0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويعلم ما في

وكيف أخاف ما

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: التقويم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء.

بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي

الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم

0: القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشل.

0: الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يدخل الجنة من يرجوها، وإنما يجنب النار من يخافها، وإنما يرحم الله تعالى من يرحم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من المسألة ما شاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم.

ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهلككم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

لا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

أقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم.

هم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم

وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

أإذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم.

قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي.

كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.

أموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

قبل يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله

تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك.

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا

عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم

له من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين

0: حليم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هل أجهز لك العشاء يا أبا وليد؟
1: لا، ليس بي رغبة للطعام أو الشراب.
0: ما الخبر يا مسعود؟
1: لا شيء، لا شيء يا أم وليد.
0: ليست عادتك، ما الذي غيرك؟
1: قلت لك لا شيء.
0: صارحني، فأنا زوجك ومكمن سرك يا أبا وليد. بحلي وخفف عن نفسك.
1: أخوك، أخوك يا أم وليد.
0: عامر؟ ماذا فعل؟ ماذا جنى عامر يا أبا وليد؟
1: وصلت البضاعة مع تاجر الجملة، وتكالب التجار وتجمعوا حوله، كل يريد النصيب الأكبر، فأنت تعرفين أن الموسم على الأبواب.
0: وماذا جرى؟
1: ما إن رآهم تاجر الجملة يتناحرون ويتصارعون، كل يريد الفوز بنصيب الأسد، حتى ناداني وقال: يا مسعود، قم أنت نيابة عني وأعطي لكل تاجر حصته.
0: صدق التاجر، فمن في السوق خير منك ليقوم بهذه المهمة؟
1: ففعلت، وما إن جاء دور أخيك حتى ثار وأخذ يسب كعادته.
0: ألم تعطه حصته؟
1: أخوك يريد حصته وفوقها حصة أخرى.
0: ولم يميز نفسه عن التجار؟
1: لأنه شقيق زوجتي، فنهرته وعقدت العزم على ألا يأخذ إلا حصته، فثار واتهمني أمام التجار أنني ظلمته وظلمت غيره لأفوز بنصيب الأسد.
0: وعلى أي شيء انتهيتم يا أبا وليد؟
1: كظمت غيظي وقلت: اللهم ألهمني الصبر. وما إن انصرف تاجر الجملة حتى بدأ أخوك يلمح بكلام فارغ ويلقي نكاته وتهكماته، فقصرت الشر وأغلقت الدكان. هل يرضيك ما فعل عامر يا أم وليد؟
0: لا والله، لا يرضيني.

0: اقصر الشر يا عامر.
1: أليست هذه هي الحقيقة يا مسعود؟
0: أنا لم أخذ غير حصتي والله يشهد والناس أيضا.
1: ولما بخستني حقي؟
0: ليس حقك. أخذت حصتك أم أنك أردت أن تجور على تجار السوق؟
1: وأنت ألم تفز بحصة أكبر يا مسعود؟
0: أقسمت لك إني لم أفعل، أفلا تصدق يا رجل؟
1: أقطع ذراعي إن لم تخفي في مخازنك بضاعة تفوق كل ما في السوق، فإن بدأ موسم البيع كنت أنت الأوحد يا مسعود.
0: عفى الله عنك يا أخي.
1: بل سخطك الله إن لم ترني ما تخفيه في مخزنك يا مسعود.
0: أقصر الشر وإياك أن تتعدى حدودك.
2: يا ناس يا ناس، كفوا عن هذا الوراء، كفوا وقولوا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.

0: هون عليك يا عامر، هون عليك.
1: أنا يا مسعود.
0: لعله بريء مما اتهمته به يا عامر.
1: ولما لم يعطني ما طلبت؟
0: خشي غضب التجار فأعطاك حصتك.
1: ولما لم يفتح مخزنه ليثبت براءته؟
0: هكذا مسعود، كرامته فوق كل شيء.
1: أقسم لأحطمن مخزنه وأخرجن البضاعة لأريها للناس وأدلل على صدقي وصحة ما زعمت.
0: لا يا عامر إياك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تدع إبليس يلعب بك يا عامر، ولا تنسى أنه زوج أختك.
1: ولو كان أبي، وكفي يا امرأة لا تتدخلي فيما لا يعنيكِ.

0: من بالباب؟
1: أنا علي.
0: ماذا وراءك الساعة يا علي؟
1: هل سيدي مسعود بالبيت؟
0: مسعود نائم، ألا تعرف أن الليل انتصف يا علي؟
1: أريد سيدي حالا.
0: ماذا وراءك يا علي؟
1: أيقظيه رجاء، قولي له سرقوا البضاعة وحطموا المخزن.

0: كيف الحال يا سيدي؟
1: بخير والحمد لله، بضاعتي كما هي لم تنقص خردلة.
0: ولماذا كسر اللص باب المخزن؟
1: والله لا أدري.
0: لقد حطم الباب كما ترى.
1: لعله أراد أن يسرق البضاعة ولكن الله سلم.
0: لقد سمعت صوت ارتطام وكسر فاستيقظت مسرعا، ومع إن اقتربت من المخزن حتى رأيت عربة مسرعة لم أتبين من فيها، فجريت أوقذك يا سيدي.
1: حسنا فعلت يا علي.
0: هو الفاعل يا سيدي، أقسم إن عامرا هو الفاعل.
1: لا تظلم أحدا يا علي.
0: لقد سمعته يتوعد ويقسم أن يحطم المخزن ليرى الناس ما في داخله من البضاعة.
1: إن كان عامر هو الفاعل فلما ترك البضاعة كما هي؟
0: لا أدري.
1: لا يا علي، الظلم حرام.
0: صدقني يا سيدي، عامر هو الفاعل، عامر هو الجاني، وكل تجار السوق يشهدون، فاسألهم يا سيدي.

0: ما بك يا مسعود؟ أحتى هذه الساعة وأنت تجلس على الكرسي؟
1: ليس بي رغبة في النوم.
0: وإلى متى؟
1: حتى أرد الصاع صاعين.
0: ماذا تقصد يا أبا وليد؟
1: لقد شهد التجار كلهم أن عامر هو الفاعل.
0: وهل رأوه يفعل يا مسعود؟
1: لم يره أحد، ولكنهم سمعوه يتوعد.
0: ولما لا تواجهه يا أبا وليد؟
1: انتظرته فلم يحضر إلى السوق، ولكني سمعت أنه ملازم البيت لوعكة أصابته، وأقسم إنها ليست بوعكة، ولكنه يتهرب من المواجهة.
0: قم وارتح يا أبا وليد، قم وسأعد لك كوبا من الشاي بالليمون لتهدئ أعصابك الثائرة.
1: لا، لن يرتاح لي بال حتى أفعل كما فعل هو.
0: مسعود، إلى أين؟
1: سأحطم دكانه كما حطم مخزني، سأرد له الإساءة.
0: مسعود يا أبا وليد.

0: نعم يا عم صالح، أنا أعترف أمام الناس أن ولدي سالم هو الفاعل.
1: ولما حطم ابنك باب المخزن؟
0: كان عائدا بسيارته فاختلت منه عجلة القيادة وارتطمت السيارة بباب المخزن وعاد بالسيارة دون أن يخبر أحدا. ولما رأيت أثر الحادثة سألته فأخبرني بالحقيقة، وأنا مستعد لتعويضك عن كل التلفيات يا مسعود.
2: هل سمعتم يا قوم؟ اتهم مسعود شقيق زوجه وثار وفار الدم في عروقه فحطم له باب دكانه، هل يرضيكم هذا؟
3: أنا مستعد أن أعوض عامرا عن كل التلفيات وأدفع كل ما تحكمون به.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4: عليه الصلاة والسلام،
2: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس بن مالك

رضي الله عنهما قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله

0: ثم أمر له بعطاء.
1: الله الله
2: الله الله الله.
0: كظم الغيظ يا قوم بطولة ورجولة أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. صدق رسول الله السراج المنير صلى الله عليه وسلم.

انا

أبهى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: إذا حملت المصحف بيمينك واستقبلته بوجهك ومضيت تتأنق في روضاته سورة سورة وآية آية، فاعلم أن من بين الذين تدين لهم بالشكر والعرفان على هذا الصنيع العظيم رجل كبير اسمه زيد بن ثابت.
1: إن وقائع جمع القرآن الكريم في مصحف لا تذكر إلا ويذكر معها هذا الصحابي الجليل.
0: وحين تنثر زهور التكريم على ذكر المباركين الذين يرجع إليهم فضل جمع القرآن وترتيبه وحفظه، فإن حظ زيد بن ثابت من تلك الزهور لحظ عظيم.
1: وزيد بن ثابت هو أنصاري من المدينة، كانت سن زيد بن ثابت يوم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا 11 سنة، وأسلم

0: لما الصبي الصغير مع المسلمين من أهله، وبورك بدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام له.
1: صحب زيد آباءه إلى غزوة بدر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه وجسمه. وفي غزوة أحد ذهب مع جماعة من أترابه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحملون إليه ضراعتهم كي يقبلهم في أي مكان من صفوف المجاهدين، وألقى الرسول صلى الله عليه وسلم على الفرسان نظرة شاكرة، وبدا كأنه سيعتذر عن تجنيدهم في هذه الغزوة أيضا.
0: وراح الفتيان يبذلون جهدهم وضراعتهم بالرجاء تارة وبالدمع تارة وباستعراض عضلاتهم تارة، لكن أعمارهم كانت باكرة وأجسامهم غضة، فوعدهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالغزوة المقبلة. وهكذا بدأ زيد بن ثابت مع إخوانه دوره كمقاتل في سبيل الله بدءا من غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة.
1: كانت شخصية زيد بن ثابت المسلمة المؤمنة تنمو نموا سريعا وباهرا، فهو لم يبرع كمجاهد فحسب، بل وكمثقف متنوع المزايا، فهو يتابع القرآن حفظا ويكتب الوحي لرسوله ويتفوق في العلم والحكمة.
0: وحين يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في إبلاغ دعوته للعالم الخارجي كله وإرسال كتبه لملوك الأرض وقياصرتها، يأمر زيدا أن يتعلم بعض لغتهم فيتعلمها في وقت وجيز.
1: وهكذا تألقت شخصية زيد بن ثابت وتبوأ في المجتمع الجديد مكانا عليا، وصار موضع احترام المسلمين وتوقيرهم. وكان زيد رأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. يقول ثابت بن عبيد: ما رأيت رجلا أفكه في بيته ولا أوقر في مجلسه من زيد. ويقول ابن عباس: لقد علم أصحاب محمد أن زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم.
0: إن هذه النعوت التي يرددها عن زيد بن ثابت أصحابه لتزيدنا معرفة بالرجل الذي تدخر له المقادير شرف مهمة من أنبل المهام في تاريخ الإسلام كله، مهمة جمع القرآن الكريم.

0: كان الوحي يتنزل والرسول عليه الصلاة والسلام يتلو ويبلغ، وخلال 21 سنة تقريبا نزل القرآن خلالها، والحفظة والمسجلون يوالون عملهم بالحفظ والكتابة في توفيق من الله كبير.
1: وتوافر الحفاظ والكتبة على حفظ القرآن وتسجيله، وكان على رأسهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وصاحب الشخصية الجليلة زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. وبعد أن تم نزوله وخلال الفترة الأخيرة من فترات تنزله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه على المسلمين مرتبا سوره وآياته.
0: وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شغل المسلمون من فورهم بحروب الردة، وفي معركة اليمامة كان عدد الشهداء من قراء القرآن وحفظته كبيرا، وما كادت نار الردة تنطفئ حتى خرج عمر بن الخطاب إلى الخليفة أبي بكر الصديق راغبا إليه في إلحاح أن يسارعوا إلى جمع القرآن قبلما يدرك الموت والشهادة بقية القراء والحفاظ.
1: واستخار الخليفة ربه وشاور صحبه، ثم دعا زيد بن ثابت وقال له: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وأمره أن يبدأ بجمع القرآن الكريم مستعينا بذوي الخبرة في هذا الموضوع.
0: ونهض زيد بن ثابت بالعمل الذي توقف عليه مصير الإسلام كله كدين، وأبلى بلاء عظيما في إنجاز أشق المهام وأعظمها. ومضى زيد بن ثابت يجمع الآيات والسور من صدور الحفاظ ومن مواطنها المكتوبة، ويقابل ويعارض ويتحرى حتى جمع القرآن الكريم مرتبا ومنسقا.
1: ولقد زكى عمله إجماع الصحابة رضي الله عنهم

0: الذين عاشوا يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم خلال سنوات الرسالة جميعها، لا سيما العلماء منهم والحفاظ والكتبة.
1: قال زيد وهو يصور صعوبة المهمة الجليلة: والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن، ولكن توفيق الله كان معه.

0: ونجح زيد بن ثابت في مهمته، وأنجز على خير وجه مسؤوليته وواجبه، وكان معه وعد الله القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكانت هذه المرحلة الأولى في جمع القرآن الكريم، بيد أنه جمع هذه المرة مكتوبا في أكثر من مصحف.
1: وفي خلافة عثمان ظهر جليا ما يمكن أن يفضي إليه تعدد المصاحف من خطر، حين بدأت الألسنة تختلف على القرآن حتى بين الصحابة الأقدمين والأولين. وتقدم إلى الخليفة عثمان فريق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم حذيفة بن اليمان، مفسرين ضرورة توحيد المصحف.
0: واستخار الخليفة ربه وشاور أصحابه، وكما استنجد أبو بكر من قبل بزيد بن ثابت استنجد به عثمان أيضا، وجمع زيد أصحابه وأعوانه وجاءوا بالمصاحف من بيت حفصة بنت عمر، وكانت محفوظة لديها، وباشر زيد وصحبه مهمته الجليلة.
1: كان جميع الذين يعاونون زيدا من كتاب الوحي وحفظة القرآن، وكان رأي زيد بن ثابت وكلمته هي الحجة والفيصل إن وقع خلاف بينهم، وقلما كانوا يختلفون. والآن ونحن نقرأ القرآن الكريم العظيم ميسرا أو نسمعه مرتلا، فإن الصعوبات الهائلة والأهوال التي كابدها والأرواح التي بذلها من جمعوه وحفظوه لا تخطر لنا على بال.
0: كل هذا ليجاهدوا في سبيل الحق، وليقروا فوق الأرض دينا قيما، وليبددوا ظلامها بنوره المبين. ولزيد بن ثابت نصيب كبير في تلك الأعمال المجيدة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب.
1: أبو حنيفة النعمان.

عدها للإذاعة عبد الكريم القواسم. التسجيل والمونتاج مأمون شحات. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
3: تقبل الله طاعتك يا شيخي.
2: منا ومنكم إن شاء الله.
3: متى تنوي المسيرة يا أبا حماد؟
2: أفي عجلة من أمرك يا يعقوب؟
3: لا يا شيخي، وفي أي شيء العجلة؟ هنا عبادة وهناك عبادة.
2: أصبت في هذا. نسير الفجر إن شاء الله ونؤدي العمرة، وبعدها لك الخيار، أن نظل في مكة المكرمة أم نعود هنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم، ما كنت أبتدئ الخيرة وأنت معي يا أبا حنيفة.
2: بورك فيك يا أبا يوسف، ولكن أمرهم شورى بينهم.
3: وأنت أميري، تشير فأطيع.
2: بارك الله بك. دعنا نصلي سنة العشاء والوتر، ثم إن لي صيدا هنا أبحث عنه.
3: صيد في حرم رسول الله؟
2: أجل يا أبا يوسف، أجل، صيد ثمين. قم إلى صلاتك يرحمك الله.

0: أراك تتلفت يمنة ويسرى، أتبحث عن صيدك يا أبا حماد؟
1: أجل أجل يا أبا يوسف، وهو قريب منا، ولكن في أي ركن هو؟ الله أعلم.
0: إن كنت تجهل مكانه لما لا تسأل عنه؟
1: الحق معك يا أبا يوسف، هذا يبدو عليه أحد المريدين في حلقات الدرس. يا ولدي لو سمحت قليلا.
2: تفضل يا شيخ، أي خدمة؟
1: من ذاك الشيخ الذي يتصدر حلقة الدرس؟
2: عجيب أمرك، لا أحد في الحرم لا يعرف شيخنا.
1: معذرة يا ولدي، ولكن أظنه من آل البيت.
2: هو كما تقول، إنه محمد بن علي. يبدو أنك من زوار الحرم، أمن الطائف أم مكي؟
1: بل كوفي، كوفي من العراق. وهذا أبو جعفر، سمعت عنه غير ما ينسب إليه في الكوفة.
2: وماذا ينسب إليه؟
1: بل قل ما عرفت عنه. قيل لي إنه نزيه اللسان بالنسبة لأبي بكر وعمر.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، حاشا لمثله أن يمس مثلهما بسوء. على أي حال، ها هو أمامك، دونك مجلسه.
1: صدقت يا بني صدقت، ليس الخبر كالعيان، وهذا شيخ حري بأبي حنيفة أن يأخذ عنه. هيا بنا يا يعقوب، فلنجلس في حلقة الدرس ونستمع.

0: يا أخي العراق لا تجلس إلينا.
1: السماحة من شيم الكرام، وأنا أزور الحرم ولست بالمقيم حتى أطمح أن ألتقيك مرة أخرى.
0: المساجد بيوت الله، اجلس حيث شئت.
1: سأجلس هنا.
0: أما وقد شاركتنا جلستنا فقل ما بدا لك.
1: مسائل في النفس أرجو عدم المؤاخذة في طرحها.
0: قل يا أخي ولا حرج إن شاء الله.
1: أصلحك الله يا أبا جعفر، ما تقول في أبي بكر وعمر؟
0: رحم الله أبا بكر وعمر، نعم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن يقولون في العراق أنك تبرأ منهما.
0: معاذ الله، معاذ الله أن أفعل. كذبوا ورب الكعبة. ألست تعلم أن عليا زوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة من عمر بن الخطاب؟
1: بلى أعلم.
0: وهل تدري من هي لا أبالك؟
1: أدري يا شيخ، أدري والله.
0: جدتها خديجة سيدة نساء أهل الجنة، وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين.

0: العالمين، وأمها فاطمة سيدة نساء العالمين، وأخوها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوها، تدري من أبوها؟
1: أدري يا شيخ.
0: أبوها علي بن أبي طالب، ذو الشرف والمنقبة في الإسلام. فلو لم يكن لها أهلا لما يزوجها إياه؟
1: يا أبا جعفر، لله درك، لو كتبت إليهم في العراق فكذبت عن نفسك.
0: لا يطيعون الكتب، لا يطيعونها. هذا أنت، قلت لك عيانا لا تجلس إلينا فعصيتني وجلست، فكيف يطيعون الكتاب؟
1: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. ليت أهل العراق جميعا يسمعون قولك هذا لعملوا بما تعمل.

0: لقد رأيت الحزن على وجوه الناس فأيقنت أن أمرا ما قد حدث.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. متى علمت هذا يا أبا حماد؟
1: صباح اليوم جاء من يحمل أخبار اليمن مع بضاعتها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله قتل؟
1: بل استشهد، استشهد كما استشهد أبواه من قبله.
0: لله در علي وأبنائه، هذا قدرهم.
1: أتذكر إذ قلت لكم لو علمت أن الناس لا يخذلونه كما خذلوا أباه لجاهدت معه.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. ما اقتصر الأمر على زيد بن علي، بل لحق به ولده يحيى في خراسان فقتل كما قتل أبوه.
1: وهذا ولده عبد الله يقتل شهيدا في اليمن.
2: وعلى يد من؟
1: على يد من أرسله مروان بن محمد، الذي لا أظن أن أيامه ستطول أو يطول به الأمر.
0: أتراه يكون آخر خلفاء بني أمية يا شيخ؟
1: كل الدلالات والحوادث تشير لهذا يا يعقوب، بما فيه هو عن شخصه.
0: ونحن يا شيخ، أين نحن مما يجري حولنا؟
1: نحن حفظنا يدنا يا عبد الله، أفلا نحفظ لساننا حتى تنكشف الغمة قريبا إن شاء الله؟
0: إذن فيما مكوثنا بعيدين عن الأهل والبلد؟
1: بل نعود إن شاء الله.
3: أهلا بعودتك سالما يا أبا حماد.
1: سلمك الله وعافاك يا شريك الخير والبركة.
3: ما كنت أحسبك تعود والأمور هنا تتحول من سيء لأسوأ.
1: لا أظنهم يهتمون لأمري وقد رحل من يناوئهم الرئاسة.
3: بل قل راح القليل وجاء الكثير.
1: أهناك من ثار على الحاكم الأموي ولا أعلم؟
3: بل هناك من يعمل لسحب البساط أجمع من تحتهم.
1: تعني ذوي الرايات السود من بني العباس رضي الله عنه؟
3: لقد وصلت الأخبار إليك من الحجاز.
1: الأخبار تنتقل كما الريح في كل مكان. المهم الآن قل لي ما أخبار تجارتك يا أبا عبد الرحمن.
3: تقول تجارتك ولا تقول تجارتنا؟
1: ألست القائم عليها وتعارك السوق بها؟
3: أجل أفعل، ولكنها تجارتنا على أي حال.
1: تلهيني بالجدل دون الجواب. حسنا كما تريد، ما أخبار تجارتنا يا حفص؟
3: ما تقول في تجارة يراها صاحبها مجرد متاع في هذه الدنيا؟
1: حسبك يا حفص، حسبك، لا تكمل. أحسنت القول والله، وأنا حسبي ألا تكون الدنيا مبلغ علمي أو منتهى همي وإربي. ولكن ما قصدت من سؤالي إلا الأمتعة الأخيرة التي بعثتها لك.
3: الحمد لله نفق معظمها وما بقي إلا القليل.
1: وذاك الثوب؟
3: أي ثوب منها؟
1: الذي كتبت لك أن فيه عيبا.
3: لقد نفق هو الآخر، بعته مع ما بعت.
1: وهل أظهرت عيبه لمن اشتراه؟
3: اللهم لا حول إلا بك، تدري لقد نسيت ذلك.
1: أو تعرف الرجل الذي اشتراه؟
3: أنا لي أن أعرفه، نحن في الكوفة لا في زقاق.
1: يا شريك أبي حنيفة، تبيع ثوبا به عيب ولا تظهر عيبه للشاري؟ ماذا أقول إذا سألني ربي عنه يوم القيامة؟ ماذا أقول يا حفص؟
3: الذنب ذنبي وليس ذنبك.
1: ذنبك أنت وحدك؟

0: قلت لي قبل قليل إنها تجارتنا وليست تجارتك وحدك.
1: بلى بلى قلت.
0: إذن أنا شريكك في الإثم مثلما الثواب.
1: والعمل؟
0: قلت لا تدري من اشترى.
1: واحد من خلق الله.
0: إذن فاعلم أني أتصدق بثمن الثوب كله لله، ونسأل الله القبول والمغفرة.

0: ما بال أمي حماد؟ أين فرحة اللقاء والسرور بعودة الغائب العزيز؟
1: هو ما يشغلني يا حماد، عودة الغائب العزيز. يهمني بمقدار فرحتي بعودته، يهمني ما يحاك له من تدابير.
0: يا أمه يا أمه، تذكري قول الخالق: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلنتوكل على الذي لا ينام.
1: ونعم بالله يا ولدي، ونعم بالله. والدك لا يستحق هذا العناء، فهو العالم الفقيه الذي حمل رسالته بأمانة العلماء.
0: أدري أدري أدري يا أمه، لم أجد في زمنه من هو أشد على نفسه منه.
1: حسب المرء يا ولدي أن يبقى شح نفسه، وهذا والدك.
0: لا إله إلا الله، نتبارى في مدح أبي وكأن كل منا يسابق الآخر في محبته.
1: وهل يشغل بالنا غير الحب له؟ وهو هل يعاني ما يعاني إلا مما ورث الحب؟ حبه لآل النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وخاصة أبناء علي وأحفاده.
0: أصبت كبد الحقيقة يا أمه، هذا ما أوغر صدر الأمويين على أبي حنيفة زوجك.
1: الله خير حافظا ومعينا يا رب
0: يا رب.

0: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا بك يا ابن أبي ليلى.
1: أهلا بك يا أبا حماد.
0: كيف حالك يا ابن شبرمة؟ وأنت يا داود؟
2: الحمد لله.
3: رعاك الله يا شيخ.
1: ما راك جمعتنا إلا لأمر يا أبا حماد.
0: هو ما تقول يا ابن أبي ليلى، هناك أمر. وأي أمر؟ أفلا نأخذ للأمر عدته؟
2: الأمور كثيرة من حولنا يا شيخ، حبذا لو تفصح.
0: هذا القتل الذي يحدث دون ذنب، وهذه الفتنة التي تسري بين الناس، إلى متى؟ طفح الكيل والله،
3: وما بأيدينا أن نعمل يا أبا حماد.
0: سبحان الله، أنتم العلماء والنخبة في البلد وتسألون ما بأيدينا أن نعمل؟ عذرت العامة والله.
1: العامة أيسر حراكا منا يا أبا حنيفة، ألا ترى العيون المسلطة علينا؟
0: هيا تعيون تقصد؟ العامة أم الخاصة؟
2: هؤلاء وهؤلاء.
0: حسنا، أعطوا هؤلاء استحقاقهم وهؤلاء ما يستحقون.
3: وهل كففنا عن العطاء يوما يا أبا حماد؟
0: أليس حديثك للناس خلافا لما يجري حولهم يا ابن أبي هند؟
3: ما أراك إلا تريد أن نسلم أنفسنا لذوي الأمر.
0: أتراهم تاركيك أن تركتهم؟ ما بالك صامت يا ابن شبرمة؟
2: ما أراها إلا دعوة للعصيان يا أبا حماد.
0: بل قل هي دعوة لمنكر حل، وجب تغييره يا ابن شبرمة.
4: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يؤكد أهمية الشراكة مع فرنسا ويدعو لتهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا في المملكة العربية السعودية. الجيش الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وفدا من البرلمان الفرنسي يضم رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية متانة علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات لا سيما السياسية والبرلمانية. وثمن جلالة الملك دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع، والتي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا جلالته حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور السياسي مع فرنسا. كما بحث اللقاء أبرز التطورات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السياق ذاته، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الوفد البرلماني الفرنسي الذي ترأسه رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في البرلمان الفرنسي فيليب لوتيو العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مؤكدا حرص المملكة على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني. كما بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع الوفد البرلماني الفرنسي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات التشريعية والرقابية وتبادل الخبرات. وأكد الجانب الفرنسي أن الأردن شريك أساسي وموثوق لفرنسا، مشيدا بدور جلالة الملك في دعم الأمن والاستقرار. كما بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية برئاسة الدكتور إبراهيم الطراوني مع الوفد الفرنسي سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث جرى التأكيد على أهمية توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي والسياحي إلى جانب تطلع الجانب الأردني إلى دعم فرنسا لمشروع تطوير مسار الحج المسيحي في المملكة. أطلقت وزارة الاستثمار تقرير أدائها للنصف الأول من العام الحالي، والذي أظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار. وأكدت الوزارة أن النتائج تعكس انتقال العمل الاستثماري ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029 من بناء الأطر والتشريعات إلى تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي. إلى التفاصيل.
1: أظهر تقرير وزارة الاستثمار حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار، وتقدما في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن التقرير يعكس نهج الوزارة الذي يقوم على ترسيخ الشفافية وقياس الأداء وعرض النتائج بوضوح ومواصلة العمل في تحويل السياسات والفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة ذات أثر ملموس بالتوازي مع تطوير بيئة الأعمال والاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وخفض الوقت والكلفة ومتابعة المشروع والمستثمر من التأسيس والترخيص وصولا إلى التشغيل والتوسع. وأضاف أن نجاح العمل الاستثماري يقاس بالنتائج المتحققة على أرض الواقع وبما تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني.

0: الوطني من إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة وما ينجم عنها من نشاط اقتصادي وتنموي في مختلف محافظات المملكة. وأظهر التقرير استفادة 327 مشروعاً من الحوافز والإعفاءات خلال النصف الأول من العام بحجم استثمار مستقبلي متوقع بلغ نحو 711 مليوناً و200 ألف دينار. وسجلت المناطق التنموية أداءً لافتاً إذ ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات فيها من نحو 5 مليارات و819 مليوناً إلى قرابة 6 مليارات و900 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي إطار تسريع انتقال المشروعات من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ، استحدثت الوزارة المسار السريع لإصدار رخص الإعمار وأذونات الأشغال لتصبح أول جهة تنظيمية في المملكة تطبق هذا الإجراء. وفي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توسعت المحفظة من 8 مشروعات خلال عام 2025 إلى 11 مشروعا خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي مجال الترويج الاستثماري، نفذت الوزارة أنشطة وحملات ترويجية في الصين والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بهدف التعريف بالمزايا التنافسية للأردن ضمن التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
1: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتعد خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوبي مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان إن هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ بالستي عام 2017. وشدد المالكي على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تجري مفاوضات مع واشنطن ما لم تتحقق شروطها، محذرا من الانخداع بما وصفها بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الإدارة الأمريكية. ميدانيا، أعلنت السلطات الإيرانية حالة إنذار في العاصمة طهران لعدة ساعات على خلفية ما أوردته وسائل إعلام إيرانية بشأن رصد تحركات جوية أمريكية قرب الحدود قبل عودة الوضع إلى طبيعته. وفي تطور آخر، أعلنت واشنطن تدمير زورقين إيرانيين في مضيق هرمز، قالت إنهما شاركا في محاولة للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وشهدت مناطق متفرقة من القطاع قصفا مدفعيا وإطلاق نار وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات وعمليات الهدم في عدد من المناطق، كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع إقامة بؤر استيطانية جديدة وتجريف أراض فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قالت أوكرانيا إنها مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل، فيما رحب الكرملين بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة،

0: على الأرض شنت أوكرانيا هجوما في الشرق لتخفيف الضغط عن مدينتين استراتيجيتين. هذه التطورات يجملها الزميل رامي الرشق في تقريره التالي.
1: بعد أشهر من الضربات الروسية الأوكرانية المتبادلة بعيدة المدى، استهدف خلالها الجانبان مواقع وبنى تحتية للطاقة والموانئ، إضافة إلى سفن في البحر الأسود. قال الرئيس الأوكراني زيلنسكي إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. ولم يؤكد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت للطاقة. واعتبر زيلنسكي أن الروس يشعرون بالضغط بسبب الرد العسكري لأوكرانيا الذي يستهدف الاقتصاد الروسي المسخر لخدمة المجهود الحربي بحسب تعبيره. بدوره رحب الكرملين بالاقتراح الأمريكي الذي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات الروسية الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وكان وزير الخارجية الأوكراني قال إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بأكثر من 500 قاطرة أو دمرتها منذ بداية الحرب. ميدانيا قال مسؤول عسكري أوكراني إن كييف تشن منذ أيام هجوما شمال مدينة ليمان في منطقة دونيتسك، وهي عملية تهدف إلى تخفيف الضغط على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك. وقال قائد الفيلق الثالث في الجيش الأوكراني إن العملية نجحت حتى الآن في تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة وتطهير 57 كيلومترا مربعا كانت القوات الروسية تسللت إليها.
0: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث اطلع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات خلال زيارة إلى مدينة العقبة الرقمية على أبرز مشاريعها وبرامجها في مجالات مراكز البيانات والاتصالات والربط الدولي والحوسبة السحابية والأمن السبراني والتقنيات المتقدمة. للمزيد تحدث الوزير سميرات لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
2: قمنا بافتتاح اللي هي منصة سيادية للذكاء الصناعي تعتمد على تقنيات انفيديا. طبعا هذه المنصة السيادية موجودة لاستخدامات الحكومية، راح يكون جزء منها مخصص للاستخدام الحكومي، راح تسهل وتسرع في برامجنا كحكومة وتحت مظلة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بإدخال تقنيات الذكاء الصناعي في عدة حالات استخدام جاري العمل عليها. تحدثنا في الماضي عن موضوع سند وإدخال تقنيات الذكاء الصناعي، إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في مجال السير، في مجال العدل، في عدة مجالات من مرافق الدولة الأردنية. هذه المنصة ستساعدنا على الحفاظ على سيادية المعلومات، سيادية البيانات، وراح تسرع في عملية إدخال الذكاء الصناعي.
0: بحث وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي الدكتور رائد العدوان، بحث مع رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة سبل تعزيز دور الجامعات للمشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة. جاء ذلك خلال لقاء عقد في وزارة الشباب بحث آليات الشراكة في نشر ثقافة العمل التطوعي وتسليط الضوء على المبادرات الشبابية النوعية وتوثيقها ضمن تحضيرات واستعدادات إطلاق أعمال الدورة الرابعة للجائزة. وقال الوزير العدوان:
3: جائزة حسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي هي جائزة وطنية غايتها لا تقتصر على تكريم أصحاب المبادرات والفائزين، إنما تتجاوز ذلك في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي واكتشاف أصحاب الأثر وتقدير جهودهم وتحفيزهم للمزيد من المبادرات لخدمة الإنسان والمجتمع والوطن. اليوم الجائزة تدخل دورتها الرابعة مستندة على إرث بثلاث دورات وعلى دروس مستفادة خلال الدورات السابقة من تجارب، من قصص نجاح نستطيع البناء عليها. للأمان الدورات الثلاثة في كل دورة فازت إحدى الجامعات، لكن ما زلنا ننظر إلى الجامعات كبيوت خبرة ومؤسسات وطنية تعمل على صقل شخصية الطالب الأردني أو الشباب الأردني بشكل عام، بحيث أصبحت الجامعات مدخل رئيسي ومكون رئيسي لبناء هذه الجائزة مع شركاء رئيسيين على مستوى المملكة.

0: ألمانيا، وأن هذا التعاون يعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في تنفيذ أولوياتها التنموية وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي. برعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة، شهد مركز خدمة العلم في شويعر تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم عقب استكمالهم مرحلة تدريبية متكاملة هدفت إلى بناء قدراتهم العسكرية والشخصية وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في مركز خدمة العلم شويعر بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي وذوي الخريجين. واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، واستذكر الحضور مكلفي خدمة العلم الذين قضوا إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم، داعين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وزملائهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم يأتي تتويجا لمرحلة تدريبية متكاملة تلقى خلالها المكلفون برامج شملت التدريب العسكري والتوعية والمهارات الحياتية، بما أسهم في تعزيز قدراتهم وصقل شخصياتهم وتنمية روح الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. واشتمل الحفل على استعراض طابور المكلفين أمام المنصة بنظام المسير العادي، إلى جانب عروض للقتال بالأيدي والمشاة الصامتة وتطبيقات وفعاليات عسكرية عكست المستوى التدريبي الذي وصل إليه المكلفون خلال فترة خدمتهم. ويأتي برنامج خدمة العلم في إطار نهج وطني يستهدف الشباب الأردني بتوجيهات ملكية سامية واهتمام ورعاية من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والعمل الجماعي والاعتماد على الذات. وفي ختام الحفل وزع اللواء الركن الحراسيس الجوائز على مستحقيها تقديرا لتميزهم خلال فترة التدريب وسط حضور ذوي الخريجين وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
0: تشارك القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في تمرين الأسد المتأهب 2026، والذي انطلق أمس الثلاثاء في ولاية كولورادو الأمريكية بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية في إطار التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين. ويستمر التمرين أسبوعين ويتضمن مجموعة من التدريبات والفعاليات المشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي والأمن البحري والأمن السبراني والاستجابة للكوارث والأزمات، بهدف رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية وتعزيز التنسيق والتكامل وتطوير مهارات التخطيط والاستجابة لدى القوات المشاركة. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية الشراكة مع فرنسا ويدعو لتهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا في المملكة العربية السعودية. الجيش الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السعيدة ومشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل غاندي حداد في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا جميعا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الأربعاء الموافق 16 أيلول 16/9 للعام 2026 ميلادي. والله الأيام سريعا، شو ما ضل إشي عن نهاية السنة. أخذتوا على 2026 ولا لا؟ لسه في ناس بتخربط. يمكن 4 ربيع الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمح لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد أبا ينال. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. حياة موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مها طبيشات. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وحبايبنا طلاب المدارس، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غالمين. يسعد صباحكم جميعا مستمعينا ويا هلا فيكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، طمنونا عنكم إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. صباح الخير لوطننا الحبيب، صباح الخير لتراب هذا الوطن، صباح الخير، صباح الانتماء، صباح حب الوطن. يعني والله مؤلم ومؤسف جدا ما حدث بالأمس في محافظة جرش في منطقة ساكب بالتحديد. يعني الحرائق اللي صارت بالأمس، يمكن بالأمس تواصلنا مع وزارة الزراعة، رح شوي كمان شوي رح يتواصلوا معنا ورح نعرف منهم أكثر عن الحريق اللي اندلع بالأمس في منطقة ساكب بالتحديد مستمعينا، وهو حريق مفتعل، هذا ما صرحت به وزارة الزراعة بالأمس. بعد شوي كمان رح نتواصل مع زميلنا ومندوب الإذاعة الأردنية زميل إسلام العياصرة لنفهم منه أكثر ما جرى بالأمس في محافظة جرش. يمكن في كثير من الأشخاص متابعين لبرنامج البث المباشر من عمان على صفحتنا على الفيسبوك، طمنونا كيف الأجواء كانت. إحنا مع الله نعرف أنه أجواء مؤلمة جدا، يعني الواحد ما بيصدق إمتى تكبر هاي الشجرة ويشوفها كبيرة ويتغنى بغاباتنا ويتغنى بأشجارنا في مختلف محافظات المملكة. لكن مؤسف جدا أنه هذا الشيء عم بيتكرر في كل مرة. قبل بداية الشتوية عم بصير في أيضا اعتداء على الأشجار في عجلون، وإحنا بنتحدث عن أشجار معمرة في هذه المنطقة في عجلون، ولكن يعني للأسف عم بتكرر كل هذا الحدث وكل مرة في هذه المناطق بالتحديد. ويمكن اليوم اللي بيسافر وبيشوف الأشجار والغابات في مناطق برا بصير يحكي يا سلام ما أجمل هاي المناظر، ما أجمل هاي الغابات. اليوم هاي الأشياء موجودة في بلدنا، ولكن المطلوب منا مستمعينا هو المحافظة على هذه الأشجار، المحافظة على هذه الأشجار بكل محافظاتنا ومناطقنا. يمكن شوي عجلون وجرش بتمتاز بهذه الجمالية من وجود الغابات بهذه المناطق. يعني صراحة شيء مؤلم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. وزي ما تحدثنا قبل قليل مستمعينا، بالأمس تابع وزير الزراعة ميدانيا عمليات إخماد عدد من الحرائق المفتعلة التي اندلعت في أشجار حرجية وأعشاب جافة بمنطقة جبل لطرون التابعة لمنطقة ساكب في محافظة جرش. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مندوب الإذاعة الأردنية في محافظة جرش زميلنا إسلام العياصرة. زميل إسلام صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك. بداية إسلام، تفاصيل الحرائق التي اندلعت في منطقة جبل لطرون التابعة لساكب، ما حجم المناطق التي طالتها بالأمس؟
1: نعم، صباح الخير أخت مها لك ولكافة الإخوة المستمعين. محافظة جرش هذه الواحة الخضراء بالأمس تعرضت إلى جريمة نكراء، حيث يعني التهمت ألسن اللهب والنيران ما مساحته من 30 إلى 35 درم من منطقة جبل طرون، وهذا الجبل هو تاريخيا مرتبط ببلدة ساكب اللي هي شمال محافظة غرب محافظة جرش، ويقع هذا الجبل شمال البلدة، يشكل يعني متنفس ولوحة خضراء على صدر هذه البلدة، إلا أنه طالته ألسن اللهب. باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقات الوقوف على الأسباب. المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث مفتعل وتم إحراقه بواسطة أحد الإطارات،

تم يعني تواجد معالي وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات وأمين عام الوزارة، وبالإضافة إلى مدراء الحراج محافظ جرش بالإنابة متصرف لواء المعراض وكافة الجهات. الكوادر التي عملت على إخماد الحريق هي كوادر دفاع مدني جرش وموظفي دائرة الحراج.

0: الجديد أختي منها أنه في بقيت عمليات المكافحة والتبريد حتى ساعات الفجر الأولى من صباح هذا اليوم، والتي تزامنت أيضا مع قيام كوادر الجهات الأمنية وكوادر وزارة الزراعة بمداهمة أحد المنازل في المنطقة، وتم ضبط ما قيم يعني ما وزن حوالي 8 طن من الأحصنة موجودة داخل هذا المنزل، وتم تحرير الضبطات.
1: والله شيء مؤلم صراحة.
0: ومصادرة كافة هذه الأحطاب. هناك حملة أمنية ستنفذها الجهات وفقا لما علمني به نائب محافظ جرش، محافظ جرش بالإنابة الدكتور محمد العوامري، والذي تواجد وعمل بيده يعني مع إخواننا في مكافحة الحريق، بالإضافة إلى يعني العمليات التي طالت هذا الموقع.
1: نعم.
0: بس نعم يعني اللي 21 سنة تم إحراق هذا الجبل قبل 21 عام، واستمرت في حينه عمليات المكافحة لمدة 7 أيام متواصلة.
1: نفس المنطقة.
0: نفس المنطقة، إلا أنه هذه الأيدي العابثة بأمن الوطن بمقدراته يعني لا تكف عن محاولاتها للتستر على عمليات احتطاب جائرة في مواقع بديلة.
1: طيب.
0: أثناء عمليات الإخماد أخت مها تم نشوب حريق آخر، ويعني أعتقد أنه مفتعل، ولكن هذا نتركه للتحقيقات. في منطقة أخرى، ولكن تم السيطرة عليه مباشرة من قبل المواطنين وكوادر الزراعة.
1: نعم، يعني إحنا اليوم كمان رح نتواصل مع وزارة الزراعة. بالأمس يمكن بقيوا ساعات طويلة في محافظة جرش لمتابعة ما جرى في منطقة ساكب بالتحديد. اليوم إحنا بنحكي عن كل ذلك إسلام، يمكن هذا الشيء إحنا كل ما يتصير في عنا بداية قبل ما تبلش الشتوية بصير في عنا اعتداء على أشجارنا الحرجية وعلى غاباتنا، للأسف هذا ما يحدث دائما، ولكن المرة هاي إحنا عم نشوف إنه في هناك رقابة من قبل وزارة الزراعة لهذا الموضوع. أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مندوب الإذاعة الأردنية في محافظة جرش الزميل إسلام العياصر. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا.

حمد بني حمد صباح الخير. رائد القيسي صباح الورد. عمر الدراتك ومحمد اقطشات أبو شداد صباح الخير. موسى الخشان ومنال جديفات صباح الخير. دكتور معني المحافظة صباح الورد. أبو جهاد عبد الله يسعد صباحك. سهام مارديني صباح الخير. عادل النعامنة وأم مراد يسعد صباحكم.

أبو حازم الدبايبة، حياك الله يا سيدي. نعيم النوافلة، صباح الخير. فواز الدرارجة، صباح الخير. جهاد الكسواني وأم زياد، تحياتنا. إبراهيم لنسور، صباح الخير. أم ياسر لنعمات، صباح الخير. خالد لطمور، يسعد صباحك. نايف الهبهبة، صباح الخير. آسيا تمشهد، صباح الورد. فواز الخلايلة، صباح الخير. رزق التلاوي أبو محمد، يسعد صباحك. أم يوسف، صباح الخير. بهجة، تحياتنا إليك. مهند، تحياتنا إليك. ورجاء سنقرط، صباح الخير. مهند أبو عون، يسعد صباحك. أم مهدي، تحياتنا.

البكري صباح الخير، فتنة بريزات صباح الورد والياسمين، أبو بلال صباح الخير. محمد الرجدان يسعد صباحك. آدم بني حمد صباح الخير. دكتور محمد الوردات يا صباح الورد، والله زمان عنك يا دكتور. راجح لمحاشي صباح الخير. ياسر الحويطات صباح الورد. سالم الحجاية صباح الخير. حازم العيرات ومحمد بكر صباح الخير. وردة النرجس صباح الورد. طفة الأستاذ رائد فريحات صباح الورد يا سيدي. أبو خالد الشوبكي يا حي الله صباح الخير. فتوى خصاونة صباح الخير.

شريف يسعد صباحك. وزل ما غيري صباح الخير. محمد حسين يسعد صباحك. أبو رعد صباح الخير. أبو راشد صباح الخير.

ناجح البلوي صباح الخير. سامي أبو الحاج صباح الخير، تحياتنا. محمد الكوفحي صباح الخير. رجاء طبيشات صباح الورد. فطوم قاسم صباح الخير يا ستي. أبو ماجد أبو عيادة صباح الخير. زين الخوالدة صباح الخير.

محمد فريد العمري تحياتنا لك. أحمد لحناطي صباح الخير. عمر أبو مؤمن يسعد صباحك. أبو مصعب صباح الخير. والله دايما أبو ينال مبدع، عشان أفرجيك بس إنه الكل عم ببعث لك بشكرك. تابعهم. تركي عبادات صباح الخير. بكر المنشط صباح الورد، تحياتنا. وائل حوراني حي الله يا سيدي. موسى صباح الخير، موسى أبو قدورة أتوقع صباح الورد. هو يا صاحب الجلالة يا ناصر العدالة. منير أو منير الحداد صباح الخير. يا عروبية يا عروبية يا عروبية. عبد الكريم عليان صباح الخير حيلا. محمود المصري صباح الورد يا سيدي صباح الخير. نداء عبيدات يا حيلا. عمر أبو مؤمن صباح الخير.

فايزة مهيرات صباح الخير، يسعد صباحك. خالد زريقات صباح الورد. أم مهدي لنصير صباح الخير. أحمد البرماوي يسعد صباحك. علي أبو حسين وخالد أبو جمال صباح الورد. سلطان العاشق صباح الخير.

0: عبد الله الرواد يسعد صباحك. عمر أبو راشد صباح الخير. أبو غيث الحراحشة يسعد صباحك. حاضرين يا ستي من النشرة الجوية ومن إدارة الأرصاد الجوية. انضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح النور تسمعها إليك ولجميع المستمعين.
0: تحياتنا يا سيدي، كيف الحال؟
1: الله يسعدك يا رب.
0: يعني الأجواء ما زالت يعني في ساعات الظهيرة في ارتفاع بدرجات الحرارة، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: يعني بداية من نهار اليوم راح يكون الطقس حار نسبي فوق المرتفعات الجبلية، حار في باقي مناطق المملكة. راح نلاحظ ظهور لبعض الغيوم مع ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية. أما ليلا راح يكون طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق،
0: لطيف مش بارد.
1: نعم لطيف الحرارة، معتدل في المناطق الغورية والعقبة مع استمرار الرياح الجنوبية الغربية خفيفة السرعة. يعني اليوم متوقعين العاصمة عمان سجل بحدود 36 درجة مئوية، صغرى بحدود 21. مناطق الغورية والعقبة راح تتراوح ما بين 41 إلى 43 درجة مئوية.

0: بالنسبة لنهار الغد راح يكون عندنا انخفاض قليل على درجات الحرارة بمعدل 2 إلى 3 درجات مع طقس معتدل في أغلب المناطق، حار في المناطق البادية ومناطق الأغوار والعقبة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. ليلة الغد راح يكون طقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، معتدل في مناطق الغورية والعقبة مع درجات حرارة عظمى في العاصمة عمان بحدود 33 درجة مئوية، صغرى بحدود 20 درجة مئوية، مناطق الغورية والعقبة تتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية. هنحكي مع نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت راح نلاحظ في انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع طقس معتدل.
1: كده يعني تقريبا
0: يعني راح يكون بحدود 31 درجة مئوية في العاصمة عمان،
1: من 4 إلى 5 درجات.
0: والصغرى بحدود 17 درجة مئوية. راح نلاحظ يوم الجمعة ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة مع رياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. يوم السبت أيضا في انخفاض آخر على درجات الحرارة يعني بتوصل بالعاصمة عمان بحدود 30 درجة مئوية مع أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة مع ظهور للغيوم المنخفضة في أغلب أو خلينا نحكي في مناطق الشمالية والوسطى مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
1: نعم، بدي أشكر تواصلك معنا لليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ محمد الخالدي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يستقبل وفدا من البرلمان الفرنسي. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يستقبل وفدا من أعضاء البرلمان الفرنسي. تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم. وزير الاقتصاد الرقمي يطلع على عمل مركز الخدمات الحكومية بالعقبة. وزارة الزراعة السيطرة على حريق كبير في غابات ساكب. أكثر من 125 ألف دينار قيمة ضبط اعتداء على أحراج في عجلون. المؤسسة العامة للغذاء والدواء مواصلة تطوير منظومة السلامة في المقاصف المدرسية. مديرية الأمن العام 5 إصابات بحريق مصنع دهانات في الزرقاء.

0: وضبط 5 أطنان حطب واعتداء على أشجار حرجية في عجلون. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا تابعت بالأمس وزارة الزراعة ميدانيا عمليات إخماد عدد من الحرائق المفتعلة التي اندلعت في أشجار حرجية وأعشاب جافة بمنطقة ساكب في محافظة جرش. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاء. مهندس خالد صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا وسهلا أخي
0: معك. تحياتنا إليك مهندس، يسعد صباحك.
1: حياكم الله.
0: يعني بداية نريد تقييم وزارة الزراعة لحادثة الحرائق اللي ما جرت بالأمس في منطقة ساكب، وما حجم الضرر التي تم رصده حتى الآن؟
1: الله يسعد صباحك وبداية والله يعطيك العافية على تسليط الضوء على هذا الموضوع بالذات. حقيقة الموسم هذا موسم 26 نحمد الله أنه لم يحدث عندنا حرائق.

0: كبير. لغاية تاريخ امبارح كان كل عدد الحرائق عبارة عن حريقين، حريق قبل أسبوعين والحريق الآخر اللي هو حدث يوم أمس في منطقة ثاكب في محافظة جرش.
1: نعم.
0: الحقيقة الحريقين اللي بتحدث عنهم، الحريق الأول كان في مناطق حدودية ما بين محافظة جرش وعجلون في مناطق الصفصافة، لم يتجاوز مساحته 26 دونم حسب تقاريرنا المشتركة مع زملائنا في الدفاع المدني. الحريق اللي حدث امبارح في جبل لطرون في محافظة جرش أيضا لم يتجاوز مساحته 30 دونم حسب رصدنا الميداني إحنا والدفاع المدني أيضا. فالحمد لله تم السيطرة على الحريق بساعاته الأولى ولم يتم انتشاره لمناطق أخرى. الملفت في النظر أختي العزيزة أنه هذه الحرائق فعلا كانت مفتعلة، حرائق الأمس، وكانت ناتجة عن ردات فعل من قبل العابثين في غاباتنا الحرجية ومقدراتنا الوطنية في محافظات جرش وعجلون. أيضا ردات الفعل كانت ناتجة عن إجراءات صارمة مشددة من قبل وزارة الزراعة ومن قبل أيضا الجهات الأمنية الشريكة معنا. وبهذه المناسبة يعني لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجميع الأجهزة الأمنية، الدفاع المدني، الإدارة الملكية لحماية البيئة، أيضا رجال الأمن العام والبحث الجنائي والمباحث البيئية على تعاونهم المستمر حول البلاغات اللي بتقدمها وزارة الزراعة لهم وتزويدهم بأسماء المعتدين واللي بتم ضبطهم فعليا، وينتج ردات فعل من العابثين بهذا المقدر الوطني فينشا عنها بعض الحرائق والاعتداءات.
1: نعم. هل تعمل اليوم الوزارة على زيادة الرقابة أو استخدام وسائل حديثة مثل الكاميرات والمراقبة المبكرة للكشف عن الحرائق؟
0: نعم أختي العزيزة، وزارة الزراعة بالتشارك مع الجهات المعنية في بعض الأمور تقوم بها الوزارة بمعزل عن الجهات الأخرى، وفي بعض الأمور لابد من التعامل والتعاون مع جهات الأمنية في عمليات الرقابة الذكية، في تشغيل طائرات درونز عن طريق الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية الأمن العام بشكل عام متعاونة معنا في هذا الموضوع خاصة في محافظات الشمال، محافظة عجلون وجرش، وهناك برنامج تم التوافق عليه مع زملائنا في الإدارة الملكية في أقسام الشمال، برنامج لتسيير الطائرات المسيرة طائرات درونز لكشف المعتدين قبل وقوع الحوادث، سواء كانت حوادث حرائق أو حوادث اعتداءات بقطع الأشجار الحرجية.
1: نعم، بالأمس كان في هناك اعتداء وضبط في على أشجار عجلون بالتحديد، ما أبرز تفاصيل الاعتداء الذي جرى ضبطه في عجلون، وما الذي جعل هذه القضية نوعية من حيث حجم الضرر وطريقة كشفها؟
0: نعم أختي العزيزة، نعرف جميعا أن محافظة عجلون ذات طبوغرافية صعبة، فيها المناطق الجبلية وفيها أيضا المناطق الأودية السحيقة. منطقة الاعتداء للأمانة كانت في مناطق وعرة جدا، وكان هناك بعض المعتدين والعابثين في الغابات يقوموا بتقطيع الأشجار في مناطق بعيدة عن الأنظار، يعني لدرجة أنه يقوموا بنقل الأحطاب عن طريق الدواب والبهائم ولا يصلها سيارات ولا يوجد عليها طرق في هذه المناطق السحيقة. وتم رصد أو عن طريق التعاون الاستخباراتي مع زملائنا في الأمن العام رصد المواقع أيضا في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في محمية غابات عجلون، وبالتعاون والتشارك المستمر مع زملائنا في محافظة عجلون تم التحقق من الكثير من المعلومات ورصدها، وبالتالي ضبط المعتدي في الوقت المناسب، وكانت عمليات الضبط يعني نتج عنها ضبط حوالي 5 أطنان من الحطب. وبعد زيارة الموقع تبين أن هناك إزالة لعدد من الأشجار الحرجية في هذه المواقع ذات الطبوغرافية الصعبة.
1: ما هي رسالة وزارة الزراعة اليوم لإخواننا في هذه المناطق؟ وأيضا إحنا اليوم المواطن هو شريك أيضا بالبلاغ إليكم بهذا الموضوع، واليوم إحنا صراحة مؤلم جدا أستاذ مهندس خالد إنه بنشوف شجرة بهذا العمر واليوم بيتم اعتداء على هذه الأشجار.
0: أختي العزيزة، رسالة وزارة الزراعة لإخواننا المواطنين ولكافة الجهات إنه غاباتنا هي عبارة عن مقدر وطني مسؤوليتنا جميعا، يعني صحيح. ليست وزارة الزراعة فقط هي المعني بحماية الغابات، نحن نعول أيضا على وعي المواطن وإخباره عن أي محاولة أو أي شكوك في أي موضوع من شأنه الاعتداء والإضرار بهذا المقدر الوطني العزيز علينا جميعا. حقيقة احنا نهيب بإخواننا المواطنين ومجاورين الغابات بإبلاغ وزارة الزراعة وإبلاغ الجهات المعنية سواء كان الأمن العام الدفاع المدني عن طريق الهاتف بالخطوط الساخنة المنشورة عبر وسائل الإعلام، وبهذه المناسبة سأزودك أيضا بالخط الساخن في مديرية الحراج، يعني أي مواطن في أي مكان في المملكة شمالا جنوبا بلاحظ أي اعتداء على غاباتنا أنه لا يتردد للحظة بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات لاتخاذ الإجراء المناسب بحق من تسول له نفسه بالاعتداء على مقدرات من الوطن.
1: شكرا على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مساعد الأمين العام للحراج والمراعي في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاء، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك سيدي، تحياتنا.
0: حياكم.

غدرت زي الفوار محروس بعين القدرة بدها الدار أول ما الشمس بتوع علينا.

0: شجرة لشجرة طير رمشوش ومن راس التوت القدر هشونة قبوش
1: من راس التوت القدر هشونة قبوش ومن راس التوت القدر هشونة قبوش
0: طفلي وما عمرها عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة.

0: يحكوا عالرسمي ساعة بسرور بالآخر مثل الناس يعودوا عقار.
1: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، من الفكرة إلى التطبيق يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى قدرات حاسوبية متقدمة تساعد على معالجة البيانات وتشغيل الحلول التي تخدم الناس والمؤسسات. اليوم يخطو الأردن خطوة جديدة في هذا المجال مع إعلان مدينة العقبة الرقمية بدء استضافة وتشغيل المنصة التي وصفتها بأنها الأولى من نوعها في المملكة لتوفير حوسبة الذكاء الاصطناعي محليا. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو قرمة. مهندس إياد صباح الخير.
2: صباحك ستي وصباح السادة المستمعين،
1: تحياتنا إلى كسعد صباحك. مهندس، بداية، ما الذي تتيحه هذه المنصة؟
2: المنصة بفكرتها هي توفير برمجيات أو المعالجة البنية التحتية الخاصة لمعالجة التطبيقات والرسومات من خلال الذكاء الصناعي. فهي ببساطة المنصة شو بتوفر اليوم؟ أي تطبيق للذكاء الصناعي، برمجيات، رسومات للذكاء الصناعي بتحتاج للحوسبة الخاصة فيها أنها تكون متوفرة لقدرة المشغل للتطبيق على الحصول على النتيجة المرجو. بالتالي وجودها داخل الأردن راح تعمل على توفير بنية قادرة على التسهيل لأي شخص بفكر أنه يشتغل على موضوع الـ AI.
1: نعم، اليوم ما أهمية توفير قدرة

0: قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي من داخل المملكة، وما الإضافة التي تقدمها هذه الخطوة لمسيرة التحول الرقمي الأردني؟
1: يعني ستي، أول شيء الذكاء الصناعي ما بيقوم على التطبيقات وحدها، ويحتاج إلى بنية تحتية كمان قادرة على تشغيل هذا التطبيق أو التطبيقات ومعالجة البيانات اللي تعتمد عليها. وإحنا لما بنوفر هاي الإمكانيات داخل المملكة، فإحنا ببساطة بنتيحها لجميع المؤسسات الأردنية لتطوير حلولها وتشغيلها محلياً خلال وقت أقصر وبمرونة أكبر. وأهمية هذا الخطوة كمان هذا بتساعدنا على الانتقال من مجرد استخدام تطبيقات جاهزة لتطوير تطبيقات تتناسب مع احتياجات القطاعات الأردنية وتشغيلها من داخل المملكة، بالإضافة لأنه وجود مثل هيك بنية تحتية مكلفة جدا، وبالتالي وجودها في مكان واحد محايد مفتوح لجميع القطاعات، هاي بوفر على جميع المؤسسات والقطاعات داخل المملكة إنه الكل يستثمر نفس الشيء ويدفع نفس الشيء، وفي النهاية احتياجتنا بتكون لمعالجة تطبيق واحد أو تطبيقين. وبالتالي مش معقول إنه كل مؤسسة تدفع عشرات الملايين عشان والله أنا بدي مجرد أشتغل على تطبيق معين خاص بالـ AI. وبالتالي وجود منصة مثل هاي يعني انعكاس على الاقتصاد المحلي، أكيد بتفتح مجالات كثيرة للشباب إنه يبدأ فيما يتعلق بمواضيع البرمجة الخاصة بالاي اي. وبالنسبة للتوفير على إنه يعني نحط فلوس كثيرة بشغلة ممكن إحنا نستثمرها في مكانات في أماكن ثانية.
0: نعم، اليوم مهندس، كيف يمكن لشركة ناشئة أو شاب لديه فكرة مبتكرة الاستفادة من هذه المنصة؟ وما الخطوات الوصول إلى خدماتها والبدء باستخدامها؟
1: يعني أنا زي ما حكيت، الفكرة الأساسية من وجود بنية تحتية بهالإمكانيات هاي في مكان محايد مفتوح للجميع، إنه أي فكرة وأي شركة ناشئة أو مطور يستطيع البدء دون استثمار مبالغ كبيرة في شراء التجهيزات وتحديث طبيعة الفكرة والتطبيق وحجم الحوسبة والبيانات اللي بيحتاجها، وبعدين اختيار الخدمة المناسبة. يمكن المشروع يبتدي بحسب حاجته الحالية، يعني زي ما حكيت، يعني الواحد لما بفكر انه بده يكون عنده منصة للذكاء الاصطناعي حتى يستخدمها للبرمجة مكلفة جدا،
0: مزبوط،
1: توفيرها وفتحها للشباب، خصوصا انه الحمد لله احنا يعني غنيين بموضوع العقول والشباب والطموح، وعندنا قصص نجاح كثيرة لشباب أردني عملوا برمجيات وصاروا من كبرى الشركات على مستوى الإقليم.
0: نعم، اليوم ما المقومات التي توفرها مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة، وكيف يمكن البناء عليها لجذب استثمارات وشركات تقنية إلى المملكة؟
1: يعني هاي المنصة اجت كمرحلة من مراحل موجودة بمدينة العقبة الرقمية، ويمكن حضرتك والسادة المستمعين بيذكروا انه احنا تشرفنا بشهر 10/2025 بالافتتاح الرسمي من قبل سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم. ووقت الافتتاح كنا بنحكي على مشروع متكامل بيبتدي من مراكز بيانات، والحمد لله اليوم موجودة وشغالة، لبوابات دولية للإنترنت، منصات للحوسبة ومنصات للذكاء الاصطناعي. وكان الهدف أو بالتاريخ المستهدف لنا لتشغيل هاي المنصة هي بداية العام، لكن للأسف الأوضاع اللي في الإقليم أخرت سلاسل التوريد، وبالتالي يعني شوي صار عندنا التأخير اللي يجينا بشهر 6/9 للتشغيل. وبالتالي وجود المنصة هاي هي جزء من منصات موجودة داخل مدينة العقبة بطريقة متكاملة توفر جميع الحلول للمؤسسات والقطاعات داخل المملكة وحتى على مستوى الإقليم. واليوم إحنا بنفخر إنه داخل مدينة العقبة أو مدينة العقبة أصبحت على الخارطة العالمية بالنسبة للمسارات والتوابل البحرية، كون اليوم في عنا محطة إنزال بحرية، واستطعنا إنه نجيب شركات بحجم جوجل وشركات من إيطاليا وشركات من أوروبا لاستخدام هاي المنصات داخل مدينة العقبة والمرور من خلالها للوصول لأسواق بالإقليم بالشرق الأوسط، وبالإضافة للوصول للشرق الأدنى أو لآسيا. وبالتالي اليوم هاي الإضافة أكيد راح تعزز الثقة بالاقتصاد الأردني، كونه إحنا نقدر إنه نوفر مثل هيك بنية تحتية تبقي يعني شوي فيها صعوبة، لسبب لأنه اليوم هاي التكنولوجيا فيها حصرية ووجودها مش بأي بلد. اليوم الأردن بيدخل نادي الذكاء الصناعي مش كمنتج، بيدخله كبنية تحتية كمان. اليوم هاي بدها تراخيص خاصة من دول حتى نقدر نجيبها، ولولا المكانة اللي الأردن موجود فيها عالميا، السمعة الطيبة والعلاقات الرائعة لجلالة سيدنا اللي احنا كقطاع خاص بنستثمر فيها وبنستفيد منها، انه في احترام للأردن لدور الأردن في المنطقة، وبالتالي حصولنا على التراخيص كان شوي أسهل من غيرنا. يعني اليوم الكل بيعرف انه منصات الذكاء الصناعي لتوفيها بدك من 2 لـ3 سنين على الدور، يعني في دور اليوم طويل من دول وشركات للوصول لرقائق يعني يسموها الذكاء الصناعي. وبالنسبة لنا احنا بنعتز كمان انه احنا اول مركز بيانات قادر على تشغيل الاي اي، لانه الاي اي او الذكاء الصناعي في له احتياجات خاصة بالنسبة للطاقة، للكهرباء، للتبريد، مواصفات خاصة بالنسبة للأحمال والأوزان، وبالتالي هاي كلها يعني بتنعكس على مصداقية مكان العقبة، وجود المشروع بالعقبة كإضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
0: بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان.
1: بالعكس.
0: الرئيس التنفيذي لمدينة
1: لكم.
0: الله يخليك يا سيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو قرمة، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
1: هي بدي أستخدم الـ AI وأصحح بس الاسم هو إياد أبو قرمة، وشاكر لك ويسعد صباحك.
0: تحياتنا، يا هلا فيك.
1: شكرا.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا الأخ محمد، صباح الخير.
1: صباح النور إليك ولكل المشرفين على هالبرنامج الطيب.
0: يا حي الله فيك أخ محمد، يسعد صباحك،
1: تفضل. والله أنا أول شيء الحمد لله رب العالمين اللي من علينا بإذاعة طيبة توصلنا بالمسؤول. أنا بشكر أول شيء بصب على صاحب الجلالة وبصب على الوطن وولي عهد المحبوب. أختي الكريمة، مشكلتي مشكلة عامة وليس خاصة.
0: يلا تفضل يا سيدي.
1: أحد بناتي توظفت بعد 20 سنة تخرج، وعندما توظفت العام بدها تعينها ويقولوا بدنا نوديك دور التأهيل، ودوها دور التأهيل، بعد التأهيل صدر تعيينها. بنتي تربية خاصة، معلم مساند، يعني صار 100 مسمى له. بنتي تعينت في مدرسة اللي قرروها مديرية التربية اللي تابعة للواء الكورة.
0: نعم.
1: بعد 11 يوم صدر كتاب من وزارة التربية بتاريخ، هذا هو عندي الكتاب قدام وجهي، بتاريخ 3/9/2026 19 ربيع أول 1448، ينص الكتاب على مستوى المملكة البنات المعلمات اللي توظفن 137 بنت يتعينن بالمدارس ثانية خلاف المدارس اللي هن بيهن، ويتعين محل إضافي إضافي بنفس التخصص على نفس المدارس اللي تعين بيهن اللي كان هم بحاجة أصلاً التربية مديرة التربية ليهن. هاي واحدة. أبيت صار الإضافي أبدأ من المعلم اللي متوظف رسمي، هاي واحدة. اثنين،
0: لحظة بس خليك معي، خليك معي نقطة نقطة أخي محمد، خليك معي.
1: عفوا سيد أختي الكريمة،
0: قبل ما تكمل عشان أفهم النقطة بأوضح بوضوح لو سمحت. هلأ أنت بنتك كانت في مدرسة معينة، تم نقلها لمدرسة أخرى، مظبوط؟
1: نعم.
0: وتم تعيين مكان إضافي، خلاص تمام كمل تفضل.
1: مكان إضافي، نعم.
0: طيب
1: ايوه، هذا قرار من وزارة التربية.
0: تمام.
1: راجعنا مدير تربية الكورة تبعنا اللي تابع لينا للواء. بقول هذا قرار من فوق جاني من الوزارة، وانا ما بقدر اغير سمعا وطاعة، قلنا ولا ضالين امين.
0: طيب.
1: حاولنا نتواصل بالوزارة، رحنا على الوزارة وفدنا على احد الامناء العامين الموجودين بالوزارة. ما فادنا، وبديش اقول لك انه كحش. ها.
0: طيب خليك معي أخي محمد، بنتك كانت تدرس في أي مدرسة؟
1: مدرسة جفين الثانوية البنينة.
0: جفين لواء الكورة، جفين.
1: نعم صحيح.
0: طيب وين انتقلت حاليا؟
1: انتقلت الآن على مدرسة كفر الماء.
0: نعم. طيب قدي بيبعدوا عن
1: المحل نفس التخصص إضافي.
0: طيب ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير تربية لواء الكورة دكتور سهل عبيدات. دكتور سهل صباح الخير.
2: صباح الخير، يسعد صباحك وصباح المشاهدين.
0: تحياتنا يا دكتور، صباح الخير، يسعد صباحك. يعني دكتور، يعني سمعنا لأخونا المواطن محمد تعقيب على ما تحدث به أخونا المواطن، تفضل يا سيدي.
2: راجعنا المواطن وشرحنا له الحالة. إحنا في عندنا بلواء الكورة 5 مدارس دامجة، كفر عوان الثانوي للبنات، كفر الماء الثانوي للبنات، كفر الماء الأساسية الأشرفية الأساسية بنين. هاي المدارس الدامجة تحوي حالات خاصة من ذوي الإعاقة. كان موجود في هذه المدارس معلمي إضافي، وتم تعيين بداية هذا العام معلمات جدد. تركنا معلمين الإضافي يتعاملوا مع هذه الحالات كونهم صار لهم معهم 4 سنوات يعني تقريبا. فالآن الوزارة ارتأت بأنه نستبدل المعلمين الإضافي بمعلمين جدد لإكسابهم الخبرة بالتعامل مع هاي الحالات. فجاء كتاب من الوزارة بتعيين المعلمات الجدد من التربية الخاصة في المدارس الدامجة، لأن جوفين ليست مدرسة دامجة وما فيها حالات خاصة، فوجودها بجوفين يعني ما بيكسبها أي نوع من الخبرة.
0: يعني هو هو لصالح الجهتين نقلهم إلى هذه المدرسة أخرى، مزبوط يا دكتور؟
2: نعم صحيح، هو بالأصل معلم التربية الخاصة يجب أن يتعامل مع حالات خاصة في المدارس الدامجة، وهذه المدارس اللي تم نقلهن إليها هي مدارس دامجة، والأصل أن يكونوا فيها من البداية، لكن إحنا ارتأينا أنه معلم الإضافي اللي بقي مع هذه الحالات فترة طويلة وأعلم بها ودارس حالاتها خليه موجود فيها ونحطهم مكان ثاني. جاءنا كتاب من الوزارة بتعيين المعلمين

0: ناتي اللي تعين إضافي هذولا بيشتغلين لحساب المنظمة من 4 سنوات. هاي أصلاً إحنا يعني قانون البلد يقول صاحب الجلالة هدفه إنه هذول الناس اللي بحاجة حالة إنسانية بحاجة لناس فهمانين متقدمين بالشغلات هاي، وأنا بأيده. لكن هذول صارن 4 سنوات البنات منظمة، وعلمنها أعطيك معلومة هذول تعينن بغير وجه حق قبل 4 سنوات.
1: أخي محمد إحنا ما بدنا ندخل بهاي التفاصيل، خليك معي أرجوك لو سمحت، يعني إحنا ما بدنا ندخل بالتفاصيل هاي، إحنا يعني يمكن إجابة الدكتور واضحة على استفسارك على الموضوع. أتوقع يعني ماشي. اليوم ما في معلم بيثبت بمدرسة واحدة، يعني هناك في تنقلات أيضا بتصير بالمدارس، يعني إحنا
0: يعني مدرسة جوفين الدكتور بقول ما فيهاش، لا فيها حالات، وأنا من الناس اللي زرت.
1: لا بالعكس بحكي لك هي ليست دامجة، يعني واضح الدكتور بكلامه. أخ محمد أرجوك لو سمحت، يعني الموضوع أنا مش شايفة إنه في مشكلة فيه، يعني اليوم حتى لو إنه بنتك ضلت حتى لو ما إجوا معلمين أو معلمات للمدرسة جوفين، اليوم إحنا يعني نقل المعلمين عم بصير من كل سنة لسنة، يعني مش ما فيش معلم بضل 30 سنة في هاي نفس المدرسة. أخ محمد
2: خصوصا أختي يعني تعقيبا كفر الماء عن جوفين لا تبعد 2 كيلو،
1: يعني مش هالبعد، يعني أنا لسه بحكي له يعني بالضبط. إذا هذه إجابة الدكتور سهل عبيدات مدير تربية لواء الكورة. أخ محمد شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، حياكم.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. معنا أخونا المواطن بكر، يسعد صباحك.
1: يا صباح الورد ستي.
0: تحياتنا
1: ستي. أول شيء حابين نشكرك أستاذي مها على جهودك العظيمة في خدمة هذا الوطن،
0: ونفضح
1: على جلالة سيدنا والحكومة اللي ما بتتأوانا لخدمة هذا الشعب العظيم.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك يا سيدي، هذا واجبنا، تفضل.
1: يا ستي يمكن هي مشكلة قديمة متجددة، إذا بتسمحي لي بتوصلها.
0: تفضل.
1: أنا طبعا أهل مكة، أهل مكة أدرى بشعب، أنا من سكان منطقة الجوفي وحي الطفائل وحي الكراكية. إحنا ستي يعني الحكومة يعني ما شاء الله يعني تم فتح مركز صحي الجوف، ولكن مركز صحي الجوف قبل يمكن شهرين أو ثلاثة أشهر تم إعادة تأهيله بمبلغ كبير.
0: نعم.
1: طبعا حتى من ضمن هاي المشاكل إنه نائب للمنطقة ذكر في مجلس النواب إنه حكى كلام أنا ما بقدر أذكره، طالب من وزير الصحة أن يزور هذا المركز لحاله، طبعا ما تم الزيارة من قبل وزير الصحة. شو المشكلة اللي بنعاني منها؟ إحنا عيون يعني بتطلع على المركز الأميرة بسمة، عيون ما عنا، عظام ما عنا، جلدية ما عنا، جهاز تصوير أشعة أسنان ما عنا، تقويم
0: المركز
1: معنا.
0: الموجود المركز الصحي الموجود أولي ولا شامل؟
1: ستي هو مركز صحي شامل.
0: شامل.
1: يعني على الورق عطوفتك يعني كثير من الخدمات حتى بعد مرات يعني من كثر ما بنشتكي صار التعامل معنا بزيادة، يعني إحنا بنقدم شكاوى من باب الرعاية الصحية، لأنه أنا والدتي والدي والدك يعني تعرف الرعاية الصحية التقصير فيها مشكلة، بيجي إنسان خطير بفقد حياته، وأنا متذكر مدير صحة. فإحنا بنعاني، بطلع على مركز الأميرة بس من كل التخصصات، مركز عمان إلها، إحنا مركز صحي الجوفي نفتقد حتى أخصائيين مثلا. يعني أنا أول شيء مدير صحة العاصمة هو إنسان محترم بجديد وبنبارك له، هو لا يتحمل مسؤولية، هاي مشكلة قديمة.
0: إحنا لا نتحدث عن أشخاص، إحنا نتحدث كمشكلة في مركز، يعني بغض النظر عن المتابعة والقضية. نعم يا سيدي.
1: نعم عطوفتك، يعني أنا والدتي كبيرة، حتى إني صرت أزور المركز صاروا يشددوا علينا، تعرف العمر 80 سنة لازم تيجي، تعرف صرف علاج بعد مرات بدك تحويل. مع هيك في عندنا نقص في الخدمات، لا يوجد عندنا عيون، لا يوجد عندنا تقويم، لا يوجد حتى أخصائي. يعني أنا براجع في أولادي دائما يتم ترحيل المشكلة وليس تصعيده، ترحيل المشكلة إني أنا برحلها وأنا صاحب اختصاص، تصعيد المشكلة ما عندي حل. حتى إنه أغلب اللي بيشتغلوا في الأسنان هم المتدربين ما بعرفوه، لا يوجد نقص. علما بزور مستشفى البشير في الأقسام أغلب الأخصائيين قاعدين عند رئيس القسم. بتعرفي في اليابان ستي من كثر حبهم لبلدهم هو مش مهم قديش أحصل على مصاري، قديش أقدم خدمة إنسانية، الرعاية الصحية أنت بتكسب أجر الله. فأنا بتوقع يعني أنا بحاجة إنه نخاطب

0: معالي وزير الصحة اللي طلب منه نائب للمنطقة أن يزور مركز صحي، أتوقع أنه من ضمن واجباته أن يزور مركز صحي الجوفي وشوف مشاكل الأهالي. وستي حتى جلال السيد أتوقع لو أنه وصل صوته أنه ما راح يتأنى، وأغلب رئيس الوزراء بزور منطقة الجوفي وحي الطفائل كل المسؤولين، أتمنى أنه تنحل مشكلة الصحة الجوفي.
1: طيب خليك معاي أخ بكر، يعني إحنا مقدرين الكلام بتحكي فيه، وإحنا اليوم بهمنا توفير خدمة لإخوان المواطنين وسلامة إخوان المواطنين. يمكن اليوم في هناك عم نشوف للأمانة بكل صدق في هناك زيارات ميدانية من قبل سواء مدير الصحة أو من قبل وزير الصحة لمراكزنا ومستشفياتنا، كل شيء عم بنشوف فيه تحسن للأفضل في هاي الأيام. ولكن إحنا بالنسبة لهذا المركز، وزي ما تحدثت مدير الصحة هو جديد في منصبه، ولكن إحنا نتحدث بالعموم. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير صحة العاصمة الدكتور حازم المومني. دكتور حازم صباح الخير.
2: صباح الخير أختمها، وصباح الخير على جميع الإخوان المستمعين.
1: تحياتنا لك يا دكتور، يسعد صباحك.
2: الله يبارك فيك ويسلمك. الله يسلمك.
1: بداية مبارك لكم وإن شاء الله يا رب الله ربنا بيقويكم.
2: الله يسلمك.
1: تحياتنا.
2: إحنا وياكم مع سوا إن شاء الله.
1: الله يخليك يا دكتور. نعم تفضل.
2: إحنا بداية هو مركز الجوفة بعد إعادة تأهيله تم افتتاحه تقريبا من حوالي 3 شهور. ويعني حاليا أنا وصلت الملاحظة بالنسبة لأجهزة الأشعة إن شاء الله بتكون راكبة، يعني اطلعت على أوراق خلال شهر إن شاء الله راح يوصل. نعم
1: ممتاز. نعم
2: أما بالنسبة للأطباء إحنا بيجي بارت تايم عندهم يعني بواقع يوم أو يومين الأطفال وطبيب النسائية وطب الأسرة متواجد على مدار الأسبوع والطب العام.
1: نعم
2: طب الأسنان موجود طبيب أسنان واحد وفي اختصاص
1: واحد
2: أسنان.
1: واحد دكتور بيداوم كل يوم ولا كيف بيداوم؟
2: لا طب الأسنان عيادة الأسنان يوميا. على الأسبوع طبعا، بس في اختصاص كمان عصب أسنان موجود. هذا من اختصاصات الأسنان موجود واحد بس. أما بالنسبة للعظام إحنا اللي بالعاصمة موجودين الأعداد بدي أشوف كيف بدي أوزعهم، بس قدرت أوفر إنه يجي عليهم الدكتور يوم أو يومين بالأسبوع إن شاء الله. يعني إحنا كلنا مع التحسين ومع تقديم الخدمة لأهالينا. يعني أحيانا بيكون مركز أولي في فرعي أولي في شامل بتقدر توفري بعض الاختصاصات.
1: يعني يا دكتور أنا بحس المركز الشامل وكأنه مستشفى مصغر، يعني بيخدم إخواننا المواطنين بشكل كبير، بيكون في هناك متوفين ذوي الاختصاص بهذا المركز. اليوم يمكن أخونا المواطن يعني ما تحدث في سألته أنه هو اللي هو شامل فحكى لي شامل، فأتوقع أنه شامل اليوم بحاجة أنه يكون في دعم أكبر لهذا المركز. يعني مظبوط يا دكتور؟
2: يعني هو في إجمالا في مراكز شاملة قريبة وفي، بس رغم ذلك لا يمنع، ومستشفيات رغم ذلك لا يمنع إذا بالإمكان إن شاء الله انه نقدر نقدم، يعني بيستاهلوا اهلنا بكل مكان صراحه خدمه افضل خدمه تكون. وعلى فكره احنا يعني بالاردن والله العظيم ليس يعني مدحا بالخدمه اللي عندنا، بس الصحه وزاره الصحه الذي تقوم فيه او الخدمات الصحيه بكل المملكه من افضل ما يمكن يعني. وانا مع بالنسبه لي للجوفه ان شاء الله شو امكانيه ازود بالكوادر مش راح اقصر.
1: نعم
2: شو بيجينا اعداد هاي الايام من اختصاصات ان شاء الله.
1: ان شاء الله. اخ بكر
0: أنا أول شيء ستي أنا بعرف عطوف حازم بيك هو إنسان ترى مميز، وأنا عاشرته في مركز عمان الشامل اللي هو على درجة سوية وأتمنى، بس عطوفتك زي ما قلت الأسنان عندنا عيادة الأسنان هو دكتور وكأنه مستلم هسا إدارة المركز. أنا براجع كثير أغلب اللي بيشتغلوا متدربين، أتمنى من عطوفة حازم بيك يأمننا كمان بأخصائي اللي هو الحفر والحشي، يعني لأنه إحنا يعني حوالي تقريبا منطقة الجوفي بتعد 200-150 ألف، يعني ما اتوقع انه بلحق. وبتعرف الدكتور بعد مرات يجهز، بعد مرات بصير عنده حالات مرضيه في بعض، اذا في مجال عطوفته عيون، يعني العيون كمان مهمه الجلديه.
1: اخ بكر يعني تحدث الدكتور حازم حكى انه ان شاء الله راح يكون في هناك يعني زياده في سواء بالاجهزه او سواء كمان اشخاص دكاتره الاختصاص راح يكون في هناك دعم لهذا المركز. تفضل يا دكتور.
2: انا باذن الله تعالى لما ازور الجوفة بدي احكي مع مدير المركز، بدي انسق تكون موجود احد اعضاء او مجموعه من اعضاء لجنه المجتمع المحلي ان شاء الله.
1: نعم
2: وانا بقعد معهم بتناقش معهم شو الامكانيه.
1: يعني اخ بكر والله انا شايف انه الامور طيبه
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: احنا بنحبه شخصيا وان شاء الله انه الخير يجي على وجهه، وانا بعرفه قديش هو اداري ناجح، بس احنا النقص هو لا يتحمل مسؤوليته. انا والدتي مره كبيره وكثير من قرايبنا كثير، بس زي ما
2: تسلم ان شاء الله ما منقصر.
1: دكتور حازم والله كلام جميل لما نسمع احدى اخواننا المواطنين من الاشخاص اللي كانوا عم بيراجعوك وعم بيعرفوك انهم يعني يشكروك على الهواء مباشره على عملك الانساني. يمكن اليوم احنا كثير بنتحدث في برنامج البث المباشر من عمان، اليوم كلام الدكتور

0: لما يكون طيب والله بيكون في علاج لمرضانا، مزبوط يا دكتور؟
1: والله ان شاء الله. انا كل حال اخي بكر، انا بدي احكي مع مدير المركز، اذا ما بعرفش اللي بيعرفه ولا ما بيعرفه، بدي بفضل يكون لما زياره الاسبوع القادم على مركز الجوفه ان شاء الله، بدي يكون متواجد هو مجموعه من الاخوان المجتمع المحلي، بدي اشوف شو اقتراحاتهم وشو بنقدر نلبي منها ان شاء الله.
0: شكرا لك اخ بكر. ودكتور حازم المومني مدير صحه محافظه العاصمه، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.
1: الله يبارك فيك،
0: تحياتنا. يا حي الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا متواصلين معكم وعلى الأرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا الأخ علي، صباح الخير.
1: صباح الورد، الله يعطيك العافية.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يعطيك العافية وجهودكم مشكورة، وبرنامج ما شاء الله والله ترفع لكم القبعة.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل أخ علي.
1: الله يسعد صباحك، الله يحفظك. بس حابك أحكي كلمة،
0: يلا
1: تفضل. إنه ربنا الله محفظ الأردن وأهله وأدم عليه الأمن والأمان،
0: اللهم
1: أمين. جلالة الملك ولي عهده ووفقهما لما في خير البلاد والعباد.
0: أمين يا سيدي.
1: نعم. حكيت لك مشكلتي إنه.
0: لا أنا بدي أسمعها أول مرة، أنت على الهواء مباشرة ما سمعت الملاحظة. طبعا. تفضل. يا سيدي.
1: أنا إلي تقريبا 3 سنوات كان إلي شارع، أنا سكان منطقة ديبا. إلي شارع كان نازل على عطاء 50 متر زكة صاخنة، تمام؟
0: نعم.
1: وبقدرة قادر هذا العطاء تبخر. وقد ما راجعت إلي 3 سنوات عشان أكون صادق، 2 سنة و8 أشهر وأنا مراجع شبه أسبوعي لبلدية ديبا. ولا في اي اجابه. حلوا لي اياها السنه الماضيه نقلتين بوسكورت مع اول شتوى راحت مع المي. تمام. طب هسه انا ساكن على وجه اني اسكن ببيت، تمام. انا بكره جايه شتويه، بكره اولادي انا كيف بديهم يمشوا من الشارع للدار؟ بس سؤال. انا وحكيت لرئيس البلديه هذا الحكي، قلت يا عطوفتك ما في عطاءات، حلها سهل، نقلتين بوسكورت والجرافة تسحبن والمدحلة تدحلن. يعني أنا ما كنت عائق أو أني لا سمح الله طلبت بزتة ساخنة على طول.
0: طب شو كان الرد أخ علي؟
1: الرد أول رد حكولي طلع معي قبل شهر ونص رئيس البلدية والمهندس، تمام؟ حكولي راح نشوف حل سريع لهذا الموضوع. ورحت الأسبوع الماضي قعدت عنده بالمكتب، حكيت له يا عطوف، هو رجل فاضل وله كل الاحترام والتقدير، حكيت زي عطوفتك الشارع 1 2 3 السالفة، يعني أنا ودي حل، والله تعبت وأنا رايح جاي، وأنا زي موظف يعني مش كويس إن كل يوم أنا أعطل عن دوامي.
0: نعم.
1: حكالي خلص يا مدير الفني والمدير الإداري، قال راح نطلع على الشارع ونشوف الإجراء اللازم، تمام.

0: حكي ثاني يوم رنيت حكوا لي لا ما طلعنا لسه. جيت امبارح ما في، جيت اليوم الصبح ونقول لسه ما في شيء. فتح المدير الفني تحكي لي موضوع عند رئيس البلدية. طب انا زلمه الي 20 سنه موظف بالحكومه، معقول لهالدرجه الشغل ساير؟ لا انا انصدمت والله اني اتصرف، واقسم بالله اني ما لجأت ورنيت عليكم لاني انا يعني منصدم من هيك شغل.
1: طيب حاضرين يا سيدي، خليك معي أخ علي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس لجنة بلدية ديبان أستاذ عطلة الغرير. أستاذ عطلة صباح الخير.
2: صباح النور، هلا هلا، الله يعطيك
1: تحياتنا يا سيدي، سعد صباحك.
2: صباح النور، يا هلا يا مرحبا، هلا هلا
1: فيك. أستاذي، إحنا سمعنا لأخونا المواطن علي تعقيبك على الموضوع، يمكن هو كمواطن يعني حقه أنه يكون في هناك تعبيد أمام منزله، إحنا يمكن كمان مقبلين على فصل الشتاء، تعقيبك على الموضوع أستاذي تفضل.
2: ستي بالتأكيد يعني له حقه، لأنه يعني قريب يسكن ولازم يخدم الشارع. فبالتالي أنا شخصيا طلعت على الموقع ووجهت الشباب أنه مبدئيا نحط بيس كوس ونحاول ندحله لحتى ينزل العطاء. في عنا عطاء 300 ألف دينار خلطة صاحنة إن شاء الله، يعني طرحنا أول مرة. تعرف إحنا بنظام العقود لازم نطرح أول مرة، إذا أكثر إذا أقل من ثلاث لازم نطرح ثاني مرة. تقدموا اثنين، فالمرة الثانية بدنا نطرحه ثاني مرة الأسبوع الجاي إن شاء الله. هذا التعبيد يعني الخلطة الساخنة. بس موضوع البيس كورس ما عندي مشكلة أبدا، يعني خلال يومين راح يكون عنده بيس كورس واللودر يشتغل فيه أبدا، يعني هذا وعد مني على الهواء مباشرة مع إذاعتكم المحترمة.
1: نعم أخ علي، سمعت لك كلام رئيس لجنة بلدية ديبان.
0: أنا يعني سمعت، أنا حكيت لك، أنا عطوبته له احترام وتقدير.
1: نعم يعني ان شاء الله الامور طيبه اخ علي.
0: لا الامور سلسه وسهله، بس يا اخي العزيز انا حكيت لك لي سنتين وثمان اشهر.
1: هلا انسى السنتين يعني ثمان اشهر، احنا بنحكي عن اليوم.
0: عن اليوم ماشي تمام.
1: اليوم هي تمام. رئيس لجنه بلديه ديبان استاذ عطله بياكد على الهواء مباشره ان شاء الله انه الامور راح تكون طيبه في الطريق اللي تحدثت عنها، وبيوعد على الهواء انه ان شاء الله راح يصير في هناك يعني خدمه لاخوان لك في هذه المنطقه بالتحديد. مفهوم اخ علي؟
0: مفهوم. يعني بس انا حكيت لك ما بدي اكون عاقل كونه ما في عطاء، حكيت له انا من فتره بيس كورس وتحلية
1: رح يتم تنفيذ. مزبوط أستاذ عطلة، رح يتم تنفيذ ذلك مزبوط؟
2: شوف أحكي لك، صار موضوع البيس كورس سهل يعني ما في مشكلة أبدا. بس يعني أنا عندي عطاء هلا بده ينزل 300 ألف دينار تعبيد للشوارع خارج التنظيم، شارع الأخ داخل التنظيم،
1: داخل التنظيم.
0: على شارع داخل التنظيم نعم.
2: فأما يعني عندنا حلين، يا إما نأخذ استثناء من معالي الوزير على إدخاله بالعطاء، أو انه المقاول يشتغلوا زي نوع من التبرع يعني. فهذا ان شاء الله بس ينزل عطاه، هذا وعد مني كمان للتعبيد مش بس بيس كورس. ابدا ابدا.
0: يا عطوفتك هسه حاليا ما في حل اني يعني
2: هلا هي
1: مضطر
2: عمار هي، وهسه انا بدي اوجهه يروح يودي بيس كورس هناك. ابدا
0: الله يجزيك الف خير ومشكور، والله يعطيك الف عافيه ومشكور اختي
1: العزيزه. ابدا ولا يهمك اخ علي، رئيس لجنه بلديه ديبان الاستاذ عطله الغرير، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 112 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا الأخ منصور. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ منصور.
1: أختي ما يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي.
1: أنا اسمي منصور البريني، سكان جاوة، شارع الأربعين. بنيت عمارة 5 شقق وقدمت، طبعا تعرف أنت الجهد قديش لما نأخذ من الأشغال.
0: تمام.
1: طبعا أمانة عمان ما بتوصل لا مي ولا كهرباء إلا لما يطلع أمانة إلا لما يطلع إذن الأشغال. صح؟
0: صحيح.
1: بعد جهد جهيد أخذنا إلى الأشغال، رحنا قدمنا للمي وللكهرباء. المي لما قدمنا للمي دفعنا، قدمت ل4 ساعات. وضع حوالي شهر ما أجي وصل، رحنا جعنا المياه هنا، ولا بيقولوا لي ما عملتك دائرة التنسيق عمان في العبدلي. رحت على العبدلي، رجعنا وزرنا الشباب ووعدونا وكجوم الثاني، ولهم بيقولوا الشارع جديد عندك وما بنتحر. طيب يا عمي أنا كيف أنتوا بتزفتوا شارع؟ إذا عندكم قانون ممنوع حدا يلعب بالشارع، كيف بتزفتوا بالشارع قبل ما توصل بنية تحتية تحته؟ ليش ما توصلونا؟ يعني اللي حط هذا القانون ما درس إنه في بشر بدها تموت من العطش، في ما درس إنه في بشر بدها تتحمل، بدها تغسل، بتجيب تنكات مي لوتي الله بيعلم شو فيها. والله انجربنا، والله من التنكات اللي ما بنعرف مصدر المي هاي إنه انجربنا. وانا حقي مدام انا دافع عندي معي اذن اشغال وملتزم وما عندي اي مخالفه، انا ملزمين واخذ رسوم المي، ملزمين انهم وصلوا لي مي. مع انهم وعدوني 1000 مره، يعني وعدوني في مهندس، رحنا رجعنا المهندسين هناك وصلنا لواحد اسمه المهندس خالد، محترمين ما شاء الله عنهم، لكن على الفاضي انا ما بدي كلام، بدي.
0: طيب بنتين. السؤال اخ منصور، انت راجعت فقط المياه؟
1: انا رجعت مياهنا، مياهنا قالوا احنا بدنا نوصل لك، بس واقفه وين؟ في دائره التنسيق في عمان، في الامانه،
0: في امانه عمان.
1: رحت على امانه. وقالوا ما بنعطي مواقف،
0: ما بنعطي،
1: يعني ما بنعطي مواقف، شارع جديد. طب انا شو ذنبي؟ انا الشارع جديد ليش تزفت؟ مين اللي حط القرار انه يحرمني انا المي؟ الشارع عندي انا 20 متر مزفت منه 8.5 متر.
0: طيب أخ منصور،
1: طلعوا المقاول قال المقاول إنه فايت، طبعا أنا مش مصدق، طلعوا المقاول قالوا إنه فايت التمديد تحت الشارع بمترين. قال أنا مترين بعطلوني، وقال وعدوني قالوا عم بنوصلك المي، بنوصلك إياها عن الرصيف، قلنا عم من الرصيف من جوا الدار من أي طريقة وصلونا المي. إحنا حوالي 40 نفر، وجاري نفس الإشي، يعني جاري عنده نفس المشكلة.
0: طيب حاضر. خلينا نكسب الوقت، خليك معي أخ منصور، نكسب الوقت. ينضم إلينا على الهواء مباشر مهندس سليمان الشمري، المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى. مهندس سليمان صباح الخير.
2: صباح الخير لك ستي وحياك الله.
0: تحياتنا يا مهندس، صباح الخير. يعني اليوم هو حق لأخونا المواطن وصول المياه إلى منزله، ولكن حسب كلام أخونا المواطن أنه تم الرفض من قبلكم يعني الحفر بهذا الطريق بسبب أنه هذا الطريق معبد. تعقيبك على الموضوع يا مهندس، تفضل.
2: حياك الله ستي، وتحية إلى أخونا طالب الخدمة. احنا ستي في امانة عمان الشوارع المعبدة حديثا لدينا نظام بعدم الحفر فيها لمدة عام، لكن انا من سياق الحديث اللي بيحكي فيه يعني الاخ ما عنده اي مشكلة، بامكانه ياخذ تصريح يعمل
0: تصريح من وين؟
2: الشرب من دارة التنسيق من خلال الرصيف، يراجعنا وما عنده اي مشكلة.
0: لحظة.
2: من خلال مشروحاته ما عنده اي مشكلة.
0: ياخذ تصريح من عندكم من امانة عمان؟
2: نعم نعم نعم.
0: اخ منصور. نعم. منصور معي، سمعت لك كلام المهندس سليمان؟
1: أنا وصلت للمهندس سليمان ما فوتوني عليه، أنا فتت عند المهندس خالد وقال لي بطلعش بيديش، حاول يساعدني وحاول يساعدني وما أعطاني بالمرة.
2: ما عندك
1: ما أعطاني نفس الوعود.
0: بس خليك معي، بس خليك معي أخ منصور. أخ منصور يسعد صباحك، خلينا نسمع للمهندس. نعم تفضل مهندس. تفضل.
2: بيقدر المقاول اللي انت متفق معه يراجع دائرة التنسيق ويستكمل إجراءات الحصول على تصريح من خلال مد خط مياه الشرب من خلال الرصيف، ما عندك أي مشكلة فيني.
1: طيب جزاك الله خير يا مهندس.
0: بيقدر يراجعك يا مهندس.
2: راجعني أنا بالأمان الرئيسية الطابق الثاني، راجعني وحياك الله. أهلا وسهلا.
1: الأمان الرئيسية وين؟
0: الطابق الثاني.
1: بالتنسيق ولا عمان؟ هو في رأس العين العبدلي؟
2: رأس العين مبنى الأمان الرئيسي، الطابق الثاني مديرية الطرق. راجعني وحياك الله. أهلا وسهلا، ما عندك أي مشكلة.
1: شكرا يا مهندس. حياك الله.
0: شكرا أخ منصور، مهندس سليمان الشمري مدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، وإلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبوري، سوشيال ميديا تمارا النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث مع وفد برلماني فرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة. جلالة الملك يثمن دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف وإطلاق نار للاحتلال الإسرائيلي في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وفقدان نحو 100 شخص إثر انهيار مبنى من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة. إيران تقول إنها لن تجري مفاوضات مع واشنطن ما لم تتحقق شروطها، والولايات المتحدة تعلن تدمير زورقين إيرانيين في مضيق هرمز، قالت إنهما شاركا في محاولة للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية.

هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة في منطقة دنيبرو بتروفسك الأوكرانية يسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل. محليا، رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم بعد تدريب متكامل. الحكومة تغلق مديونية صندوق دعم الطالب الجامعي وترفع مخصصاته للعام الحالي إلى 40 مليون دينار ليستفيد منها 63,000 طالب وطالبة. الدفاع المدني ومديرية الحراج يتمكنان من إخماد حريق أتى على 30 دنما في ساكب في جرش. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيز

0: ذات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بيك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
4: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
3: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
4: رحلة إلى أوزبكستان، إحسان بنت سعيد خلوصي، الجزء الثاني.

0: من دمشق إلى سمرقند مروراً بموسكو وطشقند وبخارى، أسبوعان حافلان بالمتعة والاستكشافات قضتهما الكاتبة إحسان بنت سعيد خلوصي في ربوع أوزبكستان.
1: أسبوعان رسمت فيهما تفاصيل رحلتها بأسلوب شاعري يحتفي بمواطن الجمال، وحكت حكايات مليئة بالتاريخ والحقيقة.
0: وفي كل مدينة نطالع لمحة تاريخية ونطوف بين معالمها الأثرية ونتأمل روعة مناظرها الطبيعية. واليوم والرحالة الأديبة في بخارى يطيب لنا أن ننقل ما ذكره بعض المؤرخين عن هذه المدينة وكما تناقلته الروايات. يحكى أن ملك الترك هاجم المدينة بجيش كبير وحل فيها، ثم عاد إليها بعض من هجرها من أهلها، ومنهم بخار خدا، وكان غنيا.
1: وقد أصبح اسمه لقبا خاصا بملوك بخارى، ويعني أمير بخارى أو صاحب بخارى. وتقول الكاتبة إحسان نقلا عن دليلة الرحلة البخارية:
2: من بين الذين تعاقبوا

أبو على ملك بخارى بيدون بخار خدا، الذي مات وترك طفلا رضيعا اسمه تغشاوة قبل الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر. فجلست أمه خاتون على العرش وحكمت 15 سنة باسمه. كانت خاتون ذات شخصية فذة، وكان من عادتها أن تخرج كل يوم من حصن بخارى راكبة على ظهر جوادها، تجلس في الساحة الرئيسية بالمدينة محاطة بالأشراف والحشم، تنظر في أمور المملكة أمرا ونهيا، مثوبة وعقابا.

0: بقي الصراع مستمراً بين خاتون والفاتحين العرب لمنطقة بخارى إلى أن تصالحت معهم على دفع إيتاوة، ثم هزم جيشها أمامهم.
1: في أسواق بخارى كان لإحسان جولة خاصة، حيث لاحظت أنها ذات طابع شرقي وعامرة بالبضائع، وقد وصفت ما شاهدته بقولها:
2: كثير من الأسواق يختص ببيع صنف من الأصناف، ففي سوق الأقمشة شاهدنا أنواعاً كثيرة، لكن الحريرية هي الغالية، ألوانها زاهية أو داكنة، وكلها ذات مظهر بهي ساحر. وهناك سوق خاص لبيع الوسائد المطرزة والقنانس المزينة، وتلفت الأنظار جبة بخارى، وهي شهيرة في الملابس موشاة بخيوط ذهبية وفضية. دخلنا سوقاً آخر مشهوراً بصناعة الأواني الفخارية والفضية والنحاسية المزخرفة بالنقوش العربية، وتغلب عليها الأشكال الهندسية، وكل هذه المصنوعات نقلت قديماً وتنقل حاضراً إلى أقصى البلدان. وحدائق بخارى كثيرة وجميلة، ملأ بالزهور والورود، يستمتع بها كل من يزورها.
1: وعن المطبخ الأوزبكي وخصوصاً طعام أهل بخارى، تقول الأديبة إنه طعام لذيذ، وأكثره انتشاراً ما صنع من الأرز والشواء والحساء، وتضيف:
2: تتنوع أطباق الأرز بحسب طريقة طبخه مع لحم الضأن أو الدجاج أو طيور السماني، بالإضافة إلى السفرجل والزبيب، وأشهر طبق هو الأرز البخاري.

0: تعد بخارى من مراكز الصناعة في أوزبكستان، ولذلك كان لابد لإحسان ورفاق رحلتها من زيارة بعضها، حيث إنهم سمعوا شهادات علماء ومؤرخين تقول إن بخارى كانت أكثر من 20 قرناً مكاناً للأحداث التاريخية المهمة،
1: وقد وجدت فيها صناعات كثيرة، منها الصناعات الغازية والطاقة الكهربائية واستخراج الذهب. ثم أصبحت بخارى مركزاً اقتصادياً بعد مدينة سمرقند في منطقة وادي زرافشان، وقد حدثتنا عن المصانع فقالت:
2: زرنا الكثير من المصانع كمعامل الغزل والنسيج، ومنها صناعات نسيجية محلات بالخيوط الحريرية والذهبية، والعمل النسائي في هذه المصانع سبب من أسباب تقدمها وتنوعها. استقبلنا أصحاب المصانع والعمال بحفاوة وتكريم ولطف، وكانوا منهمكين في أعمالهم مثابرين عليها باندفاع وصمت، مما أدخل السرور إلى قلوبنا. وكان إعجابنا شديدا بما شاهدناه وسمعناه، لا سيما الأصوات الإيقاعية لضربات مطارق الصناع داخل مشغل صناعة الزخرفة المعدنية، وهو شبيه بالمتحف لكثرة ما فيه من المزهريات المزخرفة بالنقوش الإسلامية والصواني والأباريق، بالإضافة إلى القدور الكبيرة المعدة لطبخ الأرز البخاري المشهور التي تكفي لإطعام عشرات الناس. زرنا مقر صناعة الأستراخان التي تشتهر بها مدينة بخارى، والأستراخان جلد صغار الخراف والمعزة، حيث يغسل وينظف بمواد خاصة وتجفف بالآلات على أرض مسطحة قبل نقلها إلى بيوت الأزياء المحلية والعالمية.

0: أما المدينة القديمة حسب ما رأتها إحسان خلوصي فملأ بالمدارس الأثرية التي تمتاز بها مدينة بخارى القديمة ذات الطابع الديني، وأكثرها مبني على شكل مساجد. وعن هذه المدارس تقول:
1: أهم هذه المدارس مدرسة مير عرب، وهي تحمل اسم بانيها عام 1535 للميلاد، ومير عرب هو لقبه، أما اسمه فهو الشيخ عبد الله اليمني. وهي مدرسة كبيرة متميزة جميلة مزخرفة بالأشكال الهندسية المتنوعة، فيها أكثر من 100 حجرة، وفي إحدى زوايا المدرسة شيدت قبة كبيرة فوق مرقد مير عرب باللون الأزرق السائد في منشآت المنطقة، وعليها آيات قرآنية بالخط الكوفي. من المدارس التي زرناها أيضا مدرسة أولغ بيك، وهو حفيد تيمور لانك، بناها عام 1417 للميلاد، وسميت باسمه، وهي فريدة من نوع بنائها، إذ تحيط بها المآذن المقببة حول قبة المدرسة والموشاة باللون الأزرق.

0: في اليوم الأخير للأديبة في مدينة بخارى كان لابد من جولة على مساجدها، وكانت الزيارة الصباحية الأولى لمسجد كالان والذي يقع قبالة مدرسة مير عرب. وقد نقلت إحسان خلوصي عن الدليلة السياحية قولها:
1: شيد هذا المسجد مكان المسجد الذي بناه قتيبة بن مسلم الباهلي في بخارى في القرن الثامن الميلادي، كما شيدت مئذنته في عام 1127 للميلاد، وهي طويلة وبارتفاع 46 متراً، وتشاهد لعلوها من أنحاء المدينة جميعها. زينت من أسفلها حتى أعلاها برسوم الطوب الأزرق المزوق بشكل مرصوف، وتنتهي في أعلاها بمقرنصات وأشكال هندسية من الطوب الأصفر ذي الطراز السلجوقي. وقد لاحظت أن مسجد كالان ومئذنته ومدرسة مير عرب تؤلف مجموعة موحدة رائعة في وسط بخارى القديمة. بعد مغادرتنا لمسجد كالان وصلنا إلى مسجد نمازكاه، وهو مبني في القرن الثاني عشر. مساحته كبيرة فسيحة مغروسة بالأشجار في ضاحية المدينة، شأنه شأن جميع مساجد هذا الطراز المخصص لأداء فريضة الصلاة في عيدي الفطر والأضحى. وفي القرن الثاني عشر لم يكن غير حائط، وهو الحائط الغربي في المسجد الحالي مع المحراب، وهذا الحائط مزخرف بطوب صغير يضرب لونه إلى الحمرة والصفرة، وقد زخرف برسوم هندسية وكتابات هي من سمات ذلك العهد.

0: تتابع الكاتبة خلوصي وهي في بخارى زيارة المنشآت الأخرى وبعض الأضرحة حتى وصل بها المكان إلى ضريح العالم الشهير محمد بن إسماعيل البخاري من أهالي بخارى، وقد قالت:
1: كان سرورنا عظيما للوقوف على ذكراه الخالدة في نفس كل مسلم، فقد كان من أوائل الجامعين للأحاديث النبوية الشريفة ومؤلفاته الجامع الصحيح، وما يزال حتى الآن من أشهر الكتب وأهمها وأصحها عند المسلمين.
2: تنتهي زيارة الأديبة لمعالم مدينة بخارى الجميلة العريقة وقد شعرت بإعجاب شديد، فتساءلت:
1: هل هو في هذه الآثار المعمارية الرائعة؟ أم إن السر كامن في النباتات التي لم يبق منها إلا الأطلال؟ أم هو في المساجد والمنشآت التذكارية؟ أما الجواب فهو في هذا الجمال الخالد الذي نفثه مبدعوها المجهولون في فنونهم المعمارية. إن الآثار المعمارية العظيمة في بخارى كما في المدن القديمة الأخرى لأوزبكستان تتغنى بمجد أصحاب الفنون المختلفة وصناع المهارة.

مستمعين الأكارم، غدا نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، ومع الجزء الأخير من رحلة إلى أوزبكستان، وهذه المرة في مدينة سمرقند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث مع وفد برلماني فرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة. جلالة الملك يثمن دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف وإطلاق نار للاحتلال الإسرائيلي في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وفقدان نحو 100 شخص إثر انهيار مبنى من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة. إيران تقول إنها لن تجري مفاوضات مع واشنطن ما لم تتحقق شروطها، والولايات المتحدة تعلن تدمير زورقين إيرانيين في مضيق هرمز، قالت إنهما شاركا في محاولة للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية. هجوم روسي بطائرة مسيرة على حافلة في منطقة دنيبرو بيتروفسك الأوكرانية يسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل. محليا، وزير الصناعة والتجارة والتموين يؤكد أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني لمتابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة، والله أعلم.

0: نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية

0: فعاليات شبابية وندوات فكرية وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
2: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلاً ومرحباً بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وتسرنا متابعتكم أيضاً بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهراً إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزملاء الأعزاء مأمون شحادة ومحمد عبيدات، من السوشيال ميديا منرحب بزميلنا اللي معنا متواجد على الهواء مباشرة الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم، صباح الخير والأمل والسعادة والتفاؤل، صباح الصحة والعافية والنشاط والعمل الجاد دائما يا رب. منقول نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع الدكتورة صفاء العوران، مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة، للحديث حول مبادرة يوم التغيير التي يطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة. والدكتورة صفاء العوران معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة صفاء، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباح الورد ست أمانة لإليك ولمستمعينك الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا، العفو واجبنا، ونورتينا دائما بالبرنامج، ما شاء الله عليك دائما متألقة ونشيطة وبتعطينا من وقتك، شكرا جزيلا لك. يعني بالبداية تعرفي لنا دكتورة صفاء يوم التغيير ما هو، تعرفي لنا يا في نسخته 13 وما الذي يميز المناسبة في هذا العام، تفضلي.
1: ست يوم التغيير هو مبادرة كما ذكرتي أطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وهذه السنة هي الدورة 13 لهذه المبادرة. طبعا هي تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين، وتأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تطلقه أيضا منظمة الصحة العالمية. الوزارة طبعا وزارة الصحة كما هو الحال مع العديد من المؤسسات الصحية في المملكة هي شريك ومشارك في هذه المبادرة. كما نعلم التغيير في القطاع الصحي لا يمكن أن يقوم به مؤسسة واحدة، هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الصحية بين العاملين فيها وأيضا المرضى والمجتمع. اللي بيميز هذا العام هو التركيز على الإدارة الآمنة للأمراض غير السارية، يعني شعار هذا اليوم هو تحرك اليوم لرعاية آمنة وحياة أفضل.
0: نعم، يعني جميل جدا اللي ذكرتي شعار هذا العام تحرك اليوم لرعاية آمنة وحياة أفضل. إدارة الأمراض غير السارية بأمان نحو صحة مستدامة، يعني هذا الشعار اللي أطلقتوه على يوم التغيير، تشرحين عن هذا الشعار، يعني ما هو، ماذا يعني بالنسبة للمواطن وللعاملين في القطاع الصحي؟
1: ستي هذا الشعار هو مش مجرد شعار لحملة، هو فعليا دعوة للعمل والفعل. بالنسبة للمواطن، المواطن مطلوب أن يكون شريك في رعايته الصحية، يعرف مرضه، يتابع علاجه، يسأل عن أدويته، عن فحوصاته. المواطن مطلوب منه أن يلتزم بالمواعيد، بالتعليمات، يبلغ عن أي مشكلة أو خطر يلاحظه. العامل الصحي ببساطة أن يسأل نفسه ما التغيير الصغير الذي أستطيع أن أبدأ به اليوم ويجعل الرعاية أكثر أمانا غدا. التغيير ستي ممكن يكون بسيط جدا، ممكن يكون في التوثيق على الملف الطبي للمريض، في التحقق من هوية المريض حتى ما يصير خطأ مثلا في إعطاء العلاج، التحقق من سلامة الدواء، منع العدوى داخل المنشأة الصحية، تحسين التواصل بين الفريق الصحي، أو ببساطة الاستماع للمريض لصوته لحاجته لطلباته.
0: نعم، جميل جدا. إذا مثل ما ذكرتي يتزامن يوم التغيير مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، وحكيتي أنه هناك علاقة بين المناسبتين وتزامن مهم، وأيضا يعني تخبرينا لماذا ركزت منظمة الصحة العالمية هذا العام على سلامة المرضى المصابين بالأمراض غير السارية، وما هو حجم هذه الأمراض عالميا وفي داخل الأردن، تفضلي.
1: نعم ستي، طبعا في علاقة مباشرة بين المناسبتين أو المبادرتين. مبادرة يوم التغيير هي مبادرة وطنية أطلقها مجلس الاعتماد وكل مؤسسات الرعاية الصحية في الأردن بتشارك فيها، واليوم العالمي لسلامة المرضى هو يوم تطلقه منظمة الصحة العالمية في 17 أيلول من كل عام، بيركز على سلامة الرعاية المقدمة للمرضى، كيف أن نعطيهم فعليا رعاية آمنة بدون ضرر، أو بأقل خلينا نحكي ضرر يمكن تجنبه، الضرر اللي ممكن إحنا نتجنبه. فبالتالي رسالة المبادرتين مشتركة، هدفها أن نتحرك فعليا لمنع الضرر وتحسين سلامة المريض. هلا ليش اختارت المنظمة الأمراض غير السارية؟ لأن ستي الأمراض غير السارية أصبحت من أكبر التحديات الصحية عالميا. زي ما بنعرف في أمراض بتحتاج لرعاية مستمرة وطويلة الأمد، إحنا بنحكي عن أمراض زي أمراض القلب والسكري، ارتفاع ضغط الدم، السرطان، الأمراض التنفسية المزمنة، هاي هي الأمراض غير السارية أو أمثل عليها. هلا بالأرقام إذا بدنا نحكي شوي بالأرقام،
0: يعني غير السارية دكتورة صفاء، يعني خلينا نقول بالعامة هيك نبسط الأمور، غير معدية كمان.
1: أيوه.
0: نعم
1: بالضبط.
0: غير السارية غير المعدية. نعم
1: نعم، هي عكس السارية اللي هي غير المعدية، نعم، واللي هي مزمنة وبتعيش مع المريض سنوات طويلة من عمره. خلينا نحكي هلا بالأرقام، منظمة الصحة العالمية أشارت لأنه هاي الأمراض تسببت عالميا في 43 مليون وفاة على الأقل بعام 2021، يعني بنحكي عن قرابة 75% من الوفيات.
0: نعم.
1: طبعا الوفيات المش

0: حسب الإحصائيات الأمراض غير السارية مسؤولة عن نحو 78% من إجمالي الوفيات. تخيلي
1: يعني نسبة عالية جدا للأسف.
0: نعم وأغلب هاي الأمراض هي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، هي النسبة الأكبر منها.
1: نعم.
0: يعني ما يقارب نصف وفيات الأردن مرتبطة بهذه الأمراض وحدثت قبل سن 70.
1: نعم.
0: هلا إذا بدنا نرجح الأسباب هي ارتفاع مستويات عوامل الخطر الموجودة.
1: مثل شو عوامل الخطر؟
0: زي التدخين اللي هو منتشر بشكل كبير، زي السمنة. وهون اسمحي لي أشير لنتائج المسح العالمي للصحة المدرسية اللي أعلن عنها معالي وزير الصحة.
1: نعم يا ريت، هذا موضوع حديث الساعة، يا ريت تحكي لنا عنه.
0: نعم هو يعني مش اختصاصي لكن بدي أشير
1: بس شوي، بس يجب التنويه عنه، يجب. نعم
0: نعم بدي أشير شوي للأرقام اللي أعلن عنها معالي الوزير الدكتور إبراهيم بالدور مؤخرا ونشرتها وزارة الصحة. مثلا 32.9% من الطلبة الأردنيين من عمر 13-17 لديهم زيادة في الوزن أو السمنة. 12% منهم عندهم سمنة، يعني والسمنة هي عامل اختطار لكثير من الأمراض. تمام. تخيلي أنه 12% فقط من هذول الأطفال بيمارسوا نشاط البدني لأكثر من 60 دقيقة يوميا خلال أيام الأسبوع. 31% منهم ما شاركوا في حصص الرياضة في المدرسة. يعني هاي الأرقام بتذكرنا أنه سلامة وصحة المريض تبدأ قبل أن يصبح مريض، تبدأ من الوقاية، من نمط الحياة الصحي من الطفولة والمراهقة.
1: نعم يعني هذا كمان يعني أسبابه كمان يعني ليس فقط المدرسة وأيضا الأهل، أسلوب الحياة، نمط الحياة الصحي يجب أن يكون مزروع في شخصية الأطفال الصغار منذ الصغر، يعني منذ نشأتهم في الأسرة، ومن ثم يذهبون إلى المدرسة يجب أن يكون هناك أيضا في المدرسة بيئة صحية، مأكولات صحية مناسبة في المقصف لا تسبب زيادة وزن، وأيضا هناك يجب أن يكون الوعي يبدأ من الأسرة لأطفالها وأبنائها، من ثم المدرسة، ومن ثم الجامعة، المجتمع وكل المؤسسات يعني عليها عاتق كبير يقع في هذه المسؤولية. ويعني مشكورين وزارة الصحة ونوجه تحية لمعالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور على هذا يعني التوجيه وهذا التنويه الهام، ولفت نظر الجميع إلى أهمية الوقوف على أسباب هذه المشكلة. يعني جيل جديد، نتحدث عن جيل كامل من الصغار، من المراهقين اليافعين، يجب أن ننتبه إلى صحتهم، إلى ماذا يأكلون، يجب أن ننتبه إلى توجيههم لممارسة النشاط الرياضي
0: البدني
1: مثل ما ذكرتي أنه كل يوم لازم يكون عنده نشاط حركي 60 دقيقة، ولكن هذا على أرض الواقع غير موجود. فهنا أيضا يبرز دور الأسرة، يعني تخلي يعني حتى يعني أبسط أنواع الرياضة ممكن تمارسها الأسرة أو أحد أفراد الأسرة أو عن طريق المدرسة. حصص الرياضة أولا يجب أن لا نتخطاها ونحافظ عليها وتكون أكثر من حصة بالأسبوع، وأيضا يعني يكون في حركة بين الحصص، يعني ما يظل الولد قاعد بالحصة لمدة 5 ساعات أو 4 ساعات، يعني ولا نكتفي فقط بالفرصة. وأيضا الأسرة ممكن تذهب تعزز رياضة المشي، مفهوم رياضة المشي، يطلعوا الأولاد يمشوا حوالين البيت، الأم الأب مع بعض يمشوا بمساحات آمنة.
0: طبعا طبعا هي زي ما حكينا نمط حياة صحي، هو لايف ستايل، هذا بمشي معك بالمدرسة بالبيت بحياتك كلها، وإذا تعودت عليه بطريقة صحية من الطفولة يعني من عمر المراهقة بيكمل معك للكبر، وهذا بحميك كم أكيد من الأمراض المزمنة. وما تنسي كمان إنه أجيالنا يعني مش زي الأجيال القديمة، يعني هي أجيال يعني عالم
1: أجيال الإنترنت والثورة الرقمية والألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن والألعاب التليفون، كل الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الهاتف والكمبيوتر للأسف، يعني كلها هو بيكون قاعد الولد، يعني بيدرس هو قاعد، بياكل هو قاعد، بيلعب هو قاعد، صارت كلها الألعاب إلكترونية برضه هو قاعد، يعني هذا كمان يعني مؤشر خطير وأدى لزيادة هاي المشكلة، أيضا لزيادة الوزن وتقليل للنشاط الحركي بشكل عام لدى هذه الأجيال الجديدة. نرجع لموضوعنا الأساسي دكتورة، إذن كيف تتعامل وزارة الصحة مع ملف الأمراض غير السارية خاصة في ظل ارتفاع أعداد المرضى والحاجة إلى رعاية مستمرة وليس علاج مؤقت؟ تفضلي.
0: نعم، في وزارة الصحة لدينا كما تعلمون جميعا الرعاية الصحية الأولية، اللي هي مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في كل أرجاء المملكة. هذه المراكز هي تمثل خط الدفاع الأول في الوقاية والكشف المبكر والمتابعة عن الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية. أيضا لدينا خدمات تشخيصية وعلاجية في المستشفيات.

0: والمراكز المتخصصة. الوزارة تعمل على تعزيز الوقاية والكشف المبكر، المتابعة، إدارة الأمراض المزمنة، إلى جانب التوعية الصحية أكيد اللي هو دور الوزارة الرئيسي بتشجيع المواطنين بتبني أنماط حياة صحية. ست التحدي اليوم حقيقة هو مش أنه نقدم الخدمة، الأهم هو أنه نضمن استمرارية الرعاية وكيف تتكامل هاي الرعاية بين مستويات النظام الصحي المختلفة لما ينتقل المريض من المركز للمستشفى وهكذا. وهون نتطرق لأهمية البيانات. يمكن البيانات أصبحت مهمة جدا في عصرنا الحالي، يعني إحنا عندنا قاعدة دائما نحكيها لا نستطيع تحسين ما لا نقيسه. فبالتالي صار مهم جدا إنه يعني نحافظ على البيانات وتدفقها بطريقة صحيحة وجودتها، ويكون قرارنا مبني على البيانات والمؤشرات.
1: بيانات المرضى، يعني بيانات المرضى تقصدين؟
0: طبعا البيانات الصحية، بيانات المرضى أكيد طبعا.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرتي. أيضا يعني لتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية مثل ما ذكرتي، هناك إجراءات ومبادرات تقومون بها في وزارة الصحة في هذا المجال. وأيضا يعني كونك مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة، يعني يعطيك ألف عافية. أين يأتي موضوع الجودة وسلامة المرضى ضمن أولويات الوزارة؟
0: ستي الجودة وسلامة المرضى هي مش وظيفة منفصلة عن عمل الوزارة، هي جزء من طريقة إدارة وتقديم الخدمة الصحية. يعني كل مستشفى، مركز صحي، إدارة أو مديرية في الوزارة تتبنى هذا النهج، لكن دور مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة هو دعم تطوير النظام المؤسسي، وضع السياسات، الأدلة القياسية اللي بتضبط العمل، بتحط نوع من المعيارية في تقديم الخدمة الصحية، تعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر، متابعة الأداء من خلال قياس مؤشرات الأداء ومستويات الجودة، متابعة برامج الاعتماد اللي إحنا بنشارك فيها، اعتماد المستشفيات واعتماد المراكز الصحية، وكيف نحول النتائج والتقييم إلى فرص للتحسين. الأهم أنه ننتقل من مفهوم هل التزمنا بهاي السياسة أو البروتوكول أو القواعد الموجودة، وإلى سؤال أنه هل هذا الالتزام فعليا وصلنا لنتائج أفضل للمريض. وهنا إحنا بنحكي عن الأثر اللي صار مهم جدا، كيف نقيس الأثر لكل شيء إحنا منطبقه ونقوم فيه.
1: نعم أكيد. هلأ يعني بكرة إن شاء الله هو سيكون الاحتفال، خلينا نقول نطلق عليه، في يوم التغيير في كافة أنحاء المملكة. تخبرينا ماذا تريدون من المؤسسات الصحية والعاملين فيها أن يفعلوا في يوم التغيير غدا؟ تفضل.
0: نعم ستي، إحنا خلينا نحكي في هذا اليوم دائما نطلق دعوة للاحتفاء بهذا اليوم والتعبير عنه. من وجه دعوة لكل مؤسساتنا الصحية للمشاركة في هذا اليوم من خلال تقديم تعهدات، يعني أن نحول هذا الشعار لتعهد بأنك تقدم ممارسة. إحنا ما بنطلب مشروع ضخم من مؤسساتنا، يعني ما بنطلب أنهم يقدموا مشروع ضخم. فكرة يوم التغيير أصلا هي تقوم على التعهد بفكرة أو ممارسة عملية قابلة للتنفيذ. زي ما حكينا التعهد ممكن يكون شيء بسيط، أتعهد أنا ككادر مثلا طبي أحسن طريقة التوثيق، إجراء تدقيق معين على ممارسة طبية داخل المستشفى، كيف أحسن تجربة المريض ورحلته، كيف أرفع مستوى التزامي بإجراءات السلامة، أطلق مثلا نشاط توعوي للمرضى. وإحنا بهاي المناسبة بنعمل معرض على فكرة إن شاء الله غدا رح يفتتحه معالي وزير الصحة، برعاية معالي وزير الصحة دكتور إبراهيم بالدور. رح يكون في تبادل خبرات وتجارب شركاء متعددين من القطاع الصحي حتى نعزز هذا اليوم ونحتفل فيه.
1: جميل جدا، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بكرة بيكون يوم التغيير يعني حافل بكل معنى الكلمة، من حيث الأهداف، الأثر، الفعاليات، ويحقق الأهداف والرؤية اللي أنتوا يعني بتتمنوها من وراء تطبيق فعاليات هذا اليوم وتنفيذها على الأرض الواقع غدا يوم التغيير. إن نختم لقائنا معك بسؤالنا الأخير، جاوبين عليهك بسرعة واختصار، يعني ما هي الرسالة التي توجهها للمواطنين وللعالمين عاملين في القطاع الصحي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى ويوم التغيير 13 الذي سيكون غدا إن شاء الله؟ تفضلي باختصار.
0: إن شاء الله ستي، رسالتي للمواطن هي أنه سلامتك تبدأ منك، لكن لا تتحقق إلا بالشراكة مع النظام الصحي. دائما اسأل، شارك، التزم، وما تتردد بأنك تسأل عن شيء أنت ما فهمته يتعلق برعايتك. رسالتي للعاملين في القطاع الصحي أنه كل واحد منا قادر على إحداث تغيير حتى لو بسيط، لو أنت شفته بسيط ممكن أنه يمنع ضرر كبير في يوم من الأيام. الرسالة الحقيقية هي أنه نجعل الرعاية الآمنة ممارسة يومية، وأن التحسين المستمر يكون

0: ثقافتنا المؤسسية، وأنه المريض دائما يكون هو في مركز اهتمامنا ومحور اهتمامنا.
1: نعم، ومنعيد الشعار هيك أوله، تحرك اليوم.
0: نعم
1: يعني نعم تحرك، يعني الحركة زي ما بيقولوا المثل القديم، في الحركة بركة، والحركة يعني كتير حتى يعني بتعطي الفوائد الصحية والجسمية والنفسية حتى للناس. وطبعا احنا بنتمنى الصحة والسلامة للجميع، وبنتمنى لكم التوفيق والنجاح جميع كوادر وزارة الصحة وكل عاملين فيها، بنوجه لكم تحية، وان شاء الله بكرة يكون يوم مميز، يوم التغيير، ويكون بخير وسلامة وسعادة، والكل يستفيد من هذا اليوم. نهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة صفاء العوران، مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الصحة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: أهلا وسهلا.
2: في الصحة إن شاء الله منيح، ماشي الحال الحمد لله، إن شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله.

0: والصحة منيحة.
1: وما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيحة. الحمد لله دائما على الصحة والعافية يا رب، والله يديمها على الجميع. صباح الخيرات والمسرات مرة تانية أعزائي المستمعين والمتابعين. نافذتنا الآن ستكون مع سعادة الدكتورة ميسون العتوم، العضو الأسبق في مجلس الأعيان الأردني وعضو هيئة التدريس في مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية، للحديث حول الدليل العربي المرجعي للمفاهيم في قضايا المرأة. وسعادة الدكتورة ميسون العتوم معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة ميسون، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
2: صباح الخير والله يعطيكم ألف عافية.
1: أهلا وسهلا ونبارك لك جهودك في هذا الدليل، ما شاء الله عليك، يعني يعطيك ألف عافية، يعني وفعلا إنجاز رائع ومهم جدا. يعني بداية دكتورة ميسون، تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن هذا الدليل، ما هو، ما أهدافه الرئيسية، وكيف جاءت فكرته؟ تفضلي.
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: أهلا.
2: هذا الدليل حقيقة هو جاء بناء على حاجة، يعني صار عندنا نوع من الجدل والخلاف حول مصطلحات كثيرة لها علاقة بالمرأة، سواء يعني على مستوى التنظير أو مستوى التطبيق.
1: نعم.
2: لذلك كان يعني هذا الاقتراح من جامعة الدول العربية، منظمة المرأة العربية تحديدا، التي اقترحت أن يكون هنالك دليل خاص بالمرأة العربية، يعني دليل خاص بقضايا التي تخص المرأة أو تكون المرأة في

0: مركزها يعني بعيداً عن مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي.
1: نعم.
0: حقيقة كانت هذه الحاجة الأساسية.
1: والأهداف من هذا الدليل لو سمحتي؟
0: الهدف هو الخروج من الجدل القائم وعدم الوضوح حول كثير من المصطلحات والمفاهيم. يعني حقيقة بدل التركيز على قضايا النساء ومظالم النساء صرنا يعني ننشغل بكثير من المعارك الجانبية حول توضيح المفاهيم. لذلك كان الهدف الأساسي هو توطين المفاهيم الأساسية للقضايا الخاصة بالنساء.
1: نعم، جميل جدا اللي تفضلتي فيه، يعطيك ألف عافية طبعا على هذا الإنجاز. تخبرينا أيضا عن مميزات هذا الدليل والفئات المستهدفة منها، تفضلي.
0: ميزات هذا الدليل أنه يبتعد عن مفهوم المعجم أو مفهوم القاموس، يعني هو ليس دليل يقوم بتصنيف المصطلحات أبجديا أو صفها أو ترجمتها بشكل مباشر، وإنما هو يرتب المفاهيم بشكل عائلات مفاهيمية. هذه العائلات المفاهيمية يعني تكون مرتبة بطريقة علائقية، يعني تقسم قضايا النساء إلى حقول، وهذه الحقول يعني تكون ذات علاقة ببعضها، وبالتالي تقدم فهم أكثر مما تقدم يعني ترجمة مباشرة للمصطلحات.
1: نعم، يعني هكذا يكون شكل وهيكل الدليل؟
0: نعم، يعني الدليل فيه تقريبا 13 عائلة مفاهيمية، كل عائلة مفاهيمية تشكل حقلا مفاهيميا يعني لتوضيح المصطلحات والمفاهيم والقضايا الخاصة بالنساء.
1: نعم.
0: وتقدم يعني خلينا نحكي وجبة توضيحية، سواء كان المتناول لهذا الدليل طالبا أكاديميا أو كان مثلا صانعا للسياسات أو عضو في منظمة مجتمع مدني أو راسم لاستراتيجيات. تقريبا يعني هو الهدف منه أن نقدم نوع من يعني التوضيح وفك الاشتباك مع كثير من سوء الفهم الذي يقدم في سوق هذا العمل.
1: نعم، رائع جدا. إذن سعادتك دكتورة ميسون، هناك وجود قيمة حقيقية للدليل العربي المرجعي للمفاهيم في قضايا المرأة، وتكمن هذه القيمة، يعني هيك تلخصين لنا القيمة الهامة له.
0: القيمة الهامة كما أسلفت سابقا هو يضع المرأة وليس الجندر في يعني قلب المفاهيم. يعني أنا بالنسبة لي مهتمة جدا بقضايا النساء، التمييز بين الجنسين، العنف القائم على الجنس. يعني أنا لست بحاجة إلى أن أدخل في جدالات ونقاشات حول قضايا الجندر وسوء الفهم المحاط بالجندر وأن أخسر قضايا النساء مقابل أن أوضح هذا المفهوم. أنا يعني كان الهدف من هذا الدليل هو توطين المفهوم بما يهتم بسياقات وتاريخ وعادات وتقاليد والمعتقدات الدينية للمجتمعات العربية. هذا بالنسبة لي يعني هو قلب أهمية هذا الدليل.
1: نعم، إذن يعني دكتورة ميسون سعادتك، يعني بعد هذا البحث الطويل الذي قمت به مثل ما خبرتيني امبارح احنا بنحكي على التليفون بنحضر للفقرة، يعني استمر عام هذا الجهد يحترم ويعطيك ألف عافية عليه، وتم إطلاق الدليل مثل ما خبرتيني قبل.
0: نعم.
1: أيام يعني، ونبارك لك هذا الإنجاز مرة ثانية. كيف تقيمين تجربتك هذه وما هي التوصيات الهامة التي خرجتي بها؟ تفضلي.
0: يعني أكيد هي تجربة مهمة للباحث أولا، يعني الباحث يقوم بعمل الخبير، لكنه هو أثناء رحلته في بناء هذا العمل هو يتعلم، يعني يتعلم كثيرا.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه قيمة بعترف فيها شخصيا أنها أضافت لي الكثير.
1: نعم.
0: كما أنه كما قلت لك هو دليل مبسط موطن ستستفيد منه جهات كثيرة، سواء كانت على المستوى الأكاديمي أو مستوى المؤسسات أو مستوى منظمات المجتمع المدني أو حتى الأحزاب. يعني هذا المفاهيم هو يعني هذا الدليل هو يعني خلينا

0: تحكي هو أداة يمكن أن تساعد الذي يتناوله بطريقة ممتازة، بحيث أنه تسهل عمله ويعني تختصر وتختزل كثير
1: نعم.
0: من المشكلات التي قد يواجهها.
1: نعم أكيد رح يقدم خدمة ويختصر وقت وجهد زي ما حكيتي للأشخاص المهتمين والباحثين والدارسين واللي
0: نعم
1: لديهم
0: والإعلاميين
1: نعم
0: أيضا
1: والإعلاميين نعم يوفر معلومات نعم
0: نعم
1: نعم مشكور على هذا الدليل أكيد يعطيك ألف عافية. يعني نرجع فيك شوي مؤخرا هيك قبل فترة في هذا العام 2026 بالفترة الماضية تم تكريمك دكتورة ميسون ونبارك لك هذا التكريم الهام من قبل مركز الإعلاميات العربيات. تحدثين عن هذا التكريم وماذا كان يعني لك، تفضلي.
0: صحيح، يعني هذا التكريم حقيقة لم يعني لي فقط على المستوى الشخصي أنه أسعدني يعني، ولكن اعتبرته نوع من التقدير لمسيرة في العمل بقضايا ومظالم النساء. هذا جانب، أما الجانب الآخر فهو أن يأتي من الإعلاميات، ونحن نعتبر أن الإعلام يعني هو الجسر الذي ينقل المعرفة الأكاديمية التي تصنع في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية للببليك أو للناس، يعني هذا الجسر الهام الذي يساهم في صناعة الوعي أنا بالنسبة لي له تقدير خاص.
1: نعم نبارك لك هذا التكريم مرة تانية وتستحقين فعلا بكل جدارة
0: فيه.
1: يعني ونتعلم منك أكيد دكتورة ميسون. يعني سعادتك دكتورة ميسون من مسيرتك ما شاء الله الحافلة بالعطاء والإنجازات والنجاحات أبدعتي في أكثر من مجال، أين تجد نفسها الدكتورة ميسون أكثر وتجد شغفها أكثر؟ تفضلي.
0: يعني حقيقة أكثر من مجال، يعني أنا حضني الأول يعني وأمي الأولى هي الجامعة الأردنية، والمجال الأكاديمي أكيد يعني أجد نفسي في قاعة الصف مع الطلاب، هذا أولا.
1: نعم.
0: مع أنني أيضا أجد ووجدت نفسي يعني في فضاء التشريع، وعندما كنت عضو مجلس أعيان يعني
1: نعم.
0: أعتقد أن هذا المجال مكنني من نقل المعرفة الأكاديمية إلى المطبخ السياسي، خلينا نحكي يعني إلى مجال التطبيق.
1: نعم.
0: تعلمت منه الكثير، أكيد أفدت واستفدت.
1: نعم رائع جدا، يعني مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات بنحييك عليها ونتمنى لك المزيد من التقدم والنجاحات أكيد في قادم الأيام. نختم لقائنا معك هيك بنصيحة وكلمة أخيرة بتقدميها للمرأة الأردنية والمرأة العربية بشكل عام، تفضلي.
0: بشكل عام أنا دائما أحب أن أقول أن قضية النساء ليست قضية النساء فقط، يعني قضايا النساء تخص المجتمع، أن أبني امرأة واعية قادرة يعني مثقفة قادرة على المشاركة والبناء. أنا بتكلم عن مجتمع كامل، هذا المجتمع يعني يعد بمستقبل أفضل، يستثمر بكل طاقاته، يتنافس مع المتنافسين، يعني يقدم نفسه بين المجتمعات على أنه مجتمع يشارك جميع أفراده في إنتاج ما هو معرفي وما هو اقتصادي وما هو سياسي، وهذه
1: نعم.
0: حقيقة هذا مقياس التنمية. لا يوجد مجتمع يريد أن يتقدم وينمو ويتنافس مع المتنافسين ويترك نصفه في الخلف، يعني أي مجتمع نصفه معطل هو مجتمع مشلول ومجتمع غير قادر على تقديم أي شيء، يعني مجتمع
1: نعم.
0: غير قادر على أن يقرأ الواقع وينقده ويغيره هو مجتمع لا أستطيع أن أصنفه أنه يعد بالنمو وبالازدهار.
1: نعم يعني مثل ما ذكرتي دكتورة، يعني بدنا نختم بهذا المقولة أن هي المرأة نصف المجتمع ولكن هي تربي النصف الآخر، يعني يجب
0: أكيد.
1: علينا أن نعد ونؤهل امرأة وسيدة قادرة على تربية أبنائها بالشكل
0: أكيد.
1: الصحيح والمتكامل والمتوازن في هذا العصر الذي نعيش فيه.
0: أكيد هذا صحيح.
1: نعم، بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك، وأكيد إحنا متعلم من إنجازاتك ومسيرتك، وأنت مثال يحتذى وقامة كبيرة لتمثل السيدات الأردنيات الناجحات والمتميزات في الأردن وفي الوطن العربي أيضا. كل الشكر والتقدير والاحترام.
0: الله
1: يعافيك. كل الشكر والتقدير والاحترام لسعادة الدكتورة ميسون العتوم، العضو الأسبق في مجلس الأعيان الأردني وعضو هيئة التدريس في مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أهلا.
0: شكرا.

0: ودائما نفخر بسيدنا. أعزائي المستمعين والمتابعين صباحكم ورد وياسمين، وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، وستكون مع الأستاذة نادية جودة الاختصاصية النفسية ومستشارة التدريب والتنمية للحديث حول موضوع لماذا أصبح الكثير من الناس لا يرغبون في التحدث عبر المكالمات الهاتفية بشكل مباشر، ويفضلون الاكتفاء بالرسائل النصية أو الصوتية أحيانا، ما أسباب ذلك من وجهة نظر علم النفس؟ والأستاذة نادية جودة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة نادية، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يا صباح الورد، أهلا لك أستاذ أمانة ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم أستاذة نادية؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله تمام التمام، والله سعيدة
0: الحمد لله
1: دائما أكون معاكم.
0: الحمد لله، وإحنا بتنورينا دائما وبتتحفينا بأفكارك وأرائك حقيقة اللي بنبحر فيها في عالم علم النفس. أكيد تخبرينا يعني بالبداية مثل ما ذكرت بمقدمتي، ما هو التواصل الرقمي؟ يعني خلينا نلخص مقدمتي اللي حكيتها بأنه هي التواصل الرقمي. تعرفي لنا يا ما هو، ما أسباب تفضيل الناس له؟ تفضلي.
1: يعني احنا اللي بنعني فيه التواصل الرقمي،
0: نعم، اللي هو عن تواصل عن بعد، يعني
1: 100%
0: الغير مباشر،
1: 100% اما عن طريق رسالة مكتوبة او احيانا رسالة صوتية.
0: نعم،
1: وطبعا هذا الشيء الناس اعتادته وله عدة اسباب. هذا اول احد اهم الاسباب هو اللي افرزته السوشيال ميديا والتكنولوجيا والحياة السريعة.
0: نعم،
1: حيث أن يعني أحد أشهر الاضطرابات اللي أفرزتها السوشيال ميديا هو اضطراب اسمه فومو، اللي هو fear of missing out، يعني الخوف من التفويت. هذا الاضطراب خلى الناس دائما مشغولة بمتابعة السوشيال ميديا.
0: مرة تانية أستاذة نادية، الخوف من إيش؟
1: الخوف من التفويت.
0: التفويت يعني انه يخاف انه شيء اشياء راحت عليه، يعني قصدك
1: 100%. نعم، انه يفوته اي شيء.
0: اها،
1: فبكون
0: يعني هاي صارت يعني فوبيا متلازمه
1: 100%.
0: نعم نعم،
1: اضطراب، تخيل اضطراب نفسي هو. فهذا الشيء بده الشخص يضله طول الوقت خايف يروح عليه شيء، مشغول بمتابعه وملاحقه كل ما يحدث، بخاف، بضله عنده يعني زي تعلق، زي ادمان. هذا الإشي إذا أجته مكالمة أو بده يحكي مكالمة، يا بأجلها يا بلغيها، لأنه ما بده يطلع من هذا الجو، ما بده يبعد عن هذا الجهاز اللي هو فيه متعته، في تعلقه، في الأخبار، في الاهتمام، خايف يفوته أي شيء. فهذا الإشي مرة على مرة أوجد عنده مسارات بتميل إنها تروح للطاقة النفسية المريحة. طب يوجد بالمراسلة وسيلة سريعة لإيصال معلومات سريعة بس بده يخلص، دون الدخول طبعا في تفاصيل حياتية أو مجاملات. نعم، مطولة.
0: نعم، هو بيكون يعني سيد الموقف، بيحدد إمتى يعني يخلص، إمتى ينهي، شو بده يحكي، شو بده يرتب، يعني ما بحس حاله إنه هو في عنده حرية، إنه ببعث الرسالة وخلص.
1: نعم، وبيتم بالإجهاد الانفعالي وبيخفض من القلق الاجتماعي برضه، لأنه التواصل المباشر بده جهد، بده طبعا. نعم، حضور ذهني، لغة جسد، نبرة صوت، ابتسامة، تواصل بصري، كل هاي الأشياء يعني بدها جهد، مش هو زي الرسالة. الرسالة راح أكتبها سريعا وأرسلها، هتوصل جافة يعني وسريعة.
0: نعم، إذن يعني مثل ما ذكرتي، يعني نستنتج أنه هذا انعكس على جودة علاقاتنا الإنسانية وغير كتير من العادات مثل ما حكينا، نتيجة أكيد للثورة الرقمية والعصر الرقمي والتقدم التكنولوجي والتقني واستخدام الأجهزة الذكية. أكيد يعني تحثين أيضا عن الفروق الجيلية يعني بين الأجيال، التحول الفسيولوجي في عادات الاتصال والتواصل. تفضلي.
1: نعم نعم صحيح، هذا الإشي أدى لأنه في بسبب هاي اتساع الفجوة بين الجيلين، الجيل الكبير والجيل الشاب والصغير.
0: نعم،
1: هاي الفروق عملت فجوة ما بيناتنا، لأنه الجيل الكبير بشوف أنه الاتصال الوجاهي هو المعيار الأساسي للصدق، الاهتمام، المودة، التقدير.
0: نعم، علشان هيك منلاحظ أستاذة نادية الكبار بالعمر، يعني كبار السن، الآباء، الأجداد، الأمهات الكبار، بحبوا يحكوا تليفون، ما بحبوا لا يبعثوا رسالة ولا يشوفوا أشياء على السوشيال ميديا.
1: بفضله طبعا، لأنه بيعتبروا الرسالة المكتوبة نوع من الجفاء أو التهرب من المسؤولية الاجتماعية وعدم التقدير. أما الأجيال الحديثة جيل زد وما بعدها بيعتبر التواصل الكتابي أو الصوتي هو الأسلوب الأكثر احتراما لخصوصية الآخر وقته. وبيشوفوا المكالمة المفاجئة هي نوع من الاقتحام الغير مبرر لجدولهم ولخصوصيتهم، فهذا الإشي بيزعجهم، على عكس الجيل الأكبر اللي هو بيعتبرها نوع من الاحترام والاهتمام.
0: نعم، إذن هلأ خلينا نعكسها على الأنواع الشخصية. هل اختيار نوعية التواصل بين الأشخاص وجاهي باتصال مباشر هاتفي أو عن بعد له علاقة بنوع سمات شخصية الإنسان؟ مع إعطاء أمثلة، مثلا إذا تكرمتي تعطينا مثال، مثلا الشخصية الاجتماعية المبادرة أم الشخصية المنطوية محدودة الكلام التواصل، أم الشخصية الوسطية التي تجمع ما بين الشخصيتين، أو هناك شخصية مزاجية وهوائية، يعني مرة بتحب تحكي مرة ما بتحب، مرة بتحب ترد مرة ما بتحب، يعني شو كيف بنعكس اختيار نوع التواصل على أنواع الشخصيات؟ تفضلي.
1: نعم، بالتأكيد في ارتباط وثيق ومباشر ما بين سمات الشخصية والنمط المفضل. خلينا نعطي مثال، مثلا الشخصية الاجتماعية أصلا تستمد طاقتها النفسية من التفاعل الحي والمباشر، بيحبوا يحكوا مكالمات ويعملوا زيارات. نعم. بينما الشخصية المنطوية بيستهلكها التواصل المباشر، بيستهلك طاقتها النفسية، فهي بتفضل الرسائل الصوتية سريعا أو المكتوبة.
0: نعم.
1: أما الشخصية المتوازنة والوسطية طبعا تتميز بمرونة عالية، طبعا تستخدم الاتصال المباشر في المواقف اللي تتطلب حسم أو عمق، أو في بكون مناسبة معينة فيها يعني تعاطف، زي مثلا تعزية لا سمح الله أو تهنئة أو مباركة، بفضلوا أنهم يتواصلوا بشكل مباشر. وطبعا أكيد بتلجأ لأنها هي أصلا متوازنة، فبتلجأ للرسائل النصية أو الصوتية إذا في تنسيقات يومية سريعة.
0: نعم، يعني أيضا أستاذة نادية، يعني تعقيبا على كلامك، موضوع الرسائل بحل مشكلة كتير يعني كبيرة بين الناس. يعني ممكن تكوني قاعدة بجلسة بين عائلتك بين أسرتك، الوقت مثلا في الليل مثلا أو الصباح الباكر، ما بتضطري أنك أنت تحكي مكالمة، بتبعتي رسالة، هيك بتحترمي خصوصية الآخرين وهم بيحترموا خصوصيتك، ومثل ما قلتي ما بيقتحم عليك الجلسة بالاتصال الهاتفي، يعني الرسالة بتكون دمها خفيف سريعة، ما بتأثر وما بتزعج أي حدا بالبيت. يعني أيضا كمان لنحكي موضوع مهم، لماذا يعتبر بعض الأشخاص عدم الرد على المكالمات أو الاتصالات الهاتفية كنوع من البرستيج وفرض هالة حول شخصيته؟ ما تفسير ذلك من وجهة نظر علم النفس؟ تفضلي.
1: هلا مش دائما أستاذ أمانة بيكون القصد إنه هو بده يظهر برستيجه،
0: أحيانا
1: بيكون ظرفه، حالته النفسية، جهوزيته نفسيا أنه يرد، أو انشغاله، عنده شغل مهم، استشارات مثلا أو تدريب أو أي ظرف، يعني
0: ظروف الحياة وانشغالات الناس، يعني أكيد
1: 100%، فما بيسمح لأنه يرد مباشرة. أو مرات أحيانا إذا بده يرد هذا الرد ممكن يجرح الآخر أو يسبب له حرج، فبيفضل أنه ما يرد أو برد برسالة قصيرة.
0: نعم.
1: فالمهم هون إنه إحنا نتقبل وما نقفز يعني للتحليل والتفسير السلبي إنه هذا هو عامل لحاله برستيج وما بده.
0: يعني نعطي للناس أعذار، نعطي عذر للناس. نعم.
1: 100%.
0: بدنا نختم لقائنا معك يعني أستاذة نادية، يعني وقت الفقرة شارف على الانتهاء، بدنا تعطينا أسس ونصائح حلول معتدلة للوصول إلى التعامل باتباع أسلوب نموذجي مريح ممتاز فعال يناسب جميع أطراف عملية الاتصال والحوار ويراعي ظروف الحياة وانشغالات الناس مثل ما ذكرنا. نصائح سريعة، تفضلي.
1: نعم، هلأ يعني الرسائل النصية والمكتوبة هي مش ممكن تكون بديل عن دفء الصوت وحميمية اللقاء، هذا إشي يعني مفروغ منه، لكن الحل يكمن في إنه إحنا نبني لحالنا إتيكيت تواصل رقمي قائم على المرونة والتعاطف ومراعاة ضغوط الحياة، مثل إنه الاستئذان المسبق، هذا براعي الخصوصية وبقلل المفاجأة، إني أبعث رسالة ممكن أحكي هلأ أو بأي وقت بتحب أحكي معك، هاي كتير بتخفف من حدة المفاجأة.
0: يعني أستأذن برسالة إني أنا بدي أتصل معك هلأ.
1: 100%.
0: جميل جدا، يعني هي خطوة رائعة. نعم
1: الاعتماد كمان على المكالمات المباشرة للأمور العاجلة أو ذات الطابع العاطفي العميق زي لا سمح الله تعزية، تهنئة، مباركة. والرسائل النصية نتركها للأشياء التنسيقات والمهام العادية.
0: نعم.
1: كثير مهم أنه إذا إجانا اتصال وما بدنا نرد، يعني نبعث اعتذار ذكي وسريع أنه عدم القدرة على الرد انشغالي بكذا كذا كذا. هذا
0: نعم.
1: كثير بتخفف برضو من وطأة سوء الفهم.
0: نعم.
1: وأهم نقطة أنه نتقبل اختلاف أنماط الآخرين النفسية.
0: نعم.
1: وما نقبل إلى
0: ونحترم الخصوصية. نعم.
1: نحترم الخصوصية وما نطول كثير بالمكالمات حتى ما يكون عبء على الشخص الآخر أنه يرد علينا.
0: نعم.
1: فهذه نقاط جدا مهمة إذا التزمنا فيها أتوقع أنه نصل إلى التوازن بردودنا.
0: نعم. أكيد أكيد. وإحنا بنقول الله يديم المحبة والحوار الودي والتراحم والتفاهم والاحترام والود المتبادل بين الناس. وأكيد يعني إن شاء الله اللي سمعونا وتابعونا اليوم استفادوا من نصائحك. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذة كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة نادية جودة الاختصاصية النفسية ومستشارة التدريب والتنمية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية ونهارك سعيد.
0: أهلا وسهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنه، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل محمد عبيدات، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث مع وفد برلماني فرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة. جلالة الملك يثمن دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني. الرئيس اللبناني يؤكد العزم على حصر السلاح بيد الدولة من دون صدام داخلي، ويدعو إلى قوة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف وإطلاق نار للاحتلال الإسرائيلي في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وفقدان نحو 100 شخص إثر انهيار مبنى من 6 طبقات يؤوي عشرات النازحين في مدينة غزة. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني غير القانوني غير مقبول، ويشدد على دعمه لحل الدولتين. محليا، وزير الصناعة والتجارة يكشف عن حزمة مشاريع كبرى ب10 مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال 3 إلى 4 سنوات المقبلة، ويؤكد متانة الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني لمتابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقدس.

0: اليسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
6: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
7: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما وأبدا مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. ونلفت عنايتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV وكذلك الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاستماع لهذه الحلقة حتى بعد الانتهاء من هذا البث. ومباشرة مستمعينا دعونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك الدكتورة ريم وليد العجلوني، وأنت مديرة البرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، فأهلا وسهلا فيك.
8: أهلا وسهلا فيك سيدتي الكريمة، وكل الشكر لك ولإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مساء الخير عليكم جميعا ولجميع المستمعين الكرام.
7: أهلا وسهلا، ونلفت عنايتكم مستمعينا أنه راح ينضم إلينا عبر هذا الأثير الدكتور صفوان دبابني، وهو مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة. وكلنا آذان صاغية وقلوب واعية أيضا للأستاذة رشا صوالحة، وهي من الناجيات، ونتمنى دائما لها تمام الشفاء. رح نستمع ونلقي على مسامعكم قصتها من الألف إلى الياء، وإن شاء الله يا رب قصة رشا بتكون نهايتها ونهاية الشفاء التام لكل المصابات بهذا المرض. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام والحديث حول هذا البرنامج، البرنامج الوطني لسرطان الثدي واللي له الأعوام المديدة، ونتمنى لكم مزيدا من الإنجاز وكذلك الحال مزيدا من التطور والتشاركية الحقيقية مع أصحاب ذات العلاقة. هالبرنامج اللي يمكنها الآن هو على أهبة الاستعداد، يعد العدة بكل ما أوتي من إمكانات من أجل الانطلاق في هذا البرنامج في الشهر القادم اللي هو شهر أكتوبر الوردي. تفضل.
8: نعم، كل الشكر مرة ثانية لك سيدتي الكريمة. البرنامج الأردني لسرطان الثدي هو برنامج وطني تقوده مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة الأردنية ومع كافة

0: الشركاء في قطاعنا الصحي في الأردن. أطلق في سنة 2007 كاستجابة لعبء العبء المتزايد لسرطان الثدي. سرطان الثدي ربما كما يعرف الغالبية هو أكثر أنواع السرطانات انتشارا في الأردن، وهو الأكثر أيضا في الوطن العربي، وهو ثاني أكثر أنواع السرطانات عالميا بعد سرطان الرئة.
1: نعم.
0: مع تزايد الأرقام، هذه الأرقام ليست فقط متزايدة في الأردن، دائما ما يوجه لنا هذا السؤال، لا، هو متزايد عالميا. وبالعكس معدلات الإصابة في الأردن هي معدلات عادية مقارنة بالدول العربية المجاورة ومقارنة عالميا، ولكنها في ازدياد. ولكن الشيء الجيد أو خلينا نحكي الصورة الإيجابية بالموضوع بأن سرطان الثدي من السرطانات التي إذا اكتشفت مبكرا في المراحل الأولى، أي من المراحل الصفرية إلى المرحلة الثانية، فإن معدلات الشفاء ومعدلات النجاة فيها بإذن الله تعالى مرتفعة تتجاوز 90% و95%. لذلك يعني بيدنا شيء حقيقي أن نقدمه للسيدة وللمرأة الأردنية بأن نمكنها من الوصول إلى خدمات الكشف المبكر. فهذا هو هدف البرنامج الأردني لسرطان الثدي، أن يكون هناك بيئة داعمة وممكنة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الأردن في كافة قطاعاتنا الصحية. بأن هالخدمة تكون متوافرة، بأن التوعية تكون موجودة، بأن البيئة الداعمة تكون موجودة، الكوادر مدربة وما إلى ذلك. وهذا هو محور عملنا. نشتغل على 3 محاور رئيسية للوصول إلى الهدف الكبير. هدفنا الكبير أنه كل سيدة أردنية تكون ممكنة من الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها وفي الوقت الذي تحتاجه. محورنا الأول هو محور التوعية والتثقيف وتغيير السلوكيات المجتمعية، كل ما يتعلق بالوصول المجتمعي ومشاركة المجتمع ومشاركة الشباب وبالتوعية، ويندرج تحت العديد من المبادرات والأنشطة المتعلقة بالتوعية على مدار العام وليس فقط في أكتوبر. مشكورة أشرت له. المحور الثاني هو محور العمل مع القطاع الصحي لتوفير خدمات الكشف المبكر بفاعلية وبجودة عالية، تتضمن العديد من الأنشطة والمبادرات، أهمها تدريب الكوادر الطبية، توفير هذه الخدمة. في لدينا العيادات المتنقلة التي تخدم المناطق الأقل حظا أو المناطق غير المخدومة بخدمات الكشف المبكر، وأيضا العمل على اعتماد اللي هي وحدات تصوير الثدي وكل ما يتعلق بالجانب الطبي والجانب النظام الصحي. وبالنهاية اللي هي موضوع وجود الدراسات والأبحاث والمعلومة المبنية على الدليل والتشبيك مع كافة شرائح المجتمع ومع كافة الفئات لضمان أن الكشف المبكر لديه دعم. فهذا باختصار من نحن.
1: نعم. يمكن مستمعينا الكرام، احنا خلال هالحلقه رح نسلط الضوء حول وجهود وزاره الصحه في هذا المجال، وخاصه انه اصبح عندنا سجل وطني للاصابات وبالتالي يمكن اعتباره مصدر موثوق. لكن لي ان اتساءل معك ولكن الباع الطويل ضيفتي الكريمه الدكتوره ريم العجلوني، بانه لك نصيب من وضع العديد والمشاركة في وضع العديد من السياسات، وخاصة أنه الأرقام هي من تفرض نفسها أمامكم، والنظر إلى ذلك الرقم ونسبة الإصابات التي يتم الإعلان عنها سنويا تضعكم أمام العديد من الأهداف أو حتى العديد من ما بعد الأرقام. ويمكن لي هلأ خطرنا سؤال بأنه يمكن الإحصاء القادم وتعداد المساكن والسكان يمكن أولى التأمين الصحي والحالة الصحية لعديد من الأسر التي سوف يشملها هذا العد. أكيد هنالك نصيب من الأسئلة ذات العلاقة فيما يتعلق في الإصابة بهذا المرض، هذا جانب. فلي أنا أتحدث كيف أنتم وإدارة ملف أنه يكون في هنالك العديد من السياسات التي يجب أن توضع واللي بيبثق عنها أهداف وخطط تنفيذية مباشرة.
0: 100%. حضرتك ذكرتي موضوع الأرقام وموضوع المؤشرات الوطنية. إحنا لا نستطيع أن نعمل هيك يعني بطريقة عشوائية.
1: صحيح.
0: كافة خطط عملنا واستراتيجياتنا وحتى تعاوننا الوثيق مع وزارة الصحة هو مبني على المعلومة ومبني على الدليل. هذا نهج إحنا انتهجناه بأنه كل ما نفعله بيكون مبني على الدليل بفهم عميق. أول إشي فهم عميق للمجتمع الأردني والمحددات الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون توجه السيدة إلى الحصول على خدمات الكشف المبكر، وأيضا حتى التوجهات السلوكية. يعني إحنا بنعمل دراسات ميدانية واستبيانات رأي واستطلاعات رأي لفهم الجانب السلوكي للسيدة الأردنية وللمجتمع الأردني، وبناء عليه بنبني عليه أنشطتنا. وأيضا نطلع، ذكرتي موضوع إحصائية المساكن والسكان، السجل الوطني للسرطان، كل هذه المؤشرات الوطنية التي تصدر عن دوائرنا الرسمية اللي بنفتخر وبنعتز فيها، أيضا إحنا على متابعة حثيثة لها.

0: الخوف من التشخيص والخوف من الفحص نفسه، فبتصير الرسائل التوعوية موجهة لمواجهة الخوف، للتوعية بالفحص بماهيته بمدته بأماكن الحصول عليه. أيضا لما تحكي أنه مثلا في محددات اقتصادية للسيدة الأردنية، فبصير يعني التأكد من شموله بمظلات التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي والخاص. فيعني كل معلومة مهمة، وكل معلومة بتؤدي إلى أنه يكون في سياسة واستراتيجية محددة لحل المشكلة التي يعني تكون تحتيها.
1: نعم، وبالتالي هذا الموضوع لابد أنه إحنا شيء بشيء يذكر، ونتحدث بأنه كل أردني لا سمح الله ثبتت إصابته، هنالك طرق وهنالك سبل وهنالك تنوع ومظلة واسعة يمكن له أن يطرق بابها من أجل الحصول على ذلك التأمين الذي يضمن له العلاج التام أو العلاج الكامل. في إشارة أيضا مستمعينا الكرام بأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي وإنعكاساته وكيف له أن يؤثر، في إشارة تحدثت بها الدكتورة ريم أنه بيرفع نسبة الشفاء، وهم من خلال إحصاءات، من خلال أرقام، من خلال دليل بأنه الكشف المبكر يحسن فرص الشفاء، بل يرفعها إلى نسب تزيد عن 90%. هنا أتينا إلى موضوع هام جدا، كيف أنتم من خلال هذا البرنامج؟ لأنه البرنامج أكيد له باع يتعلق في الكوادر الطبية، التمريضية، التشخيصية، فنيي الأشعة اللي بيشتغلوا على جهاز الماموجرام. عندكم أنتم كمان تغذية راجعة، كيف هو الحال وما هي النقلة النوعية مع مرور أعوام على هذا البرنامج، سواء كان ليس فقط في التأهيل والمهارة، أيضا في التعامل، التعامل مع المريض كإنسان وليس كرقم قد يفوق الأعداد ما هو محدد يوميا للطبيب ضمن مؤشرات عالمية.
0: أكيد في عندنا سبل للتغذية الراجعة، وهذا شيء مهم جدا. زي ما حكيت لك، هي ليست أنشطة يعني بطريقة عشوائية. بما يتعلق بالجانب الطبي والكوادر الطبية، وحضرتك مشكورة يعني عديتي أغلب الكوادر الطبية المتعلقة بعملية الكشف المبكر، هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء قدراتهم وتستهدف التعامل المباشر بطريقة مباشرة معهم والتأكد من جودة الخدمة. فموضوع التغذية الراجعة، موضوع مؤشرات الأداء، إحنا لدينا مؤشرات أداء بنحطها في بداية كل عام، مؤشرات أداء لعملنا نفسه وللعمل المتأثر بعملنا، بحيث أنه بشكل مباشر يكون في هناك تغذية راجعة من الميدان ومن أماكن تقديم الخدمة، بحيث يمكننا من فهم ما الموضوع الحاصل بالميدان، وبناء عليها بيكون في العديد من أنشطة بناء القدرات والتدريب والزيارات الميدانية والمتابعة الحثيثة مع كافة خلينا نحكي المتخصصين. بتحب يعني
1: نشوف أيضا الدورات التأهيل، وإذا عندك أرقام، وأنه هنالك أيضا أنتوا كمؤشرات، وأنه أنتوا عن قرب عارفين أنه الكوادر العاملين في هذا المجال هم من النخبة والنخبة فقط.
0: كوادرنا في المملكة الأردنية الهاشمية، كوادر الصحية، هي كوادر على كفاءة يعني ذوي يعني كفاءة عالية، والحمد لله احنا بشكل عام علاقتنا معهم جيدة جدا، والغالبية انا بحكي لك لديه يعني دافع حقيقي لأنه يقدم لهاي هذه القضية، ولأنه يخدم سيداتنا الأردنيات بالطريقة الصحيحة وبما يرضي الله، يعني سواء الأطباء، التمريض، الكوادر المساندة، الفنيين وما إلى ذلك. إحنا بدوراتنا التدريبية بكل عام بيكون في دورات تدريبية، في دورات متخصصة للاختصاصيين، وبتأهلهم للحصول على شهادات، وحتى شهادات معتمدة من المجلس الطبي الأردني، وشهادات اللي هي بسموها الزمالة، وفي تدريبات متكون متخصصة للكوادر اللي بيعملوا على مستوى الرعاية الصحية الأولية، واللي بيشوفوا السيدة على المستويات الأولية من الطب العام وطب الأسرة وطب النسائية والتوليد والتمريض وما إلى ذلك. ما لا يقل عن 1000 مقدم خدمة صحية بشكل سنوي بيحضر التدريبات اللي إحنا عم نقوم فيها، وكثفنا جهودنا بموضوع التدريب وبناء القدرات مع وزارة الصحة خلال آخر سنتين، بحيث الوصول فعلا إلى الكوادر اللي بتشتغل على مستوى الرعاية الصحية الأولية. هذا الإشي انعكس على مؤشرات وانعكس على أرقام بأنهم صاروا جزء رئيسي وأساسي من أول شيء التوعية، وثاني شيء من أنظمة الإحالة، ومن أنهم فعلا يضمنوا أن السيدة حصلت على الخدمة وتمكنت من الحصول على الخدمة. وذكرتي أنت موضوع الجودة، الجودة إحنا موضوع مهم، هي ليس فقط توافر الخدمة.

0: بدك توافر الخدمة ذات الجودة العالية، والجودة يعني أنك تضمني أن هالخدمة آمنة وفعالة ومتوافرة للجميع بعدالة، وين ما كانت السيدة سواء كانت بعمان أو كانت بأي محافظة أو أي منطقة نائية.
1: نعم.
0: فلذلك إحنا من المؤشرات أنه إحنا في المملكة الأردنية الهاشمية عندنا ما يقارب 90 وحدة لتصوير الثدي موزعة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
1: نعم.
0: هذه الوحدات بنعمل معاهم بشكل وثيق، الكوادر اللي فيها بتكون مدربة.
1: نعم.
0: احنا خلال آخر 5 سنوات ليس فقط تضاعفت نسبة الكشف المبكر، يعني زادت 3 أضعاف. هناك ما يقارب 50,000 سيدة أردنية سنويا تحصل على خدمة الماموغرام للكشف المبكر. هذا الرقم من 5 سنوات خلينا نحكي كان لا يتجاوز 18,000 ل20,000. سعيدين بهذا الرقم، ولكن احنا بدنا نوصل لارقام اعلى.
1: لننتقل معكم وبمعيتكم مستمعينا ومشاهدينا، ونرحب بالاستاذه رشا الصوالحه. اهلا وسهلا بك استاذه رشا.
2: اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه جميعا.
1: يعني يمكن لطالما يصاب من يعلم بأنه أصيب بهذا المرض أو أنه مصاب بالياس، يمكن الهموم الثقال التي تلقى على عاتقه عدا عن تلك الروح التي قد نجدها قد تهزم في بعض الأحيان، ويمكن في بعض المراحل في عملية العلاج قد يصل بالمصاب للياس. لكن اليوم إحنا حلقتنا هي رح تكون برسالة إيجابية، رح تحمل العديد من المعلومات النصائح، ولأنه هالقصة هي على لسان حالها وصاحبها. لك الحديث، وإن شاء الله نتمنى لك الشفاء التام وكمال العافية. أستاذة رشا تفضلي، تحكي لنا البدايات، كيف تم التشخيص، أين تم التشخيص، وكيف بدأتي في مرحلة العلاج وصولا بحمد الله أنك من فريق الناجيات. نعم تفضلي.
2: بدي أتذكركم أول إشي وأتذكر برنامج الأردني لسرطان الثدي على الاستضافة أكيد، وإني أنقل تجربتي كناجية وكمان إني مثقفة صحية وأنشر الوعي بخصوص مرض سرطان الثدي والكشف المبكر. القصة تبعتي يعني يمكن كتير بتشبه قصص مرضى السرطان ومرضى سرطان الثدي. أنا من الناس اللي كانت أمي مريضة سرطان ثدي، والحمد لله برضو هي من الناجيات
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. فهي كانت حاملة الجين المسبب لسرطان الثدي، فأنا كنت أوريدي عارفة أني أنا حاملة الجين، وكنت دائما أعمل فحوصات الدورية للبريست كانسر. في فترة معينة كنت حامل بابني الثالث، فما كنت عم بعمل دائما الفحوصات والتشيك اب الطبيعي لأنه مش كل الفحوصات مسموحة. بعد ما ولدت ابني في خلال فترة الرضاعة حسيت في كتلة تحت أباطي، فهنا كانت الرحلة تبعتي بلشت. ما بقول لك انه رحله العلاج سهله اكيد، يعني عشان ما القصه طويله كثير يمكن بتاخذ من وقتكم، بس اكيد الرحله صعبه، فيها كثير صعوبات وتحديات نفسيه وجسديه واجتماعيه، بس الايمان برب العالمين واليقين بالشفاء بيساعد الانسان جدا انه يعدي هاي المرحله.
1: نعم.
2: ثاني شيء دعم الناس المقربين للشخص المصاب جدا مهم، الاهل، الزوج، الاولاد، العائله، الاصحاب، كل حدا ممكن يكون قريب منك كلمه عن جد ممكن تغير حياه انسان. وثالث شيء اكيد مرض السرطان بده قوه وعزيمه، فلازم يكون البني ادم عنده هاي القوه والعزيمه انه يقدر يتخطى مرض السرطان ويتجاوزه ويطلع كمان ب يعني مفاهيم جديده للحياه ويغير اولوياته في الحياه. فانا بالنسبه لي السرطان كان تغيير جذري في حياتي وغير كل نظرتي للحياه واولوياتي في الحياه.
1: نعم وبالتالي طيب علاجك أستاذ رشا، يمكن كان السرطان من أي درجة، والعلاج تلقيتي وين، أوصفي لي أنت كمريضة وتعامل الكادر معك، الاهتمام وخاصة الجانب النفسي بالدرجة الأولى.
2: طبعا هلا انا الحمد لله كانت فرصتي منيحه اني اتعالج في مركز الحسين للسرطان، فتلقيت رعايه ممتازه من كل الجوانب، النفسيه، الاجتماعيه، حتى التغذيه، بيكون في مواعيد لكل مريض في كل عياده من هاي العيادات اللي انا ذكرتها. فبالتالي المريض مش بس بتعالج جسمانيا، هو كمان يتعافى اجتماعيا نفسيا، وكمان حتى بالاكل تبعه وصحته والتدخين وكل هاي الاشياء بيكونوا مغطينها في مركز الحسين للسرطان.
1: نعم.
2: فانا الحمد لله تلقيت العلاج تام في مركز الحسين للسرطان. صراحه انا كنت من الستيج الثالث لانه كان واصل الغدد الليمفاويه، بس النوع اللي عندي كان نوع شرس وكان سريع جدا الانتشار، فعشان هيك يعني كانت خلال سنة ونص من الحمل والرضاعة كفيلة إنها توصل المرض للجريد 3.

0: المجتمع بتاعنا.
1: الحمد لله. فتلقيت علاج كيماوي وتلقيت مناعي وكمان اشعاعي. اللي بدي احكي لك اياه انه انا تجربتي يمكن مختلفه عن تجارب غيري. في سيدات كتير نعرفهم ما اضطروا يدخلوا بهاي المعاناه كلها اللي يمكن انا دخلت فيها، لانه لحقوا حالهم بالمراحل المبكره.
0: نعم.
1: فهذا اللي احنا بنحكي فيه في الكشف المبكر وحملات التوعيه والتثقيف، والدكتوره ريما حكت عن الموضوع اكثر واسهبت يمكن، انه احنا بنحاول ننشر ثقافه انه انت يا سيده لا تخافي، ما في اشي تخافي منه ما دام انت عم تعمل الريجولر تشيك اب وفحوصاتك الدوريه كل سنه، فانت عندك كفاله وضمانه 100% انك تتشافي وتتعافي حتى لو اكتشفتي مرض
0: نعم.
1: السرطان، لانه في المراحل الصفريه والاولى نسبه الشفاء 100%. فاحنا بصير زيه وزي اي مرض عادي، ممكن نتعالج منه ونتشافى منه بكل سهوله، وحتى يعني مقارنه بانواع السرطان الثانيه الست كست عندها كفاله
0: نعم.
1: وضمانه. وانا دائما هذا اللي بحكيه، انه انت عندك هاي الضمانه والكفاله انك تاخذي العلاج التام وتاخذي نسبة شفاء 100% إذا أنت عم تعملي فحوصاتك الدورية. فليه نغامر بحالنا ونضلنا خايفين؟ إحنا مشكلتنا دائما في الخوف في المجتمع تبعنا، إنه إحنا نخاف من فكرة السرطان ونخاف نروح نبحث. فأنا بس اللي بدي أحكي إنه السرطان مش يعني موت، لا، هو بالعكس نسبة شفائه 100%، وأنا الحمد لله من المتعافين والمتشافين، وفي
0: الحمد
1: كثير
0: لله.
1: زيي
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: هلا الآن أصبحت يا أستاذة رشا بأنك أنت استفدت من وسائل التواصل الاجتماعي،
1: نعم
0: وحبيت تكوني أنت مصدر طاقة إيجابية من خلال
1: نعم
0: العديد من الصفحات اللي بتعود إليك عبر الإنستا والسناب والعديد من النصائح. يمكن اللي في مرحلة العلاج أكيد هو بتلمس مثل هذا النوع اللي ببث بحياته الأمل من جديد،
1: نعم
0: وبما أنه يعني أنه أنت خير دليل، وربنا يعني وإن شاء الله ربنا بيكتب الشفاء للجميع.
1: يا رب آمين.
0: فكيف استفدتي؟ لم تتوقف التجربة فقط مع انتهاء العلاج، إنما أنت الآن ضمن فريق الناجيات، ولكن أيضا استثمرتي هذه الوسائل.
1: انا حكيت لك في بارت معين السرطان كان بالنسبه لي بدايه جديده، غيرت كل مفاهيمي للحياه، اولوياتي صارت
0: صحيح.
1: مختلفه، صرت احط نفسي اولويه، اكتشفت الاشياء اللي انا بحبها اكثر بالحياه، كنت يمكن مغيبه عنها لفترات زمنيه طويله، فمش عارفه انا شو بدي شو بحب بالحياه، فاكتشفت حالي اكثر، قربت من رب العالمين اكثر. السرطان طلع أحسن نسخة مني، يمكن لو أنا ما مرضت فيه ما وصلت للفيرجن والنسخة اللي أنا فيها هلأ.
0: يا حبيبتي الله يسلمك يا ربي يا رشا،
1: حبيبتي حبيبة
0: الله
1: قلبي.
0: يسلمك. يعني احنا سعيدين مستمعينا ان نسمع، وانه ممكن احنا نتعلم حتى انه يكون العزيمه والثقه بالله المعنويات العاليه. نتمنى دائما الشفاء. وشكرا انك وافقتي تشاركينا هذه التجربه ونقل بعض التفاصيل اثناء عمليه ورحله العلاج. شكرا لك يا استاذه رشا،
1: شكرا جزيلا
0: كل
1: لك.
0: أمنيات الشفاء. نعم، وإن شاء الله نلتقي ونتواصل مع استمرار والإعلان عن ذلك البرنامج وتكثيف تلك الحملات في ظل هذا الشهر المقبل. شكرا لك يا رشا
1: الله
0: صوات.
1: حبيبتي،
0: شكرا
1: وقلنا لكم الشكر. شكرا
0: شكرا
1: شكرا
0: لك.
1: يعني
0: شكرا
1: فيكم ألف عافية.
0: شكرا لك.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: نتابع حديثنا مستمعينا الكرام بمعية الدكتورة ريم العجلوني، وهي مديرة البرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع للمؤسسة ومركز الحسين للسرطان. كنا قد تحدثنا إذن هذه هي المهام والمسؤولية الملقاة على عاتق هذا البرنامج، وأيضا أعطتنا إضاءة أنه عدد من تقدم لإجراء الفحص التأكد قد ازداد، وهذا مؤشر أنه إحنا بنمشي بالاتجاه الصحيح. أيضا كان لكم حملات وتكثيف وورشات تدريبية، وهذه الورشات هي من خلال ممثلي المجتمع المحلي، الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المجتمع من أجل التأكيد على أهمية الفحص حتى في المرحلة الصفرية. فنوضح شو منقصود بالمرحلة الصفرية، هل المعني فيها الجميع من السيدات من أجل الفحص والتأكد فيها دكتورة؟
3: أكيد. هلأ بوضحها. بدي بس أنا يعني أشكر السيدة رشا على مداخلتها، ونتمنى لها يعني دوام الصحة والعافية، وهي من النماذج اللي بنفتخر فيها ومن الناس اللي نحن ممتنون لهم، يعني لأنهم يعني بيساعدونا بطريقة كبيرة للوصول للناس، وبتطوعوا بوقتهم وجهدهم بأنه فعلا تصل هذه الرسالة، وهذا اللي بدنا إياه من كل حدا. موضوع الكشف المبكر مش بس موضوع جهات طبية وصحية معينة، هي مسؤولية مجتمعية وجماعية. فكل الشكر للسيدة رشا ولكل من يدعم قضية الكشف المبكر. رجوعا إلى سؤالك وهم مراحل سرطان الثدي والمرحلة الصفرية، سرطان الثدي هناك احنا بنسميها هم خمس مراحل: المرحلة الصفرية، المرحلة الأولى، الثانية، والثالثة، والرابعة. المرحلة الصفرية هي مرحلة ما يعني ما فيها أعراض، وهذا اللي احنا دائما بنشدد فيه للسيدات. في مراحل بداية المرض ما فيه أعراض، يعني هي ما يعني لا يكشف لا بالفحص الذاتي ولا بالفحص السريري، بس المرحلة الصفرية بيكون بمنطقته يعني متمركز يعني خلايا معينة، هذا بيمكن اكتشافه بالفحص الشعاعي.
2: نعم.
3: الفحص الشعاعي اللي هو اسمه فحص الماموغرام. أوكي. فهو هذا اللي بنشدد عليه، أنه المجتمع يشجع السيدة أنها تروح
2: بهذه المرحلة.
3: بالضبط. نعم. لا، وتروح تفحص.
2: نعم.
3: ماموغرام، مش تستنى أعراض
2: فيها. إذن مستمعينا دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نتابع حديثنا.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، ونتابع حديثنا بمعية الدكتورة ريم وليد العجلوني، وهي المديرة التنفيذية للبرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان. كنا قبل الفاصل قد استمعنا إلى تلك القصة الحقيقية للناجية رشا صوالحة، والتي تحدثت فيها عن جوانب هامة كنا آملين أن يكون في هنالك أذان صاغية لأكبر عدد ممكن من المصابات أو اللي تم تشخيصهم بإصابة بهذا المرض، حتى تكون هي مثال وعبرة لهم، وإن شاء الله يعني حالهم كحال رشا في الشفاء التام. نتابع حديثنا أيضا مستمعينا مع الدكتورة ريم، وإحنا يمكن تحدثنا حول المؤشر في زيادة عدد الذين يتم الكشف المبكر عنهم، ولا يعني الكشف المبكر هو الإصابة، لكن بقدر أنه تتوافد السيدات والفتيات من أجل الإجراء لهذا الكشف. نتحدث أيضا في جانب هام بعد التدريب والتأهيل، يمكن هذا البرنامج هو كمان مشبك عربيا دكتورة. البرنامج موجود أقران وأمثال له في عديد من الدول العربية، وبالتالي يمكن أن نعتبر تجربة يقتدى يستفاد منها في عديد من الدول الجوار أو حتى دول الإقليم دكتورة.
1: أكيد إحنا هذا هو يعني نهجنا اللي بنحاول فيه، إنه إحنا صار تعاون عربي. الوضع في العالم العربي يعني هناك العديد من التحديات، وهو ليس بأفضل من وضعنا في الأردن، ولكن تجربتنا جائدة في الأردن وبتعاون القطاعات المختلفة وتعاون المجتمع ووجود برنامج وطني يعني مدعوم من الجميع، هي تجربة تستحق إنه إحنا يعني نشاركها ونكررها عربيا. نعم. هذه الحملة الشهر القادم في أكتوبر تشرين الأول هي الحملة العربية المشتركة 11 بمشاركة مؤسسات تعنى بمكافحة السرطان من 15 دولة عربية.
0: نعم.
1: رسالتنا واحدة موجهة إلى السيدة العربية وإلى المجتمعات العربية بأن الكشف المبكر ينقذ الحياة. إحنا بنحاول أنه نوحد الرسالة ونوحد خلينا نحكي البروتوكولات والتجارب والرسائل اللي بتوصل بشكل مباشر للمجتمع. فإحنا فخورين بهذه التجربة، وفخورين أن الأردن عم يعتبر هو تجربة رائدة، والدول العربية هي اللي فعلا عم بيحاولوا يتواصلوا معنا، وأنه يكون في تبادل لهذه الخبرة وتبادل لهذه الثقافة.
0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، ننتظر انضمام الدكتور صفوان دبابنة، وهو مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة، لنتحدث أكثر وأكثر، وخاصة أنه السجل الوطني للسرطان يمكن يعتبر في هذا الموضوع، لكن حتى يجهز معنا عبر هذا الأثير أتابع حديثي. إذن هذا هو واقع الحال مع الدول العربية، وبالتالي يمكن إحنا كنا سباقين في هذا البرنامج. أشرت بأنه كمان في هنالك وحدات متنقلة، والوحدات المتنقلة يمكن عندكم خطة في توزيع جغرافي لنشرها أكثر وأكثر، وبالتالي الوصول إلى الفئات المستهدفة. نتحدث عن عدد هذه الوحدات، انتشارها، تعلنوا عنها أنه هي موجودة في هذه المناطق حتى تصل إلى الفئة المستهدفة دكتور؟
1: نعم
0: دكتورة.
1: نعم. احنا عندنا وحدتين متنقلات، وحدات فيها مجهزة بجهاز ماموجرام رقمي حديث تجوب المناطق الأقل حظا أو المناطق اللي خدمة الماموجرام غير متوافرة يعني بشكل مباشر. طبعا بيكون في إعلان وبيكون في تشبيك مباشر مع المجتمع. احنا رسالتنا من المجتمع إلى المجتمع، فحتى المثقفات والمتطوعات معنا بيكونوا من أبناء وبنات يعني المنطقة اللي فيها موجود العيادة المتنقلة. نعم. هي عيادة مربوطة بمركز الحسين للسرطان، ويتم قراءة الصور هناك، وأي متابعة تحتاجها السيدة من فحوصات إضافية أو من خزعات تتم في مركز الحسين، بأن بنوفر لها وسيلة نقل وبتروح وبتكمل فحوصاتها مجانا
0: في مركز الحسين. نعم.
1: وبالنسبة لأنه كيف بنوصل للسيدات، في عنا المثقفات، شبكة المثقفات والمتطوعات بوصلوا للسيدات في أماكن وجودهم.
0: نعم.
1: بزيارات منزلية، بمحاضرات، وبتم في تحويل حسب يعني البروتوكول الكولات الوطنية حسب الأعمار، بتم تحويل السيدة للماموجرام، أو إذا السيدة أجت على العيادة بتستقبلها فنية الأشعة وبتقوم بهذا الفحص. حاليا متواجدة في مشكورين كان هناك شراكة نحن نفتخر بها بأنها شراكة أردنية أردنية من يعني من المجتمع إلى المجتمع بدعم كريم من شركة مناجم الفوسفات. أطلقنا في الأسبوع الماضي عيادتنا المتنقلة من معان، وهي ستجوب مناطق عديدة في معان، وأيضا يعني ستخدم الجنوب محافظات الطفيلة والكرك ومعان، والتحويلات سوف تتم على مركز الحسين للسرطان فرع العقبة. فيعني هذا التكاتف المجتمعي، وأنه حتى التمويل والدعم يكون من مؤسسة ومن شركة وطنية، هذا كمان شيء إحنا متأخر فيه ويعني الكثير. يعني أنه فعلا إحنا تجاوزنا مرحلة يعني السرطان خرج خارج نطاق فقط أنه الوصمة، وأنه صار في دعم حقيقي من مؤسساتنا، فكل الشكر.
0: نعم، يعني جميل جدا نشوف دور هذا المؤسسات في تمكين المجتمعات، واللي هو أيضا يعود عليهم بالنفع والفائدة. مستمعينا، ينضم إلينا دكتور صفوان دبابني، وهو مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة. أسعد الله مساك دكتور، ويعطيكم ألف عافية.
2: الله يسعد مساك بالخير، تحياتي لإذاعتكم الكريمة ولزميلتي فاضل الدكتور إيمان العجلوني، سعيد أكون معكم.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك. وإحنا رح نتحدث حول جهود وزارة الصحة وخاصة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال مديرية الأمراض غير السارية، باعتبار السرطان من الأمراض غير السارية. لك الحديث ضيف الكريم، وفي إشارة لأهمية وجود هذا السجل الوطني للسرطان، تفضل.
2: الله يسعد مساكي كمان مرة، وسعيد أكون مرة ثانية معكم. بدنا نحكي أنتم موضوع سرطان الثدي، واحد من القضايا الصحية اللي بالفعل نوليها في وزارة الصحة اهتمام كبير ضمن عمل مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة، ليس فقط من ناحية العلاج، وإنما بالدرجة الأولى من خلال الكشف المبكر وتنفيذ الوعي وتطوير القدرات الصحية وضمان وصول السيدات إلى خدمات الفحص والمتابعة، خاصة بجزء ذكرت زميلتي ريم التقام شوي متواضعة، وإحنا هي مش شوي كثير حتى متواضعة، ونتأمل أن نرفع هاي النسبة. ورسالتنا الأساسية أن ننتقل من التعامل مع المرض بعد حدوثه إلى اكتشافه في مراحل مبكرة عندما تكون فرصة التدخل والعلاج أفضل، لأن احنا بنعرف كل ما بكرنا بالاكتشاف المبكر نسبة العلاج مرتفعة جدا تصل إلى 90%.
0: نعم.
2: فمن خلال هذا الشيء تم إنشاء سجل وطني للسرطان، وتعمل مديرية على رصد وتسجيل حالات سرطان الثدي في المملكة لتوفير قاعدة بيانات وبيساعدنا على فهم حجم المشكلة وتوزيع الحالات واتجاهاتها. طبعا هاي البيانات ليست فقط أرقام بل هي أساس في تخطيط الخدمات الصحية والأولويات، توجيه الموارد واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، لأنه لما تعرفي حجم المشكلة فأنت المعرفة بتكون لديك وقرارك بيكون صائب في هذا الموضوع.
0: نعم.
2: الثاني اللي نحاول نشتغل عليها اللي هي الكشف المبكر والوصول إلى الخدمة، ومن هذا الشيء نعمل على تعزيز الكشف المبكر من خلال تطوير ودعم خدمات الفحص، بما في ذلك العمل عن تكون رحلة السيدة يعني بتسموه فلوتشارت تبعها، رحلتها واضحة المعالم، تصوير شعاعي للثدي، ماموغرام، تكون متكاملة من التوعي والفحص إلى التقييم والإحالة والمتابعة عند الحاجة، ونفس مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة هو فاهم شو قاعد بعمل، وبالتالي انت قاعد تنشر معلومة مش فقط للسيدة، ممكن تروح على دارها تحكي انه اليوم نعمل لي اشي 1-2-3-4، تشجع خواتنا اللي عندهم استحياء او حياء.
0: نعم صحيح.
2: صدر شيء او لاحظ تغير في الثدي، في افرازات معينة، في اشي انها تحكي بهذا الموضوع، لانه احنا نعرف مرة ثانية الاردن مش عمان، الاردن هي كل محافظاتنا، ولكل سيدة لها الحق انها تأخذ كامل حقوقها وخدمتها زيها زي مكان آخر في
0: طيب دكتور صفوان، يعني نبقى بنفس الاتجاه حتى يكون الصوت واضح معنا لأنه هو عبر الهاتف.
2: نعم.
0: سامعني؟ أتحدث أيضا حول جهودكم أنه أنتم ترفعوا معدلات وأعداد من يرتاد المراكز الصحية المنتشرة في كافة محافظات المملكة ينشد خدمة الكشف المبكر. نتحدث إحنا طرق عديدة، وبالتالي هذا الموضوع بلقي على وزارة الصحة مهام أنه يكون في هنالك تجهيزات تتناسب، سواء كان أنا أتحدث عن الحالة النفسية وأيضا عن الحالة الصحية، أنا أساعدها حتى لو كانت في الأماكن النائية، حتى لو كانت ضمن مراكز صحية يمكن مش شاملة، لكن يمكن في بعض الحالات المراكز الأمومة تلزم أو أنه تنشد أنه يكون هنالك أجهزة الكشف الشعاعي.
2: نعم صحيح. الآن إحنا بخضم هذا التوجه لزيادة أعداد النساء اللي منهم يخضعوا لهذا الفحص، الخطة هي أولا بتخطط بناء قدرات الكوادر الصحية نفسها.
0: نعم.
2: ومن قابلات قانونيات لتمريض لمقدمي خدمة من أطباء في هذا الموضوع، بحيث يكون نفس الكادر قادر على التعرف على عوامل الخطورة

0: العلامات التي تستدعي الفحص أو الإحالة. الفكرة الثانية إنه هو في عنا شراكة وطنية، وهون بأكد إن مكافحة السرطان الثدي هي مش مسؤولية جهة واحدة،
1: نعم،
0: وإنما هي تضافر للجهود وطني تشاركي مثل ما تفضلت دكتورة لين قبل شوي. وإحنا مديرية الأمراض غير السارية نعمل بالشراكة والتكامل مع مؤسسة الحسين للسرطان والبرنامج الوطني لسرطان الثدي برئاسة دكتورتنا الفاضلة دكتورة ريم العجنوني، إلى جانب مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة. هاي الشراكات كثير مهمة، توحيد الجهود وتعزيز التوعية والكشف المبكر، وبالتالي تبادل الخبرات وتحسين الوصول إلى السيدات إلى الخدمات.
1: طيب، لي أن أتساءل، يمكن سؤال وردنا ضيف الكريم من خلال خدمة الرسائل، بأنه حتى الخطوات الأولى للكشف المبكر عفوا من خلال المراكز الصحية يضمنها التأمين الصحي وصولا إلى أولى مراحل العلاج إن ثبتت الإصابة؟
0: نعم صحيح، هو برنامج متكامل يعنى في الكشف المبكر وتقديم الخدمات الأساسية ومتابعة الاحتياجات من خزعات إلى جراحة إلى
1: نعم. عندكم التوزيع الجغرافي للمراكز التي تضمن هذه الخدمة على مدار العام ليس في زمن الحملات؟
0: نعم صحيح، هو في جميع أنحاء المملكة تقدم الخدمات الأساسية بشكل يعني ميسر للناس. تقريبا 37 جهاز ماموغرام، صحيح من دكتورة ريم؟
2: نعم
1: 37 بالمراكز الصحية، نعم،
2: في منشآت وزارة الصحة،
1: منشآت وزارة الصحة، بما فيها المستشفيات إذن، نعم.
0: وإن الآن إحنا في وسط شراكة مع مؤسسة حسين السرطان تدريب الكوادر من صحية حتى ورجال تحت المجتمع للمعرفة وتشجيع السيدات على الإقدام على الاستفادة من هاي الخدمات المقدمة في وزارة الصحة.
1: نعم نعم، إن إحنا يعني كلمة، وخاصة أنه أنتوا التغذية الراجعة بتجيكم حتى من المراكز الأولية اللي بتنشد هذه الخدمة وصولا إلى أو حتى المراكز الطرفية الشاملة ومن ثم إلى المستشفيات المركزية في المحافظات، أكيد عندكم الأعداد تريدكم أول بأول ضمن نظام وهو الربط على نظام حكيم، وهذا النظام اللي يعني سهل كتير لكم الحصول للمعلومة في مركز الوزارة. دكتور
0: نعم صحيح، تفضلتي انه تكون لنا رساله للسيدات.
1: نعم،
0: اولا بالنهايه هو رساله عن جد لكل اخت في الاردن، ما تستني ظهور الاعراض حتى تهتم بصحتك. الكشف المبكر بيصنع فرق كبير، كل ما اكتشف المرض مثل ما حكينا في مرحله مبكره كانت امامنا فرصه اكبر للتدخل والعلاج وتحقيق نتائج افضل. انا ما بحكي دائما نحكيها، انت الامراه عمود كبير في البيت، احنا بنحكي عن طفل بحاجة لأم، نحكي عن أخت لأخوان، نحكي عن زوجة لزوج، نحكي عن نصف المجتمع. فصحتك مش بس بتخصك انت، صحتك بتخصنا كلنا، لأنه الأم أساس. وإحنا هون من موقعنا في مديرية الأمراض السارية رح نتواصل بالعمل مع شركائنا على تعزيز الوقاية والكشف المبكر وتطوير الخدمات،
1: نعم،
0: وبناء القدرات الكوادر وتحسين البيانات وبالتالي وصول للسيدات في جميع أنحاء مملكتنا.
1: نعم،
0: الهدف مش نعالج السرطان الثدي بل نكتشفه قبل ما يصير عند السرطان، وتكون كل سيدة عندها فرصة أفضل للصحة والحياة من خلال منظومة وطنية متكاملة.
1: نعم،
0: تقوم للوعي والوقاية والكشف المبكر والرعاية والمتابعة.
1: نعم، يعني إذن مستمعينا هذه الرسالة التي كنا لها صاغين من خلال الدكتور صفوان دبابنة وهو مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة، كل أمنية التوفيق، إن شاء الله نلتقي وقد نترافق معكم في العديد من الأيام الميدانية التدريبية حتى وإن كانت خارج العاصمة عمان. شكرا لك دكتور صفوان، شكرا لك،
0: نتشرف فيكم،
1: الله يعافيك يا ربي. إذن أتابع حديثي مستمعينا الكرام، وممكن إحنا في إشارة حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر، ورد على لسان الدكتور ريم بأنه هنالك 90 مرفق صحي، تحدث الدكتور بأنه في 37 مركز، ويمكن هو عائد لمراكز ومرافق وزارة الصحة، فهذا التقارب نحكي في هذا الموضوع، وأيضا نحكي عن شراكة البرنامج مع القطاع الخاص. تفضل.
2: أكيد 100% بداية

0: مرة أخرى يعني شكرا للدكتور صفوان، وسعيدين ونفتخر بشراكتهم الدائمة في مديرية الأمراض غير السارية ووزارة الصحة بشكل عام على الدعم يعني المشاركة المستمرة. بالنسبة للأرقام، هناك زي ما ذكرت لك بالأردن تقريبا 90 وحدة لتصوير الثدي بكافة القطاع الصحي العام والخاص. زي ما ذكر الدكتور صفوان 37 وحدة منهم هي في وزارة الصحة. الوحدات الأخرى احنا بنحكي على القطاع العسكري، في الخدمات الطبية الملكية، في المستشفيات الجامعية، مستشفى الجامعة ومستشفى الملك المؤسس، المركز الوطني للسكري، ونحكي عن مركز الحسين للسرطان أيضا بعمان وبالعقبة، ونحكي عن القطاع الخاص. أكيد القطاع الخاص أنت أشرتي هو شريك رئيسي وأساسي في تقديم خدمات الكشف المبكر وحتى في التوعية. يعني احنا في وحدات يعني في عندنا برنامج الاعتمادية للوحدات، وحدات تصوير الثدي، هي برنامج مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لضمان بأن وحدات تصوير الثدي في كافة القطاعات عم بتقدم نفس الخدمة بطريقة فعالة وبطريقة آمنة، وبتتبعوا أحدث الممارسات العالمية المتعلقة بالتصوير الشعاعي وبالكشف المبكر. القطاع الخاص هو جزء من هذه المبادرة، وإحنا بنشتغل معاهم بتدريب كوادرهم، بأنهم يكونوا جزء من برنامج الاعتمادية، بأنه يكون في جزء من التحويلات لهم. وهم مشكورين خلال الحملات، خلال حملتنا الشهر القادم، في العديد من الخصومات والأسعار التفضيلية التشجيعية اللي بتكون احنا بننشرها على مواقعنا، وايضا هم بحيث انها تشجع السيدة الأردنية انها حتى تتوجه يعني وتاخذ الخدمة اذا بدها تروح على القطاع الخاص بس بأسعار منطقية وبأسعار اقل. فاكيد احنا شريك مع كل من يعمل وكل من يدعم رسالة الكشف المبكر، سواء كرسالة توعوية او كتقديم خدمة جيد تضمن يعني كرامة السيدة الأردنية، وتضمن أنه السيدة الأردنية وين ما كانت تكون الخدمة لها متوافرة.
1: نعم، يعني إحنا مستمعينا الكرام سعداء ضمن هذه الحلقة، وإن شاء الله دائما نتمنى مزيد من الإنجاز، مزيد من الاهتمام، وصولا إلى الفئات الأكثر هشاشة أو الفئات الأكثر حاجة لمثل هذا النوع من الخدمات. يمكن دائما نسجل ذلك التطوير لهذا البرنامج، وصولا إلى خدمة SMS التي ترد لعدد كبير جدا من خلال الهواتف والرسائل القصيرة التي تحفز تشجع بل تذكر بهذه الأيام التي يمكن لهم أن يستفيدوا من هذه الخدمات التي تقدم. كنا سعداء وما زلنا بمعية الدكتورة ريم، مستمعينا الكرام، ريم العجلوني، وهي المديرة التنفيذية للبرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان. نتمنى إن شاء الله يا رب يكون في هنالك وحدات تتنافس في جودة الخدمات التي تقدم لكل المرضى، ليس فقط مرضى سرطان الثدي، إنما النهوض بالقطاع الصحي وجودة تلك الخدمات نبدأ نلمسها رغم كل هالتحديات، رغم هالصعوبات، رغم حجم وأعداد المراجعين لهذه المراكز ولهذه المستشفيات. شكرا لك مرة أخرى دكتورة ريم، شكرا.
0: كل الشكر لك وكل الشكر للإذاعة الأردنية. يعني أنا كمان، أنت بتحكي أنت سعيدة، أنا سعيدة جدا دائما وأبدا بأني أكون عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومع الإعلاميات الرائعة.
1: شكرا. إذن مستمعينا، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد، كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وزميلنا رأفت القطامي اللي هو على قدم وساق من أجل الخروج بهذه الحلقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحتنا على الفيسبوك للإذاعة الأردنية. أترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبحث مع وفد برلماني فرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة. جلالة الملك يثمن دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني. الرئيس اللبناني يؤكد العزم على حصر السلاح بيد الدولة من دون صدام داخلي، ويدعو إلى قوة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة، وذلك قبل دخول مجالها الجوي المحظور. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف وإطلاق نار للاحتلال الإسرائيلي في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وفقدان نحو 100 شخص إثر انهيار مبنى من 6 طبقات يأوي عشرات النازحين في مدينة غزة. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني غير القانوني غير مقبول، ويشدد على دعمه لحل الدولتين. محليا، وزير الصناعة والتجارة يكشف عن حزمة مشاريع كبرى بعشرات مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، ويؤكد متانة الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن مواكبة التطورات الرقمية تعزز فعالية الإعلام الحكومي وتوسع الوصول إلى الجمهور. وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 374 موقوفا إداريا، ويترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني لمتابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح.

0: أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. ونقل

0: نقف في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى عند موضوع يتعلق ويرتبط برب العزة الله جل جلاله، وهذا الموضوع يعني نقف عند اسم جليل من أسمائه تبارك وتعالى، ونحاول أن يعني نتأمل وأن نعي وأن نشرح المعاني التي يتضمنها هذا الاسم وآثاره أيضا، وكذلك ما يتركه في نفس المسلم وفي بناء سلوكه وشخصيته وأيضا في عقيدته. هذا الاسم هو اسم الله الرقيب، وما أحوجنا، وكل أسماء الله الجليلة يعني هي مهمة، ولكن يعني هذا الاسم هو له انعكاسات على السلوك وأيضا انعكاسات على من الناحية التعبدية ومن الناحية أيضا السلوكية الأخلاقية والاجتماعية وغيرها. نقف عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما إلى آخر الحديث، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني نتحدث عن اسم الله الرقيب. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، حياكم الله فضيلة الأستاذ الدكتور بكر، وأهلا ومرحبا بكم.
1: الله يكرمك، بارك الله فيك، أهلا وسهلا فيك، الله يجزيك الخير.
0: حياك الله يا سيدي. يعني هذا الموضوع المهم، يعني الموضوع العام هو أسماء الله الحسنى. بداية إذا سمحت لي نتحدث عن ماذا تعني أسماء الله الحسنى للمسلم في ظل الحديث الذي ذكرته أنا يعني قبل قليل، الذي ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم، تفضل يا سيدي، ونسمع الحديث يعني كمان أيضا منك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه الطيبين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى تناول هذا الموضوع الهام.
0: حياكم الله. يسير.
1: فأسماء الله الحسنى طبعا يعني جاءت في القرآن الكريم في آيات عديدة وكثيرة جدا.
0: نعم.
1: مثلا بالجملة الحديث عن أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أيضا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأيضا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الآية 8 من سورة طه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ولذلك جاءت هذه الآيات تتحدث عن أسماء الله الحسنى، وجاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
0: نعم.
1: قال من
0: هنا
1: أحصاها،
0: هنا من أحصاها يعني ما معنى من أحصاها؟
1: هنا أول إشي من أحصى هذه الأسماء من جملة أسماء الله الحسنى، لأنه لا يعني أن لله عز وجل فقط 99 اسم. فقد ذهب البعض إلى أنه هذه الأسماء 99 هي من جملة أسماء الله، فمن أحصى 99 دخل الجنة.
0: دخل الجنة،
1: ومعنى من أحصاها أي حفظها.
0: نعم.
1: ووعاها وأدرك معناها وعمل بمقتضاها. فمثلا الله عز وجل من أسمائه الهادي، فأن يقول المسلم اللهم اهدنا يا هادي.
0: نعم.
1: اللهم اغفر لنا يا غفور أو يا غفار. اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحمن. أن يقول مثلا اللهم ارزقنا يا رازق، اللهم حسن خلقنا كما حسنت خلقنا يا خالق، بمعنى أن يدعو الله بأسمائه الحسنى. وهذه الأسماء لها معاني مثلا.
0: نعم.
1: كل اسم من هذه الأسماء بإمكان الإنسان حقيقة أن يدعو الله بشيء من هذه الأسماء.

0: اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفور يا غافر الذنب وما إلى ذلك، لأنه في عندنا احنا ثلاث أسماء في موضوع المغفرة:
1: نعم،
0: غافر
1: وغفور
0: وغفور
1: وغفار.
0: وغفار. كذلك في مسألة القدرة في عندنا قادر وقدير ومقتدر، هاي ثلاث أسماء أيضا في
1: نعم
0: موضوع القدرة.
1: نعم
0: ولذلك طبعا هذه الأسماء لا تعني معنى واحدا، لأنه لا ترادف بين هذه الأسماء.
1: وكلها ترجع إلى نفس الجذر اللغوي من
0: آه
1: وهب.
0: بس
1: من
0: لكن لكن كل واحد له معنى معين.
1: نعم
0: وبالتالي يعني الإنسان الآن اللهم يا قادر، أو ما أو
1: نعم
0: مثلا من أسماء الله القوي، أن يقول
1: القوي.
0: الإنسان اللهم يا قوي امنحني قوة من قوتك،
1: نعم
0: اللهم اهدني إلى الطريق القويم يا هادي إلى
1: نعم
0: سواء السبيل،
1: نعم
0: والله يهدي إلى سواء
1: سواء
0: السبيل،
1: السبيل.
0: اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا يا غفار الذنوب.
1: نعم
0: يعني أسماء الله لها معاني جميلة جدا. ولذلك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وطبعا اسم الله في أرجح الأقوال هو الاسم الأعظم، الله
1: الله
0: الذي إذا دعي به أجاب
1: بالأجاب
0: وإذا
1: والأسف
0: سئل به أعطى.
1: أعطى.
0: وبالتالي لا يوجد في القرآن كلمة تكررت أكثر من اسم الله. فالله عز وجل لفظ الجلالة الله هو الذي تكرر أكثر كلمة، وورد في القرآن أكثر من أظن 2000 مرة. في حقيقة الأمر أيضا اسم الرحمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. شوف لذلك شوف قل ادعوا الله أو
1: أو
0: ادعوا
1: دعوا
0: الرحمن،
1: الرحمن أيا ما
0: أو أيا ما تدعو فله
1: فله
0: الأسماء
1: الأسماء
0: الحسنى.
1: الحسنى.
0: ولذلك يعني هنا شوف أحب الأسماء إلى الله
1: الله والرحمن
0: عبد الله وعبد
1: وعبد
0: الرحمن،
1: الرحمن.
0: وأصدقها الحارث
1: نعم
0: وهمام، وأقبحها حرب ومرة. هذا يعني في
1: نعم
0: موضوع الأسماء. طبعا راح تلاقي مثلا من أسماء الله الحكيم، واحد اسمه عبد الحكيم فبده يكون في
1: ونعم
0: معنى عبد الباري،
1: والحكم والحاكم
0: شايف؟ بده
1: نعم
0: يكون عندك مثلا عبد البصير، عبد السميع، عبد الودود، عبد الرؤوف، عبد التواب. يعني هاي الأسماء التعبيدية
1: نعم
0: بدها تكون مقبولة. لكن مثلا في أسماء اختلف فيها من أسماء الله الحسنى لو لا يجوز التعبد بها. مثلا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر قال إن الله هو المسعر،
1: المسعر
0: أيوة الباسط
1: نعم
0: القابض.
1: القابض
0: فلا يجوز أن واحد يسمي عبد المسعر مثلا،
1: نعم
0: لا يجوز أن يسمي عبد القابض مثلا. ففي أسماء يعني منهي عن التسمية فيها،
1: اسمي
0: لأنها
1: فيها
0: لا تعطي معنى اللي في ذهن الناس، اللي
1: نعم
0: يدل على عبودية
1: على
0: الله
1: عبودية
0: سبحانه
1: الله عز
0: وتعالى.
1: وجل. نعم
0: وبالتالي هنا في ناس أوصلوا أسماء الله الحسنى إلى 290 اسم. شوف احنا اللي عندنا هون بالحديث
1: نعم
0: 99.
1: 99
0: اللي 99 هذوض من أحصاها بمعنى حفظها وعلم معناها وعلم مضمونها. فأنت عندما تقول الله عليم تستشعر أن الله عالم عنك كل شيء، أنت لا تعلم عن نفسك شيء. يعني الآن لو واحد سئل متى ستموت وفي أي أرض ستموت
1: الله
0: وما
1: عليم.
0: هو سبب،
1: الله عليم.
0: سيقول الله أعلم. لذلك
1: الله
0: يعني
1: أعلم.
0: مثلا الله عز وجل بصير، قياس البصير عند الله عز وجل قياسا بخلقه، البصر عند الناس قاصر. ماذا يبصر؟ في أشياء صغيرة الحجم
1: لا تبصرها،
0: ميكروبات
1: ما
0: وكذا
1: وراء الجدار لا
0: لا
1: نبصره.
0: يبصرها.
1: نعم.
0: يعني ما خفي عنه لا يبصره، ما ابتعد عنه لا يبصره.
1: لا يبصره.
0: وبالتالي أسماء الله يعني تعطي معاني جميلة جدا. فمن أحصاها وأدركها وألم بها
1: نعم
0: وفهم معناها وفهم أن الله سبحانه وتعالى رقيب مثلا من الاسم الذي سنتناوله،
1: نعم
0: سيراقب الله في كل شيء. أنت عليك رقيب دائم.
1: نعم. إذا سمحت لي سيدي قبل أن ننتقل إلى اسم الله الرقيب، لكن ورد في ذهني سؤال عندما يعني ذكرت الآية الكريمة قل ادعوا الله
0: أو ادعوا الرحمن
1: أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو، الآن إلى آخر الآية، يعني هل هناك يعني تناسب بين الدعاء أو مقام الدعاء واسم الله عز وجل الذي أدعوه بها؟ مثلا أنا أريد رحمة الله عز وجل فأدعو بسم الله الرحيم أو
0: الرحمن
1: أو الرحمن.
0: أي نعم.
1: أنا مثلا
0: اللهم يا رحمن
1: أدعو
0: ارحمنا.
1: الله بالرزق مثلا، هناك أسماء تناسب هذا المقام يعني
0: 100%. يعني الآن الله عز وجل إن الله هو الرزاق، فلو قلت اللهم يا رزاق ارزقنا، اللهم يا واسع وسع علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحيم ارحمنا. وطبعا مثلا الفروق بين هذه الأسماء واضحة.
1: واضح.
0: مثلا الرحمن الآن وهذا تناولوه، يعني مثلا أول آية نقولها في بداية كل
1: بسم
0: سورة
1: الله.

0: الرحمن
1: فيها ثلاث أسماء نعم. الله والرحمن والرحيم. وقلنا اسم الله عز وجل واسم الرحمن هي أعظم الأسماء. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. الآن قالوا لماذا طيب الرحمن يختلف عن الرحيم بماذا؟ قالوا مثلا الرحمن على وزن فعلان
0: نعم.
1: وصيغة فعلان تدل

0: فحتى يعطيك الله سبحانه وتعالى أن هذه الرحمة الكثيرة لا يمكن أن تنقطع غال الرحيم التي هي على وزن فعيل، وفعيل تدل على الدوام.
1: نعم.
0: شايف يعني الله عز وجل رحمة كثيرة ودائمة وغير منقطعة، وبالتالي هذه الرحمة سبحان الله العظيم خلقها الله مثلا 100 رحمة أنزل بها إلى الأرض رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تدوسه، وأمسك عنده ليوم القيامة 99 رحمة مثل أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى يرحم بها عباده المؤمنين يوم القيامة.
1: نعم. طيب الآن سيدي يعني نريد أن ننتقل إلى الحديث عن اسم الله الرقيب. ماذا يعني اسم الله الرقيب، وكيف ورد هذا الاسم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ويعني كيف يراقب الله عز وجل عباده؟ يعني نريد أن نتعرف إلى معنى هذا الاسم
0: الرقيب. يعني الله عز وجل يحيط بعباده والله من ورائهم محيط،
1: محيط.
0: لاحظ.
1: نعم.
0: فكل شيء يفعل في هذا الوجود هو تحت رقابة الله سبحانه وتعالى. فالرقيب هو الذي يعلم الحاضر الذي يفعله الإنسان في أي لحظة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. يعني الآن الإنسان قد لا يراه أحد، يكون في بيته الآن قدامه شاشة التلفزيون، التلفزيون على سبيل المثال أتى بمناظر مخلة بالأدب، من الذي يرى هذا الإنسان؟ لا أحد، إلا الله.
1: الله عز وجل.
0: فهو إذا كان مراقبا لله على طول يصرف بصره عن هذا، لأنه في عنده نهي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلو رأى منظرا لا يرضي الله غض بصره عنه حتى لو لم يراه أحد. في كثير من الأعمال الإنسان فيها يخجل من الناس، فإذا غاب عن الناس فعلها دون خجل، لكن ممن سيخجل، ممن سيستحي الإنسان؟ من الله عز وجل. استحيوا من الله حق الحياء، وبالتالي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الآن إن مما أدرك الناس من أمور النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وبناء على ذلك هذه الأشياء هي التي ترسخ في الإنسان أن يكون الإنسان يسير في الطريق القويم. الرقيب معناه إذن أن الله محيط بكل ما سيفعل أي إنسان كبيرا كان أو صغيرا، حتى لو كانت النية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، من الذي يعلم النية؟ الآن شخص يصنع طعاما ليطعم الناس، ما هي نيته؟ هل أن يقال مثلا له أنك كريم؟ هل أن يقال مثلا هذا الشخص والله جواد أو سخي؟ جاء في الحديث أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة، والحديث في البخاري ومسلم، رجل قرأ القرآن فيقول الله له لما قرأت القرآن؟ فيقول فيك يا رب، بيقول كذبت، قرأت ليقال عنك قارئ. والله العظيم هذا حديث مخيف. كم من الناس الآن يقرأ القرآن ونية لغير الله، أن يتاجر بالقرآن، أن يتصنع في ذلك. ولذلك شوف، قال قرأته ليقال عنك قارئ، وقد قيل اللي بدك يا حصل اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل بذل ماله في سبيل الله، لما أنفقت المال؟ بقوله فيك يا رب، بقوله كذبت، أنفقته ليقال عنك جواد، وقد قيل. أنت هدفك أن الناس يمدحوك بالكرم موجود والسخاء، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويؤتى برجل بذل نفسه، لكن زي ما ورد بالحديث الثاني لما قال الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية. يعني يدافع عن قومه ويدافع عن دينه، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني أي شيء ثاني غير هذا ليس في سبيل الله. وبناء على ذلك الآن هذه القضية، لما قاتلت؟ بقوله فيك يا رب، وقتل في سبيل الله ظاهرا طبعا. بيقوله كذبت، قاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل. شايف ليذكر، ورد في الحديث الثاني ليذكر بين الناس، يقول شجاع، قال وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ولذلك من الذي يطلع على هذه النوايا؟ نحن نرى إنسان

0: يصنع طعاما نحسن به الظن، لكن في حقيقة الأمر
1: الله.
0: رياء،
1: نعم
0: هو رياء.
1: صحيح.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله لأولئك يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم ثوابا، يعني دور على
1: دور
0: الثواب
1: على
0: عندهم،
1: الثواب عندهم.
0: أنت ما ابتغيت بذلك وجه شيء، ولذلك أنت اشتغلت في هذا ليقال عنك كذا وكذا وكذا وما إلى ذلك. فالظواهر والبواطن لا يعلمها إلا الله،
1: نعم.
0: بينما ظواهر الأمور قد يراها بعض الناس ويمدح الإنسان، يقول لك والله يا أخي إنه بروح على العمرة كل سنة مرتين وثلاث ما شاء الله عنه. طبعا لما تفتش عليه قد يكون عنده ذنوب أخطر منها ما فيه. يعني حدثني شخص اليوم الصبح أن فلان من الناس مات قبل أيام، إله 24 سنة ماكل حق خواته وما رضيش يقسم الميراث، شيء. وبالتالي يعني الآن بقول لي حتى مات، وهذا لو عاش بقول لي كمان 60 سنة لن يقسم الميراث، وكان خاوي على أخوانه وخواته وهو الكبير وهو وبالتالي هذا، أليس هذا من الظلم مثلا؟ أنت ظاهرا قد ترى شخص يعطي بيده اليمنى لكنه يأخذ باليسرى
1: أضعاف
0: أضعاف مضاعفة.
1: ما أضعف.
0: وبالتالي مسألة الرقيب هي مسألة عظيمة، أي
1: نعم،
0: أن الله محيط بكل شيء
1: بكل شيء. طب
0: وبكل ما يقول الإنسان، بكل ما ينويه، بكل ما يفعله، ما يلفظ من قول، من قول، شوف أي قول،
1: نعم نعم،
0: شايف، إلا لديه
1: رقيب.
0: رقيب، رقيب، لاحظ اسم الرقيب، رقيب عتيد.
1: عتيد.
0: وبالتالي الآن الله عز وجل يراقب الناس، وقد وضع أيضا ملائكة يسجلون هذه الذنوب على الناس،
1: نعم.
0: ولذلك يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فيرى، يعني الأعمال اللي عملها، وينظر أشأم منه يعني على الشمال
1: الشمال.
0: فيرى العمل اللي عمله، ويرى أمامه فلا يرى إلا النار، قدامه النار، وعمله عن اليمين وعن الشمال ما الذي عمله؟ فيقول الله له: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم. بيقدرش ينكر، ما هو قدامه هاي الأعمال. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير
1: محضر
0: محضرة، وما عملت
1: من سوء
0: من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، لأن الله رؤوف يحذر
1: يحذر.
0: يحذر.
1: نعم.
0: وبالتالي الآن شوف الناس كم يعمل من المعاصي، وبقول لك الله غفور رحيم، كيف ستكون الرحمة للظالمين وللفاسدين وللمجرمين ولأعداء الدين وللمنافقين؟ شلون بتتيجي الرحمة لمن يستحقها؟ لذلك أسماء الله طبعا الحسنى هي متشابكة، مرات ممكن
1: نعم.
0: إحنا نروح على الرحمة ونروح على كذا من
1: نعم.
0: خلال هذا
1: نعم.
0: الاسم العظيم اللي هو الرقيب.
1: نعم. يعني أيضا كمان هناك تشابه أيضا أو يعني في المعنى، هناك تداخل في المعنى بين مثلا اسم الله العليم أو الشهيد.
0: نعم.
1: نعم. ممكن طب سيدي ننتقل لموضوع آخر، هو إذا سمحت موضوع الرقيب واسم الله الرقيب. هناك أيضا مفهوم الإحسان في الحديث، وحبذا لو نسمع الحديث من حضرتك، وهو الذي عندما أتى سيدنا جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيه مفهوم الإحسان. هل هناك يعني علاقة ما بين الإيمان بالله عز وجل باسم الله الرقيب وبين مقام الإحسان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام؟
0: طبعا الحديث طويل.
1: نعم.
0: والحديث في صحيح
1: يعني
0: الإمام مسلم.
1: نعم.
0: طبعا احنا مش موضوعنا الحديث الآن، أخبرني
1: نعم.
0: عن الإسلام، أخبرني
1: لا.
0: عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان.
1: حتى نفهم موضوع الإحسان.
0: أيوة
1: سيدي.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: أخبرني عن الإحسان، بعديه قال أخبرني عن الساعة.
1: نعم.
0: شوف إذا كان في أسئلة من
1: نعم.
0: قبل جبريل، وقد أتى على هيئة بشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، فإذا أجابه قال له صدقت.
1: نعم.
0: وكان الصحابة يعني يستغربون كيف يسأل ويصدق.
1: ويصدقوا. نعم.
0: طيب أنت بتسأل كيف تقول صدقت؟ فبعدين قال لهم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الآن كان من ضمن الأسئلة السؤال الثالث:
1: الإحسان.
0: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. وقطعا الإنسان لا يراه لله عز وجل. فيعني حتى سيدنا موسى عندما طلب أن يرى الله وقد كلمه الله فطمع في الرؤية فقال ربي أرني أنظر إليك، قال له لن تراني يعني لا تستطيع رؤيتي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني انصعق شو جبل ذوب قدام. فإذا الإنسان الآن ليس مؤهل أن يرى الله، وطبعا يوم القيامة لن يكون هناك أعظم من فرحة المؤمن برؤية الله، وسيرى كل المؤمنين الله عز وجل على هيئته التي سيريهم إياها وسيفرحون بذلك. لذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى رؤية الله والزيادة هي الجنة. تخيل رؤية الله الذي عبد ويستحق العباد المطلقة بلا شروط ولا قيود، سيريهم الله عز وجل نفسه. أن تعبد الله كأنك تراه. الآن أنت عندما يكون أحد يراقبك كيف ستفعل بالفعل وأنت تحت المراقبة؟ ستتقن العمل في أحسن صورة. قال له يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. الآن تخيل لو كان أمامك شخص
1: يعني لو دخل مدير العام مثلا أو مدير الإذاعة أو مسؤول، سيختلف مثلا الواحد يشعر بالأهمية والمسؤولية في أدائه.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: الآن أنت أمامك مسؤول ويراقبك، كيف ستفعل؟ سيكون عملك على أحسن ما يكون.
1: نعم.
0: لذلك أن تعبد الله كأنك تراه، وبالتالي وأنت ترى ها العظيم يراقبك ستحسن عملك إلى حد الإتقان.
1: نعم.
0: وهذا طبعا مطلب ديني
1: صحيح.
0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتقن عمله.
1: نعم.
0: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
1: والمؤمنون
0: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بالتالي أنت الآن عليك رقيب. هذه الرقابة شايف كيف اللفظ الآن اللي قلنا قبل شوي، ما يلفظ من قول
1: إلا لديه رقيب عتيد.
0: رقيب. طيب الآن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من الذي يعلم خائنة الأعين؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة أهدر دم عدد من بلغت إساءتهم مبلغا لا يمكن التسامح معه، وكان منهم عبد الله بن أبي السرح. فجاء به عثمان لكي يصافح النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه، فالنبي كف يده عن عبد الله بن أبي السرح ورد مد إيده، ظل مد إيده الرجل هذا عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافحه ثم صافحه. فقال لهم للصحابة: أما منكم رجل رشيد قام إلى هذا حين رآني كففت يدي عنه فقتله؟ أنت شفتوني ما سلمت عليه ولا بدي، وهادر دمه ومصدر في حكم، ليش ما قتلته؟ قالوا له: يا رسول الله لو أومأت بعينك، لو أعطيت إيماء بعينك، ويل لكل همزة
1: لمزة. نعم.
0: وهذه الهمزة واللمزة بالعين واليد.
1: نعم.
0: تخيل.
1: نعم.
0: يا رسول الله لو أومأت بيده بعينك. قال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذه الصفة لا يتصف بها الأنبياء. لذلك الآن يعلم خائنة الأعين. كم من الناس الآن خائن في نظرته، كم من الناس الآن يخون الناس اللي جالس معهم في نظرته، كم من الناس الآن يخون العشرة والمال والمجلس اللي كان فيه، كم من الناس. وبالتالي يعلم خائنة الأعين
1: وما تخفي الصدور.
0: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
1: يحاسبكم
0: به الله. لأنه ليش؟ وما تخفوه يعلمه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سيكون عليه حساب حتى ما يخفي الإنسان. الآن هذه القضايا طبعا رب العالمين تجاوز عنها فيما بعد كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز عنها. نعم. فقال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. يعني أنت حديث النفس الذي

0: لا يعلمه إلا الله وأنت صاحب الفعل، ولا يعلم إلا الله من المخلوقات طبعا،
1: نعم
0: لا يعلم أحد لكن يعلم الخالق. الآن هذا حديث النفس، الله بيسامحك فيه ما لم تتكلم أو
1: به
0: تعمل،
1: أو تعمل به.
0: لكن من الذي يعلمه؟ حديث النفس، وسوسة النفس. الله عز وجل من
1: لله
0: هم
1: لله ما في السماوات وما في الأرض، من ذا
0: وإن
1: وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لكن
0: نعم،
1: هذه الآية يعني
0: الله عز وجل
1: تجاوز
0: فيها
1: فيها
0: عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهم.
1: لهم. نعم.
0: وبالتالي هذه يعني كانت في بداية الدين، في بداية الإسلام هكذا نزلت، أن الله سيحاسب ما يخفيه الإنسان.
1: نعم.
0: لكن قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، النفس،
1: أنفسها
0: ما لم تتكلم به
1: أو
0: أو
1: تعمل.
0: تعمل به. وهذا إن الله تجاوز لي، يعني كرامة للنبي عليه
1: صلى
0: الصلاة
1: الله عليه
0: والسلام،
1: وسلم.
0: وإلا هو الحساب الذي سيكون. وبالتالي الله عز وجل عالم هنا في الرقيب. شوف مثلا، خلنا نأخذ دليل قطعي وواضح.
1: نعم.
0: شايف يا أيها الناس، توجيه لكل الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان على كل شيء رقيبا.
1: رقيبة.
0: شوف النص على كل شيء،
1: شيء رقيبة.
0: فالله رقيب على كل شيء. الآن احنا كيف نتعامل مع رقيب السير؟ رقيب سير بنعرف انه واقف على بعد 3 كيلو، بجوز نشوفه في طريق صحراوي،
1: صحيح.
0: هذيك الدورية، فبنكون شادين حنا بالسواقه لانه في
1: بنخفف
0: سياره، بنخفف السرعه.
1: السرعة.
0: الان بنعلم انه في
1: بتصير
0: كاميرا،
1: السواقة قانونية.
0: ايوه، سواقه قانونيه،
1: لانه في رقابة، في
0: بالضبط،
1: رقيب.
0: لانه في رقيب،
1: رقيب.
0: لا
1: نعم.
0: اذا ما التزمت بده خالفك. فانت بترجع السرعه 80، بتساويها 70، بتساويها اقل من 80. الان انت بتيجي على اشاره ضوئيه ما عليها كاميرا، والدنيا ليل مثلا الساعه 3 الصبح، ما في سيارات، ما عليها كاميرا، بتقطعها إذا كنت أنت يعني غير منضبط
1: منضبط.
0: بالقوانين،
1: نعم صحيح.
0: وبتقول ما حدا شايفني. لكن لو عليها كاميرا
1: ولا يمكن،
0: ولا يمكن واحد يقطعها، لأنه مخالفتها مؤلمة. يعني الآن هذه المخالفة 200 ليرة، 250 ليرة، ما أدري.
1: نعم.
0: يعني ستؤلم الإنسان.
1: صحيح.
0: ولذلك تخيل هذا الإنسان لو كان مستعجل، لنفرض أنه حامل أمه تيوديها على المستشفى، ويعني يحتاج دقيقة الآن تتلف الإشارة تقريباً، لا يقطع الإشارة، بقول لك
1: صحيح.
0: أنا يعني مشان دقيقة أدفع مثلا قد راتبي أو نص
1: صحيح.
0: راتبي أو ما شابه لذلك.
1: نعم.
0: ولذلك تخيل الآن إنه الإنسان على مستوى هذه الرقابة اللي هي كاميرا تراقبه، رقيب سير يحمل بيده السشوار هذا اللي بصور
1: بصور
0: فيه.
1: السرعة. نعم.
0: تخيل إنه الآن هذا الإنسان بالامتحان، في قاعة الامتحان، وفي رقيب من الناس مراقب، احنا بنسميه، وليس رقيب، لانه الرقيب ينبغي ان يحيط بالشيء من جميع جوانبه.
1: صحيح.
0: طبعا احنا الان ونحن نراقب على الطلاب،
1: نعم،
0: بس تدير ظهرك، الطالب اذا كاتب تحت قميصه على طول بيرفع القميص ويشوف المعلومه،
1: سر معلوم.
0: انت طبعا مش شايفه. اليوم صاروا يحطوا كاميرات مراقبه في قاعات الامتحانات،
1: امتحانات. صحيح.
0: اليوم يعني الجامعات مليان القاعات،
1: نعم،
0: كاميرات مراقبة.
1: صحيح.
0: ولو أرادوا أن يراجعوا الكاميرات لوجدوا ربما من يغش. هذا علاوة على وجود المراقبين. المراقب الآن ممكن الآن ينشغل مع واحد بيسأله عن سؤال، فالبقية يجي يحاول يعرف معلومة من صديقه. فلاحظ الآن وجود المراقب، إذا غفل هذاك استغل الموقف،
1: استغل
0: لكن
1: الموقف.
0: الله لا يغفل،
1: لا يغفل،
0: ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل شيء تحت رقابة الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يقول إن الله كان على كل شيء، على
1: كل
0: كل
1: شيء،
0: شيء رقيبا،
1: لا إله
0: على
1: إلا
0: كل شيء،
1: كل وشيء، هذه يعني
0: هذه مطلقة،
1: مطلقة.
0: كل شيء، نية الإنسان، وسوسة النفس، عمل الإنسان،
1: نعم،
0: قول الإنسان، ماذا أراد الإنسان من هذا الفعل، ما الذي يريد الإنسان من كذا، كل هذا تحت رقابة الله.
1: نعم.
0: والله عز وجل يحاسب عليه النية، مين اللي بيعلمها؟ إنما الأعمال بالنيات
1: بالنيات.
0: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا

0: يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من الذي يعلم هذه النية؟
1: الله عز
0: من
1: وجل.
0: الذي يعلم؟ الله عز وجل. وبالتالي الرقابة هذه داخلة في كل شيء. طبعا أيهما أعظم، هي ولا العليم؟ العليم أعظم من هذه الرقابة، لأنه العليم هو العليم بالماضي، شوف العليم بالماضي والعليم بالمستقبل،
1: بالمستقبل.
0: شايف؟ بينما الرقيب هو الذي يراقب الحاضر.
1: الحاضر.
0: فلاحظ العليم أشمل من الرقيب.
1: نعم.
0: وربما يعني إذا أردت بعد أشهر أن نتناول العليم،
1: نعم،
0: فهو يعني اسم عظيم جدا حقيقة.
1: نعم.
0: وأوسع وأكبر.
1: نعم.
0: العليم يعلم الماضي. يعني الآن كثير من الناس، شوف، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه. يعني أنت لو سألت واحد الآن، والله قبل 30 سنة شو عملت في
1: الساعة 4 يوم السبت،
0: بقول لك والله ما بدري، نسيت. يا رجل اتذكر، بقول لك شو بدي اتذكر. تتذكر جاي تسألني قبل 30 سنة قبل 3 أيام ناسيها.
1: نعم.
0: فشوف، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ولاحظ ما قال الله على كل شيء شاهد، شهيد. لأن الشاهد يعلم بعض ظواهر الأمور، لكن الشهيد يحيط بالأمور مع الرؤية. ولذلك الرؤية هنا قضية برضو كبيرة جدا، أن ترى الشيء وأن تعلم كل شيء مضى وسيأتي، والرقيب هو الذي يراقب الحاضر. فهذه الأسماء،
1: نعم،
0: بينها يعني علاقات قوية جدا.
1: نعم.
0: عليم وبصير وشهيد،
1: وشهيد
0: وكذلك البصير، يعني من ضمن،
1: نعم،
0: هذه الأسماء.
1: نعم.
0: ورقيب.
1: نعم.
0: الرقيب إذن يراقب كل صغيرة وكبيرة، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. وريني في أحد بالكون رأى الذرة، هل ترى الذرة بالعين؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر، في أصغر من الذرة. أثبت العلم الحديث أن هناك ما هو أصغر من الذرة، تخيل، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
1: مبين.
0: وبالتالي هذه القضايا يعني تولد في الإنسان أشياء.
1: نعم. طيب سيدي، الآن يعني سأبدأ من حيث انتهيت، قلت أن هذه معرفة هذه الأسماء تولد في النفس، وهنا سأسأل أنه الإيمان بسم الله الرقيب تحديدا، و أن نعي هذا الاسم تماما ومعناه، ينبغي أن يظهر في تفاصيل حياتنا، في العبادة، في السلوك، في العمل، في البيت، في كل الأوقات كما تفضلت يعني قبل قليل. الآن ما أبرز الآثار التي يتركها الإيمان بسم الله الرقيب على سلوك المسلم اليوم، سواء في العمل أو المعاملات المالية، في العلاقات بين الجيران مع الأصدقاء، في كل، أيضا في مسألة العبادة، وفي أيضا استخدام وسائل التواصل مثلا والهواتف، وعندما يخلو الإنسان مع نفسه، كيف أو ما الآثار التي يتركها هذا الاسم بسم الله الرقيب على سلوك المسلم؟
0: حقيقة أهم شيء يترك هذا الأمر إذا أنت استشعرت رقابة الله. قال له لما سأله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال له ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة. يعني سيدنا عيسى كان شاهد على عملهم ضمن ما يراه في قضية البشرية. والله الآن أنت على سبيل المثال، لو سئلت ما رأيك بفلان، أنت بتعرف الآن
1: الظاهر،
0: بتقول والله يا أخي ظاهر هالإنسان أنه كويس، أنا بشوفه بيصلي، كريم، متواضع، طيوب. طيب وفلان، بتقول لا أعوذ بالله منه يا رجل، ولا الشياطين بتكرهه، أفعاله بتخزي. يعني تظهر بعض الأعمال حقيقة، والناس شواهد حقيقة على البشر. لذلك في حقيقة الأمر الله عز وجل يوم القيامة عندما يقرر الإنسان زي ما قلنا بالحديث وربما ما كملناه، يسأله عملت كذا وكذا فيقول نعم، عملت كذا وكذا فيقول نعم، عملت كذا وكذا فيقرر بأعمال.

0: ماله، لأنه يوم تجد كل نفس ما عملت بيشوفها. فيقول له إذا كان قد مات تائبا منها، تائبا منها، إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم.
1: اليوم
0: وإذا ما تاب منها سيفضح على رؤوس الخلائق، وسيرفع لكل غادر ولكل خائن لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. هذه
1: لا
0: الغدرة مش واضحة للناس، ما كانتش مبينة، فلان غدر بفلان،
1: نعم.
0: فلان خان فلان، فلان عمل كذا بفلان،
1: معصية في الخلوات.
0: هذه في الخلوات ما حداش بيشوفها. لذلك الآن من الذي يعلم الوسوسة، يعلم النية، يعلم خائنة الأعين، يعلم القول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك هذه تولد التقوى، والتقوى إذا تولدت في الإنسان، ما معنى التقوى؟ أن يجعل الإنسان بينه وبين أوامر الله وقاية، فلا يقع فيما حرم الله، وأن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات.
1: محرمات.
0: ولذلك مثلا من تعريفات التقوى اللي عرف الإمام علي، الخوف من الجليل.
1: نعم.
0: شوف، الخوف من الجليل. فأنت عندما تخاف من الله، ورأس الحكمة مخافة الله، لا تتجرأ على أن تخالفه. كيف تخالف الله عز وجل الذي بيده حياتك وموتك وضرك ونفعك وكل شيء بيده، وقد وعدك إذا اتبعت منهجه أن تعيش حياة طيبة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآن هذه القضايا لماذا يعملها الإنسان؟ على سبيل المثال، خلينا نأخذ على سبيل المثال في قضية الرقابة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف قبل أن يبعث نبي،
1: نعم،
0: ولا زال في الرق، ولا زال في الرق، غلقت الأبواب. شوف، غلقت صيغة مبالغة.
1: نعم.
0: ولم يقل باب، يعني القضية مش قضية باب، أبواب متتابعة. يقال سبعة أبواب غلقت بإحكام وقالت له هيت لك. ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. من الذي كان يرى يوسف لو وقع في تلك المرأة، وهي التي أعدت له وهيأت نفسها له وقالت تيت لك؟ قال معاذ الله. الآن عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من قضايا الخلوات اللي انت أشرت لها، الآن عندما قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في أمور ظاهرة، إمام عادل مبين، شاب نشأ في طاعة الله مبين، رجل قلبه معلق بالمساجد مبين، رجلان تحابا في الله بقول لك والله ما جمعتهم إلا المساجد والقرآن ومن أهل القرآن، هذو الظاهرات. لكن لما قال رجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، طبقها الآن على سيدنا يوسف ومن على شاكلته، هذه في الخفاء. ولو عمل الفاحشة ما كانش حدا شافه إلا رب العالمين، فقال معاذ الله، إنه ربي، كيف أفعل هذا؟ إنه ربي أحسن مثواي.
1: وهذا هذا ذكرنا أيضا بالحديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الباب،
0: عليهم الباب،
1: الباب، نعم،
0: باب المغارة، يعني انحدرت صخرة،
1: نعم،
0: فأغلقت عليهم الباب. لكن أيضا شوف من السبعة حتى نكمل،
1: نعم سيدي،
0: أيضا هاي القضايا لما قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها. طيب ليش أخفاها؟ لأنه يبتغي بذلك الأجر الكامل من الله، مع أنه الصدقة أن تعلنها بشرط ما يكون عندك رياء، هذا جائز. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، لكن لماذا أخفاها؟ رجل تصدق بصدقة شايف فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيضا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هل في ناس كثير بتصنع، بيبكي قدام الناس، بتلاقيه أصلا فيش موقف يستدعي البكاء وبيحاول يصنع وأنه يبكي، حتى يقولك والله الرجل بكاء ويشار إليه بذلك. لكن شوف متى يعظم الأمر، عندما يكون الأمر بينك وبين الله وتستشعر أن الله هو الرقيب على فعلك. ولذلك هنا لا أحد يراك، لا أحد يسمع إلا الله سبحانه وتعالى، فتفعل الفعل فيكون هذا الفعل من أعظم ما يمكن. ولذلك الآن الحديث أيضا، إن ثلاثة ممن كان قبلكم شايف آواهم المبيت إلى غار،
1: إلى غار،
0: فلما دخلوا المغارة،
1: نعم،
0: شايف انحدرت صخرة فأغلقت عليهم الباب، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذا

0: إلا أن تدعو الله
1: صدق الله
0: بصالح
1: سامحك.
0: أعمالكم. ولذلك لك أن تتخيل ما في تلفون يتصلوا بالدفاع المدني ولا يتصلوا بحدا تعال انقذنا. لذلك شوف لجأوا إلى صالح أعمالهم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أبر أو لا أقدم عليهما في الغبوق أحدا، أي لا أقدم عليهم في شرب الحليب أحدا، وإنه قد نأى بي الشجر يوما فتأخرت عنهما فوجدتهما قد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وبقيت أحمل القدح أكره أن أوقظهما وهم نيام، والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني قاعدين
1: بدون يشربوا.
0: بمسكوفية تنسقيهم، فكرهت أن أقدمهم على والدي، وبقيت كذلك حتى برق الفجر واستيقظا، فسقيت لهما. اللهم إن كنت قد عملت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت
1: فانفرج.
0: الصخرة قليلا
1: نعم.
0: لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. الثاني شو قال؟ قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها
1: هنا
0: أشد
1: نعم.
0: ما يحب الرجال النساء. شوف الوصف يعني يهيم بها،
1: يهيم بها.
0: ومع ذلك قال: راودتها عن نفسها فامتنعت، فأصابت مصيبة أو ألمت بها سنة من السنين، يعني ضيق.
1: ضيق.
0: فقالت: فجاءتني لتطلب مني 120 دينارا، هيك النص ورد
1: نص
0: فيه
1: نعم
0: المبلغ.
1: نعم
0: فراودتها عن نفسها: بعطيك مقابل. فقالت لي: يا هذا اتق الله ولا تفعل هذا إلا بحقه.
1: بحق.
0: قال: فأعطيتها المال وتركتها لوجهك يا رب، اللهم إن كنت تعلم أنني عملت هذا ابتغاء وجهك
1: وجهك
0: ففرج عنا ما نحن
1: نعم.
0: فيه.
1: والنية لأن الله عز
0: الثالث
1: وجل
0: يتكلم عن الأمانة،
1: الأمان
0: وهون هذا من آثار الرقابة،
1: نعم.
0: إنك تكون أمين، أن يؤمنك الناس على
1: على
0: مجالسهم، على أقوالهم، على أفعالهم، على أعراضهم. المؤمن من أمينه الناس على أموالهم
1: نعم.
0: وأعراضهم. الثالث قال: اللهم إنه كان لي أجراء استأجرتهم وأعطيتهم أجرهم إلا رجل ترك الذي له وذهب.
1: ذهب.
0: هذا ما قال والله الله جابها وجهت خليني ألف أجره، قال: فاستثمرت أجره فجاءني بعد سنين، فقال لي: يا عبد الله اعطني أجري الذي عليك، يعني الأجر تبعي. فقلت له: كل ما تراه لك، وكان المال قد نما وكثر. قال لي: يا عبد الله لا تسخر مني، أنا ما إلي هالقد
1: ما
0: يا
1: لقيت.
0: أخي. قال له: لا أسخر منك. قال: فاستاقه كله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. ولذلك الإنسان إذا استشعر رقابة الله
1: عز وجل
0: سيكون صادقا في قوله، سيكون أمينا على أعراض الناس وعلى أموالهم، سيتقن عمله، سيتقن قوله، سيكون من أروع ما يمكن. كيف لو رأى المراقب الآن طالب أوراق الغش بجيبه، ويعني معتمد على أنه بجوز يجي مراقب شوية يرخي له الحبل يسمح بالغش، إلا أنه وجد مراقبا شديدا، أيهما أفضل، أن يفصل من الجامعة أم أن يرسب في المادة؟ أن يرسب في المادة. فالغش معه لكنه لم يغش لأنه فيه مراقب. فكيف إذا كان الإنسان الرقيب على أقواله وأفعاله ونواياه ووسوسة صدره وخائنة عينه؟ هو الله سبحانه وتعالى. تالي هذه القضية تولد في المجتمع الطمأنينة والسكينة، ويكون الإنسان عندما يعني ترى شخص يراقب الله سيكون هذا الإنسان وفي بما يقول، صادق فيما يقول، أمين فيما أمين على كل شيء. هذا الإنسان سيتقن عمله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يكون هذا الإنسان حقيقة نقيا صالحا لأنه يراقب الله في كل فعل وفي كل قول، وستكون كل أموره صادرة من رقابة الله، فيتولد عنده وتتولد عنده التقوى التي تحمل على فعل الواجبات
1: نعم.
0: وترك
1: ترك
0: المحرمات
1: محرمات.
0: فتتولد في المجتمع الطمأنينة والسكينة. بقولك والله فلان لا تخاف منه لأنه بخاف من رب العالمين. وأما إذا بعض الناس ما بخاف من الله بقولك لا والله هذا أوعى اتقرب عليه، والله
1: صحيح.
0: أمه بغشة، وهذا نسمع في واقعنا وهو موجود بكثرة بصراحة يعني.
1: نعم. وبهذا يعني يصل المسلم إلى مرتبة الإحسان دكتور
0: 100%.
1: نعم.
0: فإن لم تكن تراه
1: فإنه يراك،
0: فإنه يراك. فالله سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: قال: الذي يراك حين
1: تقوم
0: وتقلبك
1: في الساجدين.
0: الآن أنت عندما تقوم من السجود وعندما

0: تقلب من سجدة إلى سجدة،
1: الله
0: من
1: عز
0: الذي يراك؟ الله
1: الله
0: عز
1: عز
0: وجل.
1: وجل
0: فإذا أنت هنا تتقن صلاتك، تتقن خشوعك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: خشوع
0: ما يكون من نجوى، نجوى الآن المناجاة تكون بين الناس، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم،
1: رابعهم
0: ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى، يعني أدنى أقل من ثلاثة، اثنين. شايف؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. إذا كانوا ثلاثة ما بصيرش، اثنين روح أجين بصيروا يحكوا، لأنه هذا بخوفه.
1: بخوف نعم
0: وبالتالي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وين ما كان الإنسان وهو معكم أينما
1: كنتم
0: كنتم. لذلك في الحديث اتق الله حيثما كنت، أنت بالسيارة اتقي الله،
1: اتقي الله
0: انت في البيت لحالك مع الشاشة مع التلفزيون مع
1: اتقي
0: الخلوي
1: الله
0: اتقي الله، انت وين ما كنت عليك ان تتقي الله. هيك بتتحقق الطمأنينة، ويتحقق اسم الله عز وجل الرقيب على كل شيء
1: نعم
0: يراه فيك، وبالتالي تتحقق السكينة والطمأنينة في المجتمع، ويكون مجتمع
1: نعم
0: آمن
1: يعني
0: ومطمئن.
1: هذا أجبت فضيلة الدكتور عن ربما التساؤل أو السؤال الأخير حول الأمور التي يشملها يعني أو تشملها رقابة الله عز وجل على الإنسان المسلم، ومن أقوال وأفعال ونيات وخواطر في السر
0: ومعاملات
1: ومعاملات
0: وسلوك
1: وسلوك. نعم
0: وكل شيء.
1: نعم
0: نعم، الآن الإنسان في العبادات الله عز وجل يراقب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك
1: تقلبك
0: في
1: في
0: الساجدين،
1: الساجدين.
0: فيشير إلى العبادة. الآن الصوم، لماذا الصوم لي وأنا
1: لا
0: أجزي به؟
1: أجزي
0: لأنه لا أحد يطلع عليه إلا الله. لماذا الإيمان هو عبارة عن اعتقاد؟ لأنه هذا الاعتقاد لا الآن أنت ماشي بالشارع، هل تعرف من هو المؤمن ومن هو الكافر ومن هو المنافق؟ طبعا
1: لا
0: لا.
1: تعرف
0: الصيام يشبهه، الآن وانت ماشي لا تعرف من هو الصائم ومن هو المفطر،
1: مفطر
0: هذه قضية لا تظهر. ولذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي،
1: وأنا
0: بالتالي هذا
1: أجزي به
0: يحتاج إلى إخلاص. الآن العبادات، المعاملات، الأخلاق، السلوك، كل ما يواجه المسلم يحتاج إلى أن يستشعر المسلم أن الله رقيب عليه في كل شيء. إن الله كان على كل شيء،
1: شيء
0: على كل شيء رقيبا.
1: رقيبا
0: ما يلفظ من قول، يعني شوف والله البني آدم لو حسبت قديش بحكي، والله يمكن يحكي ملايين الكلمات.
1: صحيح
0: تخيل هذه الكلمات، ما يلفظ من قول
1: مراقب
0: إلا لديه رقيب
1: رقيب عتيد
0: عتيد، رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين
1: حافظين
0: كراما
1: كاتبين
0: كاتبين يعلمون ما
1: ما
0: تفعلون.
1: تفعلون
0: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر ومن عملت من سوء. وبالتالي هذا الإنسان عندما يستشعر هذه القضايا سيخشى الله وسيخافه، وسيعلم أنه إذا كان يخاف من مراقب على الامتحان أو من رقيب سير، فكيف إذا كان الله عز وجل هو الرقيب على عباده، يعلم كل شيء في هذا الوجود، ويعلم. سيتحقق
1: صحيح
0: الأمر حقيقة في مجتمع متسامح
1: نعم
0: متصالح آمن مطمئن تغشوه السكينة وكل خير فيه.
1: نعم إذن يعني في الختام يعني ينبغي علينا أن نتخلق وأن نعي تماما هذا الاسم الله عز وجل، وهو اسم الله الرقيب. هل يعني في حدود دقيقة إذا سمحت دكتور، هل تحب أن تضيف شيء يعني؟
0: والله بس يعني ممكن إضافة هنا، شوف إنه أسماء الله الحسنى ضروري جدا أن
1: نعم
0: نتعلمها.
1: نتعلم
0: هذا
1: الأسماء
0: موضوع لا يتناوله الناس في
1: صحيح
0: أحاديثهم،
1: نعم
0: يعني كثير من الناس يتناول مواضيع فقهية لكن هذه القضايا
1: نعم
0: لا تطرح،
1: نعم
0: ولو طرحت مثلا لرسخت في الإنسان خشية الله ومخافته.
1: نعم
0: يعني الآن أنت عندما تأخذ اسم الله البصير أو اسم الله العليم أو
1: نعم
0: اسم الله الخالق أو اسم الله الرازق، ستسلط الضوء على معاني جميلة جدا.
1: جميل نعم
0: ولذلك ولله الأسماء
1: والحسنى
0: الحسنى،
1: فادعوه
0: وهذه الأسماء الحسنى يدعو الإنسان بها الله عز وجل
1: زوجي
0: فيستجيب الله له.
1: فيستجيب
0: اللهم يا رحمن ارحمنا،
1: نعم
0: اللهم يا غفار اغفر لنا،
1: نعم
0: اللهم يا هادي زدنا هدى،
1: نعم
0: اللهم يا قوي زدنا قوة، اللهم. وهكذا يأخذ الإنسان أي اسم من أسماء الله الحسنى ويدعو الله بها، والله عز وجل الكريم يستجيب. ونسأل الله دائما أن
1: اللهم
0: يعطينا
1: آمين
0: خير
1: اللهم
0: الدنيا
1: آمين
0: والآخرة،
1: نعم
0: وأن يمن علينا وعلى أوطاننا بالعفو والعافية،
1: اللهم
0: وأن
1: آمين
0: يجعلها أوطانا آمنة وسخاء الرخاء في ظل هذه الأحداث التي تشهد والتي يقلق الناس بها،
1: نعم
0: لكن الذين آمنوا
1: نعم
0: وتطمئن
1: تطمئن
0: قلوبهم
1: قلوبهم
0: بذكر الله،
1: ألا
0: ألا بذكر
1: بذكر
0: الله
1: الله
0: تطمئن
1: تطمئن القلوب.
0: القلوب،
1: نعم
0: وعلى رأس ذلك طبعا أسماء الله الحسنى.
1: الحسنى، نعم.

يعني في الختام نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته ومراقبته وأن يجعلنا من المحسنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد، وأشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم. كذلك أشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يبحث مع وفد برلماني فرنسي العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. الولايات المتحدة تقول إن الصراع مع إيران قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ومحليا، الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني أمس وفدا من البرلمان الفرنسي يضم رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية مثانة علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات لا سيما السياسية والبرلمانية. وثمن جلالة الملك دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع والتي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا جلالته حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور السياسي مع فرنسا. كما بحث اللقاء أبرز التطورات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السياق ذاته بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الوفد البرلماني الفرنسي الذي ترأسه رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في البرلمان الفرنسي فيليب لوتيو العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مؤكدا حرص المملكة على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ونتابع الفترة الإخبارية من الضفة الغربية المحتلة، حيث يستمر التصعيد الميداني لقوات الاحتلال عبر الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وخاصة من قبل المستوطنين. إلى ذلك أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار الحكومة الإسرائيلية

0: المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني غير القانوني غير مقبول، مشددا على دعمه لحل الدولتين. تفاصيل أوفى في تقرير عبير الحسن وتقرأه لين نويران.
1: تشهد الضفة الغربية المحتلة يوما جديدا من التصعيد أضحى ممنهجا عبر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في عدة مناطق في القرى والمدن، وسط صمت دولي مطبق وعجز عن كبح جماح آلة الاحتلال العسكرية. وفي أبرز التطورات الميدانية، اقتحم مستعمرون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبذريعة تأمين احتفالات الأعياد اليهودية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء يوم غد، كما عرقلت العملية التعليمية في مدرستين في المدينة. وضمن سلسلة الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في كل من طول كرم وطمون والخليل وبيت لحم ومخيم جنين، ضمن حملة اقتحامات ومداهمة للمنازل والمنشآت. وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس مصحوبة بعدد من المدرعات، وانتشرت في عدة أحياء ومناطق بالمدينة، حيث تشهد مدينة نابلس منذ أشهر اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال تشمل المدن والبلدات والمخيمات، تتخللها مداهمات واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت والغاز، فيما سجلت مناطق عدة اعتداءات على المواطنين. وفي ظل أعمال التجريف والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، شرع الاحتلال بهدم تجمع رعوي يقطنه أكثر من 20 فلسطينيا منذ ما يزيد على 20 عاما غرب درب اللوط، ما يهدد مصادر رزق العائلات القاطنة فيه، وسط مخاوف من تهجيرها بالكامل وإفراغ المنطقة من سكانها. وفي تصعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عملية إنزال جوي لعدد من جنودها بتزامن مع اقتحام واسع لمدينة يطا جنوب الخليل. هذا وأحرق مستعمرون اليوم مسكنا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين في قرية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن استمرار الاستيطان بالضفة الغربية أمر غير مقبول، في رد على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع إيوان الاستيطاني، واعتبره غير قانوني مشددا على دعمه لحل الدولتين.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 20 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 14 شخصا، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى سكني متصدع فجر اليوم يأوي مئات النازحين غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في القطاع إن بناية سكنية مكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وعلى خيام للنازحين كانت مقامة بجوارها، مشيرة إلى أنها تعمل منذ فجر اليوم للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. وكان المبنى قد تعرض لأضرار وتصدعات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، كما استشهد صياد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة أمس، وعثر على جثمانه صباح اليوم. وإلى آخر تطورات النزاع الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. في المقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران ترفض أي حوار في الوضع الحالي مع واشنطن من أجل وضع حد للحرب. مزيد من التفاصيل الزميلة ألف لبطوش.
2: مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، وبعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأشار فانس إلى أن الحرب مرت بمرحلتين، انتهت الأولى باستهداف البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية التقليدية، إلى جانب إضعاف قدرات طهران خارج

0: خارج حدودها، فيما تركز المرحلة الثانية على منع إيران من إعادة بناء تلك القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي. وأضاف فانس أن إيران ستواصل فقدان قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تنخرط حاليا في عمليات هجومية، وأن ما يحدث يتمثل في إطلاق الإيرانيين النار من حين إلى آخر على سفن تجارية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لا تنجح في العادة. في المقابل أكدت السلطات الإيرانية أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل استيفاء شروطها، في مقدمتها العودة إلى مذكرة التفاهم ورفع العقوبات والحصار البحري والتهديدات. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني إن بكين تحث كل من إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما وأبدى وزير الخارجية الصيني استعداد الصين للدفاع عما وصفه بالمصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط.
1: شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع وكالة فرانس بريس على أن الدولة عازمة على المضي قدما بقرارها حصر السلاح بيدها، في إشارة إلى تنفيذ قراراتها بنزع سلاح حزب الله لكن بدون صدام داخلي. وأكد عون على ضرورة تقديم الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الدعم للجيش اللبناني ليتمكن من مواصلة تحمل مسؤولياته والانتشار في جنوب البلاد، وقال إن لبنان منفتح على أي قوة بديلة لقوة اليونيفيل المؤقتة العاملة في جنوب لبنان، مؤكدا ضرورة تجنب حصول أي فراغ بعد انسحاب اليونيفيل. كما أشار عون إلى أن لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل، مؤكدا ألا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. إلى ذلك أعلن مصدر أمني لبناني أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في مزرعة بجنوب لبنان بالتزامن مع قيام آليات إسرائيلية بجرف بساتين الزيتون في المنطقة، وأقدم عناصر الدورية على تفتيش عدد من المنازل عند أطراف المزرعة وسط تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة، كما أخضعوا الأهالي من النساء والرجال للاستجواب والتحقيق والاعتقال. وعودة إلى محلياتنا، حيث بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلسي الأعيان والنواب خلال لقاء مشترك اليوم سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يسهم في الارتقاء بالأداء البرلماني وتوحيد الجهود في متابعة قضايا قطاع الطاقة والثروة المعدنية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. وأكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان المهندس فاروق الحياري أهمية تفعيل التواصل المؤسسي بين اللجنتين وتبادل الخبرات والمعلومات، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والثروة المعدنية وضرورة تعزيز أمن التزويد واستدامته وتنمية الثروات المعدنية واستثمارها بالشكل الأمثل. من جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الدكتور أيمن أبو هنية أهمية اللقاء وضرورة البناء عليه من خلال وضع آليات عملية للتنسيق المستمر وتبادل الدراسات والتقارير والتوصيات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وتحويلها إلى فرص استثمارية بما يعزز التكامل بين غرفتي مجلس الأمة. ترأس وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة والأمناء العامين للوزارات المعنية ومندوبي الجهات ذات العلاقة المسميين بموجب القانون. وركز الاجتماع على متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل. وجرى خلال الاجتماع الوقوف على أبرز الاستعدادات والخطط التي تم وضعها لهذه

0: الغايات مع تقييم مدى فاعليتها في الاستجابة للتوقعات الجوية والظروف التي قد تؤثر في حركة المواطنين والخدمات. وأكد الفراية أن الالتزام بخطط الجاهزية يعكس قدرة الأجهزة المختصة على التعامل المبكر مع المخاطر وتقليل أثرها على المواطنين وممتلكاتهم. من جانبه أشار مدير الأمن العام إلى الدور الهام الذي تطلع به مديرية الأمن العام باعتبارها المستجيب الأول لجميع الأخطار الناجمة عن فصل الشتاء، مؤكدا استكمال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن تحديث وتطوير قدرات مديرية الدفاع المدني بما يتواكب والمستجدات، إضافة إلى إعداد خطط تنفيذية مشتركة بين جميع إدارات مديرية الأمن العام وخاصة الدفاع المدني والدرك للتعامل مع هذه الظروف. واستمع المجلس إلى إيجاز من مدير الدفاع المدني حول استعدادات الدفاع المدني لفصل الشتاء وما يتصل بمتابعة الجاهزية الميدانية وآليات الاستجابة حسب السيناريوهات المحتملة. وافق وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 374 موقوفا إداريا في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أهمية مواكبة أدوات الإعلام الرسمي الحكومي للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم في عمان ورشة بناء القدرات في التواصل والإعلام الرقمي عبر تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي التي نظمتها وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. وأضاف المومني في الورشة التي حاضر فيها فريق من شركة ميتا الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز أن الهدف من عقد هذه الورشة هو بناء قدرات الكوادر الإعلامية الحكومية للوقوف على آخر المستجدات في التعامل مع أدوات الإعلام الرقمي. وأكد في هذا الصدد أن الأردن يمتلك تجربة ناجحة في الإعلام الرقمي، مؤكدا ضرورة الاستمرار في متابعة التطورات الإعلامية الحديثة ووسائلها ومنصاتها، كما أشار إلى ضرورة مواكبة التطورات في التعامل مع المنتجات الصحفية والتواصلية المختلفة لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور. واستهدفت الورشة الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي وموظفي الوحدات الإعلامية للوزارة والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية. يواصل الاقتصاد الأردني تسجيل مؤشرات إيجابية أبرزها نمو الصادرات وتحسن الأداء اللوجستي بالتزامن مع توجه حكومي لتعزيز الاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص. التفاصيل مع الزميلة لبنى الفقهاء.
1: مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء أكد أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وأشار القضاء إلى ارتفاع الصادرات الكلية بأكثر من 14% خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد نموها بنحو 11.5% خلال عام 2025. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% في حين سجلت إعادة التصدير ارتفاعا لافتا بلغ 44%، بما يعزز موقع الأردن كمركز تجاري ولوجستي يخدم أسواق المنطقة. وأوضح أن أكثر من 12 قطاعا صناعيا سجل زيادة في صادراته، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق.

الأسواق والمنتجات الأردنية وفتح وجهات تصديرية جديدة، مستفيدة من شبكة اتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة بعدد من الأسواق العالمية. وفي هذا السياق تعمل الحكومة على توقيع اتفاقيتي تجارة تفضيلية مع رواندا وأوزبكستان، إلى جانب مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي.

0: من العام الماضي. وعلى صعيد الاستثمار، تستعد الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، تشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. ومن أبرز هذه المشاريع الناقل الوطني للمياه وخط أنابيب الغاز من حقل الريشة، الذي تستهدف الحكومة من خلاله رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى نحو 80% بحلول عام 2028، إضافة إلى مشروع مدينة المطار.
1: شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى اليوم في أعمال الدورة 4 لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها سلطنة عمان في محافظة ظفار تحت رعاية سمو مروان بن تركي بن محمود آل سعيد خلال الفترة من 16 إلى 17 أيلول الحالي، بتنظيم مشترك من جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. وقالت بني مصطفى في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر إن العيش باستقلالية لا يقتصر على توفير الرعاية والخدمات، إنما يعني تمكين الشخص ذي الإعاقة من اتخاذ قراراته وممارسة أدواره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والوصول إلى التعليم والعمل والخدمات والتكنولوجيا والبيئات الميسرة والمشاركة على قدم المساواة مع الآخرين. وأضافت أن الأردن انطلاقا من الرؤى والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني يؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، وأن تمكينهم وترسيخ حقوقهم وضمان مشاركتهم الفاعلة يمثلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر شمولا وعدالة. وبينت أن الدول العربية حققت خطوات مهمة في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن التحدي الراهن يتمثل في ترجمة هذه الحقوق إلى واقع ملموس وتقليص الفجوة بين التشريع والتطبيق وتعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة. وأشارت إلى أن ذلك يعزز قدرة السياسات والبرامج على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في مختلف مناحي الحياة على قدم المساواة، مؤكدة أهمية العمل العربي المشترك في تبادل الخبرات والتجارب وتعميم الممارسات الفضلة وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات الدولية. أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن الأردن يواصل جهوده الوطنية لحماية طبقة الأوزون وتعزيز التحول نحو التقنيات الصديقة للبيئة. جاء ذلك خلال رعايته الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون. وأشار سليمان إلى أن الحكومة تواصل وبتوجيهات ملكية دورها الفاعل في دعم العمل البيئي والمناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. وأضاف سليمان:
2: اليوم بالأردن فعلنا وحدة الأوزون في وزارة البيئة، نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على تعديل كيغالي لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال. اليوم احنا نحتفل جميعا بالإنجازات اللي حققها الأردن. في عنا مخرجات واضحة، عملنا على تدريب الكوادر الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في عنا مشاريع على أرض الواقع اليوم مع الجمارك الوطنية ومع محمية العقبة البحرية. فاليوم احنا بنحتفل بإنجازات على أرض الواقع، واليوم بنفعل الوحدة حتى نبني شراكات للمستقبل. اليوم في فرصة لربط التغير المناخي مع حماية طبقة الأوزون، الفرص التمويلية كبيرة للعمل المناخي. اليوم بدنا نبني شراكات لتعزيز حضور الأردن ليس على المستوى الوطني لكن على المستوى الإقليمي، لبناء شراكات إقليمية لتنفيذ نشاطات وتبادل الخبرات مع الدول المجاورة ونقل الخبرات الأردنية التي انبنت خلال 10 سنوات السابقة.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل لشخص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود

0: الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. أقام مركز شباب وشابات النسيم محاضرة توعوية حول التنمر في الإسلام بالتعاون مع مركز سكينة بنت الحسين الثقافي القرآني وبمشاركة 20 من أعضاء المركز. تحدث عن هذه التفاصيل مدير مديرية شباب محافظة جرش الكبرى عبد الإله المشاجبي لمندوبتنا مي العايد، فقال:
1: جاءت الورشة حول التنمر من منظور إسلامي بالتعاون مع مركز سكينة بنت الحسين القراني وبمشاركة 20 من أعضاء المركز، حيث تم تعريف المشاركات بمفهوم التنمر من منظور إسلامي وأهمية الالتزام بالأخلاق والقيم الإسلامية في التعامل مع الآخرين، بالإضافة للابتعاد عن السلوكيات السلبية ومنها الكذب والغش والنميمة والنفاق، وذلك لما لها من أثار سلبية على الأفراد وعلى المجتمع.
0: في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية واستمرارا لدورها في دعم وتمكين المجتمع المحلي، نظمت جمعية زحوم الخيرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دورة تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة الزراعة حول تصنيف النباتات الطبية والعطرية. رئيس جمعية زحوم الخيرية عبد الرحمن الملاحمي تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي حول ذلك وقال:
2: تناولت الدورة التعريف بأبرز النباتات الطبية والعطرية المحلية وطرق تمييزها وخصائصها وقيمتها وفوائدها للثروة الحيوانية، إلى جانب التعرف على استخداماتها الطبية والعطرية وأهميتها البيئية والاقتصادية ودورها في الحفاظ على التنوع النباتي. كما ركز التدريب على تعزيز قدرة المشاركين على التعرف على النباتات الموجودة في بيئتهم المحلية والتعامل معها والاستفادة منها بصورة مستدامة بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم حرا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحرا في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، ويطرأ يوم غد الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يبحث مع وفد برلماني فرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. الولايات المتحدة تقول إن الصراع مع إيران قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ومحليا الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: رامي الرشق، ألف لبطوش، عبير الحسن، لبنى الفقهة، محمد العدوان. ومن التنفيذ الهندسي: شوبرت النمري ومحمد عبيدات. ومن المراقبة: الرئيس إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: يسعد مساكم مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نبدأ بتحية الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وأيضا نحيي الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. كما تعودنا أن نكون في اللقاء المفتوح مع القانون وبكل ما يتعلق في القانون، واليوم ممكن في كثير من القضايا ممكن الشاهد يغيب فيها، وممكن يكون فيها تضارب بالروايات، لكن مرات أسئلة بدها إجابات. اليوم يأتي دور الطب الشرعي، هالعلم اللي فعلاً بكون في نقطة التقاء ما بين الطب وبين القانون، يبحث في الإصابات، في الوفيات، في السموم، في الأدلة الطبية، لحتى فعلا نكون أمام إجابات حاسمة، كشف حقيقة وإسنادها بدليل طبي. اليوم الطب الشرعي ما بيحكي لنا بس إنه سبب الوفاة، لا، مثل ما يعني بعض الناس بيعتقد. اليوم إحنا مع الطب الشرعي لحتى ممكن نطرق مجالات واسعة، فحص الإصابات، الاعتداءات، حوادث السير، السموم، إثبات هوية، البصمة الوراثية، والعديد من المجالات اللي ممكن يغطيها، وخاصة ممكن لو نحكي عن جثامين مجهولة الهوية ممكن التعرف عليها من خلال الطب الشرعي. أين يقف الطبيب الشرعي من المنظومة القانونية؟ ما حدود الصلاحيات؟ ما القيمة القانونية لهذا التقرير؟ وهل التقرير تقرير الطب الشرعي هو ممكن يكون دليل حاسم أمام القضاء؟ لحتى نفتح موضوع وملف الطب الشرعي من زوايا قانونية وإنسانية ومهنية، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بالدكتور محمود زريقات، مستشار الطب الشرعي والسموم. شرفتنا اليوم الدكتور من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك، وأنا بتشرف بهاي الدعوة، وشكرا لكم لهذه الدعوة اللطيفة على الإذاعة العميدة في بين الإذاعات الأردنية وأثير الأردن. صراحة أنا بحب أتابعها منذ صغري،
0: الحمد لله،
1: فأنا بشكركم على هذه الدعوة اللطيفة وعلى هذا الموضوع المهم
0: فعلا
1: بالنسبة لي أنا، يعني ننشر معلومة عن الطب الشرعي وماذا عن الطب الشرعي وبماذا نتعامل.
0: نعم، اليوم صدقا رح نحكي عن عالم الطب الشرعي، هو عالم أكيد يعمل بصمت، لكنه يعني يعطينا ممكن صوت الحقيقة. اليوم شو المقصود بالطب الشرعي؟ الفرق بينه وبين الطب السريري أو الطب البشري، وأبرز المجالات اللي بيدخل فيها الطب الشرعي قانونيا.
1: نعم، شكرا. يعني هذه الصراحة بجوز كلمة الطب الشرعي الناس تتوجه إشي لا له علاقة في الشرع،
0: نعم،
1: لكن هو المقصود فيها الطب العدلي، يسمى في مناطق أخرى أو في دول تانية يسمى الطب العدلي، نظرا للعلاقة ما بين ما نتعلمه أو ماذا نطبقه من الطب في القانون، وليس له علاقة في الشرع تماما. في القانون نعم، فالطب الشرعي هو أحد فروع الطب المعروفة التطبيقية التي تطبق المعرفة العلمية والأدلة العلمية الطبية في خدمة القانون. هذا هو تعريفه بمختصر، كل ما هو طب يخدم القانون، وكل ما هو قانون يخدم الطب، يمر من خلال بوابة الطب الشرعي أو الطب العدلي.
0: نعم،
1: بما معنى.
0: نعم،
1: ويعني تطور الطب الشرعي في الأردن منذ الثمانينيات القرن الماضي حتى أصبح يعني أساس في القضايا التي تتطلب الخبرة الطبية من خلال الطب الشرعي. واليوم إذا بنشوف يعني القضاء يطلب أدلة ويطلب الاستعانة بمعرفة الطب لتوضيح ولبيان الأمور التي لها علاقة في الطب للقضاء حتى يتم النظر في الأدلة من وجهة نظر علمية وتطبق.
0: نعم.
1: المجالات زي ما تفضلتي، يعني احنا ندخل في جميع علوم، علم الإصابات مثلا، علم الاعتداءات الجسدية، الاعتداءات الجنسية بمختلفة، الاتجار بالبشر، هاي جريمة جديدة يعني في مجتمعاتنا. كل هذه الحالات تمر من خلال الطب الشرعي. هذا بالنسبة للحالات، يعني السؤال كان ما الفرق بيننا وبين الطب السريري بشكل
0: نعم.
1: عام.
0: نعم.
1: الطب الشرعي من خلال تعريفه يخدم العدالة، بينما الطب السريري

0: المعروف هنا في جميع المجالات والاختصاصات الأخرى يخدم مصلحة المريض.
1: نعم.
0: ومعالجته وتشخيص مرضه. أما الطب الشرعي فهو يقوم على البحث عن أدلة، البحث عن تفسير علمي طبي للمعلومة الطبية في خدمة العدالة.
1: نعم.
0: هذا هو الفرق ما بيننا وما بين العلوم الثانية. وبالعكس احنا لا ننظر بس بالجثامين.
1: نعم انا هو
0: زي ما هي الفكرة.
1: نعم نعم.
0: بس يشوفوا طبيب شرعي بيقول لك هذا تعال جثث، لا ليست هنا هي فكرة خاطئة. نتعامل مع قسم سريري.
1: نعم.
0: مختص في الطب الشرعي زي ما تفضلتي، مختص في النظر في الاعتداءات الجسدية الجنسية، العنف الأسري.
1: نعم.
0: بشكل عام.
1: نعم.
0: أي إصابة على جسم الإنسان، الاعتداءات بشكل عام، المشاجرات، إصابات، الحوادث، السير، حوادث السقوط، حوادث اللي.
1: نعم.
0: فيها أي إشي فيه شبهة يعرض.
1: نعم.
0: على الطب الشرعي.
1: الطب الشرعي
0: منازعة قانونية فيها طرفين، فيها اعتداء على جسد إنسان يعرض على الطب الشرعي.
1: يعني اليوم احنا ممكن الصورة النمطية انه الطب الشرعي بس في حالة الوفاة او حتى الى الكشف على الجثامين فقط، لا اليوم نحكي عن اصابات
0: 100%.
1: وعن يعني هناك فحص سريري ايضا للاصابات والاعتداءات زي ما تفضلت بانواعها واختلافها.
0: بالتأكيد يعني هو حساس جدا، يعني اعطي امثلة على ذلك. يعني هو يمر من خلال الطبيب الشرعي في تحليل الأدلة اللي يقدمها للقضاء، هو شعر ما بين مذنب، شروع في القتل.
1: نعم. حسب التقرير.
0: حسب التقرير.
1: نعم.
0: الذي يقدمه الطبيب، وبالمناسبة هو غير ملزم.
1: نعم.
0: لكن تفنيد الأمور واستنارة القاضي من خلال الأدلة التي يطلبها.
1: نعم.
0: من الطبيب الشرعي ممكن أنها تودي واحد وراء القضبان يقعد له 10 سنين، 14 سنة اليوم.
1: صح.
0: مثلا الاعتداءات اللي الشروع في القتل، أو ممكن نروحه إذا كان في هناك خطأ في التحليل.
1: نعم.
0: أو خطأ في تقييم الحالة سريريا من قبل الأطباء الشرعيين.
1: نعم. اليوم دكتور لو بدنا نحكي عن أنه الطبيب الشرعي كيف ممكن يحدد سبب الوفاة، طبيعتها، زمن حدوثها، لو بدنا ندخل بتفاصيل.
0: نعم.
1: عملكم.
0: نعم. هو الوفيات بشكل عام.
1: نعم.
0: وخليني أحدد أنه الذي يعرض على الطب الشرعي هو جزء من مش كل الوفيات، هناك وفيات طبيعية.
1: نعم.
0: تحدث في المستشفيات على سرير الشفاء، هذا لا يعرض على الطبيب الشرعي.
1: نعم.
0: لأنه متابعة، ملف طبي، طبيب موجود،
1: سيرة مرضية. نعم.
0: نعم سيرة مرضية، إلا إذا كان هناك شكوى من الأهالي أو من أقارب المريض
1: أو في شبهة ممكن
0: شبهة نستبعدها، يعني تقصير.
1: نعم. تقصير.
0: تقصير، وهنا يدخل دور الطبيب الشرعي. تقصير أو إهمال أو يعني خطأ طبي مثلا.
1: نعم.
0: هنا يلجأ الأهالي إلى الطب الشرعي لتشريح وبيان سبب الوفاة. هناك الحالات أنت زي ما تفضلتي بالسؤال، كيف بنحدد منها ساعة الوفاة، طبيعة الإصابة، الشبهة الجنائية، هاي كلها تتم من خلال تقييم سلس و بتفاصيل مهمة وبدقة عالية حتى لا ندخل في أي شيء يمكن أن يخفي. يعني أنا بعطي مثال، ممكن وجود محل أظفر في الوجه.
1: نعم.
0: على جثة تودينا لكش جريمة.
1: نعم. دليل.
0: وهاي من الأدلة اللي احنا دائما أي وجود أي علامة عنفية في المناطق اللي بنعرف فيها انه مثلا عندي مريض عاجز، عندي انسان عمره يعني مسن، وممكن الاهالي او ممكن حدا بده يتخلص منه للورثة او كذا.
1: نعم.
0: فهناك نجد، وهذا من خلال خبرتنا لقينا انه في عنا في بعض الحالات تصل للخنق اليدوي، خنق بواسطة اشياء اخرى، السم، الخنق بواسطة اليد. طبعا هناك زي ما هو معروف في علوم الطب عن نجد أدلة من خلال ما ترك المعتدي أو على الجثة وما تركت الجثة على المعتدي. لذلك جزء بتعرفوا منه أنه من العينات المخضرة قص الأظافر.
1: نعم.
0: للمعتدى عليه وقص الأظافر للمشتبه فيه حتى نجد، وبجوز ما تستغربي إذا بنقول لك إن نجد إنه خلايا الدي إن إيه دائما بنلاقيها تحت الأظافر من خلال خمش صغيرة أو خدش صغير، من خلال

0: محاولته للدفاع عن نفسه تجدها نعم. من الجاني
1: نعم.
0: فتحديد ساعة الوفاة طبعا تعود الطبيب الشرعي من خلال تقييمه للحالة، وهناك علامات
1: نعم وتغيرات جسدية
0: نعم تغير نعم. تغيرات مبكرة تغيرات متأخرة تساعد على تحديد ساعة الوفاة وآلية الوفاة
1: نعم.
0: من خلال التشريح اللي بنسويه في المشرحة هي تكمل الكشف الظاهري وشرح للأدلة أو للاشتباه الذي نشتبه فيه
1: نعم.
0: والتفسير طبعا بوجود الملف الجنائي من خلال زملائنا في البحث الجنائي في طريقهم على أساس تطابق الأدلة مع ما نجده على الجثة
1: نفسها. اليوم لو تعطينا برضو من خبرتك دكتور الفرق ما بين الوفاة الطبيعية الجنائية في وفاة انتحارية في إشي عرضي بيكون ممكن يعني بالطريق الخطأ أو عن طريق حادث، من الناحية الطبية يعني كيف بيتم التمييز ما بين هاي الحالات؟
0: 100% يعني إحنا الجنائية أكيد إنه في إشي بثير الشبه الجنائي وجود إصابة
1: نعم.
0: هسا وجود إصابة في أمكنة صعب إنه تكون يعني انتحارية، مثلا واحد تعرض للطعن في منطقة القلب أو
1: نعم.
0: في منطقة العنق أو في ظهره أو في كذا، نستبعد إنه يكون هنا عملية انتحارية
1: نعم.
0: يعني اللي بده ينتحر دائما بدور على منطقة ما تأذيه أو بحاول قبل الانتحار
1: نعم.
0: محاولات متعددة وبنسميها إحنا الجروح الترددية
1: نعم.
0: بحاول مرة مرتين ثلاث أربعة ومن ثم بجزم
1: نعم.
0: فبنلاقيها دائما بتفرق ما بين الانتحاري مع الجنائي. الجنائي طبعا هو ممكن عدد الإصابات، نوع الإصابة، عمق الجرح اللي بيكون موجود، مؤشرات تطابق الجرح مع الأداة
1: نعم.
0: وجود الأداة مثلا عيار ناري
1: صح.
0: العيار الناري اتجاهه منين جاي. يعني أنا من الناس اللي أذكر في عندنا حالة كشفنا الجريمة إنه الضحية عسراوي
1: نعم،
0: والمسدس بايده اليمين
1: هو كشفت انه كذب يعني ما كان
0: مدخل مدخل العيار الناري في الناحيه اليمنى من الراس وبشكل مائل. فلما يجينا على الاهل وجابوا الصور قالوا الزلمه عمره ما استخدم ايده اليمين
1: يا الله.
0: فهي كشفت جريمه اثنين
1: عدا
0: على الادله نعم على الادله الثانيه طبعا ليست الانتحار كانت
1: نعم.
0: وفي هناك بعض الادله نجدها على يد المنتحر، مثلا العيار الناري بترك رذاذ من
1: نعم.
0: البارودي على ايده، لم نجد على هاي الحالة اذكر. فلما جبنا المشتبه طلع مشتبه ابنه الكبير
1: يا الله.
0: وعمره 84 سنة
1: على قضية الميراث
0: نعم ميراث. طريقة ترك السلاح بايده اليمين وهو عسراوي راحت عن باله فاكتشفت الجريمة
1: يا الله.
0: ولو تطابقت ممكن سهل جدا لأنه بأول دقائق ترى الإنسان اللي بيكون ماسك على شغله قبل وفاته خصوصا على السلاح يبقى كما هو
1: بعد الوفاة نعم.
0: نعم من تصلب العضلات تبقى كما هي في قبضة اليد
1: نعم.
0: في حالة الانتحار تبقى كما هي، فهو نقله من يد ليد أخرى أو وضعه في اليد الثاني لقينا أنه اليد بتظل فاتحة، وهي من الأدلة اللي بنقدمها نعم. إحنا للمحققين
1: نعم. يعني اليوم من خلال حديثك دكتور يعني تقرير الطب الشرعي فعلا ممكن يساعد المحقق زي ما تفضلت أو حتى المدعي العام والقاضي إنهم فعلا يكشفوا ملابسات القضية، يعني زي ما تفضلت بالبداية كانت كانتحار لكن
0: نعم.
1: بعد التحقيق والكشف بينت نعم. أنه لا جريمة قتل نعم.
0: يعني نقدم هو التفسير مهم جدا، التفسير العلمي في هذه القضايا مهم جدا
1: نعم، نعم.
0: احنا نقدم التفسير العلمي، المدخل مسار المدخل احنا في التشريح بنبين عندنا المسار العيار الناري
1: نعم.
0: وغير معقول المناطق اللي غير معقولة بالنسبة احنا كطبيا بنذكرها، والمحقق من جهة اخرى كمان بشوف الأدلة اللي بلاقيها عندنا مع ما وجده من التحقيق ثم توضع أمام
1: نعم.
0: القضاء.
1: يعني التقرير وحده لا يكفي، هناك ربط مع الأدلة أصلاً يعني بقيت الأدلة الجنائية اللي تم مثلاً العثور عليها
0: نعم. هو ليس

0: تقريرنا أو الدليل الذي يقدمه الطبيب الشرعي ليس الإدلاء بحكم، وإنما تقديم دليل أو تفسير علمي للحادثة.
1: نعم، بيتم ربطه مع الأدلة الثانية.
0: نعم، ليستعين فيه القاضي. طبعا بتظل عند القاضي قناعته وجدانيته بالحالة، ويستعين بالأدلة ويربطها مع بعضها. هاي طريق تعود للقاضي. ولكن غير ملزمة بالنهاية، إذا ما كان عنده قناعة 100% يستعين بأدلة أخرى.
1: نعم. اليوم دكتور لو بدنا نيجي على موضوع الإصابات والاعتداءات، لأنه مرات بكون الإنسان حي موجود، أو مثلا ممكن إصابات واعتداءات تؤدي إلى الموت. اليوم كيف أيضا الطب الشرعي بيحدد مثلا الإصابة، حتى بتحددوا الأداة اللي أصلا اتسببت فيها هذه الإصابة، وبرضو كيف بيميز التقرير ما بين إذا كانت الإصابة عرضية أو حتى ناتجة عن اعتداءات؟
0: 100%. يعني أنا بدي أذكر يعني هنا الفحص الدقيق من قبل الطبيب الشرعي، والآلية اللي تحدث الأداة المستخدمة مهمة جدا. أنا بعطي أمثلة، يعني في بعض السجناء انعرضوا علينا، لما بتطلعي قد ما هو عنده فن، بكون متعلم من غيره، بيستخدموا مثلا العملة العشر النص دينار،
1: نعم النقود المعدنية،
0: بحط واحد يجر إياها على ظهره، تبدو للطبيب الشرعي مشان انه يعني انه
1: تعرض للتعذيب، ممكن
0: انه تعذيب او انضرب في كرباج او كذا شيء. هي تشبه تماما، بس لما بنطلع عليه بنقول له هاي بيدك اليمين او بيدك الشمال عملتيت، وليست اعتداء من طرف اخر. طبعا بيكون له هدف اخر،
1: اكيد
0: انه يشتكي على الحارس من الامن او من واحد
1: كيدية.
0: نعم الكيدية، فبيستخدموها كثير. هنا وظيفة الطبيب الشرعي، الخبرة لها دور، الأداة المستخدمة لها دور، متطابقها. يعني كثير من الشغلات احنا بنشوف انه بيأذي نفسه وبيتهم غيره، او بيكون في مشاجرة، بيكون هو اصلا حالة مرضية قابل للوفاة في اي لحظة. فتأثير المادة النور أدرينالين أو إفراز النور أدرينالين في جسم الإنسان في حالة الانفعال ممكن أنها تسارع في وفاته، لكن لما بنشرح أنا بنلاقي عنده مثلا القلب، بنلاقي عنده احتشاء حديد. ربط العادة الحالة أو العلاقة السببية هي مطلوبة من الطب الشرعي.
1: نعم، بالسيرة المرضية ممكن
0: نعم، وهناك كثير من الحالات اللي بننطلب فيها على المحاكم الجزائية لتحديد نسبة مساهمة
1: ممكن الاعتداء بالوفاة.
0: لا ممكن بس اعتداء لفظي.
1: نعم نعم.
0: اعتداء بس الزلمة انفعال أو اللي بصير. كم ساهم في إحداث الوفاة بالنسبة للحالة المرضية؟ هاي تعود على الطبيب الشرعي، ومن ثم اللجان الطب الشرعي التي تحدد بالضبط كم ساهم في أو سارع في إحداث الوفاة. مساهمة طبعا نستبعد لما بنلاقي حالة مرضية مثلا تضخم في عضلة القلب، هذا لا تحدث في يوم وليلة.
1: صحيح.
0: تضخم عضلة القلب بده مزمن،
1: أمراض
0: مزمنة طويلة، التضيقات الشرايين، تصلب الشرايين ليس ابن الليلة أو في فترة زمنية طويلة. ومن ثم هاي إلا من خلال التشريح والفحص الدقيق، التقييم الدقيق من خلال الفحص الظاهري على الإصابات، ومن ثم الكشف على الجثة. وبدي هنا أنوه لشغلي أنه دائما بقول لك والله لقينا عنده كدمة. هنا نحسب نحن الضرب المبرح اللي بنحكي عنه، أنه إذا ما غطى 30% كدمة من جسم الإنسان فما فوق لا يمكن أن يسبب الوفاة.
1: 30% أكثر من
0: 30%. واحد يقول لك أنا عندي كدمة على كتفي سببت وفاته، لا. احنا هون بدخل أسباب أخرى يجب على الطبيب الشرعي أو لجنة الطب الشرعي
1: تأخذ بعين الاعتبار. نعم نعم. يعني دكتور اليوم حديثك صدقا يعني رجعتني لقصص كثير سمعناها، إنه فعلا بمشاجرة بموت مثلا أحد الأشخاص. زي ما تفضلت إنه لا بكون بسبب المشاجرة أو مثلا بسبب أحد الأشخاص، لا اليوم فعلا أنتوا بتدخلوا بالتفاصيل
0: 100%.
1: لحتى فعلا يعني تعطوا القرار اللي السليم، وإنه فعلا مثلا ممكن الوفاة بسبب مثلا الحالة المرضية اللي بيعاني منها أو السيرة المرضية اللي يعاني منها المتوفى. اليوم انت تفضلت بالحديث انه مرات في تغيير بصير برواية المصاب، انه يعني انه هو بيحكي اشي زي ما تفضلت، وبتكون اصلا الاصابة شيء مختلف او الدلائل على جسده

0: بكون شيء مختلف. وبقضايا الضرب والإيذاء اليوم كيف بتقدروا مثلا مدة التعطيل، مدة العجز، وأهمية هاي المدة قانونيا؟
1: 100% هلا كل إصابة
0: نعم
1: بجسم الإنسان على الطبيب الشرعي تحديد مدة التعطيل أولا. هلا التعطيل اللي بنحكي احنا من وجهة نظر الطب الشرعي هو المدة اللازمة للعلاج للشفاء لتماثله بالشفاء، ويعني التعليل أدق أو تعريف أدق للمصطلح هي الفترة اللازمة لمساعدة المصاب للقيام بأعماله الاعتيادية اليومية.
0: نعم.
1: يعني الزلمة بده ناس يشربه، بده ناس يحممه، بده ناس
0: ينقله من مكان لآخر.
1: هذه هي مدة التعطيل اللي بنحكي عنها
0: والعجز.
1: من وجهة نظر الطب الشرعي.
0: نعم.
1: العجز إن لم يكن هناك إصابات تؤدي إلى العجز، نعم، تؤدي أو تعطي علامة أو يعني مؤشر على وجود علامة مستديمة أو إعاقة مستديمة حركية أو ذهنية أو ما شابه ذلك، لا يمكن أنه نحكي بها. مثلا الكسور، كسور اللي بتتطلب أقل إشي بدها 4 أسابيع إذا كان كسر شعري مثلا تيلتم، إذا كان كسر في العظام الطويلة بتطلب عنا من 2 إلى 4 شهور، إذا كان في عنق الفخذ الإنسان بيعتمد على عمره، بيعتمد على مناعته، بيعتمد على بنيته
0: الجسدية،
1: بيعتمد على ما يكون عنده أمراض أخرى، هي تأخذ بعين الاعتبار من خلال تقييم الطبيب الشرعي.
0: نعم نعم.
1: ويحدد على ضوء ذلك.
0: على ضوء ذلك.
1: بالنسبة للوفيات يعني أنا عندي مصطلح وبدرسه في المعهد القضائي. الجثة بالنسبة للطبيب الشرعي هي الصندوق الأسود.
0: صندوق أسود. نعم.
1: تحتوي على أدلة غامضة. هنا يجب على الطبيب الشرعي البحث بدقة عن هذه الأدلة.
0: نعم.
1: وتقديمها وتحليلها علمياً. حتى تكون يعني دليل لزملائنا في البحث الجنائي ومن ثم القاضي يستنير فيها. وإلا إذا اختفى هذا الصندوق الأسود بما من دلائل يعني عدم تشريح الجثة، هي أكبر عائق.
0: نعم.
1: إحنا في عندنا بعض القضايا بنضطر ننبش القبر لأنه الأهل اشتكوا فيما بعد أو
0: نعم.
1: ظهرت عندنا دليل على أنه كانت جريمة،
0: نعم،
1: أو اختفت جريمة
0: بعد الدفن. نعم.
1: نعم. وهنا يعني بنعاني من مشكلة أنه بتبلش الأمور يعني في بعض الأدلة تختفي.
0: نعم.
1: يعني العلامات البيولوجية تتغير، الكدمات تتغير مع يعني الزمن،
0: ما يكون في جسد أصلا.
1: نعم. الجسد إذا كل ما تأخرنا كل ما اختفت العلامات اللي احنا بندور عليه. فالجثة فعلا يعني هي صندوق أسود.
0: نعم.
1: والصندوق مليء بالدلائل ويجب أخذ الاحتياطات من لحظة الكشف، وخصوصا إذا فيها أمر نيابة عامة.
0: نعم.
1: بعرض الجثة على الطب الشرعي. هنا بده يكون ماخذين كل الاحتياطات بحيث أنه إذا اندفن ما نحتاج أنه نقول والله نسينا ما ناخذ.
0: نعم.
1: أي دليل أو أي مؤشر آخر. من يعني دعيني اني احكي شو اللي بنخذه احنا من كأدلة.
0: نعم.
1: احتياطا بنخذ سوائل الجسم بالكامل.
0: نعم.
1: بنخذ من الدم، بنخذ من محتوى معده، بنخذ.
0: نعم.
1: من المرارة، بنخذ من المثانة.
0: نعم.
1: ونطلب كل الفحوصات حتى لم تطلب مننا.
0: نعم.
1: نطلب فحوصات
0: بتضل
1: التحري
0: موجودة.
1: عن السموم جميع أنواعها.
0: نعم.
1: عن الكحول، عن المواد السامة، عن المواد المخدرة، عن الأدوية المهلوسة، عن الأدوية المنومة، هاي كلها تدخل ضمن الصندوق الأسود.
0: الصندوق الأسود. نعم. اليوم دكتور يعني من خلال حديثك إذا كانت مثلا للأسف يعني بعض الاعتداءات، يعني لو بدنا ندخل بتفاصيل بعض الاعتداءات، يعني مثلا إذا كان في قضية في اعتداء جنسي اليوم، أهمية سرعة إجراء الفحص الطبي الشرعي على مثل هاي القضايا لأنه بتكون لها يعني لها خصوصية، ويعني من خلال يعني حتى لو كان في غياب العلامات الجسدية يعني إنه ما في اعتداء وكان مثلا الضحية مثلا تقول إنه في اعتداء، إذا كان مثلا في هناك ما في اعتداء والضحية مثلا في هناك بكون تغيير مثلا ببعض الأحاديث أو كانت مثلا بعض الشكاوى بتكون كيدية، بتم تمييزها من خلال هذه

0: الفحوصات.
1: نعم. هلأ السرعة في فحص الضحية هي أهم عامل أو أهم شيء يجب عمله من خلال الطب الشرعي. لذلك احنا بنعطي اهتمام خاصة في الاعتداءات الجنسية على ضرورة عرضة على الطب الشرعي بالسرعة الممكنة. ليش؟ لأنه احنا بنأخذ عينات. بنأخذ عينات بيولوجية وهي قابلة للتغير بين الساعة والأخرى. إذا أخذنا بعد يوم يختلف عن إذا أخذنا في بعد
0: نفس اللحظة.
1: الاحتداء. ممكن ما نلاقي أي مؤشر. عدم وجود أي علامات جسدية لا يعني نفي الاعتداء. الاعتداء يتم ممكن بالخدعة، بالتراضي، بالبداية، ومن ثم بدون اعتداءات جسدية. هذا لا ينفي، لكن بتغير الروايات الأدلة العلمية هي الفاصل.
0: هي الفاصل.
1: يعني إذا احنا توصلنا في من خلال فحوصاتنا المخبرية وفحوصاتنا الميكروسكوبية والفحص السوائل الجسم توصلنا بالنتيجة علمية، فلا محل يعني للروايات شيء ثاني. بتهمناش بقدر ما نضع أمام صاحب الرواية أنه الصحيح 1 2 3، فالأفضل أنك ترجع للرواية الصحيحة. هاي واحدة من المؤشرات. اللي التأخر في فحص الضحية مساوئه كثيرة، ممكن يخفي عنا، ممكن ينفي الجريمة
0: فعلا
1: بالكامل. لذلك وجدت لدينا يعني عيادات حماية الأسرة موجودة في كل محافظة. في عمان موجودة في داخل، احنا حطيناها يعني في مكان آمن وين المختبرات الجنائية عند الشرطة النسائية. لأنها بتطلب منا بس ليس فقط فحص الضحية. هناك بروتوكول خاص لفحص الضحايا. هذا البروتوكول بتطلب منا الخصوصية التامة، كيفية التعامل مع الضحية. الضحية مو ناقص
0: صدر
1: ضحية كمان من طرفنا احنا
0: فعلا.
1: من خلال حكينا والتعامل معه هناك بروتوكول خاص، هناك بروتوكول دقيق وفحص دقيق، ومن ثم خصوصية وسرية تامة.
0: هون يعني سؤالي انه كيف بتوازنوا من خلال الجمع ما بين الأدلة وتحافظوا على كرامة وخصوصية الضحية؟
1: البروتوكول عندنا بروتوكول في الأردن هون. وضعنا بروتوكول ومتبع طبعا، ويتم تدريب جميع من يتعامل مع الضحايا سواء طبيب شرعي أو طبيب مسعف أو طبيب معالج كيف يتعامل مع الضحايا. هذا الضحايا هو وفقا لبروتوكول كيف بيصير من الألف للياء، ومن ثم حتى الحفاظ على سريته والحفاظ على يعني حياته بالنهاية.
0: فعلا.
1: وهناك في توصيات احنا بنكتبها دائما في تقريرنا بعد دراسة
0: الحالة كاملة،
1: الحالة مع زملائنا في الدراسة الاجتماعية اللي بيعملوها مدى خطورة على حياته أو لا. يعني في بعضهم مو بس إنها ضحية، يعني
0: يخيف على نفسه بتصير.
1: لا يكفي إنه نقول والله خلص خلصنا فحص روح على الدار. ممكن تروح حتى على الدار تجيب لها الجريمة،
0: يكون في خطر على حياتها.
1: صار عندنا. أنا كشفت بذكر بالزمان على حالة ونبهنا
0: إنه لا ترجع على البيت.
1: لا ترجع، وبعد 6 شهور والله انعرضت لقيت على طاولة التشريع.
0: تم قتلها.
1: تم قتلها بالرغم أنه حكينا أنه لا تسلم تحت أي ظرف.
0: يا الله. اليوم لو نحكي على مواضيع السموم والمخدرات والكحول، لأنه برضو بكون لها كثير تأثير لما يكون مثلا الجاني مثلا يعني مدمن مخدرات، أو حتى مثلا تحت تأثير الكحول بكون فيه لها أصلا يعني تكييف آخر لأي جريمة أو حتى أي اعتداء. كيف الطب الشرعي بيكتشف هاي حالات التسمم أو حتى تعاطي مخدرات أو كحول؟ برضو وجود مادة مخدرة بالجسم يعني بتكون انه يعني ممكن تكون سبب وفاة اذا كان مثلا انه امامك جثة ممكن.
1: أحسنتي.
0: نعم.
1: هلا بخصوص السموم وبخصوص المخدرات بشكل عام، لانها شائعة الايام، ومخدرات من النوع الخطير اليوم توجد في للاسف
0: يعني مواد كيميائية يعني كيماوية ايضا.
1: يعني من انا دعيني اني احكي انه يعني تجاوزنا مصطلح احنا ترانزيت، يعني بمر

0: زمنا لا في في في صار يباع.
1: نعم للأسف.
0: للأسف موجود في الأسواق ومن نوع خطير جدا.
1: نعم.
0: وفي أنواع المشكلة إنه الجاني لا يعني لا يدرك خطورة الجناية اللي بيسويها.
1: نعم.
0: بكون تحت تأثيرها.
1: نعم بكون يعني غير واعي.
0: الكحول ترى جزء أخف إشي بالنسبة للسموم الأخرى.
1: نعم.
0: اللي بيشرب الكحول هو غبي لفترة زمنية بسيطة.
1: فعلا.
0: لكن المشكلة
1: بعض المخدرات فتن. نعم بتأدي إلى هلوسة.
0: بالضبط. نعم. هلا تعاملنا إحنا يعني في بروتوكول ما بيننا وما بين المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: يتم فحص العينات، طبعا يأخذ العينات بدقة. تؤخذ بحيث أنه لا تختلط مع أشياء أخرى، تؤخذ من الشخص نفسه.
1: نعم.
0: تحت إشرافنا، وترسل تتسلسل زمني وترسل إلى المختبر الجنائي الذي بدوره يقوم بفحصها.
1: نعم.
0: لأنه المختبر الجنائي جزء من المختبرات المتطورة في الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: مختبراتنا عندهم يعني إمكانية مذهلة في فحص العينات ودقتها، دقة الفحص.
1: نعم.
0: والكفاءات الموجودة، احنا بنحكي عن إذا بالتسعين كان مختبر مميز، فما
1: نعم.
0: بالك اليوم
1: بالألفينات
0: اليوم. نعم. وحقيقة يعني إشي يفتخر فيه إن المختبر الجنائي دقيق جدا، وجميع فحوصاتنا احنا لسوائل الجسم.
1: نعم.
0: سواء من الجثة أو من الأحياء اللي بتتطلب دقة يتم إرسالها إلى المختبرات الجنائية. بالتعاون معهم طبعا.
1: نعم.
0: وبالطلب مننا أنه بدنا الفحص وبتجينا النتيجة أو ترسل للجهة القضائية.
1: نعم.
0: اللي تكملت الملف.
1: أهمية هاي العينات المخبرية في القضايا الجنائية قديش مهمة، وبرضو كيف عندكم مثلا بيتم التعاون مع هاي الأدلة لحتى أنه يضل سليم يعني لحد ما يتم استخدامه.
0: نعم. هلأ احنا اللي بحكي يعني أولا الزمن، الظروف.
1: نعم.
0: ظروف التخزين، ظروف التسلسل، لأنه كل تسلسل عليه توقيع بالزيل. اثنين، من المكان حتى إحنا لا تلوث العينة من خلال الجثة.
1: نعم.
0: كن دقيقين. ما إحنا مثلا بس تحت جثة بيكون في دم داخل الأحشاء من,
1: نعم.
0: من, من تشريحنا، بنفضل أنه نخذ العينة الدم مثلا قبل التشريح
1: بالبداية. نعم.
0: بنخذها مشان ما تختلط مع أشياء أخرى.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية اللي تفضلت فيها انه وجود يعني ماده مخدره في جسم الانسان ليس بالضروره ان يكون سبب للوفاه.
1: نعم.
0: يعني مع الـ ما نجده في الجثه.
1: نعم.
0: من خلال التشريح وما نصل اليه من خلال الدراسه العلميه الكامله، بجوز تكون الماده موجوده ولكن سبب الوفاه
1: شيء اخر،
0: المباشر اخر.
1: نعم.
0: أو يكون الزلمة مستهلك أو المصاب مستهلك لمادة مخدرة لكن.
1: نعم.
0: ليست هي سبب الوفاة.
1: نعم.
0: اللي بنتوصل إليه مش بالضرورة.
1: نعم.
0: وممكن إنها تكون هي سبب الوفاة.
1: نعم.
0: أوفر دوز يعني مثل ما بنحكي إحنا، أو دوز عالي بكون ماخذه كثير إحنا بنروح على المسرح
1: بجرعة زائدة. نعم. نعم. للأسف.
0: هلا العينات هي من بالنسبة لنا ونتائج العينات جزء لا يتجزأ من تقرير الطبيب الشرعي.
1: نعم. مهم جدا.
0: وبدونها يعني يعتبر منقوص التقرير.
1: نعم.
0: ونسأل في المحاكم وممكن انه يعني تنفذ قضية بسبب إهمال بسيط لا سمح الله.
1: نعم. نعم.
0: من خلال الطب الشرعي. هل قمت بأخذ عينات؟ نعم. نسأل.
1: نعم.
0: قمت بأخذ العينات، هل أرسلتها بالوقت كذا؟ وبيكون عنده سلسلة الوقت متى وصلت.
1: نعم.
0: وفي ناس يعني في بعض الأساتذة المحامين أذكياء في.
1: نعم.
0: طرح الأسئلة، وممكن أنه تلاقي فجوة تنفض القضية.
1: نعم. ما بين ممكن الفترة الزمنية. نعم. بإرسال
0: الفترة الزمنية أو عدم أخذ عينة.
1: نعم. نعم.
0: ما أخذ عينة الطبيب أهمل أو نسي.
1: نعم.
0: أو لا سمح الله أتلفت العينة.
1: أتلفت.
0: وهي بتصير يعني من الأخطاء الشائعة، لذلك إحنا دائما نأخذ عينة وبنأخذ احتياط
1: مباشرة. نعم.
0: نأخذ عينتين، عينة ترسل إلى المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: وعينة تبقى عندنا لفترة زمنية حتى عودة
1: التقرير. النتائج. النتائج. جميل.
0: لما تعود النتائج نتلف العينة.
1: خلاص بكون يعني إنه نتيجة العينة تم أخذها بعين الاعتبار.
0: أخذت أو لا سمح الله بجوز إنه الموظف اللي أخذها زدته.
1: صح.
0: فبتجينا صار اليوم من المختبر الجنائي انه تسلمنا العينة بتاريخ كذا كذا
1: إشعار،
0: وعبارة عن عينة دم واحد، عينة من سائل الجسم مثلا من المرارة أخذنا.
1: نعم.
0: حسب التقرير اللي
1: بكل التفاصيل.
0: نعم صحيح.
1: نعم. لو بدنا نيجي اليوم على موضوع البصم الوراثي وإثبات الهوية، لأنه في كثير ممكن بعض الجثث اللي ممكن تعرض عليكم بتكون مثلا محروقة بالكامل أو حتى مجهولة الهوية، اليوم كيف بتستخدموا الحمض النووي الدي إن إيه في القضايا بالطب الشرعي، ودور هاي البصمة الوراثية في تحديد هوية يعني الجثامين مجهولة الهوية؟
0: نعم، احنا لغاية ظهور هاي هذا الفحص.
1: نعم.
0: المهم كانت عندنا اخذ عينة الدم وفحص سمرة الدم للجثة.
1: نعم.
0: لكن بتعرفي انه في العالم في 4 زمرات دم، وهاي يعني دليل.
1: نعم.
0: ضعيف جدا.
1: نعم.
0: لكن البصمة الوراثية هو دليل قاطع ينفي أو يثبت الجريمة.
1: نعم.
0: ما يعني لا يشك فيه.
1: نعم.
0: لا يتكرر. فطبعا إحنا بالنسبة لنا في حالات المنازعات على الأبوة مثلا، واحد بنكر أبوة منه.
1: نعم.
0: من عينة وترسل لفحصها جثة مجهولة الهوية،
1: مش عارفين لمين. نعم.
0: لمين حتى لو ما بين بالوقت ذاته، نأخذ العينة وتفحص بين عنا نتيجة العينة. فيما بعد لو ظهر أي حدا من أقاربه تقارن مع الجثة اللي إحنا دفناها.
1: نعم.
0: يعني اليوم في المستشفيات نستخدمها في إذا كان عنا مثلا ادعاء أنه تغير الأطفال. بصير.
1: نعم نعم للأسف.
0: في واحد بيشوف مثلا بروح على طبيب بيقول لك مرته حامل بذكر، فليش جابت بنت؟
1: نعم.
0: جات أنا وأنا مدير مستشفى.
1: نعم.
0: وظلت عندنا فترتها صارت أكبر من الحاضنة.
1: يا الله.
0: وبالتالي طلعت بالفحص الدي أن طلعت بنته. يا أخي تعال، منين إحنا منين نخلق لك ذكر؟ قال لا، الطبيبة قالت إنه ذكر. الدي أن إيه هنا فاصل.
1: نعم.
0: ويثبت أو ينفي. نعم. بشكل قاطع العلاقة.
1: نعم. اليوم العينات والأدلة البيولوجية بتضل وين محفوظة؟ أمام القضاء أو يعني بتضل يعني تحفظ العينات بتضل يعني بفترة زمنية لحتى تكون ممكن يعني مقبولة أمام القضاء كدليل إنه حتى يتم عرضها أمام القضاء؟
0: هلا المختبر الجنائي عنده.
1: نعم.
0: بنك لهاي الأمور. وتحفظ لفترة معينة طبعا.
1: نعم.
0: بس يتم فحصها والتأكد منها، تحفظ نتائج الفحص مقرونة طبعا بكل.
1: نعم.
0: شيء
1: يعني مثلا في ممكن هوية مثلا جثامين بعد ما يتم دفنها بتبين
0: طبعا.
1: آه.
0: لهذا السبب احنا للمجهول الهوية.
1: نعم.
0: نحتفظ بنتيجته.
1: نعم.
0: لما بيجوا مثلا في فترة معينة بعد بصير هاي مثل بيجونا من الأجانب اللي بيجونا اللاجئين مثلا.
1: نعم.
0: بكونش.
1: نعم.
0: له أقارب هون.
1: نعم.
0: فلما بيجي واحد يقول والله أنا في ابن إن اختفى من 10 سنين،
1: بتقارنه بالطابق،
0: يتم مقارنته مع الدي أن إيه مع أقاربه ويثبت أو ينفي.
1: نعم.
0: ذلك. بذكر حالة الطفل اللي لقيناه في كيس.
1: نعم.
0: في مقبرة متذكرنا دون بعد.
1: نعم.
0: 10 سنين من اختفاء الطفل.
1: يا الله.
0: المقارنة.
1: نعم.
0: أخذنا العينة ولما فحصناها طلعت الطفل. في عندنا حالات زي ما تفضلتي حالات الحرق أو التفحم.
1: نعم. نعم.
0: هاي يعني تعتبر مجهولة بالنسبة.
1: نعم.
0: حتى بوجود أي أدلة ثانية، لو يقولون أنه مثلا أنه انحرق البيت وفي فلان.
1: نعم.
0: إحنا كطب شرعي ما بنعتمد على هذا الكلام.
1: نعم.
0: بنعتمد أنه إحنا استدعينا إلى جثة مجهولة الهوية.
1: نعم.
0: أو متفحمة أدمية.
1: نعم.
0: ومن ثم تثبت أو عدم إثبات ذلك. أذكر أن أحد زملائنا طلع على مسرح.
1: نعم.
0: لجثة متفحمة كان من المفترض أنها تكون طالبة.
1: نعم.
0: وتم التعرف عليها من خلال المسرح، أهلها بيقولوا يا عمي هاي الذبلة بإيدها.
1: نعم.
0: الطب الشرعي والمدعى العام قالوا لهم لا يا عم، احنا بدون فحص الدي ان اي
1: نعم ما راح نعتمد. نعم.
0: تم فحص العينه، يعني بتتفاجئ لما بتفحص العينه بتعرف ان الام الى 50% والاب.
1: نعم.
0: 50%.
1: نعم.
0: تقريبا لما يطلع 0% معناته لا هي لا لا
1: مش بنتهم،
0: مش بنتهم
1: شخصيه،
0: فهو بصير علامه استفهام.
1: نعم.
0: التحقيقات جرت يا عمي منين كذا الولادة ثبت انه يا عمي بنته.

0: حتى بعد كم من سنة، يمكن 5 سنوات، من خلال مداهمة لبعض الملاهي الليلية تبين أنه المفترض أنها تكون ميتة موجودة.
1: يا الله.
0: واستدرجت، كانت متخطبة، استدرجت هاي البنت اللي كانت تحكي مع خطيبها إلى ذلك المحل، خنقتها وحرقتها ولبست الذبل.
1: يا الله.
0: فالدي ان اي مهم جدا، مهم بالنسبه لنا.
1: نعم. كشف كثير كدليل. من القضايا.
0: نعم. قاطع. نعم.
1: نعم.
0: بينما لو كان نعتمد على الدم، احدى الزمرات الاربعه، وممكن تتطابق مع الم، ممكن تتطابق مع اي واحد ثاني.
1: صح. نعم.
0: فذلك هو دليل قاطع ويتم الاعتماد عليه 100% اليوم.
1: نعم. اليوم لما نحكي عن التقرير الطبي الشرعي أمام القضاء، اليوم عن القيمة القانونية لهذا التقرير أمام المحكمة، والقاضي اليوم ملزم إنه يعني إنه شو ما يكون في التقرير الطبي الشرعي، ملزم إنه يعني يأخذه بعين الاعتبار إذا كان له أثر بمسار القضية.
0: لا طبعا ملزم. لا غير ملزم.
1: نعم.
0: لأنه إحنا وظيفتنا نقدم أدلة علمية.
1: نعم.
0: مع وجود أدلة أخرى، ليس ممكن القضية لا تعتمد بس على دليل طبي شرعي.
1: نعم.
0: مع البحث الجنائي. نعم. مع الدراسة، مع التحقيق. نعم. يعني ليست ملزمة.
1: نعم.
0: ولكن يستنير فيها. نعم. القاضي. وممكن أن القاضي لا يعتمد على شغلات كثير يعني فينا.
1: نعم.
0: فهناك يعني خطأ دارج بين الأطباء الشرعيين. نعم. أنه أنا تقريري
1: ملزم ممكن
0: حكم.
1: نعم.
0: ولهذا ليس صحيح.
1: نعم.
0: يعني أنا بقدم اللي علي كوثيقة.
1: نعم.
0: وبأدلة مدعومة بأدلة علمية.
1: نعم.
0: واضحة وتفسير علمي.
1: نعم.
0: ويبقى القرار للمحكمة أو للقاضي طبعا بقناعته ومقارنته مع وجود أدلة أخرى.
1: نعم. وربط هذا التقرير مع الأدلة الجنائية الأخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم. وتوافقه معها.
0: وبالتالي هو غير ملزم.
1: نعم. بيقدر مثلا أنه القاضي أو المحكمة أنها يعني تطلب أنها إعادة فحص مثلا، أو إعادة تشكيل لجنة طب شرعي أخرى وإعادة فحص أخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: بالتأكيد. يعني المعروف عندنا مثلا، ومعروف علميا، ومعروف بين وسط العالم يعني.
1: نعم.
0: أنه الرأي الفني من واحد كويس.
1: نعم.
0: الرأي الفني من 3 أقوى.
1: أحسن وأقوى.
0: الرأي الفني من 5.
1: نعم.
0: أقوى جدا.
1: نعم.
0: فلذلك القاضي يعني يمكنه أن يستعين بخبراء.
1: نعم.
0: غير محدود.
1: نعم.
0: ولذلك للتوصل
1: قضية
0: إلى النتيجة.
1: شائكة. نعم. نعم. نعم.
0: للتوصل إلى النتيجة، هو الهدف أنه توصل للعدالة
1: فعلا.
0: وإحنا جزء من اللي بيقدم دليل، وليس ملزم بالنهاية، غير ملزم للقاضي
1: فعلا. اليوم لو بدي أحكي دكتور، يعني من خلال خبرتك يعني على مدار سنوات في الطب الشرعي، اليوم لو هيك تعطينا يعني سر بموضوع أنه شخصية الطبيب الشرعي كيف لازم تكون، يعني شو الصفات اللي لازم يتمتع فيها؟ يعني أكيد الصدق والأمانة ويكون ضميره صاحي، بس برضو كان في صفات ممكن قوة شخصية. حتى يعني أنا اليوم بس شفتك دكتور قلت الله يعين يعني الشوفات اللي بتشوفوها والقضايا والقصة اللي بتسمعوها، فحابين نحكي لو أنه يعني شو الصفات اللي لازم يمتاز فيها الطبيب الشرعي؟
0: هو يعني مش أنه صفات يكون يعني غير إنسان، هو إنسان بالنهاية.
1: أكيد إنسان. نعم.
0: الحيادية مطلوبة.
1: نعم. ما يكون عاطفي أبدا.
0: العاطفية ملغية في الطب الشرعي.
1: نعم.
0: يعني مش كل إشي بدي أسمعه أنا، يعني ممكن أخذ بالظرف.
1: نعم.
0: أسمع من أذن وأطلع من أذن ثاني.
1: نعم.
0: لكن أنا مطلوب مني، وهذا هو الصح، ومحلفين بالنهاية دليل.
1: الدليل القاطع.
0: وخاصة إذا تضارب مع الروايات زي ما تفضلتي.
1: نعم.
0: الطبيب الشرعي لازم يجب أن يكون قوي الشخصية، محايد.
1: نعم.
0: وكفو علميا.
1: نعم. أهم شيء
0: يعني بده يكون ممارس، ويعني بحكي ممارس من ناحية مثلا
1: كتشريح،
0: كأخصائي. نعم. بده يكون زي فتح مقبرة.
1: نعم.
0: بده يكون مر عليه أقل إشي 2000 حالة تشريح.
1: نعم.
0: تصير أخصائي، وكلنا مارين بهاي المرحلة، وكل واحد بتعلم من اللي أكبر منه.
1: نعم. نعم.
0: اللي علمونا إحنا كانوا مستشارين، وإحنا نتعلم لبنة فوق لبنة حتى صرنا.
1: صح.
0: أخصائيين. وبجوز ما حدا بيعرف طبيعة عملنا داخل المشرع. إحنا عادة بتكون اللجنة مكونة من كبير وأصغر وأصغر.
1: نعم.

0: والهدف منها أنه الصغير يتعلم من الأكبر منه.
1: نعم.
0: فالمقيم دائم ملازم إلنا.
1: نعم.
0: وبمر مراحل سنوية التقييم العلمي له كل سنة كيف بمر، وبترفع على السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة، ومن ثم يتقدم لل

0: دين عملنا عملي,
1: عملي. احنا كطبيب شرعي عملي. نعم.
0: فالطبيب الشرعي بيكون بين زملاء الأكبر منهم, بتعلم منهم صياغة التقرير الطبي سواء مع الأحياء أو مع كيف يسوي تقرير بناء على طلب النائب العام في تشريح جثة. فمن خلال الممارسات ومن خلال التدريب المستمر يصل الطبيب لمرحلة أنه يكون متمكن. ومع ذلك احنا والله بنموت ونقول لسه ما خلصنا علم. نعم. نعم. ظل الإنسان يتعلم كل يوم في أشياء جديدة.
1: نعم. اليوم لو بدي أحكي دكتور إنه الطب الشرعي, لو يعني برضو كمان رسالة للناس, اليوم الطب الشرعي مش هدفه لا يدين شخص ولا يبرئ شخص, على قد ما إنه هو يبحث عن الحقيقة الطبية أو الدليل القاطع لحتى إنه سواء هذه الجريمة تكون حقيقية. نعم. أو حتى إنه يعني الشخص المدان هو المدان أو هناك في شخص آخر أو في هناك سبب آخر للوفاة.
0: 100%. نعم. الطبيب الشرعي يعني هو ليس طرف.
1: نعم.
0: في
1: نعم.
0: أي قضية.
1: نعم نعم.
0: وهنا الحيادية مطلوبة والعاطفية ملغية, لهذا السبب بده يكون هو ليس طرف. ويعني هو أصلا بنية الطبيب الشرعي مبني على إنه أنت لست طرف.
1: نعم. تحيادي.
0: أنا بتقدم
1: أبحاث ودراسات
0: بحثك تحت اليمين وبكل صدق وأمانة تقدم, بحيث أنه هذا الدليل تعتبر نفسك بعيد كامل الحيادية, لست طرفا في أي واحد من القضية.
1: نعم. اليوم لو في معلومة يعني بدك تقدمها أو يعني يعرفها المواطن بشكل عام عن الطب الشرعي, وفي كثير ناس ما بيعرفوها,
0: بدي أحكي للناس يعني اللي ما بيعرفوا عن طبيعتنا أنه لا. التقرير أو تقرير الطبيب الشرعي ليس حكم.
1: نعم.
0: وليس النهاية زي ما حكينا قبل شوي, أنه يمكن أن طلب خبراء على هذا التقرير.
1: نعم.
0: أعلى من اللي كتب التقرير. اثنين, ليعلموا أنه ليس جزء وليس مؤثر.
1: نعم.
0: يعني ممكن يكون وثيقة زي أي وثيقة ثانية تقدم في قضية القضية المنظورة, يمكن اعتماده.
1: نعم.
0: ويمكن عدم اعتماده, هذا يعود للمحكمة, ولهن وبالنهاية هو دليل علمي.
1: نعم.
0: وليس ملزم. فلا لا الناس يحطوا عنا عداوة مثلا, هذا الطبيب الشرعي ظلمني, لا هو ليس قاضي.
1: نعم.
0: وليس محكمة.
1: نعم.
0: وليس طرف.
1: أمامه أدلة وجسم.
0: وليس طرف.
1: نعم.
0: ليس طرف, بالعكس اليوم بجوز من خلال معرفتكم بشكل عام اليوم في القضاء كل طبيب شرعي.
1: نعم.
0: لما بده يقدم خبرة بكون يحلف على كل خبرة أمام. نعم. القاضي أو أمام. نعم. الهيئة, وفي نص مادتين اللي هو 384.
1: نعم.
0: ألف وباء, اللي هو بتطلب منه الحيادية وعدم وجود أي شيء يؤثر على حياديته.
1: نعم.
0: هاي أمام القضاء.
1: فعلا.
0: فما بالك بدونه, يعني احنا على كل قضية خبر بنحلف يمين.
1: تحلف يمين.
0: فعلا. الحيادية مطلوبة.
1: نعم.
0: وعدم التحيز لأي طرف, والعاطفية.
1: نعم.
0: ملغية تماما.
1: نعم.
0: من قاموس الطبيب الشرعي.
1: اليوم دكتور في مثلا انه بيقدروا الأهل مثلا يرفضوا موضوع التشريح, او مثلا من ناحية اخرى بيقدر مثلا أهل لو ما في شبهة بس عندهم هم شكوك انهم يطلبوا التشريح وبيتم الأخذ فيه, يعني على الجهتين انه انا لازم يكون في تشريح مثلا في شبهة معينة والأهل بيرفضوا, بناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ولا لا جنائيا لا لازم يتم تشريحه؟ واذا مثلا انه ما في اي شيء مثلا الوفاة طبيعية وكل الأدلة بتبين طبيعية بس الأهل طلبوا الاطمئنان اكثر يتم تشريح جثة, في هون.
0: نعم.
1: الحالتين كيف بتكون المواقف؟
0: نعم. اولا الطب الشرعي علاقته هي مع النيابة العامة.
1: نعم. نعم.
0: لا يمكن اني اقوم بتشريح جثه دون
1: طلب اهل
0: دون
1: مثلا
0: دون طلب او امر من المدعي
1: العام. نعم.
0: يتم تحويل الجثه بناء على امر مدعي عام معين.
1: نعم.
0: او جهه قضائيه.
1: نعم.
0: اذا طلبوا الاهل للتوضيح وجود شكوى كمان من خلال النيابة العامة.
1: نعم.
0: بده تكون هناك وثيقة.
1: نعم.
0: عند النيابة العامة ويأخذ فيها قرار إنه يقول تحال هذه الجثة لتشريحها بناء على طلب الأهل اللي ما.
1: نعم.
0: فيها إشي.
1: ما فيها إشي.
0: لتحديد سبب الوفاة في الأمراض الوراثية مثلا.
1: نعم.
0: كمان يتم من خلال طلب المحكمة.
1: نعم.
0: إنه الأهل طالبين لأنه في مرض وراثي مثلا في العيلة.
1: نعم.
0: حابين يطمنوا ويشوفوا شو سبب الوفاة, تحال من خلال المدعي.
1: نعم. وإذا رفضوا الأهل وكان لازم إنها تحال,
0: لا يوجد رفض لطلب النائب العام.
1: ما فيه. نعم. مباشرة.
0: يعني النائب العام صلاحيته مطلقة.
1: نعم.
0: إذا خاصة هي بتأكد الشبهة، بالعكس لما

0: نعم لما أنت يعني ترفض.
1: لما ترفض وتدور وكذا ما بتأكد الشبه. وأنا عمري ما شفت قرار لمدة العام تراجع عن قرار.
0: نعم ما في.
1: بالعكس هو بيحملنا مسؤولية بيكلفنا إنه الكشف على الجثة وتشريحها وتحديد سبب الوفاة.
0: سبب الوفاة. اليوم من خلال الطب الشرعي لما تتعارض كل الروايات بنقدر إنه نخلي إنه الطب الشرعي بيخلي الجسد يعني اعتبار الجسد شاهد على الحقيقة أو يكون هو داخله الدليل اللي ممكن يعني يعطينا الحكم القاطع.
1: نعم ليس الحكم القاطع إنما هو دليل
0: وبنسميه أو يعني الدليل الثابت اللي بيعطينا إنه مثلا دليل على إذا في شبهة.
1: نعم, نعم دليل الصامت اللي نعم. موجود حتى مع وجود الروايات وعدم وجودها في الأدلة موجودة.
0: نعم.
1: هنا يكون دور الطبيب الشرعي في يعني في تحليل الموجودات.
0: نعم.
1: في تحليل الإصابات, في تحليل ما وجده في جسمه ومقارنته بالأمور الأخرى علميا.
0: نعم.
1: ويقدمها هذا.
0: نعم.
1: مطلوب منه طبعا.
0: نعم.
1: ولكن الأدلة موجودة وزي ما تفضلتي هناك أدلة على الجسد الحي.
0: نعم.
1: وهناك أدلة موجودة في الصندوق الأسود وهي الجثة.
0: الجثة. نعم.
1: وبها نستعين دائما
0: وتكون متطابقة مع الأدلة الجنائية اللي تم الحصول.
1: نعم.
0: عليها.
1: نعم. تطابق نعم. وتكمل شيء. بعضها.
0: نعم. نعم.
1: كثير عندنا في القضايا احنا تعاون ما بيننا وبين المختبر الجنائي والجهة التحقيقية.
0: نعم.
1: متواصل جدا. ويعني هناك كان مقترح وأعتقد
0: نعم.
1: كان من رئيس النيابات الحالي أنه كان في مقترح أنه الطب الشرعي يجب أن يكون مستقل.
0: نعم.
1: كدائرة زي دائرة المدعي العام.
0: نعم.
1: ولا تتبع لأحد.
0: نعم.
1: واليوم زي ما تفضلتي بيجوز في عنا قضايا تنظر من خلال الطب الشرعي وهي قانون المسؤولية الطبية.
0: نعم.
1: الأخطاء الطبية
0: والإهمال. نعم.
1: تمر من خلال الطب الشرعي. وأنا بقول بكل فخر أنا عضو في اللجنة الفنية العليا التي تنظر في قضايا المسؤولية الطبية. ووجود الطبيب الشرعي في أي لجنة تقوم بدراسة ملفات المسؤولية الطبية أو الأخطاء الطبية هو ضرورة.
0: نعم.
1: وتوصل الحقائق يعني اليوم فعلا. وجود اللجان الفنية تخفف وتقلل من الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي أو التقصير بما معنى.
0: نعم.
1: كلها أدلة يعني أو كلها معاني الخطأ أو التقصير أو قلة الاحتراز هو خطأ طبي بالنهاية.
0: نعم نعم. اليوم يعني من خلال حديثك الطيب دكتور وتشريفك لنا اليوم يعني ممكن فهمنا أن الطب الشرعي مش بس فحوصات وتقارير طبية, لا بنحكي عن ممكن أداة مهمة اليوم لحتى نوصل للحقيقة عن طريق الجسد, وأيضا ممكن حتى إقامة العدل من خلال التقارير لما يكون في هناك أدلة داخل الجسد ويتم الأخذ يعني أخذها بعين الاعتبار.
1: 100%.
0: نعم أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب, شرفتنا اليوم, أعطيتنا من وقتك. لو في كلمة أخيرة حاب تحكي لنا إياها اليوم دكتور.
1: لا تخافوش مننا احنا كطب نعم. شرعي احنا بنخوف بس من شكلنا بس, انما احنا بالنهايه يعني الطبيب الشرعي هو
0: انسان
1: انسان هو
0: نعم.
1: طبيب
0: نعم
1: قبل
0: ومسؤوليه كبيره لما
1: وبالعكس هو محطوطه في عنقه مسؤوليه
0: نعم.
1: كبيره
0: نعم.
1: ومطلوب منه للامانه تنفيذ هاي المسؤوليه بحذافيرها. فاحنا نعتز ولكن عددنا قليل على فكرة.
0: نعم.
1: وبنشجع بعض الزملاء أنه يدخلوا في هذا التخصص لأنه في عندنا نقص تقريبا
0: نعم.
1: في الطب الشرعي لا منقدرش نغطي كل المملكة
0: يعني بدها قلب قوي
1: أكيد طبعا. نعم. لا بس بجوز تتفاجأ عندنا زميلاتنا صاروا عدد مش قليل.
0: نعم نعم
1: في عندنا
0: نعم.
1: خمسة ست
0: نعم.
1: خمسة أو ستة ينزلهم ما شاء الله
0: نعم.
1: ماشيات معنا الجريمة بروح وكل شيء
0: نعم. نعم يعني يعطيهم العافية. وأنا بدي أشكرك على هذا الطرح, الشكر الجزيل لضيفنا الدكتور محمود الزريقات استشاري الطب الشرعي والسموم على هذه ممكن الإضاءات المهمة. فهمنا شو يعني الطب الشرعي بتفاصيلها صدقا. واليوم الطب الشرعي يلتقي مع القانون بمساحة دقيقة وحساسة. اليوم مش الهدف ان احنا نوجه اتهامات ولا اصدار احكام على قد ما انه نقدم حقيقه طبيه بكل مهنيه وحياد زي ما تفضل دكتور.
1: أكيد.
0: شكرا على طرحك, شرفتنا اليوم.
1: شكرا لكم, شكرا للدعوة
0: يعني شكرا لك. بتمنى اليوم نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسه الاذاعيه وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي, دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حبيبي قول حبيبي.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: وش بدك بصاع العدس؟
1: أدي أبذر بكرة وأحرث أرضه.
0: والوي مو قمح؟
1: فات وقت زراعة القمح، نزرع بداله عدس وحمص.
2: يا عامر، يا عرب، يا جيران الرضا،
1: فوت فوت يا عرب، فوت فوت فوت. قهوي روحك.
3: ما جيت للقهوة، مدام صار عندك عود حراث للبغل أدي تحرث لي الحكورة تحتها.
0: ويش بدك تزرع فيها؟
3: مكثة، بطيخ، شمام، فقوس.
0: أعطينا من بذره نزرع بحصتنا.
3: حلت البركة.

0: يا مصلح، مين قال لك هالحكي؟
1: يه أنا شفتهم، شفتهم بعيني هذه وهم يبنوا الجسر المهدوم، والبابور يجيب ليهم حديد السكة.
0: آخ آخ آخ، الله يهقوتي باكر يلمونا للصخرة من جديد ونحطب ليهم.
1: آه والله يا نايف، ما صلحوا الخط إلا عشان الحطب. تصبح على خير.
0: آخ آخ الخير، من وين يجي الخير؟ من وين؟
2: وشوفي يا نايف،
0: هذه بلاويهم ما تخلص.
2: علمني وشوفي.
0: وإيش بدي أعلمك؟ وإيش؟ اسمعي حمدة.
2: ها.
0: اسمعي، إحنا بكرة أو بعد بكرة رحيل على وادي عربة.
2: ها.
0: نقضي الشتوية هناك لحين ما تيجي دولة الشريف كنسة ترك من الشوبة كلها.
3: أشعلوا مصباح هناك.
4: أعطي إشارة هبوط. أعطي إشارة هبوط.
5: ابتعدوا عن المدرج. ابتعدوا عن المدرج.
3: أهلا أهلا أهلا.
6: إنه يسأل عن مارشال.
3: تفضل على السيارة سيدي.

0: كاتب المحكمة الشرعية بينوب عن القاضي يا أبو عبد السلام.
1: يصير هالحكي يا زكي أفندي؟
0: إيه، صار له 4 سنين بالمحكمة، بيكون اتعلم كل شيء من القضايا اللي كتبها.
1: لعاد نجربه أسبوعين زمان لحين ما نلقى قاضي. من إيش هذا؟
0: إيه، طيارة.
1: من وين تجي الطيارة؟
0: إيه، طيارتين. انزل تحت على السجن، انزلوا كلكم على السجن، احتموني.

0: تعالوا اولاد يا اولاد تعالوا هون لك قرب انت وياه خليكم جنب الحيط.
1: ايه شو ها شو ها الطيارات؟
0: هي المانيه. انا شفتها بغزه. هاي طياره المانيه.
1: إيه اسمع، اذا المانيه بكونوا التراك ارسلوها.
0: الله يشفي. خليك جنب الحيط، خليك انت وياه جنب الحيط.
1: اسمعوا لا تتحركوا الا لما نحكي لكم.
2: ابعدوا ابعدوا ابعدوا كله على وسط الشارع، كله ابعد، كل جوا.
3: اجري راحت.
1: شيلوه على المطحنة. دوروا على المجبر وجبروه.
0: لك عسلي، هات مي معكم جاي.
4: زكي بيك، الطيارات للحين ما صابت السرايا.
5: شكلها عم تضرب عشوائي مشان التخويف، بس الخوف لما تخلص الضربة وتبعد.
4: شو قصدك؟
5: يعني اللي تعلمناه بالعسكرية انه كل ضربة طيران وراها هجمة أرضية.
4: يا ساتر
2: يا ساتر يا ساتر، وش وراك يا عامر؟
6: الضرب صار على الطفيلي ولحقني منه خبطة.
7: طيح على البغل وفوت جاي بسرعة بسرعة.
6: الطيارات راحت، ضربت ضربتها وابعدت يم الشرق.
7: وين عود الحراث يا عامر؟
6: عود الحراث اتكسر، ما سلم منها المشوار الا البغل.
1: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا عامر.
6: الله يسلمك.
7: قولوا طيب، حدا مات من الطيارات؟ فاولي بالخير يا سعدة، فاولي بالخير.
6: الضرب صار كله على وسط البلد، خاف الله انه القنابل هدت تدور على رؤوس اهلها.

0: خذوا ذخيره للبنادق واطلعوا على الاستحكامات بظهر القلعه.
1: يا زكي بيك.
0: نعم يا شيخ.
1: الطيارات راحت بعد ما جنابلها هدمت الدوق. ترى الناس بحاجه لمساعده واسعاف.
0: اللي عندي كم نفر ولازم يكون سلاحهم معهم.
2: هسق البغل المي تعب من الركاب، مشوار واحد من المارس لها.
3: حاض غزوة يا عامر ننزل عندكم.
2: ها يا ساتر، وين ضيعتيه خلعوف؟
3: لحق الغنم من الصبح وما رجع، بإيده مجبورة ومعلقة برقبته ويلحق الغنم. يا ولد أختي يا عامر اركب البغل ودور عليه.

0: وين عبد السلام يا لاف؟ لافي
1: علمني بيرة على البستان يا شيخ.
0: نادلي اياه اسرع.
1: على امرك.
2: هذا ماتت، هذا ما في منه فايدة، مات.
0: كركور شو صار بمحلك؟ ها؟
2: ما صار شي الشيخ، معاني كويس.
0: اسمع، هات لي كل البنادق اللي عندك مع ذهابهم من الرصاص.
2: وين جيب؟
0: عند العتاد.
2: حاضر.
0: هذا طلعوه وامسحوا تراب عن وجهه وخليه يتنفس. خذوه.
3: حاضر يا شيخ.
4: يلا.
3: بسم الله.
4: حاضرين.

0: حركوا قطار من عنيزة.
1: جمال باشا.
0: أفندم مارشال.
1: حرك آليات في مقدمة. هنا التوانة أبور مصلى والهرير.
0: حاضراً مارشال. قبل أن يتحركوا نريد هجمة من طيران تفتح طريق.
1: طيران الآن مشغول. مشغول بضرب شوبك وادي موسى. نحن نريد حركة إلى الطفيلة. هيا.
2: يا خبراني وش اللي سويه يا حمدة؟
3: أنت شيل الدجاجات على البهيم.
2: فكتش من الدجاجات الحين. تعالي طول البيت معي. تعالي.
1: نايف. هيا نايف. رحلتوا.
2: هذا مصلح. تعال تعال. إيدك معي نرفع البيت على البعير. تعال.
3: وشو صار براس الحديد يا مصلح؟
1: البابور وصل من عنيزة مثل أول وقاعدين يلموا بحطابين السخرة.
4: سخامي سخم عيشتكم.
2: مصلح شيل شيل من عندك. شيل شيل عاوني. هات الحبل من عندك. شي عندك.
1: يا الله.
4: يلا.
2: يا الله.
1: الطيار
2: رجعت من وادي موسى.

0: وشو اللي وداك على الغنم يا غبران وبعدها الطيارات تحوم بالسماء؟
1: هو احنا لينا رزقة غير الغنم يا عوفة؟
0: انت وقعت على يدك؟
1: رميت حالي عن ضرب الطيارة، بس ما تخافي ايدي ما فيها شيء. خايف علي يا عوفة؟
0: لا عاد اخاف عمين يا منازل اذا ما خفت عليك. سلامتك يا بعد قلبي.
1: انا ودي كمان تخافي على مالنا.

0: رسالة الشيخ ذياب العوران يقول ان الطيارات هدت دور كثيرة في الطفيلة.
1: احنا جهزنا الرشاشات لكن ما مرت فوقنا ولا طيارة.
2: وش وراك يا جعفر؟
3: الاتراك وصلوا للتواني وعابور، واذا استمروا بحركتهم يباتون الليلة بالحرير.
0: يا سيدي مهدوا لحركتهم بضربة الطيران.
2: نستحكم بالرشادية الحين ما يجينا الامداد من القويرة.
3: اللي انهزموا من الاتواني يقولون انه اغلب الجنود الترك شقر.
2: معهم ارمان ونمساويين؟
1: نعم سيدي.
2: جهز رشاشين حماية الى الحركة يا صبحي، وشيلوا الباقي على الدواب.
4: طولة العمر إلك يا والدي، دفننا أكثر من 30 شهيد في مقبرة البقيع وللحين يدفنوا.
5: الله يرحمه، الله يرحمهم ويويهم الجنة إن شاء الله.
4: آمين. آمين.
5: شد أقول، جبت البنادق من عند كركور؟
6: تقاسموهن بدكانته مع ذخيرتهن.
7: شيخ دياب، احنا لازم نغير مكاننا. إذا رجعت الطيارات أول ما تضرب تضرب القلعة.
5: زين يا زكا فندي، لا عاد خليهم يسبقونا على درب الحسن.
4: ابشر يا ابوي، امشي يا لافي.
6: الحمد لله على سلامتك يا استاذ عصام.
8: الله يسلمك يا اخي، الله يسلمك.
5: استاذ عصام، قالوا لي طلابك سلموا.
8: صحيح شيخنا، بس المدرسه كلها انهدمت، ما بقي منا الا السور اللي حماني انا وطلابي.
9: كنتم مع حد الدقيق.
5: يعني ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حدة الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابع.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء الرابع من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق للسادس عشر من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم. أعوذ

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث.

0: قال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإسلام العظيم قد ندبنا إلى الأخلاق الفاضلة الحسنة والسجايا الطيبة الكريمة والشيم العالية الراقية، ونهانا عن سفاسف الأخلاق وذميمها وسيئها. ذلكم أن الأخلاق الكريمة عليها مدار الأمور كلها، وأن أي أمر في الحياة لا يصاحبه حسن الخلق سوف لا يكون مقبولا ولا نافعا. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والمثل الأعلى للإنسانية على خلق عظيم، وقد اصطفاه الله تعالى من أفضل العرب وأعده إعدادا خاصا يؤهله لأن يأتي بالأخلاق الكريمة ويتممها، ولهذا فقد مدحه الله سبحانه وتعالى بأبرز صفاته، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد شهد لعظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهادة الله سبحانه وتعالى له أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وهم أعرف الناس به. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وربه، ويصلح أيضا ما بينه وبين الخلق، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وبما أن أكثر الناس معرفة بالرجل هم أهل بيته، لأنهم يعلمون مداخله ومخارجه وأسراره، فقد حدثتنا السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت: كان خلقه القرآن. ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الهدف الرئيسي لبعثته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فصلى الله عليه وسلم: يا سيدي يا رسول الله، لقد كنت حسن الخلق وأنت تحب أمتك، فأرشدتهم إلى حسن الأخلاق بأسلوب المعلم الناصح والمربي القدير، فأوضحت لنا الصفات التي تجعل صاحبها يتحلى بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. بل أوضح النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. إن حسن الخلق له ثقل عظيم يوم القيامة في ميزان العبد المؤمن. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وما أحسن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر في المرآة.

0: قراءتي فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن حسنت أخلاقهم وحسن خلقهم وساروا على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاتهم، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر أرض الوطن في جولة عمل تشمل فرنسا وجمهورية تشيك والولايات المتحدة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل داخل بلدة في جنوب لبنان ويعتقل عددا من سكانها. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى فرنسا في مستهل جولة عمل تشمل أيضا جمهورية تشيك والولايات المتحدة. ففي باريس يترأس جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، كما يعقد جلالته مباحثات مع الزعيمين الفرنسي واللبناني. وفي براغ يلتقي جلالته رئيس الجمهورية بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندري بابيش، ويختتم جلالة الملك جولته التي ترافقه خلالها جلالة الملك رانيا العبدالله في مدينة نيويورك، حيث يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. كما يعقد جلالة الملك على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين، وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي، واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أهمية مواكبة أدوات الإعلام الرسمي الحكومي للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي. جاء ذلك خلال افتتاحه في عمان ورشة بناء القدرات في التواصل والإعلام الرقمي عبر تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي التي نظمتها وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. وأضاف المومني في الورشة التي حاضر فيها فريق من شركة ميتا الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز، أضاف أن الهدف من عقد هذه الورشة هو بناء قدرات الكوادر الإعلامية الحكومية للوقوف على آخر المستجدات في التعامل مع أدوات الإعلام الرقمي. وأكد في هذا الصدد أن الأردن يمتلك تجربة ناجحة في الإعلام الرقمي، مؤكدا ضرورة الاستمرار في متابعة التطورات الإعلامية الحديثة ووسائلها ومنصاتها، كما أشار إلى ضرورة مواكبة التطورات في التعامل مع المنتجات الصحفية والتواصلية المختلفة لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور. هذا واستهدفت الورشة الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي وموظفي الوحدات الإعلامية للوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل لشخص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره.
عممت هيئة الإعلام على المطبوعات الصحفية والإلكترونية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية المعتمدة عدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات أو مواد تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية ما لم تكن صادرة بصورة

الأردنية الجيش العربي أو نشرها عبر المواقع والوكالات والمنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك يشكل خرقا معلوماتيا ويحمل في طياته إساءة لضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بمضمون الكتاب وفقا لمنطوقه، وعدم تداول أو نشر أي معلومات تخص القوات المسلحة ما لم يكن مصرحا بنشرها من المصدر المسؤول. ترأس وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة والأمناء العامين للوزارات المعنية ومندوبي الجهات ذات العلاقة المسميين بموجب القانون. وركز الاجتماع على متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل. وجرى خلال الاجتماع الوقوف على أبرز الاستعدادات والخطط التي تم وضعها لهذه الغايات مع تقييم مدى فاعليتها في الاستجابة للتوقعات الجوية والظروف التي قد تؤثر في حركة المواطنين والخدمات. كما ناقش المجلس الأطر الإجرائية المرتبطة بمتطلبات العمل القانوني المنصوص عليها في قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 65 وتعديلاته، بما يضمن التنسيق بين مختلف الجهات أثناء الطوارئ. وتم مناقشة الوقوف على تفاصيل الخطة الشاملة التي تم إعدادها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، وتمت مناقشة هذه الخطة التي شملت محاور التنسيق والجاهزية وآليات التنفيذ أثناء تغير الأحوال الجوية في ضوء الدروس المستفادة من السنوات السابقة. وافق وزير الداخلية مازن الفراي على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 374 موقوفا إداريا، ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وآليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. ويكرس هذا القرار أيضا النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطيرين. وإلى آخر تطورات في قطاع غزة، حيث استشهد 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 14 شخصا، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غرب مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قال الدفاع المدني إن مبنى السعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى ما أدى إلى استشهاد عدد كبير واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. وتواصل طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع فرق بلدية غزة عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار في محاولة للوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين. وأشار الدفاع المدني إلى أن عمليات الإنقاذ تجري في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة في ظل حجم الركام وصعوبة الوصول إلى العالقين، بينما تواصل الطواقم العمل على مدار الساعة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. ويأتي انهيار المبنى في ظل استمرار إقامة أعداد كبيرة من النازحين في مبان متضررة جراء القصف الإسرائيلي نتيجة انعدام البدائل السكنية في مناطق واسعة من القطاع. ومن جهة أخرى، استشهد صياد أمس بنيران زوارق الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة أثناء عمله في البحر، وعثر على جثمانه صباح اليوم بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر طبية. وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1375 شهيدا وأكثر من 4600 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.
أعلن مصدر أمني لبناني أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت في مزرعة حلتا في قضاء حصبية جنوب لبنان بالتزامن مع قيام آليات إسرائيلية

آلية بجرف بساتين الزيتون في المنطقة، وأقدم عناصر الدورية على تفتيش عدد من المنازل عند أطراف المزرعة وسط تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة، كما أخضع الأهالي من النساء والرجال للاستجواب والتحقيق والاعتقال. وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي قام بفك تجهيزات الطاقات الشمسية الموجودة على الأسطح وكابلات الإنترنت، فيما تشهد البلدة ومحيطها حالة من التوتر الميداني، مع ورود معلومات عن اعتقال عدد من شبان البلدة بالتزامن مع صعوبة الوصول إلى بعض الطرق المؤدية إلى المنطقة، كما سمع دوي انفجار في محيط البلدة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 16 من أيلول.

0: في مثل هذا اليوم 16 من أيلول من عام 1922، ونتيجة لجهود الملك المؤسس عبد الله الأول، أرسلت الحكومة البريطانية بمذكرة إلى عصبة الأمم المتحدة لإخراج الأردن من شموله بوعد بلفور وفقا للمادة 25 من صك الانتداب، وإخراج مناطق عربية أخرى كانت مشمولة بهذا الوعد. في مثل هذا اليوم 16 من أيلول من عام 1939، وعلى إثر اندلاع الحرب العالمية الثانية وبموجب المعاهدة الأردنية البريطانية، فقد أعلنت الحكومة الأردنية اعتبار ألمانيا دولة عدوة، وتم نشر سرايا من الجيش العربي الأردني في مواقع استراتيجية في فلسطين. في مثل هذا اليوم 16 من أيلول من عام 1954، انتشرت كتيبة المشاة السابعة التي تحمل الآن اسم كتيبة الملك عبد الله في مواقع دفاعية في منطقة بيت عور التحتة في منطقة طول كرم. في مثل هذا اليوم 16 من أيلول من عام 1970، ونتيجة للأوضاع الأمنية الداخلية في المملكة، تشكلت حكومة عسكرية برئاسة الزعيم محمد داود، واتخذت أول قراراتها بتعيين المشير حابس المجال قائدا عاما للقوات المسلحة الأردنية وحاكما عسكريا عاما للأردن، وتمكنت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من إعادة الأمن والاستقرار بعد عمليات عسكرية شاملة في وسط وشمال المملكة.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائبه.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم، حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء، ودائما بنوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأيضا أجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، كما عودناكم في لقاء الأسبوع دائما نتناول القضايا والمواضيع التي تمس حياتنا في المجتمع بشكل عام، وأيضا اليوم راح نسلط الضوء على واحدة من المؤسسات الوطنية اللي مضى على تأسيسها نحو 100 عام، وهي المطبعة الوطنية التي رافقت مسيرة الدولة والمجتمع على مدى قرن كامل، وانتقلت مع تطور الزمن من تقنيات الطباعة التقليدية إلى منظومة صناعية حديثة ومتطورة. سنتوقف عند محطات هذه المسيرة وأيضا دور المطبعة في صناعة الطباعة والنشر في الأردن، وكيف استطاعت أن تحافظ على حضورها وتطورها في قطاع يشهد تغيرا تقنيا متسارعا. كما نتوقف عند الزيارة الملكية الأخيرة للمطبعة الوطنية، وأيضا افتتاح جلالة الملك حفظه الله لمشروع التوسعة الجديد، وما يحمل هذا المشروع من دلالات اقتصادية وأيضا صناعية، وما يمكن أن يفتحه من آفاق جديدة أمام المطبعة في الأسواق المحلية وأيضا الخارجية. للحديث حول هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجاز بكل تفاصيلها، أرحب باسمكم جميعا بضيفي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، عطوفة مدير عام المطبعة الوطنية السيد هاني السمان.
1: شكرا دكتور على الاستضافة،
0: حياك الله. أهلا وسهلا، مرحب بك في لقاء الأسبوع، واسمح لي بداية أنه نهنئكم بالزيارة الملكية الأخيرة للمطبعة وأيضا مشروع التوسعة الجديد، ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والتطور في ظل الراية الهاشمية الحكيمة. خليني أعود للبدايات إذا تكرمت أستاذ هاني.

0: يعني كيف بدأت قصة المطبعة الوطنية؟ يا ريت تسرد لنا اياها، تفضل.
1: يا سيدي، المطبعة الوطنية أو المطبعة الأميرية هي بالأساس قامت حكومة الانتداب في بداية العشرينات بتقديم مطبعة للمغفور له جلالة الملك عبد الله الأول لطباعة مستلزمات الإمارة في بداية العشرينات.
0: نعم، بال21 20
1: بال21 يعني؟ 22 هيك إشي. ما طلبوا من دمشق شخص ليدير المطبعة ويشغلها، فكان والدي مهنته الطباعة حضر لعمان من دمشق.
0: من دمشق
1: حضر لعمان وشغل المطبعة، وكان يشتغل مع المغفور له الملك عبد الله. حدث زلزال في 25 26 هيك إشي، وانهارت البناء على الماكينات ومعدات المطبعة وتكسرت الماكينات. فالحكومة في ذلك الوقت باعت الماكينات على أساس أن سكراب، صارت ماكينات هذا اشتراها والدي وأقام بإعادة تأهيلها وصيانتها وهذا، وافتتح المطبعة الوطنية هذا في 1926.
0: هي بيعتبرها تاريخ التأسيس الحقيقي
1: اسم المطبعة الوطنية.
0: نعم.
1: فهذه كانت هي البداية تبعها. كانت تقوم المطبعة الوطنية بذلك الوقت بطباعة اللوازم الحكومية من جريدة رسمية لقرطاسية لمستلزمات الإمارة في ذلك الوقت. وفي الثلاثينات طبعنا أول كتاب عن حقوق المرأة المسلمة في الأردن، وبعدين كتاب ثاني على ما بذكر قضاء العشائر. نعم، قضاء العشائر. واستمرت المطبعة بتشغيل عدد من العاملين فيها في ذلك الوقت وإنتاج لوازم المطبوعات الحكومية. في بداية الخمسينات بدأ يصير تطوير كبير على أعمال المطبعة الوطنية. هي مهنة الطباعة مهنة سريعة التطوير، يعني كل يوم بطلع إيش جديد في المعدات، في التكنولوجيا، في هذا. فكانت أكبر نهضة للمطبعة الوطنية هي في بداية الخمسينات عندما استورد المرحوم والدي ماكينات طباعة سريعة وحديثة، وبدل ما تكون يدوية كانت أوتوماتيكية. واستمر التحديث على مر السنين إلى أن التحقت بالمطبعة الوطنية بعد دراستي في بريطانيا وتخصصت في الطباعة الحديثة من 67 للسبعين.
0: للسبعين بهذا التخصص؟
1: بهذا تخصص الطباعة.
0: طباعة، نعم، طباعة الحديثة.
1: طباعة،
0: نعم.
1: فالتحقت بالمطبعة الوطنية بالسبعين وبدأت أدخل التكنولوجيا الجديدة اللي كانت مش معروفة، إلا التكنولوجيا العالمية اللي مش معروفة.
0: فانتقل في حينها زي إيش كان اللي مش معروف؟
1: أوكي. كنا نحن
0: ملون، يعني خلينا نحكي أبيض أسود من الملون.
1: أوكي. كنا نحن نعتمد على نظام طباعة التيبو اللي بسموه تيبو. انتقلنا من التيبو لطباعة الأوفست، وهذا فتح المجال للطباعة الملونة بشكل كبير. فصار في نقلة نوعية، أول إشي بحجم الإنتاج ونوعية الإنتاج. في 75 أقمنا بناء جديد في المقابلين واستوردنا ماكينات كبيرة متعددة الألوان. استمر التطور لسنة 80، بدينا نتوسع أكبر وأكبر ونضيف ماكينات، وصرنا نلبي متطلبات وزارة التربية والتعليم في تحديث الكتب المدرسية.
0: نعم.
1: بعدما كانت تطبع باللون الأسود
0: وأبيض،
1: صارت تطبع بالألوان وتدخل الصور الملونة وتعمل الكتاب جذاب للطالب اللي يستمتع بالقراءة فيه.
0: نعم.
1: والاطلاع عليه. كنا سباقين في إدخال نظام الصف التصويري أو الإلكتروني في الأردن. المطبعة الوطنية كانت سباقة في إدخال أي تكنولوجيا مش بس في الأردن، في منطقة الشرق الأوسط كنا دائما السباقين، ندخل ماكينات مش موجودة بكل الشرق الأوسط. يعني كان المعدات اللي نجيبها دائما نكون نحن السباقين، تصوير صف الأحرف الإلكتروني والتصوير وفرز الألوان وما شابه.
0: نعم.
1: في سنة 1994 أدخلنا ماكينات طباعة نسميها 8 ألوان، وهي تطبع الألوان على وجهي طبق الورق بدل ما وجه واحد، وكانت أول ماكينة في منطقة الشرق الأوسط وسابع ماكينة في العالم. وكان أجت الشركة المصنعة وهي من كبرات شركات التصنيع ماكينات الطباعة، أجى مجلس الإدارة للأردن واحتفل بتدشين الماكينة برعاية معالي وزير التربية والتعليم بهداك الوقت دكتور عبد الرؤوف الروادي. كان حدث بالنسبة لنا كبير وحدث بالنسبة للشركة الصانعة كبير، مفتخرين أنه هذه الماكينة أول ماكينة بالشرق الأوسط وسابع ماكينة بالعالم. واستمر تحديث متواصل ما بتوقف، يعني التحديث متواصل وإلى يومنا هذا نستورد الماكينات الجديدة والأفكار الجديدة والتكنولوجيا الجديدة، والحمد لله أصبحنا معروفين محليا وعالميا، حيث كنا نصدر منتجاتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كنا نصدر منتجاتنا إلى أوروبا إلى بريطانيا، فكان لنا اسم وإلنا حضور والحمد لله مش بس محلي كمان خارجي.
0: نعم. خلينا نتحدث عن مشروع التوسعة الحالي اللي هو استمرارا لمسيرة التطوير والتحديث، ومحطة مهمة اليوم من محطات المطبعة. نتحدث عن تفاصيل التوسعة إذا تكرمت هاني بيك.
1: يا سيدي، نحن الطباعة تنقسم لقسمين، الطباعة التجارية اللي كان تخصصنا هذا، وطباعة التعبئة والتغليف. الطباعة التجارية مع ظهور التحول الرقمي خفت العمال كتير على المطبعة التجارية، فلدوام استمرارية المطبعة الوطنية رأينا أنه ننوع المنتج تبعنا ونصير مش بس ننتج كمطبعة تجارية كتب ومجلات وبروشورات وقرطاسية.
0: نعم.
1: قررنا أن حتى يكون في استمرارية للمطبعة الوطنية أدخلنا طباعة العلب وتصنيع العلب بكافة أنواعها، فاستوردنا ماكينات جديدة من أحدث الماكينات بالعالم وفيها إمكانيات لإنتاج أرفع أنواع الطباعة إن كانت ملونة أو مذهبة. عملنا المعدات اللي جبناها من أحدث ما أنتجته مصانع ماكينات الطباعة في العالم.
0: نعم.
1: طبعا هذه لها مش ماكينة واحدة، لها عدد كبير من ماكينات تابعة لها، كما كانت برامج الكمبيوتر الحديثة أفضل برامج الكمبيوتر الموجودة بالعالم موجودة في المطبعة الوطنية، والحمد لله، لإنتاج التعبئة والتغليف، تصميم والكواليتي كنترول. الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب لو بتتحدث عن الدور اللي أدته المطبعة في صناعة الطباعة والنشر في الأردن.
1: يا سيدي، بكل فخر بقول إنه المطبعة الوطنية ساهمت مش برفع مستوى المطبعة الوطنية بس، ساهمت برفع مستوى كل دور الطباعة في الأردن.
0: نعم.
1: معروف عالميا أنه مستوى الطباعة فيها عالي كتير.
0: نعم. طيب تحدث عن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين للمطبعة، بداية شو بتعني لكم في المطبعة، وخاصة أنها تزامنت مع الاحتفال بمئويتها وأيضا افتتاح مشروع التوسعة الجديد.
1: يا سيدي، زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني كانت هي أكبر تكريم لمسيرة المطبعة الوطنية، اللي بتعنيه بالنسبة لنا إشي كبير كتير. أول إشي بدل على اهتمام سيدنا بأمور الصناعة في الأردن، بحب التطوير والتحديث، متأثر كتير، هو منلاحظ من الصور اللي شفناها.
0: نعم.
1: إنه الفرحة على وجهه إنه يشوف التكنولوجيا العالية اللي موجودة على ماكيناتنا بالنسبة لنا كمطبعة وطنية زيارة الملك إشي كبير كتير وإشي نفتخر فيه لسنين سنين.

0: سنين قادمة لقدام.
1: نعم
0: بعدين جلال سيدنا أبدأ استعداده إنه يعطي كل الدعم لنا للتصدير. فأخبرني شخصيا إنه أي إشي بتحتاجوه لأي بلد من البلدان في العالم نحن جاهزين إنه نساعدكم وندعمكم ونحاول ندخلكم على المنطقة اللي بديها، إن كانت في دول الشرق الأوسط ولا في خارج الشرق الأوسط.
1: يعني أجواء الزيارة هيك حاب تحكي لنا عن تفاصيل إحنا ما شاهدناها، ما تناقلتها وسائل الإعلام، حكوا حضرتك كنت موجود وكنت متابع لهذه الزيارة وأطلعتم جلالة الملك على مشروع التوسع أيضا، إيش التفاصيل مثلا اللي اهتم فيها سأل عنها؟
0: أول ما وصل جلالة سيدنا أعطينا لمحة عن تاريخ المطبعة الوطنية،
1: نعم،
0: وكنا عارضين صور تفرجي إيش المراحل اللي مرت في المطبعة الوطنية، وأبدأ أعجابه بالتطور اللي صار. أول إشي بحب أقوله الدقيقة اللي نزل فيها بالسيارة، كنت باستقباله عند السيارة، أشعرني إنه قديش هو إنسان متواضع، وانكسر هذا الحاجز خلال ثواني من الرهبة. شعرت إنه إنسان قريب للقلب ومحبوب وسهل التحدث معه والتقرب إليه. يعني الاهتمام اللي فرجاه جلالة سيدنا ونحن نشرح من وقت ما شاف أول ماكينة طباعة دخلت الأردن، كنا عارضينها بالمعرض اللي
1: موجودة
0: كانت، من أول ما شافها وصار يطمعن فيها بشكل، وبعدين انتقل للماكينات الجديدة ويطلع على تفاصيل وعلى الإمكانيات تبعها، أبدأ اهتمام بشكل كبير لها. فبالنسبة إنها هي جوهرة على التاج في مسيرة المطبعة الوطنية.
1: نعم، الآن إحنا أمام مرحلة جديدة في تاريخ المطبعة الوطنية، كيف تنظر بصفتك المدير العام للمطبعة للمرحلة القادمة؟
0: يا سيدي، اللي بدير المطبعة الوطنية لدى الجيل الثاني والثالث من أبناء الأسرة،
1: الله يحماكم،
0: أنا الجيل الثاني وأولادي وأفراد العيلة بديروا المطبعة الوطنية. أنا أتأمل أنه يكون في جيل رابع وخامس، عشان مهنتنا أول شيء مهنة حلوة ومهنة ذواقة ومهنة كلها إبداع وتحصيل. فالأمل أنه الجيل الثالث والرابع وإلى ما شاء الله يظل مستمر على الخطى اللي نحن مشينا عليها.
1: نعم، بتعتقد مستقبلا أنه هاي المهنة في ظل التسارع التقني والتكنولوجي أنه تنتهي في فترة معينة؟
0: لا.
1: ليش؟
0: كطباعة تجارية عمالها تصغر بس ما بتختفي. يعني الكتاب، نحكي فرضا على الكتاب المدرسي، حاولت دول أوروبية الابتعاد عن الكتاب المدرسي،
1: يعملوه تقني،
0: صار كله رقمي. تابلت وكله على الكمبيوتر، كله على الرقمي. نفس الدول هذه رجعت للكتاب المدرسي عشان اكتشفت انه الطالب فقد مهاراته، فرجعوا هلا للطلاب على الكتاب. في شيء علاقة بين الكتاب والإنسان،
1: نعم،
0: يعني بحب يمسك الكتاب غير عما يمسك تابلت يقرأ فيه. فكطبيعة تجارية رايحة تصغر، بدها تضلها تصغر بس مش رايحة تختفي.
1: نعم،
0: كطباعة تعبئة وتغليف، كل الدراسات العالمية توحي لك إنه بتقول إنه عمالة تكبر بمعدل 10% سنويا. يعني طول ما في منتجات غذائية، منتجات دوائية، أدوات كهربائية تنتج، بدها تتبكت الغذاء، بده يتبكت الدواء، بده يتبكت أي إشي بهالدنيا. صار هلا يوم ما تشتري أنت بتشتريه بعلبة بصندوق، بهذا. فأنا ما بشوف إنه ممكن هذا الخط إنه يختفي.
1: نعم، احنا في ختام هذا اللقاء بنشكر حضرتك على وجودك معنا وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات حول مسيرة تتعلق بمؤسسة وطنية رافقت الأردن على مدى 100 عام، عطوفة مدير عام المطبعة الوطنية السيد هاني السمان. شكرا جزيلا لك وبارك الله فيكم، نتمنى لكم مسيرة حافلة من العطاء والإنجاز إن شاء الله، واستمرار هذا التطور في المطبعة.
0: يا سيدي شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية ليث الشلول، من اللايف ستريم محمد السقرات، في المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وأيضا في التصوير علي الوديان، وفي الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدة، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة، البرنامج الذي نلتقي فيه مع القصائد والأغاني اللي تحمل حكاية ونستعيد من خلالها محطة جميلة من الذاكرة الفنية والوطنية.

حكايتنا اليوم عمل فني وطني أردني حديث جمع مجموعة من أبرز الأصوات العربية في أغنية واحدة، وحمل رسالة محبة واعتزاز بالأردن قيادة وشعبا.

حديثنا اليوم عن عمل أطلق في حزيران من عام 2024 احتفالا باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش. قصة بالعلالي بدأت من فكرة جميلة، فكرة أراد من خلالها الفنان الأردني عمر العبدالله أن يقدم عمل مختلف بمناسبة وطنية مهمة، فكانت الفكرة أن يجتمع عدد من نجوم الغناء العربي في عمل واحد لتكون الأغنية رسالة محبة للأردن من أصوات عربية مختلفة.

من هنا بدأ العبد الله العمل على تنفيذ الفكرة والتواصل مع مجموعة من الفنانين المعروفين في الوطن العربي، حتى خرجت الأغنية بمشاركة 4 أصوات، هي صوت الأردن عمر العبد الله وفنان العرب حسين الجسمي والفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة نصر.

هنا جت خصوصية الأغنية، فهي لم تكن عملا غنائيا بصوت فنان واحد، إنما جمعت أصوات عربية مختلفة في عمل واحد، وكل فنان جاء من بلده ومن تجربته الفنية ليشارك في الاحتفاء بالأردن. الفن دائما قادر على أنه يجمع الناس، والأغنية الوطنية تستطيع أن تكون مساحة للتعبير عن المحبة والوفاء، خصوصا عندما تكون مرتبطة بمناسبة وطنية كبيرة مثل اليوبيل الفضي.

كان الهدف من العمل أن تكون بالعلالي هدية فنية للأردن، وأن تعبر عن مكانة الأردن في قلوب المشاركين وعن المحبة اللي يحملها الأشقاء العرب للأردن وشعبه وقيادته. أما وراء كلمات الأغنية فكان هناك أيضا فريق كبير عمل على إنجازها، حيث كتب الكلمات الشعر الإماراتي المعروف على الخوار، بينما وضع ألحانها الفنان عمر العبدلات، وتولى التوزيع الموسيقي حاتم منصور، فيما أشرف الموسيقار يحيى الموجي على تأليف الوتريات.

لم يكن تنفيذ العمل محصورا في مكان واحد، فقد جرى تسجيل الأصوات والوتريات والأجزاء الموسيقية في استوديوهات متخصصة في عدد من المدن العربية، من بينها عمان ودبي ومصر والبحرين. وهذا يعطينا فكرة عن حجم الجهد اللي يحتاج عمل يجمع 4 من نجوم الغناء العربي في أغنية واحدة، من مرحلة الفكرة وكتابة الكلمات للتلحين والتوزيع والتسجيل ثم تصوير العمل وإخراجه بالشكل النهائي.

من الجميل في بالعلالي انه العمل لم يكتفي بالجانب الغنائي، وانما حمل الفيديو المصور صور من الاردن وشخصيات رياضيه اردنيه كان لها حضور في المشهد، ومن بينهم نجوم المنتخب الوطني لكره القدم مثل يزن عماد ويزن العرب. وهذا الحضور اعطى العمل بعدا اخر، لان جمع بين الفن والرياضه، هما من المجالات اللي يلتقي فيها الاردنيون على المحبه والفرح والاعتزاز بالإنجاز. وعندما نتوقف عند مناسبة إطلاق الأغنية نجد إنها جاءت في عام 2024، وهو عام اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطات الدستورية، 25 عاما من مسيرة الأردن كانت فيها الكثير من المحطات والإنجازات، وكان فيها الإنسان الأردني حاضرا في مختلف المجالات، سواء في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أو في مؤسسات الدولة أو في الجامعات أو في ميادين العمل والرياضة والثقافة والفن. ومن هنا جاءت الأغنية لتكون جزءا من الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية، ولتقدمها بطريقة فنية تجمع ما بين الصوت الأردني والأصوات العربية المشاركة.

0: مستمعينا الكرام، كانت هذه قصة أغنية بالعلالي اللي بدأت بفكرة أراد من خلالها الفنان عمر عبدالله أن يقدم هدية فنية للأردن بمناسبة اليوبيل الفضي، فتحولت الفكرة لعمل جمع أربعة من أبرز الأصوات العربية وهم عمر عبدالله وحسين الجسمي وماجد المهندس وأصالة نصري. هذه بالعلالي، كنت معاكم أنا تغريد الزواهرة، ومن الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية محمد عبدات.
1: قصة وقصيدة.

تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يغادر أرض الوطن في جولة عمل تشمل فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة. جلالة الملك يترأس جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة في باريس حول سبل دعم الجيش اللبناني بالشراكة مع الرئيسين الفرنسي واللبناني. جلالة الملك يلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي اعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. وزارة الأشغال العامة تعمل على إضافة اللغة الصينية إلى جميع اللوحات الإرشادية الدالة على المواقع السياحية بما يسهم في تعزيز تجربة السياح الصينيين في المملكة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في مزرعة حلتا جنوب لبنان ويعتقل عددا من شبان وأهالي المنطقة. وأخيرا أجواء معتدلة في عموم مناطق المملكة حتى السبت المقبل. ختام الموجز، في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إعداد ثمار الفاعوري، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور، والذي سنتحدث فيه عن الأردن في مطلع الفتح الإسلامي لهذه البلاد المباركة، فكونوا معنا.

وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيفنا أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الدكتور هاشم الرواشدي، وحديث مفتوح، فكونوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي من جديد، وباسمكم أرحب بضيفنا هذا المساء أستاذ الجغرافيا السياسية الدكتور هاشم الرواشدي. دكتور هاشم أهلا وسهلا يا سيدي.
1: الله بارك فيك
0: سيدي. موضوع الأردن ودخولها في الفتح الإسلامي أو العصر الإسلامي، الحديث لحضرتك، تفضل سيدي.
1: الله بارك فيك، شكرا لك ولإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذه يعني على هذا الاستقبال الطيب لكي أتكلم عن دور الأردن خلال الفترة الإسلامية مبتدئا بصدر الإسلام. طبعا كما تعرف أخ ياسين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توسع بالغزوات والفتوح نحو بلاد الشام، حيث كان فيها وجود روماني، وبدأت أولى المعارك في مؤتة المجيدة سنة 8 للهجرة 629 ميلادية. طبعا هذه على الرغم من عدم تكافؤ عدد القوات الإسلامية مع الرومية، حيث يقال أن عدد المسلمين كانوا تقريبا 3000 مقاتل في مقابل 200,000 من الروم تدعمهم قبائل عربية في هذه المنطقة. يعني كانت ليست هزيمة إنما هي انسحاب تكتيكي من قبل القائد العظيم خالد بن الوليد. ولا شك أن هذه المعركة قد توفي فيها 3 من الصحابة الأجلاء، هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. الأهمية لهذه المعركة أنها شكلت نقطة تحول نحو فتح فلسطين، وصارت معركة أخرى في فلسطين في منطقة اسمها إجنادين قرب الرملة في سنة 13 هجرية سنة 634 ميلادية. كما أن حركة المد الإسلامي

0: توسعت باتجاه سوريا بعد فلسطين، حيث شكلت معركة اليرموك القريبة من نهر اليرموك، وحصلت طبعا في 15 هجرية سنة 636 ميلادية، يعني نقطة النهاية أو نسميها نقطة الحسم في الوجود الرومي البيزنطي في هذه المنطقة، لتنتقل الفتوحات باتجاه الشام شمالا. بعد الرسول وبعد هذه الغزوات في عهد أبو بكر نشأت في المنطقة تقسيمات إدارية، والتقسيمات نشأت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قسم البلاد إلى أجناد. من هذه الأجناد جند الأردن وتولى معاوية ابن أبي سفيان. جند الأردن حقيقة والأجناد الأخرى كدمشق وحمص وجند فلسطين جرت هذه التقسيمات لأجل إعطاء الجند أعطياتهم في هذه المناطق، أو إعطاء العسكر أعطياتهم أي رواتبهم، ثم من أجل تنظيم إدارة البلاد وتسهيل إدارتها وإحكام السيطرة عليها. وبعد سيدنا عمر في عهد سيدنا عثمان توسعت يعني فكرة الأجناد بحيث ضمت داخل وساحل. التقسيم أو كلمة فلسطين قديما لا تعني فلسطين الحالية بحدودها السياسية الحالية أو بحدودها المرسومة جغرافيا حاليا، حيث النهر نهر الأردن والبحر الميت ووادي عربة تحدها من الشرق، البحر المتوسط من الغرب، صحراء سيناء من الجنوب، ولبنان شمالا، وأجزاء من سوريا طبعا من جانب الشمال الشرقي، لكنها كانت مقسمة عرضيا أو عرضانيا يعني بشكل عرضي وليس بشكل طولي، حيث كان جند الأردن عاصمته طبرية، له مدن في شمال فلسطين منها الناصرة وجنين وبيسان وحيفا ويافا وغيرها من المدن، فيما شكلت العاصمة مدينة طبرية لتكون عاصمة جند الأردن. في موضوع شرق الأردن أو في جانب شرق الأردن كانت المدن الشمالية من الأردن الآن مثل أبل ومنطقة إربد وجرش وعجلون كانت ضمن جند الأردن في تلك الفترة، ولذلك جند الأردن شمل مناطق من فلسطين الحالية ومن الأردن كدولة أو ككيان سياسي حالي. فيما يتعلق بجند فلسطين كان جنوب الجند الأردن شمل منطقة اللد والتي كانت تسمى لد والرملة وكانت العاصمة اللد، وشمل غزة وشمل أجزاء فلسطين جنوب الخليل ثم منطقة النقب، وشمل من الأردن غور الصافي اللي كانت تسمى قديما في العصور الوسطى زغر المدينة المعروفة والمشهورة، ثم منطقة مؤاب ومنطقة الطفيلة والشوبك حتى أيلة اللي هي العقبة الحالية. ولذلك بالإضافة إلى جبال الشراء، لذلك تسمية فلسطين لم يعني خلينا نقول أنها تشمل فقط الحدود المرسومة حاليا لفلسطين في وقتنا الحالي. التقسيم كما ذكرت له داخل يعني صحراء جانبية داخلية وله ساحل أو منطقة ساحلية تطل على البحر. الاعتبارات طبعا منها مهمة، منها التكامل الاقتصادي في داخل هذه الأجناد. فيما يتعلق بالأجناد الأخرى، دمشق شمل من الأردن برضه، دمشق شمل الأردن منطقة البلقاء، أجزاء من البلقاء شمل، وشمل حتى يقال أنه وصل إلى ولاية البلقاء، وصلت إلى العقبة، لذلك كان في تداخل ما بين جند دمشق مع أراضي أردنية، ما بين جند الأردن مع أراضي فلسطينية، ما بين جند فلسطين من أراضي أردنية، ونتكلم عن الأراضي كما نفهمها بمفهومنا الجغرافي المعاصر. الفترة اللي تلت ذلك في العصر العباسي، نحن يعني خلينا نقول نشطت عندنا دويلات داخل هذه المنطقة، منها العهد الصليبي أو الفترة الصليبية.
1: نعم، هون السؤال أستاذنا الفاضل الدكتور هاشم الرواشدي أستاذ الجغرافيا السياسية، يعني أنا فهمت من خلال حديث حضرتك أن الأردن كانت هي بوابة للفتح الإسلامي لباقي بلاد الشام سواء فلسطين أو سوريا أو لبنان، وحتى يمكن انطلقوا إلى العراق أيضا منها، ماذا لديك من معلومات حول هذا الموضوع؟
0: سيدي الأردن كما ذكرت أنا انطلقوا من الأردن نحو سوريا ثم نحو فلسطين، لكن في الفترة العباسية يعني جاءت قوة أجنبية غربية سيطرت على المنطقة، ولا شك أنهم الصليبيون الذين شكلوا مملكة القدس الصليبية سنة 1099 ميلادية، ثم انطلقت باتجاه جنوب الأردن تشكل بارونية أو إمارة اسمها إمارة ما وراء الأردن أو أولترا جوردن بسمها. أول عاصمة شكلت أو بنيت في هذه المنطقة هي قلعة الشوبك سنة 1115، اللي بناها القائد أو الملك الصليبي بالدوين. هذه المملكة اتسعت حتى شملت الكرك التي نقلت إليها العاصمة في عهد بايان، وهو أحد الأمراء الذين تولوا سيادة الكرك والشوبك، فاتخذ من الكرك عاصمة له في سنة 1142 بعد 27 سنة من بناء قلعة الشوبك. بعد ذلك بعد الصليبيين جاء العهد الأيوبي، الأيوبيون تسلموا الحكم في مصر، وثم جمعوا بلاد الشام مع مصر لتشكل سلطنة واحدة، بدأت في عهد شجاع أسد الدين شيركو عم صلاح الدين، ثم بعد شهرين يعني لم يطل المقام به توفي لظروف طبيعية، وسلم السلطنة القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي، وشكل من الشوبك والكرك مملكة منحها إلى شقيق الملك العادل سيف الدين أبي بكر. وبعد ذلك طبعا أضاف له منطقة الشوبك والكرك والبلقاء ومناطق في الأردن والسلط، ثم أضاف جاء بعده الملك المعظم عيسى الذي وسع حدود مملكته إلى الزرقاء وعمان والرقيم وزيزيا أو زيزة. بعد الملك المعظم عيسى جاء الملك الناصر داود، فشملت المملكة في عهده مناطق من الأردن منها عجلون والبقاء، وشملت أيضا في فلسطين منطقة القدس ونابلس وبيت جبرين، وهذا دليل على أنه ممالك من داخل الأردن تشكلت، شملت أراضي من خارج الأردن السياسي بحدود السياسي المعروفة اليوم. بعد ذلك جاءت عندنا الفترة المملوكية، تشكلت فيها نيابة في الكرك سموها نيابة الكرك والشوبك، جمعت الشوبك معها وضمت أيضا البلقاء، لكن البلقاء يعني مكثت لفترة بسيطة ثم عادت إلى المركز في دمشق. وطبعا قامت عمليات بناء وتجديد بناء للقلاع نتيجة خرابها أو تهدمها بسبب الحروب، مثل قلعة الكرك التي أعاد بناءها الملك الظاهر بيبرس، وهو ملك معروف وشكل الملك الثاني في مملكة الدولة المملوكية، وهو طبعا جاء على أثر نزاع مع السلطان سيف الدين قدس اللي قام بمعركة عين جالوت سنة 1260. ثم بنيت أيضا الشوبك، أعيد إعمار الشوبك في عهد حسام الدين الملك والسلطان حسام الدين لاجين، وهذا مدون على الحجارة في قلعة الشوبك إنه أعاد إعمارها الملك حسام الدين لاجين. هذا كل ما هنالك حول الأردن فيما يسمى بالعصر الإسلامي.
1: طيب دكتور، خلال فترة الفتوحات الإسلامية وتعدد الإمارات المماليك الأيوبيين، هل كان هناك ازدهار للحياة في المدن التي ذكرتها الشوبك الكرك عجلون؟ يعني هل كان هنالك سكان يقيموا أم كانت مجرد رحلات عبور من خلال داخل هذه البلاد؟
0: لا شك أن الأردن كانت يعني عامرة بالسكان، يعني كيف تقيم مثلا يقيم الصليبيون مملكة في الأردن ولا يكون فيها سكان؟
1: جميل.
0: يعني من المفارقات الغريبة اللي أنا قرأتها لأحد الرحالة اللي زار قلعة الشوبك في سنة تقريبا أو في القرن الثاني عشر، بقول أنه كان يسكن في جوار قلعة الشوبك في قرية اسمها سباب، وأنا أرجح أنها سراب، وهي سراب جزء من قرية نجل أو بلدة نجل الحالية في الشوبك، كان يسكنها 6000 مسيحي. ومنطقة بدبدة أشار الرحالة بالدوين أنها كان فيها عوائل مسيحية، وهؤلاء كانوا يعني نتاج الوجود المسيحي في المنطقة من القرن الثاني عشر، إضافة إلى المسلمين الذين كانوا يسكنون في القرى وفي الكرك وفي الشوبك وفي الطفيلة، وكانت هذه عامرة بالسكان. وللعلم أن معظم يعني بعض مدن فلسطين الآن تشهد أسماء عائلات أردنية ارتحلت لسبب ظروف سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية فيما مضى، وسكنوا في مناطق غزة، في مناطق بيت جبرين، في مناطق الخليل، في مناطق رام الله. هذه كلها يعني رحلات كانت وافدة من قبائل أردنية. فأعتقد أنه من الطبيعي أن تكون أردن معمورة منذ العصور الحجرية، يعني وأنا ذكرت في الحلقة السابقة أن الأردن كانت معمورة بدليل وجود قبور الدولمز، فكيف يعني ينشؤون قبور دون وجود بشر في هذه المنطقة؟ لا شك أنه الأردن كانت معمورة بالسكان، ومعظم الدول اللي حوالينا كسوريا وفلسطين خرجت إليها رحلات من الأردن، حتى مصر خرجت قبائل من الأردن وسكنت هذه الدول، وليس العكس. يعني احنا كنا يعني منطقة فيها تواجد سكاني كثيف وارتحلوا وشكلوا حواضر في الدول المجاورة.
1: نعم يا سيد، احنا الوقت شارف على الانتهاء. الحلقة القادمة سنبحث فيها ايضا حقبة اخرى مع استاذنا الدكتور هاشم الرواشدي استاذ الجغرافيا السياسية، نتناول فيها بعض الامور الاخرى. قبل ان ننهي، هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات ويزن السعودي، ومن التصوير المؤمن الحنيطي، ومن المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، ومن الإعداد المقدم ثمار الفعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حتى نلقاكم مجددا أعزائي، هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري، تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساؤكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. هناك نهر يدعى نهر الحياة، وهو يجري داخل أجسامنا بلا توقف، ويحمل الأكسجين والغذاء، ويحارب الأمراض، ويحافظ على توازن الجسم. إنه الدم. لكن هل تساءلتم يوما كيف يصنع الدم؟ وأين يتكون؟ وما المهام المذهلة التي يؤديها في كل ثانية؟ هذا ما سنتعرف إليه في حلقتنا اليوم، ابقوا معنا.

أين يصنع الدم؟ يصنع معظم الدم داخل نخاع العظم، وهو نسيج إسفنجي يوجد داخل العظام الكبيرة مثل عظام الحوض والقص والأضلاع. وفي كل ثانية ينتج جسم الإنسان ملايين الخلايا الدموية الجديدة لتعويض الخلايا التي تموت بشكل طبيعي.

مما يتكون الدم. يتكون الدم من 4 عناصر رئيسية، أولها البلازما، وهو سائل أصفر يشكل نحو 55% من حجم الدم، وكريات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وكريات الدم البيضاء هي من تشكل خط الدفاع الأول ضد الأمراض والجراثيم. ورابع هذه العناصر الصفائح الدموية، وهي من تساعد على إيقاف النزيف عند حدوث الجروح. دعونا نتعرف على رحلة كريات الدم الحمراء. تنتج كريات الدم الحمراء في نخاع العظم، وتعيش في المتوسط

0: نحو 120 يوما، وخلال حياتها تقوم برحلات هائلة داخل الجسم، حيث تقطع آلاف الكيلومترات عبر شبكة الأوعية الدموية التي يبلغ طولها متجمعة نحو 100,000 كيلومتر. كيف يحمل الدم الأكسجين؟ تحتوي كريات الدم الحمراء على مادة تسمى الهيموغلوبين، وهي المسؤولة عن إعطاء الدم لونه الأحمر. يرتبط الهيموغلوبين بالأكسجين داخل الرئتين، ثم ينقله إلى خلايا الجسم كافة لتتمكن من إنتاج الطاقة اللازمة للحياة. أما كريات الدم البيضاء فهي جيش الدفاع الداخلي، جنود الجسم الحقيقيون. فعندما تدخل بكتيريا أو فيروس إلى الجسم، تتجه هذه الخلايا إلى مكان الخطر وتهاجم الميكروبات وتحاول القضاء عليها، كما أنها تتذكر بعض الأمراض لتوفر حماية أسرع مستقبلا. دعونا نتعرف سويا على كيفية توقف النزيف. عند حدوث جرح ما، تتحرك الصفائح الدموية بسرعة نحو مكان الإصابة وتلتصق ببعضها لتكوين سد مؤقت يمنع فقدان المزيد من الدم، ثم تتعاون مع بروتينات التخثر لتشكيل جلطة صغيرة تغلق الجرح. لماذا يعتبر الدم وسيلة نقل متكاملة؟ ما يجب علينا معرفته أن الدم لا ينقل الأكسجين فقط، بل يحمل أيضاً المواد الغذائية من الجهاز الهضمي والهرمونات من الغدد إلى الأعضاء المختلفة والفضلات وثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين والكليتين للتخلص منهما، وينقل أيضاً الحرارة للمساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم. لو تساءلنا أيها الأحبة، كم يبلغ حجم الدم في جسم الإنسان؟ يمتلك الإنسان البالغ في المتوسط ما بين 4.5 إلى 6 لترات من الدم، أي ما يعادل تقريباً 7 إلى 8% من وزن الجسم. القلب ومضخة الحياة. يضخ القلب الدم باستمرار عبر الأوعية الدموية، وفي اليوم الواحد يضخ القلب ما يقارب 7,000 إلى 8,000 لتر من الدم، بينما ينبض أكثر من 100,000 مرة يومياً للحفاظ على استمرار الدورة الدموية. ومن الحقائق المدهشة عن الدم، يوجد في جسم الإنسان نحو 25 تريليون كرية دم حمراء، بينما تمر كريات الدم الحمراء عبر أضيق الشعيرات الدموية، رغم أن قطرها أكبر منها أحياناً بفضل مرونتها العالية. هل تعلم أنه إذا فقد الإنسان نحو 40% من دمه فقد تصبح حياته في خطر شديد؟ وهناك ما يعرف بفصائل الدم بين البشر، وتختلف من شخص لآخر، وأشهرها A و B و AB و O. وهل تعلمون أيضا أيها الأحبة إنه في كل لحظة يعمل نخاع العظم والقلب والرئتان والأوعية الدموية بتناغم مذهل للحفاظ على استمرار الحياة؟ ولو توقف الدم عن الوصول إلى خلايا الدماغ لبعض دقائق، فقد تتعرض هذه الخلايا لأضرار دائمة. حين يتحول المنقذ إلى خطر بحد ذاته، الجلطات الدموية هي آلية دفاعية طبيعية يستخدمها الجسم لإيقاف النزيف، لكن المشكلة تبدأ عندما تتشكل الجلطة داخل وعاء دموي سليم. فعندما تسد الجلطة شرياناً في القلب، قد تحدث النوبة القلبية، وعندما تمنع وصول الدم إلى جزء من الدماغ تحدث السكتة الدماغية. أما إذا تشكلت في أوردة الساقين فقد تعرف باسم الخثار الوريدي العميق، وقد تنتقل إلى الرئتين مسببة الانصمام الرئوي، وهو من الحالات الطبية الخطيرة. وتشير دراسات إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية بما فيها الجلطات والسكتات تعد من أبرز أسباب الوفاة عالمياً. ومن العوامل التي تزيد خطر الإصابات بالجلطات منها التدخين وقلة الحركة والسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وبعض الأمراض الوراثية. ولهذا ينصح الأطباء بالحركة المنتظمة وشرب الماء بكميات كافية والمحافظة على نمط حياة صحي للحد من خطر تكوين الجلطات. وفي الختام أيها الأحبة، يتبين لنا أن الدم ليس مجرد سائل أحمر يجري في العروق، بل منظومة متكاملة تنقل الحياة إلى كل خلية في أجسامنا. ومن دون هذا السائل العجيب لما تمكنت أعضاؤنا من أداء وظائفها أو الاستمرار في العمل. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن المتابعة والتنسيق المقدم ثمار الفعوري، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى فرنسا في مستهل جولة عمل تشمل جمهورية تشيك والولايات المتحدة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. من العناوين إلى التفاصيل، غادر جلالة الملك عبد الله الثاني أرض الوطن اليوم متوجها إلى فرنسا في مستهل جولة عمل تشمل جمهورية تشيك والولايات المتحدة. ففي باريس يترأس جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، كما يعقد جلالته مباحثات مع الزعيمين الفرنسي واللبناني. وفي براغ يلتقي جلالته رئيس جمهورية

0: الخارجية تشيك بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندري بابيش. ويختتم جلالة الملك جولته التي ترافقه خلالها جلالة الملك رانيا العبدالله في مدينة نيويورك، حيث يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. كما يعقد جلالة الملك على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا مشاعر المسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ترأس وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة والأمناء العامين للوزارات المعنية ومندوبي الجهات ذات العلاقة المسميين بموجب القانون. وركز الاجتماع على متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل. وجرى خلال الاجتماع الوقوف على أبرز الاستعدادات والخطط التي تم وضعها لهذه الغايات مع تقييم مدى فاعليتها في الاستجابة للتوقعات الجوية والظروف التي قد تؤثر في حركة المواطنين والخدمات. وأكد الفراية أن الالتزام بخطط الجاهزية يعكس قدرة الأجهزة المختصة على التعامل المبكر مع المخاطر وتقليل أثرها على المواطنين وممتلكاتهم. وافق وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 374 موقوفا إداريا في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أهمية مواكبة أدوات الإعلام الرسمي الحكومي للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي. جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم في عمان ورشة بناء القدرات في التواصل والإعلام الرقمي عبر تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي التي نظمتها وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي. وأضاف المومني في الورشة التي حاضر فيها فريق من شركة ميتا الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام وواتساب وثريدز أن الهدف من عقد هذه الورشة هو بناء قدرات الكوادر الإعلامية الحكومية للوقوف على آخر المستجدات في التعامل مع أدوات الإعلام الرقمي. وأكد في هذا الصدد أن الأردن يمتلك تجربة ناجحة في الإعلام الرقمي، مؤكدا ضرورة الاستمرار في متابعة التطورات الإعلامية الحديثة ووسائلها ومنصاتها. كما أشار إلى ضرورة مواكبة التطورات في التعامل مع المنتجات الصحفية والتواصلية المختلفة لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور. واستهدفت الورشة الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الإعلام الرقمي وموظفي الوحدات الإعلامية للوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى المحافظة على هذا المسار التصاعدي وتعزيزه خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية وقطاعية إيجابية تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي. التفاصيل مع الزميلة لبنى الفقهة.
1: مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء أكد أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وأشار القضاء إلى ارتفاع الصادرات الكلية بأكثر من 14% خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد نموها بنحو 11.5% خلال عام 2025. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% في حين سجلت إعادة التصدير ارتفاعا لافتا بلغ 44%، بما يعزز موقع الأردن كمركز تجاري ولوجستي يخدم أسواق المنطقة. وأوضح أن أكثر من 12 قطاعا صناعيا سجل زيادة في صادراته، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق والمنتجات الأردنية وفتح وجهات تصديرية جديدة، مستفيدة من شبكة اتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة بعدد من الأسواق العالمية. وفي هذا السياق تعمل الحكومة على توقيع اتفاقيتي تجارة تفضيلية مع رواندا وأوزبكستان إلى جانب مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسي بهدف تعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة. وفي الجانب اللوجستي شهد ميناء العقبة تحسنا في الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع مناولة الحاويات بأكثر من 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الاستثمار تستعد الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار تشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. ومن أبرز هذه المشاريع الناقل الوطني للمياه وخط أنابيب الغاز من حقل الريشة الذي تستهدف الحكومة من خلاله رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى نحو 80% بحلول عام 2028، إضافة إلى مشروع مدينة المطار.
0: شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفاء بني مصطفى اليوم في أعمال الدورة 4 لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها سلطنة عمان في محافظة ظفار تحت رعاية سمو مروان بن تركي بن محمود السعيد خلال الفترة من 16 إلى 17 من أيلول الحالي، بتنظيم مشترك من جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. وقالت بني مصطفى في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر إن العيش باستقلالية لا يقتصر على توفير الرعاية والخدمات، إنما يعني تمكين الشخص ذي الإعاقة من اتخاذ قراراته وممارسة أدواره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والوصول إلى التعليم والعمل والخدمات والتكنولوجيا والبيئات الميسرة والمشاركة على قدم المساواة مع الآخرين. وأضافت إن الأردن انطلاقا من الرؤى والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني يؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، وأن تمكينهم وترسيخ حقوقهم وضمان مشاركتهم الفاعلة يمثلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر شمولا وعدالة. أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن الأردن يواصل جهوده الوطنية لحماية طبقة الأوزون

0: وتعزيز التحول نحو التقنيات الصديقة للبيئة. جاء ذلك خلال رعايته الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون. وأشار سليمان إلى أن الحكومة تواصل وبتوجيهات ملكية دورها الفاعل في دعم العمل البيئي والمناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. وأضاف وزير البيئة:
1: اليوم بالأردن فعلنا وحدة الأوزون في وزارة البيئة، نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على تعديل كيغالي لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال. اليوم احنا نحتفل جميعا بالإنجازات اللي حققها الأردن. في عنا مخرجات واضحة، عملنا على تدريب الكوادر الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في عنا مشاريع على أرض الواقع اليوم مع الجمارك الوطنية ومع محمية العقبة البحرية. فاليوم احنا بنحتفل بإنجازات على أرض الواقع، واليوم بنفعل الوحدة حتى نبني شراكات للمستقبل. اليوم في فرصة لربط التغير المناخي مع حماية طبقة الأوزون، الفرص التمويلية كبيرة للعمل المناخي. اليوم بدنا نبني شراكات لتعزيز حضور الأردن ليس على المستوى الوطني لكن على المستوى الإقليمي، لبناء شراكات إقليمية لتنفيذ نشاطات وتبادل الخبرات مع الدول المجاورة ونقل الخبرات الأردنية التي انبنت خلال 10 سنوات السابقة.
0: عممت هيئة الإعلام على المطبوعات الصحفية والإلكترونية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية المعتمدة عدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات أو مواد تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية ما لم تكن صادرة بصورة رسمية عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي باعتبارها الجهة المخولة بالتصريح والنشر. وأوضحت الهيئة أن التعميم تضمن الإشارة إلى عدم تناول أو تداول أي معلومات تتعلق بالتعيينات والإحالات على التقاعد في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أو نشرها عبر المواقع والوكالات والمنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك يشكل خرقا معلوماتيا ويحمل في طياته إساءة لضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس محاولة تسلل لشخص عبر إحدى الواجهات الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره. بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلسي الأعيان والنواب خلال لقاء مشترك اليوم سبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يسهم في الارتقاء بالأداء البرلماني وتوحيد الجهود في متابعة قضايا قطاع الطاقة والثروة المعدنية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. وأكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان المهندس فاروق الحياري أهمية تفعيل التواصل المؤسسي بين اللجنتين وتبادل الخبرات والمعلومات لا سيما في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والثروة المعدنية وضرورة تعزيز أمن التزويد واستدامته وتنمية الثروات المعدنية واستثمارها بالشكل الأمثل. من جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الدكتور أيمن أبو هنية أهمية اللقاء وضرورة البناء عليه من خلال وضع آلية عملية للتنسيق المستمر وتبادل الدراسات والتقارير والتوصيات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وتحويلها إلى فرص استثمارية بما يعزز التكامل بين غرفتي مجلس الأمة. أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية النائب الدكتور إبراهيم الطراونة أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الأردن وفرنسا، مشيرا إلى أن اللقاءات البرلمانية بين البلدين أظهرت توافقا حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. وقال الطراونة خلال لقائه رئيس الوفد البرلماني الفرنسي ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية الأردنية في البرلمان الفرنسي فيليب لوتياكس إن العلاقات الأردنية الفرنسية تقوم على أسس دبلوماسية وسياسية راسخة، مؤكدا أهمية تعزيز الدعم الفرنسي للمواقف الأردنية تجاه القضية الفلسطينية إلى جانب توسيع مجالات التعاون البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأضاف الطراونة:
2: تربطنا علاقات دبلوماسية وسياسية ما بين الدولتين، ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وما بين الجمهورية الفرنسية، وهذه العلاقات أرساها ويثبتها دائما وأبدا جلالة الملك حفظه الله ورعاه. لقد كانت هنالك توافقات واضحة ما بين الرأيين الأردني والفرنسي، سواء على المستوى الرسمي وسواء على المستوى النيابي، لأنه إحنا بهمنا جدا أيضا أن يكون هنالك دعما من البرلمان الفرنسي لجهود الأردن ولمواقف الأردن الثابتة والراسخة. وكذلك الأمر تطرقنا إلى القضايا المشتركة، وكان أهمها القضايا التي تعنى بالاستثمار المشترك ما بين الجمهورية الفرنسية وما بين المملكة الأردنية الهاشمية، لأن الاستثمار الفرنسي يعتبر من أكبر الاستثمارات في المملكة، سواء بقطاع الاتصالات، سواء بمجموعة المطار أو في قطاع المياه. وتحدثنا عن أن يكون هنالك دعما برلمانيا فرنسيا إلى الانتهاء من مشروع الناقل الوطني، لأن هذا المشروع كما تعلمون هو مشروع أردني مهم جدا. هنالك شراكة أردنية فرنسية لدعم هذا المشروع.
0: أقر مجلس محافظة المفرق موازنة العام المقبل 2027 والبالغة 9,385,000 دينار موزعة على 12 قطاعا خدميا وتنمويا لتعزيز المشاريع والخدمات في المحافظة. رئيس لجنة المجلس المهندس مجدي العموش تحدث لمندوبتنا إلهام السليم فقال:
3: تم توزيع الموازنة على 12 قطاع مع التركيز على القطاعات الرئيسية اللي هي المياه والتربية والأشغال والبلديات والصحة. تم تخصيص 2 مليون دينار مشاريع البنية التحتية والأرصاد الساخنة لقطاع البلديات، وتم تخصيص 1 مليون دينار لقطاع الأشغال يشمل طرق رئيسية وزراعية وقروية، وتم تخصيص 1,200,000 لقطاع الصحة يشمل صيانة المستشفيات والمراكز الصحية وشراء أجهزة طبية، وتم تخصيص 1,900,000 لقطاع التربية يشمل إضافات غرف صفية. تم تخصيص 1,600,000 للمياه تشمل حفر آبار وصيانة محطات وصيانة مضخات وتأهيل وتمديد شبكات. تم تخصيص 400,000 لقطاع الشباب لإنشاء نواة مدنية رياضية بالتعاون مع جامعة آل بيت بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستكمال الملعب داخل الجامعة. وتم تخصيص برضو بند جديد في موازنة نفقات طارئة لأي طارئ، وخصوصا فصل الشتاء.
0: عقدت مديرية شباب محافظة الطفيلة جلستها التعريفية الأولى بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي بحضور ممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة في مجال العمل التطوعي بالمحافظة. مدير المديرية حمزة العمرين تحدث لمندوبنا أيمن الفجر عن الجلسة فقال:
4: هاي الجلسة هي تأتي في إطار التجهيز لانطلاق الجائزة إن شاء الله ب 21/9/2026. تهدف هاي الجلسات التعريفية مع شركائنا سواء المؤسسات المحلية أو الحكومية، تهدف إلى نشر قيم ورسالة ورؤية الجائزة، أيضا التعريف بأهداف الجائزة والفئات التي يمكن لها أن تقدم لهذه الجائزة.
0: نفذ مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب في محافظة الكرك تدريبا تقنيا في السلامة الرقمية للقيادات النسائية في المحافظة بهدف تعزيز القدرات العملية للقيادات النسائية وتمكينهن من حماية حساباتهن وأجهزتهن وحضورهن الرقمي. مدير المركز إسراء المحادين تحدثت لمندوبنا عامر العمر فقالت:
5: يأتي هذا التدريب ضمن برنامج مراكز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب في

تنفيذ مشاريع السلام الرقمية للنساء، حيث اشتمل هذا التدريب على جانب من التطبيق العملي للإجراءات الوقائية لحماية الهاتف من قبل السيدات أنفسهم. وخلال الجلسة كان هناك استضافة للزملاء من وحدة الجرائم الإلكترونية.

0: صوت الشباب بودكاست بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم بوصفهم شركاء فاعلين في فهم قضايا مجتمعاتهم والتعبير عنها. منسق مشاريع المركز عمر مهيدات تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
1: بينفذ مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة اليوم مشروع ترابط شباب بودكاست الذي يهدف إلى تمكين الشباب في محافظة إربد ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة القرار والتغير المجتمعي. المشروع يجمع بين المشاركة المدنية والحوار المجتمعي والتوجيه والإرشاد، ويستخدم البودكاست كأداة حديثة للتعبير وللتأثير من خلال تطوير مهارات الشباب في القيادة والتواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات وتعزيز التفاعل بينهم وبين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المحلي.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، يطرأ يوم غد الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى فرنسا في مستهل جولة عمل تشمل جمهورية تشيك والولايات المتحدة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عبد اللطيف الأزايدة، هاني السرحان، رامي العواودة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

الشريف الرضي، الشاعر الحالم بالسلطان. سنة 81 للهجرة جلس الخليفة الطائع لله على سرير الخليفة.

الخلافة في بغداد ينتظر بهاء الدولة. كل شيء في دار الخلافة يقول إن هذا الرجل في أعلى مكان يمكن أن يبلغه رجل. السرير والحاشية والحرس والوجوه التي لا ترفع عيونها طويلا في حضرته. بين الحاضرين شاب في 22 من عمره، يعرف دار الخلافة جيدا، ويعرف خليفتها، ويعرف كيف تفتح أبواب السلطان وكيف تغلق. هو محمد بن الحسين الموسوي. سيعرفه الناس بعد ذلك الزمن بالشريف الرضيع.

إلى قاعة الخلافة دخل بهاء الدولة في جمع من رجاله، وقبل الأرض بين يدي الخليفة ثم جلس. لم يكن في المشهد ما ينذر بما سيحدث. تقدم رجل من الديلم نحو الخليفة الطائع كأنه يريد أن يقبل يده، اقترب أكثر، ثم امتدت اليد التي حسبها الخليفة آتية للبيعة فأمسكت به، وفي لحظة جذب الطائع من سريره واختل المجلس، وسقطت الهيبة التي احتاجت الخلافة إلى قرون لبنائها في ثوان قليلة. راح الخليفة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ملأ القاعة صوت استغاثة الخليفة ولم يلتفت إليه أحد. فتحت أبواب الفوضى، نهبت دار الخلافة، واضطرب الناس، وأصبح كل امرئ يبحث عن طريق ينجو منه. أما الشريف الرضي فلم ينتظر، نظر إلى الأبواب وأدرك أن الذي يتأخر لحظة قد لا يخرج أبدا، فاندفع، وسيصف خروجه بعد ذلك كأن نجما انقض بين أبواب الموت. يقول الشريف الرضي: مرقت منها مروق النجم منكدرا، وقد تلاقت مصاريع الردى دوني. خرج الرضي سالما، لكن شيئا منه بقي هناك أمام السرير الفارغ. فالخليفة الذي كان يغبطه الشريف الرضي بالأمس أصبح اليوم يشفق علي. أمسيت أرحم من أصبحت أغبطه، لقد تقارب بين العز والهون. ما أقصر الطريق، سرير هنا وأسير هناك، وبينهما يد واحدة امتدت في مجلس. نظر الشاعر إلى السلطان وهو يتساقط أمامه، وقال كمن تعلم الدرس إلى الأبد: هيهات أغتر بالسلطان ثانية، قد ضل ولاج أبواب السلاطين. هيهات هيهات، كلمة ستطارد الشريف الرضي بقية حياته. فالشاب الذي رأى بعينيه كم هو قصير الطريق بين العز والهون سيكبر، وفي صدره طموح إلى ذلك الشيء نفسه الذي رآه يسقط أمامه، إلى السلطان، وإلى ما هو أبعد من السلطان، إلى الخلافة نفسها.

خرج الشريف الرضي من دار الخلافة يومها وهو يقول: هيهات أغتر بالسلطان ثانية. لكن بعض الأشياء التي نراها تسقط أمامنا لا تسقط من دواخلنا. كبر محمد بن الحسين، وكبر معه شيء لم تستطع صورة الخليفة المسحوب من سريره أن تطفئه، هو الطموح. طموح لا علاقة له بالمال أو الولاية أو القرب من السلطان. كان الشريف الرضي يعرف جيدا من يكون. هو من بيت علوي عريق، أبوه أبو أحمد الحسين بن موسى صاحب المكانة والنفوذ، وأمه فاطمة من بيت شريف. وفي بغداد التي كانت الأنساب فيها أبوابا تفتح وأبوابا تغلق، كان الرضي يحمل نسبه كما يحمل الفارس سيفه. تولى نقابة الطالبيين والنظر في المظالم وإمارة الحج، وكان له في العلم والأدب من المنزلة ما جعل بيته مقصدا للطلاب وأنشأ لهم دارا للعلم. لكن كل ذلك لم يكن كافيا. كان في أعلى مكانة يستطيع الشريف أن يبلغها ولم يقنع بها، وصار ذلك واضحا في شعره. فحين وقف يوما يخاطب الخليفة العباسية القادر بالله، لم يكن على باب سلطان يستعطفه، ولم يجعل بين الرجل الجالس على كرسي الخلافة وبين نفسه تلك المسافة التي يصنعها الخوف. رفع الرضي رأسه وقال للقادر: عطفا أمير المؤمنين، فإننا في دوحة العلياء لا نتفرق، ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا، كلانا في المعالي معرق. أي شاعر يقول هذا لخليفة؟ كلمة واحدة كانت تكفي لإشعال المجلس. لقد سوى بينه وبين الخليفة في ميدان المجد، ثم أبقى شيئا واحدا فقط يفصل بينهما: إلا الخلافة ميزتك فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق. هنا كانت الخلافة عند الرضي طوقا، زينة يلبسها رجل ولا يلبسها الآخر. كأن المسافة بينه وبين الخليفة ليست نسبا ولا علما ولا مجدا، وإنما ذلك الطوق وحده. وللمفارقة، كان هذا هو الشاب نفسه الذي رأى الطائع لله يجر من سريره، ثم أقسم في شعره ألا يغتر بالسلطان ثانية. نسي قسمه وصار يرى السلطان حقا ممكنا. وهكذا عاش الشريف الرضي وفي داخله رجلان: رجل رأى السلطان عاريا من هيبته فعرف أنه زائل، ورجل كلما رفع رأسه رأى فوقه مكانا واحدا لم يبلغه بعد، الخلافة. غير أن الحياة كانت تخبئ لهذا الرجل شديد الاعتداد بنفسه هزائم لا تقع في قصور الخلفاء، هزائم لا ينفع فيها نسب ولا نقابة ولا مجد. فبعيدا من بغداد كانت ريح واحدة تهب من ناحية الحجاز كافية لأن تجعل هذا الرجل كله قلباً.

0: كأن في جوف الشريف الرضي قلبين، قلبا يحلم بالخلافة وقلبا لا يعرف شيئا عن منازعة الخلفاء ولا عن نقابة الطالبيين ولا عن المجد الذي كان الشريف الرضي يرفع رأسه إليه. لقد كان لهذا القلب الثاني مكان آخر أيضا، الحجاز. عرف الرضي الحجاز معرفة المسافر الذي وطئت قدماه طرقه، فقد تولى إمارة الحج، وترددت في شعره أسماء منن والغور وذي سلم والغميم وغيرها، حتى صارت قصائده الحجازية باباً مميزاً في شعره. وفي المحرم من سنة 95 و300 قال واحدة من أشهر حجازياته: بدأها بظبية ترعى بين أشجار البان. يقول الرضي: يا ظبية البان ترعى في خمائله، ليهنك اليوم أن القلب مرعاك. ثم جعل الماء قريبا منها والدمع بعيدا منه. الماء عندك مبذول لشاربه، وليس يرويك إلا مدمع الباكي. كانت المسافة بين بغداد والحجاز طويلة، لكن المسافات في الحب لا تقاس بالطريق. يكفي أحيانا أن تتحرك الريح، أن تهب من ناحية الغور، أن تعبر الفيافي، ثم تصل إلى رجل بعيد فيظن أن الهواء نفسه يحمل إليه رائحة من يحب. هبت لنا من رياح الغور رائحة بعد الرقاد، عرفناها برياك. أي شيء فعلته هذه الريح بالشريف الرضي؟ الشريف الرضي الذي قال للخليفة يوم كان شابا: ما بيننا يوم الفخار تفاوت. هو نفسه صار الآن يتعلل على الرحال بذكر امرأة. والرجل الذي لم يقبل أن يكون دونه أحد في المجد صار عاجزا أمام سهم جاءه من مكان بعيد، وقد وجد لهذه المسافة صورتها الأجمل. سهم أصاب وراميه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعدت مرماك. هو في العراق والرامي في ذي سلم، وبينهما صحارى ومسافات وقوافل، ومع ذلك أصاب السهم رميته. كان الشريف الرضي في حجازياته شاعر شوق وشاعر ذكرى وشاعر مكان، ولذلك امتلأ هذا الشعر بالريح والرحال والمنازل والمواضع، وبالمحبوبة التي يلمح إليها أكثر مما يكشفها. لقد عرفت حجازياته برقتها وعفة نسيبها، ولعل هذا هو السر في هذه الحجازيات. فالحجاز مكان يمر به الرضي في طريق الحج.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: ثم يعود منه بسهم استقر في قلبه، لكن الشريف الرضي كان على موعد مع سهم آخر، سهم لا يأتي من الحجاز، ولا يستطيع شاعر أن ينتزعه من قلبه بقصيدة. ففي بغداد كان الموت يقترب من أم الرضي.

في بغداد سنة 85 للهجرة ماتت فاطمة بنت الناصر أم الشريف الرضي، وكان الرضي يومها رجلاً عرف المجالس والمناصب، وعرف كيف يحفظ للشريف هيبته، وكيف يقف بين الرجال مرفوع الرأس. لكن الموتى لا يعرف الأنساب، ولا يقف عند أبواب البيوت ليسأل: أهذا بيت شريف؟ دخل الموت البيت وأخذ الأم، وحين وقف الرضي أمام هذا الفقد لم يجد في النقابة ولا في المجد ولا في علو النسب شيئاً يستطيع أن يرد امرأة واحدة إلى الحياة. يقول الرضي: أبكيك لو نقع الغليل بكائي، وأقول لو ذهب المقال بدائي. يعرف أن البكاء لن يشفيه، ومع ذلك يبكي، ويعرف أن الكلام لن يذهب بالوجع، ومع ذلك يقول الشعر:

ثم يبدأ صراع غريب في داخل الرجل. الدمعة تريد أن تسقط، والشريف يريد أن يبقى شريفاً حتى في حزنه. يقول: طوراً تكاثرني الدموع، وتارة آوي إلى أكرومتي وحيائي، كأن الدموع خصم يتكاثر علي، مرة تغلبه، ومرة يلوذ بما بقي له من تجلد وكبرياء. لكن أجمل صورة تركها الرضيع من ذلك اليوم هي تلك التي كانت في يده، يد رجل يرفعها إلى عينيه كلما أوشكت دمعة أن تفضحه. كم عبرة موهتها بأناملي، وسترتها متجملا بردائي. هنا يظهر الشريف الرضي كله، الابن يبكي والشريف يستر البكاء، تمتلئ العين فتمتد الأصابع إليها، ثم يأتي الرداء ليخفي ما عجزت الكبرياء عن منعه. لكن لمن يتجمل الإنسان إذا ماتت أمه؟ وأمام من يحفظ هيبته وقد غاب الوجه الذي عرفه قبل أن تكون له هيبة؟ لقد كان الرضي يستطيع أن يقول للخليفة: ما بيننا يوم الفخار تفاوت. أما أمام هذه المرأة فلم يكن الرضي نقيبا للطالبيين، ولا صاحب نسب، ولا شاعرا ينازع أهل عصره مكانتهم. كان ابنا وابنا فقط. حين رثى أمه كان يشعر أن جزءا من أصله يوارى معها، وكلما حاول أن يرفع رأسه أعاده الفقد إلى ذلك المكان الأول الذي يبدأ منه الإنسان قبل الألقاب كلها، حضن الأم. وإذا كان الحب قد كشف لنا في الحجاز قلبا يختبئ وراء طموح الشريف الرضي، فإن موت أمه كشف شيئا أعمق، أن الرجل الذي كان يخشى أن يرى الناس دمعته كان يعرف الدمع جيدا. فقد كان الموت قد أخذ منه قبل ذلك رجلا لم تجمعه به أمومة ولا قرابة ولا حتى ديانة واحدة. ومع ذلك حين حمل ذلك الرجل على الأعواد، وقف الشريف الرضي أمام جنازته وسأل سؤالا كأنه لا يصدق ما يرى: أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أرأيت كيف خبى ضياء النادي؟ كان الميت هذه المرة أبا إسحاق الصادق.

قبل موت أم الشريف الرضي بعام واحد خرجت من بغداد جنازة أخرى، كان المحمول على الأعواد شيخاً في 91 من عمره، أديباً بليغاً وكاتباً من كبار كتاب عصره، اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ، وكان بينه وبين الشريف الرضي ود قديم، جمع بين الرجلين الأدب والرسائل والشعر، لكن شيئاً واحداً كان كفيلاً في نظر كثيرين بأن يجعل هذه الصداقة غريبة. كان الشريف الرضي مسلماً علوياً شديد الاعتزاز بنسبه إلى آل البيت، وكان أبو إسحاق صابئاً. حاول رجال الدولة أن يحملوا أبا إسحاق على الإسلام فأبى، ومع ذلك حفظ القرآن وكان يصوم رمضان مع المسلمين، وظل على دينه حتى مات 84 و300، ومات أبو إسحاق وحمل على الأعواد. وهنا لم ير الشريف الرضي في الجنازة رجلاً من دين آخر، رأى صديقاً، نظر إلى النعش وقال: جبل هوى لو خر في البحر اغتدى من وقعه متتابع الإزباد، لكن الجبل هذه المرة لن يعلو، سيوضع في حفرة من تراب. ولذلك قال الرضي واحدة من أجمل صوره في الرثاء: ما كنت أعلم قبل حطك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواد. التراب فوق الجبل، قلبت يد الموت الأشياء، صار العالي منخفضاً وصار المنخفض عالياً، ولم تكن مرثية عابرة. امتدت قصيدته في أبي إسحاق عشرات الأبيات، حتى بدا كأن الرضي لا يريد للجنازة أن تصل إلى نهايتها، لكن الناس لم ينظروا إلى مقدار الحزن، نظروا إلى هوية الميت. كيف يرثي الشريف العلوي رجلاً صابئاً؟ ولما كل هذا البكاء على رجل لم يكن على دينه؟ ولما الرضي على ذلك لكنه لم يتراجع؟ كان جوابه أقصر من القصيدة كلها، أجابهم: إنما رثيت فضله. هذه جملة قالها بعد القصيدة ليدافع عن نفسه، والقصيدة نفسها كانت قد قالت المعنى قبل أن يسأله عنه أحد. الفضل ناسب بيننا إن لم يكن شرفي مناسبة ولا ميلادي. الفضل ناسب بين الشريف الرضي وبين أبي إسحاق الصابئ. ثم قال الرضي لصاحبه ما هو أصرح من ذلك: إلا تكن من أسرتي وعشائري فلأنت أعلقهم يداً بودادي. كان يستطيع أن يترك الرجل

يمضي إلى قبره ويصمت وينجو من لوم الناس، لكنه اختار الوفاء. وهنا نرى الشريف الرضي مرة أخرى خارج الصورة التي صنعها لنفسه. في قصر الخليفة كان منافساً، وفي الحجاز كان عاشقاً، وعند قبر أمه كان ابناً، وأمام نعش أبي إسحاق الصابئ كان صديقاً. ولعل الموتى كان يفعل في الشريف الرضي ما تستطيع أن تفعله وحدها الحياة، كان يجرده واحداً بعد آخر من الألقاب التي أحاط نفسه بها حتى لا يبقى منه إلا الإنسان. ولهذا الإنسان بقي موعد واحد وأخير مع الموت.

مرت 25 سنة على ذلك اليوم الذي وقف فيه شاب في دار الخلافة ورأى الطائع لله يجذب من سريره. كان الشاب يومها في 22 وها هو الآن في 47، لكن الشريف الرضي لن يرى عاماً آخر، مات. وفي صباح يوم الأحد 6 من المحرم اجتمع الناس عند داره في الكرخ. جاء الوزير فخر الملك، وجاء الوزراء والأعيان والأشراف والقضاء، لكن رجلاً واحداً لم يستطع أن يأتي، أخوه الشريف المرتضى. لم يحتمل أن ينظر إلى أخيه محمولاً في تابوت، فخرج من بغداد إلى مشهد موسى بن جعفر هارباً من صورة لن يستطيع أن يراها. ومضت الجنازة من دونه، بكاه المرتضى وقال: يا للرجال لفجعة جذمت يدي، ووددت لو ذهبت علي براسي. لله عمرك من قصير طاهر، ولرب عمر طال بالأدناس. 47 سنة فقط ومات الشريف الرضي، لم يجلس على سرير الخلافة ولم يلبس ذلك الطوق، ولعل الزمن وحده كان يعرف المفارقة، ففي شبابه رأى خليفة يسحب من

عرشه فارتجف من سرعة انقلاب الدنيا، ثم أقسم: هيهات أغتر بالسلطان ثانية. لكنه ظل طوال حياته ينظر إلى أعلى، إلى المكان الذي لم يصل، حتى جاء الموت فوضع نهاية لذلك السباق كله. لقد منح الزمن الشريف الرضي ما هو أبقى من الخلافة، لقد بقي شعر الشريف الرضي وبقيت كتبه، وكانت نجاته الحقيقية بعد موته بالكلمات. وهنا ينضم الشريف الرضي إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني، للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية.

0: الإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرع والأصل معروف جدا عند العرب من زمن الجاهلية والإسلام. جدودنا الأردنيين الأوائل سحبوا المعنى على حالات كثيرة. الفرع عندهم هو جزء من الشيء أو امتداد له، مثل فروع الشجرة أو فروع العائلة والقبيلة. من استطرادهم اللغوي الفارعة اللي هي رأس النبع المتوسط، أيام ما كانت أغلب أريافنا عيون وينابيع. عند العرب القدماء الفارعة اسم علم مؤنث، منهن الفارعة بنت معاوية القشيرية. هذه شاعرة جاهلية، اخترت لكم من شعرها: شفى الله نفسي من معشر أضاعوا قدامة يوم النسار، أضاعوا فتى غير جثامة، طويل النجاد بعيد المغاري، يثني الفوارس عن رمحه بطعن كأفواه لهب المهاري. من الفرع والفارعة والفريعة عند الأردنيين القدماء يقولوا الفريعة. الفريعة هي حصة الفرد من القبيلة أو العائلة اللي لازم يدفعها للتضامن في قضية دية أو غرامة، وفي الحالة هذه يقنعوا بعضهم بالفريعة ويقولوا: يا جماعة الخير، إذا تفرق الحمل ينشال. معروف جدا أنه في قضايا الصلح على جريمة قتل يتضامن خمسة القاتل وقرايبه ويتفارع الدية والمصاريف. بزمن الحكم العثماني إذا حصلت غرامة على قرية أو قبيلة تتوزع على كل بيوتها حسب نظام الفريعة، وبالعادة الشيخ أو المختار هو اللي قدر حصة كل عائلة من الفريعة هذه حسب مقدرتها. من النكت والطرائف اللي يتبادلوها الأردنيين عن واحد كثير مشاكل يسموه أبو الفرايع، لأنه في كل مشكلة يعملها مع الآخرين تفرض الصلحة عليها أو إنهاءها غرامة على القبيلة والعائلة، ولهذا سموه أبو الفرايع. كثير من القبائل والعائلات خلعت أبو الفرايع هذا وتبرأت منه بإعلان قدام الناس حتى تخلص من مشاكله اللي تسببت لها غرامات من وراها فرايع.

أعزائي المستمعين، من الاستطراد اللغوي في الفرع والفارعة والفريعة عند الأردنيين القدماء يقولوا فرعة القربة أو المدهنة، يعني فتحتها اللي يصبوا منها السمن أو المية، وبرضو بنفس المعنى يقولوا فرعة العدل، يقولوا عبي لفرعته يعني املاء بالكامل، ومن أمثالهم تعباي تبدوي من كيس فلاح. القصة وما فيها أنه بالأزمان السابقة كان في عداوة وتنافس بين البدو والفلاحين، وهذه موجودة في أغلب أصقاع الوطن العربي. الفلاحين يكرهوا البدو لأنهم يعتدوا على مزروعاتهم بالمواشي من حقول وبساتين، وبنفس الوقت البدو كانوا يحسدوا الفلاحين على محاصيل حقولهم وبساتينهم، ويعتبروها زمن الغزو مرعى لمواشيهم. معروف جدا أن الدخان في الزمن القديم كان فرط مفروك، إما يلفوه بالورق ويدخنوه أو يحطوه بالغليون العادي، وأحيانا كانت غلايينهم عظم ساق منظف ومفرغ من الجهتين. بالعادة إذا بدوي طلب من الفلاح تعباية غليون وتتن والفلاح أعطاه كيسه، كان البدوي يعب الغليون ويرص التتن فيه حتى ياخذ أكبر كمية ممكنة، ولهذا إذا واحد أخذ أكثر من حقه من الآخر يقولوا تعبات بدوي من كيس فلاح.

0: حياتك.
1: أعزائي المستمعين، بالأزمان الماضية كانت الحكومة تعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء المملكة حينما يجي خبر عن الجراد أنه قرب من البحر الأحمر وبطريقه لجنوب المملكة. في مرة من المرات كان عدد رجال المكافحة من رسميين ومتطوعين أكثر من

0: 5000 شخص مع مواد المكافحة والآليات. الحشد هذا توفر أغلبه بواسطة الشيوخ والوجهاء من أعضاء المجلس التشريعي الأول بالعشرينات من القرن الماضي. الحكومة استنجدت بالوجهاء والشيوخ من باب النخوة العربية المتأصلة في المجتمع الأردني، وطبعا أعضاء المجلس التشريعي ما قصروا وحشدوا الآلاف من الرجال اللي ساعدوا موظفين المكافحة والفنيين. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
4: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: وجدك بصاع العدس؟
1: هدي أبذر بكرة وأحرث أرضه.
0: والوي مو قمح؟
1: فات وقت زراعة القمح، نزرع بداله عدس وحمص.
2: يا عامر، يا عرب، يا جيران الرضا،
1: فوت فوت يا عرب، فوت فوت فوت. قهوي روحك.
3: ما جيت للقهوة، مدام صار عندك عود حراث للبغل أدي تحرث لي الحكورة تحتها.
0: ويش أدك تزرع فيها؟
3: مكثة، بطيخ، شمام، فقوس.
0: أعطينا من بزرو نزرع بحصتنا.
3: حلت البركة.

0: يا مصلح، مين قال لك الحكي؟
1: يه أنا شفتهم، شفتهم بعيني هذه، وهم يبنوا الجسر المهدوم، والبابور يجيب ليهم حديد السكة.
0: آخ آخ آخ، الله يهقوتي، باكر يلمونا للصخرة من جديد ونحطب ليهم.
1: آه والله يا نايف، ما صلحوا الخط إلا عشان الحطب. تصبح على خير.
0: آخ آخ الخير، من وين يجي الخير؟ من وين؟
2: وشو في يا نايف؟
0: هذه بلاويهم ما تخلص.
2: علمني وشو في؟
0: وش بدي أعلمك وش؟
2: ها؟
0: اسمعي حمدة.
2: ها؟
0: اسمعي، إحنا بكرة أو بعد بكرة رحيل على وادي عربة.
2: ها؟
0: نقضي الشتوية هناك لحين ما تيجي الدولة الشريف كنس الترك من الشوبة كلها.
3: اشعلوا مصباح هناك.
4: أعطي إشارة هبوط، أعطي إشارة هبوط.
5: ابتعدوا عن المدرج.
6: أهلا أهلا أهلا. إنه يسأل عن مارشال.
7: تفضل على السيارة سيدي.

0: كاتب المحكمة الشرعية بينوب عن القاضي يا أبو عبد السلام.
1: يصير هالحكي يا زكي أفندي؟
0: إيه صار له 4 سنين بالمحكمة، بيكون تعلم كل شيء من القضايا اللي كتبها.
1: لعاد نجربه أسبوعين زمان لحين ما نلقى قاضي. من إيش هذا؟
0: إيه طيارة طيارة.
1: من وين تجي الطيارة؟
0: إيه طيارتين طيارتين. انزل انزل تحت على السجن، انزل انزلوا انزلوا تحت على السجن، احتموني.

0: تعالوا اولاد يا اولاد تعالوا هون لك قرب انت وياه خليكم جنب الحيط.
1: ايه شو ها شو ها الطيارات؟
0: هي ألمانية. أنا شفتها بغزة. هاي طيارة ألمانية.
1: اسمع إذا ألمانية بكونوا التراك أرسلوها.
0: الله يستر. خليك جنب الحيط. خليك أنت وياه جنب الحيط.
1: اسمعوا لا تتحركوا إلا لما نحكي لكم.
2: ابعدوا ابعدوا ابعدوا كله على وسط الشارع كله يبعد كل جوا
3: اجري روحك
1: شيلوه على المطحنة. دوروا على المجبر وجبروه.
0: لك عسكري هات مي معكم جاي.
4: زكي بيك الطيارات للحين ما صابت السراي.
5: شكلها عم تضرب عشوائي مشان التخويف. بس الخوف لما تخلص الضربة وتبعد.
4: شو قصدك؟
5: يعني اللي تعلمناه بالعسكرية انه كل ضرب الطيران وراها هجمة أرضية.
4: يا ساتر
6: يا ساتر يا ساتر. وش وراك يا عامر؟
7: الضرب صار على الطفيلي ولحقني منه خبطة.
8: طيح على البغل وفوت جاي بسرعة بسرعة.
7: الطيارات راحت ضربتها وابعدت يم الشرق.
8: وين عود الحراث يا عامر؟
7: عود الحراث تكسر. ما سلم منها المشوار إلا البغل.
1: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا عامر.
7: الله يسلمك.
8: قولوا طيب حدا مات من الطيارات؟ فاولي بالخير يا سعدة فاولي بالخير.
7: الضرب صار كله على وسط البلد. خاف الله إنه القنابل هدت تدور على رؤوس أهلها.

0: خذوا دخيلهم للبنادق واطلعوا على الاستحكامات بداخل القلعة.
1: يا زكي بيك.
0: نعم يا شيخ.
1: الطيارات راحت بعد ما جنابيلها هدمت الدور. ترى الناس بحاجة لمساعدة وإسعاف.
0: اللي عندي كم نفر ولازم يكون سلاحهم معهم.
2: هسق البغل مي تعب من الركاب، مشوار واحد من المارس لها.
3: حاض غزوة يا عامر، ننزل عندكم.
2: ها يا ساتر، وين ضيعتي يا خلعوف؟
3: لحق الغنم من الصبح وما رجع، بإيده مجبورة ومعلقة برقبته، ويلحق الغنم. يا ولد أختي يا عامر، اركب.

0: عبد السلام يا لاف. لافي
1: علني بيرة على البستان يا شيخ.
0: نادلي إياه أسرع.
1: على أمرك.
2: هذا ماتت، هذا ما في منه فايدة، مات
0: كركور. شو صار بمحلك؟ ها؟
2: ما صار شي الشيخ، ما عندي كويس.
0: اسمع، هات لي كل البنادق اللي عندك مع ذهابهم من الرصاص.
2: وين جيب؟
0: عند العتاد.
2: حاضر.
0: هذا طلعوه وامسح التراب عن وجهه وخليه يتنفس. خذوه.
3: حاضر يا شيخ.
4: يلا.
3: بسم الله.
4: حاضرين.

0: عليك قطار من عنيزة.
1: جمال باشا.
0: أفندم مارشال.
1: حرك آليات في مقدمة. هنا توانا أبور مصلى والهرير.
0: حاضر مارشال. قبل أن يتحركوا نريد هجمة من طيران تفتح طريق.
1: طيران الآن مشغول. مشغول بضرب شوبك وادي موسى. نحن نريد حركة إلى الطفيلة. هيا.
2: يا غبراني، وش اللي سويه يا حمدة؟
3: أنت شيل الدجاجات على البهيم.
2: فكتش من الدجاجات الحين، تعالي طول البيت معي، تعالي.
1: نايف، هيا نايف، رحلتوا.
2: هذا مصلح. تعال تعال، إيدك معي نرفع البيت على البعير، تعال.
3: وشو صار براس الحديد يا مصلح؟
1: الببور وصل من عنيزة مثل أول، وقاعدين يلموا بحطابين السخرة.
4: سخامي سخم عيشتكم.
2: مصلح، شيل شيل من عندك، شيل شيل، عاوني، هات الحبل من عندك. عنده
1: يا الله.
4: يا الله.
1: الطيار
2: رجعت من وادي موسى.

0: وشو اللي وداك على الغنم يا غبران وبعدها الطيارات تحوم بالسماء؟
1: هو احنا لينا رزقة غير الغنم يا عوفة؟
0: انت وقعت على يدك؟
1: رميت حالي عن ضرب الطيارة، بس ما تخافي ايدي ما فيها اشي. خايف علي يا عوفة؟
0: لا عاد اخاف عمين يا منازل، اذا ما خفت عليك سلامتك يا بعد قلبي.
1: انا ودي كمان تخافي على مال.

0: مرسال الشيخ ذياب العوران يقول ان الطيارات هدت دور كثيره في الطفيله.
1: احنا جهزنا الرشاشات لكن ما مرت فوقنا ولا طياره.
2: وش وراك يا جعفر؟
3: الاتراك وصلوا للتواني وعابور، واذا استمروا بحركتهم يباتون الليله بالحرير.
0: يا سيدي مهدوا لحركتهم بضربه الطيران.
2: نستحكم بالرشاديه الحين ما يجينا الامداد من القويره.
3: اللي انهزموا من الاتواني يقولون انه اغلب الجنود الترك شقر.
2: معهم المان ونمساويين؟
1: نعم سيدي.
2: جهز رشاشين حمايه الى الحركه يا صبحي، وشيلوا الباقي على الدواب.

0: طولة العمر إلك يا والدي. دفننا أكثر من 30 شهيد في مقبرة البقيع وللحين يدفنوا.
1: الله يرحمه، الله يرحمهم وياويهم الجنة إن شاء الله.
0: آمين. آمين.
1: شد أقول، جبت البنادق من عند كركور؟
2: تقاسموهن بدكانته مع ذخيرتهن.
3: شيخ دياب، احنا لازم نغير مكاننا. إذا رجعت الطيارات أول ما بتضرب بتضرب القلعة.
1: زين يا زكا فنتي، لا عاد خليهم يسبقونا على درب الحسن.
0: أبشر يا أبوي، امشي يا لافي.
2: الحمد لله على سلامتك يا أستاذ عصام.
4: الله يسلمك أخي، الله يسلمك.
1: أستاذ عصام، قالوا لي طلابك سلموا.
4: صحيح شيخنا، بس المدرسة كلها انهدمت، ما بقي منا إلا السور اللي حماني أنا وطلابي.
5: كنتم مع حد الدقيق.
1: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.
1: الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. جلالة الملك يلتقي الرئيس اللبناني في باريس على هامش الجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة المقرر عقدها يوم غد الخميس لبحث سبل دعم الجيش اللبناني. جلالته يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين واستمرار دعمهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. رئيس الوزراء يعرب عن تقدير الحكومة لمتابعة سمو ولي العهد للمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها، ويؤكد مواصلة العمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار من القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. رئيس مجلس الأعيان يؤكد خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية متانة العلاقات الأردنية الفرنسية القائمة على الاحترام. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، معتبرة إياه اعتداء مرفوضا يمثل استهانة ومساسا بمشاعر المسلمين. النبأ الأخير في هذا الموجز: انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا، وطقس معتدل في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام هذا الموجز هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر.

0: النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي.

0: في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ الوصاية الهاشمية صمام أمان للمقدسات بقلم عماد الركاد.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع المغطس في الرواية الملكية للكاتب ليال عيسوى.
0: ومن موقع سرايا نقرأ ولي العهد في المغطس الأردن يستعد لكتابة فصل جديد من روايته العالمية للكاتبة مرسيل جوينات.
1: وفي موقع نيروز نطالع الأردن والاتحاد الأوروبي نصف قرن من بناء الجسور، شراكة الاستقرار وركائز المستقبل السعيد للكاتب حسان البرماوي.
0: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ الإرهاب اليهودي والجريمة القومية يسرعان انهيار مؤسسات الدولة الإسرائيلية للكاتب أحمد عيسى.
1: وفي صحيفة القدس العربي اللندنية نطالع ما الذي لم يفعله نتنياهو بعد للكاتب أحمد عويدات.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة القبس الكويتية ونقرأ متاعب الخليج ومؤذيات الجغرافيا للكاتب عبدالله بشارة.
1: نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ الوصاية الهاشمية صمام أمان للمقدسات بقلم عماد الرقاد، ويقول:
0: في القدس حيث تتقاطع قدسية المكان مع صراع الهوية والسيادة، ليست حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية مهمة إدارية فحسب، بل هي واجب ديني ومسؤولية تتصل مباشرة بالحفاظ على هوية المدينة ووضعها التاريخي والقانوني القائم. ومن هنا يأتي دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، التي تمثل الحضور المؤسسي الإسلامي على الأرض وتتولى إدارة شؤون المقدسات والحفاظ على مرافقها ومعالمها وتنظيم شؤون العبادة والإشراف على أعمال الإعمار والصيانة.
1: الكاتب يضيف: هذا الدور يكتسب أهمية مضاعفة في ظل محاولات تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى وفرض واقع جديد داخله وفي محيطه، إذ تشكل الأوقاف بحضورها اليومي وكوادرها ومؤسستها أحد الركائز الأساسية للحفاظ على هوية المسجد وطبيعة طبيعته الإسلامية وتوثيق الانتهاكات والتعامل مع التطورات التي تمس الوضع القائم.
0: الكاتب مضى قائلا: لا ينفصل هذا الحضور الميداني عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، التي تطورت عبر عقود من الرعاية والإعمار إلى منظومة متكاملة تجمع بين المسؤولية الدينية والتاريخية والعمل المؤسسي والتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني.
1: وبينما تطلع الأوقاف بمسؤولياتها المباشرة داخل المقدسات وعلى أرض الواقع، تواصل المملكة الأردنية الهاشمية دورها في حماية هذا المكان على المستويات السياسية والدولية.
0: وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع المغطس في الرواية الملكية للكاتبة ليال عيسوى، وتقول:
1: يحمل الأردن إرثا دينيا ممتدا في تاريخه، ارتبط بمحطات ذات دلالة راسخة ومنحت أرضه خصوصية تتجاوز بعدها المكاني، ويتصل بهذا الإرث موقع المغطس المرتبط بمعمودية السيد المسيح عليه السلام بما يحمله من مكانة دينية وتاريخية راسخة.

0: الانتخاب.
1: ومن هذا المنطلق تكتسب زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام دلالة واضحة في الاهتمام بالمقدس وتطوير ما يرتبط به، بما في ذلك الارتقاء بتجربة الحجاج المسيحيين والزوار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الموقع.
2: الكاتبة تضيف: الزيارة تأتي متصلة بالتحضير لذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، وهي مناسبة ذات دلالة دينية وتاريخية استثنائية تستحق تحضيرا يوازي مكانتها.
1: ويمنح عام 2030 لهذا المسار بعدا يتجاوز موعد الاحتفال، فالمطلوب ليس فقط تنظيم مناسبة لافتة، وإنما الوصول إلى جاهزية متكاملة وخدمات تليق بالحجاج والزوار وتعزيز السياحة الدينية وفتح المجال أمام المناطق والمجتمعات المحيطة للاستفادة من الفرص التي يمكن أن تنشأ عن هذه المناسبة.
2: الكاتبة مضت تقول: أهمية هذا المسار تتضح بصورة أكبر عند نظر إلى ما بعد عام 2030، بحيث لا ينتهي أثر المناسبة بانتهاء فعالياتها، بل يؤسس لتحسين مستمر في الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية في محيط الموقع وتعزيز ارتباط المجتمعات المحلية بالفرص التي يمكن أن تنشأ حوله، ليبقى أثرها حاضرا في السنوات اللاحقة.
1: وهنا تتضح الرؤية الملكية في التعامل مع المواقع التي تختزن جانبا أصيلا من تاريخ الأردن وإرثه، عناية بالمكان، اهتمام بالتفاصيل التجربة ونظر إلى أثر تطويره وما يمكن أن يضيفه إلى محيطه.
2: والمغطس جزء أصيل من أرض الأردن وتاريخه، يستقبل الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم.
1: ومن موقع سرايا نقرأ: ولي العهد في المغطس الأردن يستعد لكتابة فصل جديد من روايته العالمية، للكاتبة مرسيل جوينات. وتقول:
2: ليست زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى موقع عماد السيد المسيح المغطس مجرد زيارة لموقع ديني ذي مكانة تاريخية وروحية، فالتوقيت وطبيعة التوجيهات والسياق الوطني الأوسع للتحضير لعام 2030 جميعها تجعل من الزيارة محطة في مسار أردني يتجاوز فكرة الاحتفال إلى إعادة تعريف وظيفة المكان في المستقبل.
1: الكاتبة تضيف: المغطس يقف اليوم أمام لحظة تاريخية جديدة، وإذا كان الموقع قد احتفظ بمكانته بوصفه مكانا ارتبط بمعمودية السيد المسيح، فإن التحدي الأردني لم يعد إثبات أهمية الموقع، بل كيفية تحويل هذه الأهمية التاريخية والروحية إلى حضور عالمي مستدام، وإلى تجربة متكاملة للحاج والزائر، وإلى قيمة مضافة للسياحة والاقتصاد والثقافة، وإلى ساحة تعكس صورة الأردن بوصفه بلدا للحوار والاعتماد والعيش المشترك.
2: الكاتبة مضت تقول: من هنا تكتسب زيارة ولي العهد دلالاتها، التوجيه بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار، والتأكيد على التخطيط المبكر لاحتفال الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، والتوسع في الترويج للموقع بالتنسيق بين وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة والشركاء، يضع ثلاثة عناوين مترابطة أمام الدولة: الخدمة والاستعداد والترويج.
1: وهذه ليست عناوين إجرائية منفصلة، إنها مكونات لرؤية واحدة، فالحاج الذي يصل إلى المغطس لا يبحث فقط عن مكان يزوره، إنما عن تجربة روحية وإنسانية متكاملة، ولذلك فإن تطوير الموقع يجب أن يبدأ من احترام قدسيته وهويته، لكنه لا ينتهي عندهما، فالمطلوب أن يجد الزائر منظومة متكاملة من المعلومات والخدمات والبنية التحتية والنقل والإرشاد والضيافة والمرافق، وأن يشعر بأن المكان يدار بعقلية الموقع العالمي لا بعقلية الموقع المحلي.
2: الكاتبة تؤكد: هنا تكمن أهمية التوجيه الملكي واهتمام ولي العهد الانتقال من إدارة الموقع إلى إدارة التجربة.
1: ومن موقع نيروز نطالع الأردن والاتحاد الأوروبي نصف قرن من بناء الجسور، شراكة الاستقرار وركائز المستقبل السعيد، للكاتب حسن برماوي. ويقول:
2: عندما ينظر صانع القرار في بروكسل أو العواصم الأوروبية نحو الضفة الجنوبية للمتوسط، يدرك حقيقة جيوسياسية لا تقبل الجدل، وهي أن الأردن ليس مجرد شريك إقليمي، بل هو الركيزة الأساسية للاستقرار والصوت الأكثر عقلانية واعتدالا في منطقة تتخطى تخطفها الأزمات المتلاحقة. إن الشراكة الممتدة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول الاتحاد الأوروبي على مدى 50 عاما تمثل نموذجا فريدا للعلاقات الدولية التي تجاوزت حدود التبادل التجاري التقليدي

0: لتتحول إلى شراكة استراتيجية شاملة تحمي الأمن الإقليمي وتصون السلم الدولي وتفتح آفاقا واعدة للتنمية والازدهار.
1: الكاتب يبين انطلقت هذه العلاقات المؤسسية مع اتفاقية التعاون الأولى عام 1977 وتكرست عبر اتفاقية الشراكة عام 1997 التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 وصولا إلى منح الأردن الوضع المتقدم عام 2010.

0: ودوره المحوري في حماية الأمن القومي الأوروبي ذاته.
1: الكاتب يضيف إن الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تشكل القاطرة الرئيسية لهذه الشراكة، إذ أثبتت الزيارات الملكية المتواصلة لمقر المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والعواصم الأوروبية المحورية كباريس وبرلين وروما وبروكسل مدى الثقل السياسي والتقدير الدولي الذي تحظى به رؤية جلالته. وفي المقابل تعكس الزيارات الدورية المتتالية لكبار القيادات الأوروبية ورؤساء الدول والمفوضين إلى عمان والبحر الميت قناعة أوروبية راسخة بأن الاستماع إلى صوت الحكم الأردني هو المدخل الأساسي لفهم قضايا المنطقة والتعامل مع معطياتها السياسية والأمنية.
0: الكاتب مضى قائلا: في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة وتحولات الشرق الأوسطية الراهنة ولا سيما التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط وتحديات ناجمة عن أزمات اللجوء والأمن الإقليمي، يقف الأردن كدعامة لا غنى عنها للدبلوماسية الأوروبية. إن الموقف الأردني الثابت الداعي لإنهاء الصراعات وترسيخ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل يلتقي بشكل وثيق مع القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، مما يجعل الأردن الشريك الأكثر ثباتا وموثوقية لأوروبا في السعي نحو تحويل المنطقة من ساحة للصراعات إلى فضاء للتعاون والتنمية والعيش المشترك.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: الإرهاب اليهودي والجريمة القومية يسرعان انهيار مؤسسات الدولة الإسرائيلية، للكاتب أحمد عيسى. ويقول:
0: نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مؤخرا ورقة حملت عنوان تحذير استراتيجي: الإرهاب اليهودي والجريمة القومية يسرعان انهيار مؤسسات الدولة.
1: ترى الورقة أن الإرهاب اليهودي لم يعد مشكلة محلية محدودة أو مجرد مجموعة حوادث منفصلة، بل تحول إلى تهديد استراتيجي مستقل لإسرائيل ولسيادة القانون ولنظامها ولأمنها القومي ومكانتها الدولية.
0: الكاتب يبين: شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا في اعتداءات يهود متطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، شملت القتل والإصابة وإحراق المنازل والمركبات والممتلكات الزراعية، إضافة إلى مهاجمة جنود الجيش والشرطة ومنعهم من تنفيذ مهامهم.
1: في النصف الأول من عام 2026 أصيب نحو 140 فلسطينيا وقتل 6 نتيجة للإرهاب اليهودي. وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى متوسط بلغ نحو 6 اعتداءات للمستوطنين يوميا، وهو مستوى قياسي في الهجمات التي تسببت بإصابات أو أضرار بالممتلكات.
0: وتؤكد الورقة أن الإرهاب اليهودي يتدخل مع ما يسمى الجريمة القومية، أي أعمال العنف والترهيب والتخريب التي قد لا تستوفي دائما التعريف القانوني الضيق للإرهاب.
1: الكاتب مضى قائلا: الورقة ترى أن المنفذين يعملون داخل بيئة أوسع توفر لهم الشرعية والحماية والتمويل والبنية التحتية والدعم السياسي، ولذلك فإن المشكلة لا تكمن في حفنة من الشبان وحدها، بل في الشبكات المدنية والسياسية التي تسمح لهم بالتحرك والإفلات من العقاب.
0: وتعتبر الورقة أن الخطر الأكبر هو تآكل قدرة مؤسسات الدولة على فرض القانون، فبعض المستوطنين المتطرفين لم يعودوا يكتفون بمواجهة الفلسطينيين، بل يهاجمون أيضا الجيش والشرطة ويغلقون الطرق ويقتحمون مناطق عسكرية ويعرقلون التحقيقات والاعتقالات. ويزداد الأمر خطورة عندما يتلقى المتطرفون دعما أو تبريرا من شخصيات سياسية، أو عندما تمارس ضغوط على أجهزة الأمن لتقليص الاعتقالات والتحقيقات، عندئذ تتحول المشكلة من قصور في إنفاذ القانون إلى تسييس متعمد له.
1: الكاتب يؤكد: أهمية الورقة لا تكمن فقط في استخدامها الصريح لتعبير الإرهاب اليهودي، بل في نقلها النقاش من مستوى الأخلاق أو السلوك الفردي إلى مستوى الخطر الاستراتيجي على الدولة الإسرائيلية نفسها. إنها تقول ضمنا أن إسرائيل بدأت تفقد احتكارها للقوة في أجزاء من الضفة لصالح جماعات استيطانية مسلحة تمتلك مشروعا سياسيا خاصا بها.
0: وفي صحيفة القدس العربي اللندنية نطالع ما الذي لم يفعله نتنياهو بعد، للكاتب أحمد عويدات. ويقول:
1: المتابع لقرارات وتصريحات وخطابات بنيامين نتنياهو لن يجد أشد عدوانية وأشرس فاشية منها سواء في حكومته الأولى أو الثانية. ويتساءل أي مراقب لسياسة نتنياهو: هل من شيء بقي ولم يفعله حتى الآن؟
0: في واقع الأمر لم يسبق أن شهدت دولة الكيان أحدا بمثل

0: هذه المواصفات من الخداع والكذب والمناورة والعزف على ما يريده الجمهور الإسرائيلي، خاصة اليميني منه، إنه القاطرة التي يسير بها اليمين الديني المتطرف.
1: الكاتب يضيف: على جبهة غزة أدار مع قادة حربه حربا همجية شرسة ما زالت متواصلة منذ نحو 3 سنوات، أوقعت أكثر من 74 ألف شهيد ونحو 174 ألف جريح، وتمت السيطرة على أكثر من 60% من قطاع غزة وتدمير 90% منه، وما زالت دعوات بن كفير وسموتريتش ومؤخرا وزير الدفاع كاتس تحريضا على تهجير سكانه ومواصلة جيش الاحتلال الاعتداءات والاغتيالات اليومية ووضع العراقيل التي تؤدي إلى مزيد من قتل الحياة في القطاع.
0: ولم يكتفي نتنياهو بما فعله في غزة، فقد وسع عدوانه على الضفة الغربية بإطلاق العنان لقطعان المستوطنين تحت حراب الجيش الإسرائيلي، حيث تم محاصرة المخيمات والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية والاعتداء على المدنيين واعتقال الشبان واغتيال البعض والاعتداء على المقدسات واقتحامها وتدنيسها، إضافة إلى مصادرة وتجريف الأراضي الزراعية ونسف البيوت وتدمير الممتلكات بغرض توسيع الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية.
1: أما على جبهة القدس فقد تم تنفيذ ما كان الكنيسة قد قرره بإنهاء عمل وخدمات الأونروا الشاهد الأممي الوحيد على نكبة فلسطين، ناهيك من إغلاق بعض المدارس وفرض تعليم المناهج الإسرائيلية في سابقة خطيرة تشكل تحديا لمنظمة المجتمع الدولي، وخطوة أولى نحو إنهاء خدمة هذه المنظمات التي تعتبر الشاهد الحي اليومي على ممارسات وإجرام جيش الاحتلال ضد اللاجئين الفلسطينيين وعمليات تهويد المدينة المقدسة والقضاء سياسيا وقانونيا على حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين.
0: الكاتب يؤكد إن كل ما يقوم به نتنياهو على هذه الجبهات يندرج في إطار برنامجه الانتخابي وخوفه من السقوط أمام الأحزاب الأخرى، فهو في سباق ماراثوني معها لخدمة الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة التي تسعى ويسعى معها لتهويد الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين أو شن حرب إبادة جديدة.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة القبس الكويتية ونقرأ متاعب الخليج ومؤذيات الجغرافيا للكاتب عبدالله بشارة، ويقول:
0: لا شك أن إيران تسعى وباستعجال لفرض خريطة تحقق لها طغيان النفوذ في الخليج، ولا تتقبل الموقف الدولي الذي يتعامل مع الخليج كممر بحري عالمي تتعايش فيه تنوعات المصالح التي تشكل الأولويات لدول العالم وعلى الأخص دول الخليج العربية، والواضح أن هذه الدول الخليجية العربية المطلة على الخليج ملتزمة بالقواعد العالمية التي تنظم الملاحة في جميع الممرات العالمية، ولم تسعى لتحقيق الاحتكار للممرات أو ما فيه من خيرات وثمرات يستفيد منها الجميع.
1: الكاتب يضيف: تعامل الحكومة الإيرانية مع دول الخليج العربي لا يوحي بالاطمئنان على إدامة علاقات عملية وواقعية حريصة على سلامة المسار ومكانة الروابط، فالاعتداءات الإيرانية العسكرية على سيادة دول الخليج لا توفر مكانا لحسن النوايا، وإنما تدفع نحو الشك في سلامة النوايا وجدية الوعود مع تصاعد المخاوف من مسارات المستقبل، لا سيما مع أجواء التوتر التي تسببت في تصعيدها الاعتداءات اليومية التي تحمل قنابل الدمار إلى فضاء دول الخليج وتدمير مطاراتها وتخريب البنية التحتية في المجتمعات الخليجية.
0: الكاتب مضى قائلا: هناك عزم خليجي عربي على تأكيد التهدئة في المنطقة، تعبيرا عن إدراك خليجي وعربي جماعي بأن العالم كله يسعى للوصول إلى ترتيبات خليجية تعمق قواعد الاستقرار وتؤمن الاستقرار وتضمن التهدئة. ويبقى التوتر الخليجي الإقليمي طالما استمرت إيران في دبلوماسية المواجهة التي تتبعها، والحقيقة أن أهداف إيران لا تتحقق طالما تتواجد الشراكة الجماعية في أمن الخليج، كما لا تستطيع إيران فرض أهدافها على الشركاء، ولن تقبل الحلول الوسط التي تفرضها مفاهيم الشراكة مهما سعت إيران، فلن تصل إلى ما يرضيها على حساب مصالح دول الخليج العربية، وستبقى احتمالات الخلاف من الطرفين مؤكدة، فمن دون الاتفاق تزداد احتمالات الخلاف.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: التاسعة ليلاً ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه الرئيس اللبناني في باريس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في باريس على هامش الجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة المقرر عقدها يوم غد الخميس لبحث سبل دعم الجيش اللبناني. وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين واستمرار دعمهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي لبنان. بدوره أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للبنان وشعبه، مثمنا جهود المملكة المستمرة ووقوفها إلى جانب لبنان. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني غادر أرض الوطن اليوم متوجها إلى فرنسا في مستهل جولة عمل تشمل أيضا جمهورية التشيك والولايات المتحدة. ففي باريس يترأس جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني، كما يعقد جلالته مباحثات مع الزعيمين الفرنسي واللبناني. وفي براغ يلتقي جلالته رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندري بابيش. ويختتم جلالة الملك جولته التي ترافقه خلالها جلالة الملك رانيا عبدالله في مدينة نيويورك، حيث يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. كما يعقد جلالة الملك على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. ترأس نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. ودعا سموه إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، موعزا بالتعامل مع سلاسل التوريد كأولوية وطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي للمواد والسلع الأساسية. وتحدث سمو ولي العهد عن تركيز جلالة الملك عبد الله الثاني على فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم، موجها سموه الحكومة إلى متابعة هذه الجهود والبناء عليها وإعداد خطط تنفيذية مدروسة ومرتبطة بأطر زمنية، إذ أكد ضرورة وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات وتحسين المستوى المعيشي لهم. وقال سمو ولي العهد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيكم العافية جميعا. بداية، كانت وفاة الشباب من خدمة العلم وإصابة آخرين حادثة مؤلمة جدا، وصعبة علينا وعلى أسرتنا الأردنية، فخالص العزاء لأهلنا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين. بلدنا والحمد لله ثابت كما عهدناه بقوة مؤسساته وتلاحم أبناء شعبه في ظل هذا التصعيد اللي له كلفة اقتصادية مباشرة علينا، واللي بفرض عليكم أيضا تسريع وتيرة العمل حتى نتجاوز المرحلة بأقل الكلف ونحقق المنعة الاقتصادية. وطبعا كل الشكر والثقة بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية اللي قايمين بدورهم على أكمل وجه، الله يعطيهم العافية. اليوم أمامنا مساعي سيدنا اللي بتفتح آفاق سياسية واقتصادية مع قادة العالم، وبتستوجب منكم ترجمتها إلى نتائج يلمسها المواطن ضمن خطط مدروسة ومربوطة بإطار زمني، وهذا بينطبق على المشاريع الكبرى اللي راح نشوفها بالأشهر القادمة إن شاء الله. وبخصوص القطاع السياحي فهو محرك اقتصادي مهم لكل المحافظات، وبكل صراحة في عنا تعثر ببعض الجوانب، واليوم احنا بحاجة نشتغل على إدارة المواقع السياحية بشكل أفضل وتجويد تجربة السائح وتنويع الأسواق حتى يكون عندنا استمرارية في السياحة الوافدة. وبالمقابل في عندنا تقدم لازم نستمر فيه مثل مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مهم نكمل بالتجارب الناجحة. مثلا من بداية السنة زاد عندنا أكثر من 1,000,000 مستخدم على تطبيق سند، وبالفترة الأخيرة أكثر من 300,000 مواطن بتجهوا للحل الرقمي يوميا بدل ما يرجعوا بشكل شخصي. وفي الخدمات الصحية بدأنا باستخدام الطبابة عن بعد لمرضى العناية الحثيثة وغسيل الكلى، وتم تسريع إصدار تقارير الأشعة. فبدنا نستمر في هذه المشاريع اللي راح تصب في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم، ونبني عليها في الأشهر القادمة في المشاريع الجديدة. وهون تيجي أهمية البيانات كثروة وطنية في عصر سريع ومتغير. لهيك بدي أكد عليكم ضرورة العمل على تحسين إدارتها لنتمكن من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليلها واستخلاص المؤشرات. وبكل وضوح بغير ذلك ما راح نتمكن من دعم اتخاذ القرارات الدقيقة وفي الوقت المناسب لتخدم مؤسساتنا ومواطنينا. وفي الختام بالنسبة لموضوع سلاسل التوريد، أنا بشوف أولوية وطنية، فضروري اتخاذ الإجراءات السليمة لضمان فعاليته. فبالنسبة لي أهم شيء دائما التخفيف على المواطنين وتحسين حياتهم، وبنفس الوقت نقوي بلدنا. فهذا لازم يكون هدفكم وهدفنا جميعا.
0: بدوره أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن تقدير الحكومة لمتابعة سمو ولي العهد للمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في قطاعات عديدة، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ مختلف المشاريع الوطنية الأساسية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بجميع محاورها. وقدم وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين إيجازا حول سير العمل في مشروع سكة حديد العقبة وتكامله مع ميناء إمعان العقبة البري التنموي ومشاريع تطوير النقل والشحن. كما قدم وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إيجازين حول واقع سلاسل الإمداد والتوريد في موانئ العقبة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وعرض كل من وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد الإحجازين واقع سير العمل في برنامج خدمة العلم وجهود تطوير الخدمات الرقمية، خصوصا تطبيقي سند وسند للأعمال، بالإضافة إلى مشاريع التطوير والترويج السياحي. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى المحافظة على هذا المسار التصاعدي وتعزيزه خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية وقطاعية إيجابية تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي. التفاصيل مع الزميلة لبنى الفقهاء.
2: مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء أكد أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وأشار القضاء إلى ارتفاع الصادرات الكلية بأكثر من 14% خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد نموها بنحو 11.5% خلال عام 2025. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% في حين سجلت إعادة التصدير ارتفاعا لافتا بلغ 44%، بما يعزز موقع الأردن كمركز تجاري ولوجستي يخدم أسواق المنطقة. وأوضح أن أكثر من 12 قطاعا صناعيا سجل زيادة في صادراته، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق والمنتجات الأردنية وفتح وجهات تصديرية جديدة مستفيدة من شبكة اتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة بعدد من الأسواق العالمية. وفي هذا السياق تعمل الحكومة على توقيع اتفاقيتي تجارة تفضيلية مع رواندا وأوزبكستان إلى جانب مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسي بهدف تعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة. وفي الجانب اللوجستي شهد ميناء العقبة تحسنا في الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع مناولة الحاويات بأكثر من 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الاستثمار تستعد الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار تشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. ومن أبرز هذه المشاريع الناقل الوطني للمياه وخط أنابيب الغاز من حقل الريشة الذي تستهدف الحكومة من خلاله رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى نحو 80% بحلول عام 2028 إضافة إلى مشروع مدينة المطار.
0: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز متانة العلاقات الأردنية الفرنسية القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة فيليب لوتيو. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الأردنية الفرنسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. من جهتهم تحدث رئيس وأعضاء لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان حول أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات. بدورهم أشاد رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في الجمعية الوطنية الفرنسية بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات. أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية النائب الدكتور إبراهيم الطراونة أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات بين الأردن وفرنسا. وأشار الطراونة خلال لقائه رئيس الوفد البرلماني الفرنسي ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية الأردنية في البرلمان الفرنسي فيليب لوتاكاس إلى أن اللقاءات البرلمانية بين البلدين أظهرت توافقا حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف الطراونة
3: تربطنا علاقات دبلوماسية وسياسية ما بين الدولتين، ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وما بين الجمهورية الفرنسية، وهذه العلاقات أرساها ويثبتها دائما وأبدا جلالة الملك حفظه الله ورعاه. لقد كانت هنالك توافقات واضحة ما بين الرأيين الأردني والفرنسي، سواء على المستوى الرسمي وسواء على المستوى النيابي، لأنه احنا بهمنا جدا ايضا ان يكون هنالك دعما من البرلمان الفرنسي لجهود الاردن ولمواقف الاردن الثابته والراسخه. وكذلك الامر تطرقنا الى القضايا المشتركه، وكان اهمها القضايا التي تعنى بالاستثمار المشترك ما بين الجمهوريه الفرنسيه وما بين المملكة الأردنية الهاشمية، لأن الاستثمار الفرنسي يعتبر من أكبر الاستثمارات في المملكة، سواء بقطاع الاتصالات، سواء بمجموعة المطار أو في قطاع المياه. وتحدثنا عن أن يكون هنالك دعما برلمانيا فرنسيا إلى الانتهاء من مشروع الناقل الوطني، لأن هذا المشروع كما تعلمون هو مشروع أردني مهم جدا. هناك شراكة أردنية فرنسية لدعم هذا المشروع.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من الضفة الغربية المحتلة، حيث يستمر التصعيد الميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة من قبل المستوطنين. إلى ذلك أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في المشروع الاستيطاني إيوان غير القانوني غير مقبول، مشددا على دعمه لحل الدولتين. التفاصيل مع الزميل رامي العواود.

0: تصعيد جديد وممنهج تشهده الضفة الغربية المحتلة عبر انتهاك الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في عدة مناطق في القرى والمدن، وسط صمت دولي مطبق وعجز عن كبح جماح آلة الاحتلال العسكرية. وفي أبرز التطورات الميدانية، اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذريعة تأمين احتفالات الأعياد اليهودية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الخميس، كما عرقلت العملية التعليمية في مدرستين في المدينة. وضمن سلسلة الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في طول كرم والطمون والخليل وبيت لحم ومخيم جنين، كما أغلقت المنشآت وعددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس مصحوبة بعدد من المدرعات، وانتشرت في عدة أحياء ومناطق بالمدينة بالتزامن مع مداهمات واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت والغاز، فيما سجلت في مناطق عدة اعتداءات على المواطنين. وفي ظل أعمال التجريف والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، شرع الاحتلال بهدم تجمع رعوي يقطنه أكثر من 20 فلسطينيا منذ ما يزيد على 20 عاما غرب دير بلوط، ما يهدد مصادر أرزاق العائلات القاطنة فيه وسط مخاوف من تهجيرها بالكامل وإفراغ المنطقة من سكانها. وفي تصعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إنزال جوي لعدد من جنودها بالتزامن مع اقتحام واسع لمدينة يطا جنوب الخليل، هذا وأحرق مستعمرون مسكنا وغرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في قرية جنوب الخليل في الضفة الغربية. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن استمرار الاستيطان بالضفة الغربية أمر غير مقبول في رد على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع إيوان الاستيطاني، واعتبره غير قانوني مشددا على دعمه لحل الدولتين.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 20 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 14 شخصا، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى سكني متصدع فجر اليوم يؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في القطاع إن بناية سكنية مكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وعلى خيام للنازحين كانت مقامة بجوارها، مشيرة إلى أنها تعمل منذ فجر اليوم للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. وكان المبنى قد تعرض لأضرار وتصدعات جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، كما استشهد صياد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة أمس، وعثر على جثمانه صباح اليوم. وإلى آخر تطورات النزاع الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. في المقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران ترفض أي حوار في الوضع الحالي مع واشنطن من أجل وضع حد للحرب. مزيد من التفاصيل مع الزميلة ألفا البطوش.
2: مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، وبعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأشار فانس إلى أن الحرب مرت بمرحلتين، انتهت الأولى باستهداف البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية التقليدية، إلى جانب إضعاف قدرات طهران خارج

0: تموز حتى موعد الانتخابات، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تنخرط حاليا في عمليات هجومية، وأن ما يحدث يتمثل في إطلاق الإيرانيين النار من حين إلى آخر على سفن تجارية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لا تنجح في العادة. في المقابل، أكدت السلطات الإيرانية أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل استيفاء شروطها، في مقدمتها العودة إلى مذكرة التفاهم ورفع العقوبات والحصار البحري والتهديدات. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني إن بكين تحث كلا من إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما وأبدى وزير الخارجية الصيني استعداد الصين للدفاع عما وصفه بالمصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط.
1: اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن في مقر الهيئة بمحافظة الكرك دورة المناظرات الحوارية بمشاركة عدد من شباب وشابات محافظة الكرك. عن الدورة تحدث منسق الهيئة في محافظة الكرك عدي الحميدة لمندوبنا عامر العمر وقال:
2: ضمن صوت الشباب الأردني اللي بتنفذه هيئة شباب كلنا الأردن الدرع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اختتمت الهيئة في محافظة الكرك دورة عن فن المناظرات الحوارية، والدورة هاي بتركز بمحاورها على تعزيز الحوار الإيجابي لدى الشباب، وبالإضافة لأكساب الشباب مهارات حياتية تواصلية تفاعلية، وأيضا بتركز على موضوع بناء الحجج والحوار الإيجابي وسبل الإقناع والتفكير النقدي، وأيضا بتركز على موضوع النقد البناء، كيف الشخص يكون عنده نقد بناء للأفكار اللي بتقابله، وأيضا بتركز على قبول الرأي الآخر وصياغة الأفكار بطريقة إيجابية ومنظمة لحتى يسهل كيف يقدر يوصل الفكرة للأشخاص الآخرين. واستمرت هذه الدورة لمدة 3 أيام بواقع 6 ساعات لكل يوم.
1: تنظم مديرية صحة محافظة العقبة بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى مسيرة يوم التغيير 13 تحت شعار تحرك اليوم لرعاية آمنة وحياة أفضل. حول التفاصيل تحدثت مديرة مديرية الصحة في محافظة العقبة الدكتورة صبا شريدة لمندوبتنا مجد البدرين وقالت:
3: يوم التغيير هو مبادرة وطنية سنوية أطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 أيلول من كل عام، وهو يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تحفيز الكوادر الصحية على إطلاق مبادرات تحسن تجربة المرضى من خلال التركيز في كل عام على موضوع صحي محدد. شعار هذا العام تحرك اليوم لرعاية آمنة وحياة فضلة، لذلك ارتأينا في مديرية صحة العقبة أن نترجم هذا الشعار إلى مسيرة لنؤكد أن الوقاية من الأمراض غير السارية تبدأ بخطوة وأن التغيير يبدأ بخطوة.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه الرئيس اللبناني في باريس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى ب10 مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار عبد اللطيف الأزايدة.

هاني سرحان ورائد العجارمة، وتحيات الزميل ربيع السرايرة من الهندسة الإذاعية. وبعد قليل سيداتي وسادتي موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميلة سهر الجبور.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم، مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة من برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. مستمعينا الكرام، احنا نلتقي بكم مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. تابعونا بالصوت والصورة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ترددات الإذاعة وإذاعة عمان FM وإربد الكبرى، وأيضا صفحة فيسبوك الإذاعة. نحيي زملاء العمل اللي دائما متواجدين معنا ويخرجون هالعمل إلى أجمل حلة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج المبدع دائما وأبدا ربيع السرايرة، من المراقبة الرئيسية سفيان المحاميد، من السوشيال ميديا رحيل الخالدي. أحب أشكر دائما زميلي إسماعيل النجار اللي دائما متواجد معنا ومتعاون معنا أيضا. راح أكون معكم أنا سهر الجبور من الآن ولغاية 1:30 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يلا حيكم.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يلا حيكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطلع عليكم به مساء كل أربعاء مع نجوم ومبدعين الشعر والتراث، سواء كان في المملكة الأردنية الهاشمية ولا في وطننا الحبيب ودولنا العربية. يشرفنا في هالأمسية أنه نرحب بضيف كريم، ضيف عزيز، أول ظهور إعلامي له، وكان لي الشرف أنه يكون معي على هالإذاعة وعلى هالأثير الطيب. رح يكون ضيفنا الليلة الشريف فايز بن مشعل آل زيد اللي نلتقي به الليلة في رحاب الشعر، حيث جمال الكلمة وعذوبة الإحساس وصدق التعبير. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا، حياك الله.
1: يا هلا فيك، الله يبقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني أنا سعيدة جدا بهاللقاء أستاذ فايز.
1: أنا اللي أسعد والله أستاذ سهر. أمسي أول شيء عليك أستاذتنا وإعلاميتنا القديرة المميزة أستاذ سهر الجبور، وأمسي على السادة المستمعين الكرام بكل خير ومودة، وأمسي أيضا على المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا بكل حب وتقدير واحترام لهذا البلد العظيم ولكل نشمي ونشمية، ويا رب أكون ضيف خفيف عليكم على المستمعين الكرام.
0: الله يعزك، بالعكس ضيف خفيف وجميل ونورت إذاعتنا. يعني لما يكون أول ظهور إعلامي لك وبادرت أنه يكون هذا الظهور على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا فخر لنا يا أستاذنا، وهو الشريف فايز بن مشعل آل زيد. حياك الله ونورتنا.
1: الله يسلمك، الله يسلمك،
0: الله يسلمك.
1: وبالعكس أفخر برنامجكم الجميل والراقي بوحريف والبادية، ويشرفني جدا الظهور معكم.
0: الله يعزك. ودي أسألك، بما أنه هذا أول ظهور لك والبعض يعني يمكن سامع باسمك كثير، طبعا المعروف لا يعرف، ولكن حابين نعرف اللي قاعدين يسمعونا ويشاهدونا، من هو فايز بن مشعل

0: بعيد عن لقب الشاعر؟ ما الذي لا وش اللي ما يعرفه الناس عن مشعل الإنسان، مو مشعل اللي يقف خلف القصيدة؟
1: والله فايز بن مشعل السادة سهر إنسان بسيط من المملكة العربية السعودية، ابن لأب عظيم، والدي الشيخ الشريف مشعل بن حسن آل زيد، ما عليك زود، شيخ قبيلة الأشراف آل زيد، وابن لأم عظيمة ومعلمة أجيال، والدتي الشريفة عزة بنت غازي الحارث. نشأتي في مكة المكرمة، مكة بما تحمله من مكانة دينية واجتماعية وتاريخية، متزوج من امرأة فاضلة وأب لأربعة أبناء، أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الذرية. أهلا وسهلا
0: ونعم بك وبهم جميعا. يعني بهذا الارتباط يعني يمكن يعني اللي موجود حتى بالمملكة العربية السعودية، وفي لكم ارتباط بالمملكة الأردنية الهاشمية من نسب ومن معارف ومن
1: أكيد
0: كل شيء.
1: أكيد
0: جميل.
1: أكيد أخوان، وحنا وكنا وياكم نعتبر في الروح واحدة، وحنا على قول متقاربين، أخوان وأرحام وأصهار كلها.
0: بالضبط. طيب أستاذنا فايز، وش التجربة اللي شكلت شخصيتك أكثر من أي تجربة ثانية؟
1: والله ما في تجربة معينة تخطر على بالي الحين. على ما أعتقد أستاذ سهر، الحياة بكاملها عبارة عن مدرسة مليئة بالتجارب والمواقف والأحداث، بالحلوة والمر على ما قالوا. هي اللي شكلت شخصيتي وشخصية أي إنسان على حسب ثقافته وبيئته ونمط حياته.
0: نعم، يعني ما كان فيه شيء معين.
1: والله ما في شيء معين، الحياة كلها مليئة بالتجارب. فالحياة تعتبر تجربة حد ذاتها.
0: نعم. وش اللي أعطتك إياه البادية من مفردات وقيم وصور لم يكن من الممكن أنه تحصل عليه بمكان ثاني؟ وإحنا عارفين أنه ابن البادية يختلف في طرح المفردات، والمعجمية تكون عنده عالية. تشوف أنه اليوم أن البادية ساعدتك؟
1: والله أعطتنا وغرزت فينا البادية صفات الرجل العربي الأصيل. أستاذ سهر، ترى دائم تجدي ابن البادية يتصف بصفات قل ما توجد في غيره، من الصبر والجلادة ومكارم الأخلاق بصفة عامة، واللي حثنا عليها رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وموروثنا الثقافي أيضا المرتبط بالبادية، مثل الفروسية والقناص والهجر وتراثها. أي
0: طيب الشريف فايز، وش سمعنا الليلة؟
1: كل خير إن شاء الله. والله أبشر بالخير، بما أن بلادي المملكة العربية السعودية مقبلة على ذكرى توحيد البلاد.
0: نعم.
1: على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مؤسس هذه البلاد.
0: نعم.
1: والاحتفاء باليوم الوطني 96، أحب وأود المبادرة بالتهنئة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ويده بنصره، ولمقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونسأل الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.
0: اللهم آمين.
1: وعلى المملكة الأردنية الهاشمية كذلك.
0: الله يعزك.
1: وبهذه المناسبة الغالية علينا كسعوديين، أحب أن أقدم هذه الأبيات تعبيرا عن الفرحة والفخر عبر برنامجكم،
0: وحنا نشارككم هالفرحة ونسمع هالأبيات الجميلة.
1: الله يطول. وأقول فيها: فينا تباهي يا بلادي، فينا تباهي يا بلادي، حنا ترى سقم على عادي، حنا الوفاء منا وفينا نثبت، ليا نادى المنادي، حنا السعوديين، حنا الذرى، حنا العتادي، دونك نصبح كل غادر، ودونك قصفناهم هجادي، بمر الملك حين امتثلنا، ما نلتفت لهلا الدوادي، مليكنا حامي حمانا، زيزومنا خطل ليادي، وبسيد محمد تباهي، هو عزنا صقر الهدادي، محمد اللي عزنا به، إلهنا رب العبادي، أميرنا زبن المجنة، سليل حكام البلادي، فرز الوغى من ساس جدة، في بيوت مرفوعة عمادي، وبسيدي محمد تباهي، هو عزنا صقر الهدادي، محمد اللي عزنا به إلهنا رب العباد أميرنا زبن المجنة سليل حكام البلاد فرز الوغى من ساس جدة في بيوت مرفوعة عمادي. إي والله نحبه ترانا محبة ترقى سنادي في سيدي تزهى المدايح بالروح من دونها انفادي. قلته وأنا شاعر سعودي قصيدتي حسب اجتهادي فيها صدقت بكل كلمة وبدي شعوري من فؤادي. حنا السعوديين حنا فينا تباهي يا بلادي.
0: سلام ونعم فيكم والله يحفظ المملكة العربية السعودية وأهلها الطيبين.
1: الله يسلمك الله يسلمك
0: الله يسلمك. شوف اليوم من الشعر الشعبي وثيقة تحفظ تاريخ المجتمعات ما قدرت تحفظ الكتب الرسمية.
1: عفوا
0: اليوم نشوف انه الشعر الشعبي وثيقة من وجهة نظرك تشوف انه وثيقة تحفظ تاريخ المجتمعات اللي ما قدرت الكتب انها تحفظها. يعني احنا وصلتنا احداث وصلتنا تواريخ عن طريق الاغلب عن طريق الشعر ما ما ما, ما وجدناه بكتب. شوف اليوم انه الشعر هذا ما زال محافظ على هذه القيمة التاريخية في حفظ المجتمعات وحفظ التاريخ.
1: والله سؤالك أستاذ سهر ذكرني بمثل شعبي دارج عندنا في المملكة العربية السعودية بوجه الخصوص في المنطقة الغربية. يقول لك إن القصة أو السالفة بقصيدتها مثل الأرض بحجتها. أكيد أستاذتي الفاضلة من وجهة نظري أشوف إن الشعر الشعبي على وجه الخصوص في الفترة القريبة والبعيدة الماضية مصدر مهم يعتبر من المصادر التاريخية. ترى في أحداث تاريخية ومواقف ومعالم أيضا كثيرة ما أقدر أحصيها ما عرفناها ولا عرفنا تفاصيلها إلا من خلال الشعر الشعبي.
0: صحيح.
1: وما تناقله الرواة من أخبار وقصص ووقائع مهمة جدا للأجيال.
0: بالضبط.
1: صحيح.
0: نعم. وبما نحن قاعدين نسالف عن حفظ التاريخ يمكن في أحداث فعلا تصير بين الشعراء يمكن كانت في مساجلة بينك وبين الشاعر الكبير حشر بن نايف بن عون العتيبي اللي هو أخو الشاعر الكبير عبد الله بن نايف بمقناص طير يوم قال مهجنه من جير تبع وبرير ما في الثلاثة يا أبو مشعل حماسي وانت رديت عليه رد جميل جدا. وش كان ردك؟
1: صحيح. أول شيء الشاعر الكبير والأب الروحي بالنسبة لنا في المقناص في فترة من الفترات قنصنا في جنوب مكة كان عندنا مقناص في منطقة اسمها المجيرمة وشاعرنا القدير اللي من خلال إذاعتكم المميزة أمسي عليه بكل خير
0: كلنا.
1: شاعر حشر بن نايف بن عون
0: أمسي عليه كلنا الأقامة الكبيرة الأدبية الشعرية الشاعر حشر بن نايف.
1: نعم صحيح. الشاعر حشر بن عون من المحبين للطيور الوحوش في القنص. وأنا خالفت القاعدة عنده وأخذت طير جير من اللي تهجن بتدخل بشري وما كان يحبها جدا. فعاد يوم دري قال من يوم يا فايز تحولت للجير وقعت يا الطيب وطحت متواسي ما ودي أنك تنقل للمشاهير أما حرار شقر ولا قواسي أما حرار من مشاريف كشمير ولا شياهين الجبال الرواسي مبغاك ترجع ينبيض المناقير لأخذت عنهن كان فيه انعاسي مهجنه من جير من تبع وبرير ما في الثلاثة يا أبو مشعل حماسي وانطقت شوري يا صبي المخاسير شف نادر فعله يزيل العماسي.
0: العماسي يا سلام.
1: أنا ما رديت إلا بعد ما قنصت بالطير وشفت يعني أكد يعني أنفي.
0: نعم.
1: فقلت بعطيك أنا النشرة وبعطيك تقرير من عقب ما شفت الهدد شاشة راسي وبغير يا ابو نايف الجير ما غير غاراتنا بغيره فلس وانتكاسي يا ما حلا غرفه ورش الردع صير مثل الشجيع اللي على القوم قاسي شوقني فعله مثل سالم الزير للطام صيد نشيف عقب العساسي ماني بمادح شي من غير تبرير فيما مضى شفت الفعل منت ناسي يا كيف تجحد شي قد صار ويصير وانت الذي في المعرفة دبلوماسي صقار تشهد لك جميع الصقاقير ومعاملك للطير دايم سياسي واختعمها مني محبة وتقدير ويسلم على بدع جزيلات راسي.
0: الله عليك الله عليك صح الله لسانك واعتلى شانك. اليوم قاعدين نسمع قصيدة انت ما اخترت انك ترد ولكن انجبرت على الرد. شوف اليوم انه
1: فخر لي

0: انعكار الشعر
1: بالضبط. نعم، بعض المجاريات تكون فخر للشاعر، خصوصا لما تكون مع شعراء يعني فخمين وعمالقة شعر.
0: صحيح.
1: تشوف اليوم انه الشعر او القصيدة هي اللي تختار الشريف فايز بن مشعل، ولا هو اللي يختاره بلحظة معينة؟
0: صدقين لو أقول لك كل، على أن مرات أستاذة سهر أكتب على موقف معين، أكيد في هذه اللحظة أكون أنا اللي اخترت القصيدة، ومرات تكون إلهام في لحظة صفا تكون هي اللي اختارتني، وأعتقد أغلب الشعراء يوافقوني الرأي.
1: نعم أي. بالضبط. في لك قصيدة جميلة بالهجن.
0: أي
1: جميلة جدا.
0: الهجن موروث أنا وهواية الآباء والأجداد.
1: نعم. وحنا بما أنه يمكن مهرجان الهجن قرب عندنا، فودنا نعم. شيء حماسي نسمعه عن الهجن، وتوقع أنه قصيدته كثير جميلة، يعني أنا قريتها وطلعت عليها ما شاء الله، يعني صور إبداعية جميلة. خلينا نسمعها على الأثير الإذاعة الأردنية.
0: تبشرين.
1: تبشر بالجنة.
0: يقول ما يخاشر في محبتك يا عذب اللمة، ما يخاشر في محبتك يا عذب اللمة، كون سمرا حطم الأتيام من عاداتها، في هواي في هواها مغبط الطير في كبد السماء، وفي هواي بهج ضميري سطو سمراتها، دورة الطايف وطنها وهي تحمل حما، دورة كل الهجن فالجزيرة جاتها، شوطها لو تكبر اسماه ما هي بتهمة، لسرح الترهي على الشوط من صملاتها، روحت والجيش مثل البحر يومه طمة، تدحم جن وعفاريت في جمهاتها، في مسار الشوط تضرس ليا منها احتمى، يلفت انظار العرب ركضها وصفاتها، كأنها ضبي الفلم ديره رمي زمى، أخطته بندق غشيم وزبن زبناتها، بينها مع سبق الجيش تارات ودمى، سبقها من ساسها ومن دمية أماتها، سلوة الخاطر بها والهوى والانتماء، حقق الله غايتي في وصايف ذاتها.
1: الله عليك. الله عليك. الله يسلمك وشكرا لك على هالإلقاء الجميل. اليوم سمعنا منك قصيدة عن المقناص، سمعنا منك قصيدة عن الهجن، هذا التنوع في يمكن قصايد لك عن الهاشمي، في لك قصايد عن الغزل، في تنوع بالقصايد. وش اللي يخلي أو اللي يشعل القصيدة عندك؟ موقف، إنسان، ذكرى، حزن، فرح، ولا كلمة عابرة؟
0: أنا إنسان متفائل جدا، وبالتالي شعور الفرح يثير قريحتي الشعرية بالدرجة الأولى. ويعني لو أقول لك كل المواقف ممكن أنا كتبت عليها وأثارتني الصراحة،
1: نعم،
0: بس شعور الفرح بالدرجة الأولى.
1: تأثر بك الكلمة أستاذ فايز؟
0: كثير جدا.
1: تصنع من هذا الكلمة إذا أثرت بك قصيدة؟
0: نعم.
1: طيب وش أصعب لحظة في صناعة القصيدة؟ شاعر يكون حاضر ذهنياً وموجود عنده أنفة الكتابة، ولكن في صعوبة. الصعوبة تكون بولادة القصيدة، ولا لحظة مراجعة القصيدة، ولا في بعض الأحيان التخلي عن بعض الأبيات تعز عليه؟ وش أصعب لحظة عليك؟
0: ما أعتبرها صعوبة أو لحظة صعبة، قد ما أشوف أنه لحظة ميلاد القصيدة وأهمية المطلع اللي هو مطلع القصيدة هو اللي يحدد مسار النص أو القصيدة، من ناحية جمالها وقوتها والاسترسال فيها، يجي بعدها لحظة المراجعة مهمة أيضا، ولا بد من تفعيل مهمة اللي هو الناقد الذاتي، من ناحية التخلي عن بعض المفردات اللي أشوف أنها ما ترتقي إلى مستوى قوة النص. الله الله.
1: طيب وش راح تسمعنا من هذه الكلمات والقصايد الجزلة؟
0: اللي ودكم والله،
1: اللي انت تختاره، الهوى لك وابدا اللي تختاره، احنا تحت امرك.
0: والله بني عمي الاشراف لهم حق علي كبير،
1: الله يعزك،
0: وسويت فيهم قصيدة انا اعتبرها يعني من اجمل قصايدي في مسيرتي الشعرية.
1: نعم، انا عندي فكرة عن القصيدة عن الاشراف والهاشميين، وقصيدة جدا جميلة.
0: اي
1: خصوصا لما تطلع من ابناء العم.
0: هي طويله جدا. نعم. وبحاول اختصر لكم منها استاذ سهر، لكن يقول الشره دلي كلها منقيه،

0: نجوما في فضاء الكونية، زعامة شعوب الهجوسة العظمى اللي تبايعني على القافية، استوطنت راسي وذا مسكنها مهيمنة بالقوة الجبرية، جينات ورث ولا تهمنا الجنة، لا شك ما بحيلة بيديه وبين الثقة والنقد مستلهمها، وبالمعرفة من روسنا مروية، وللناقد اللوام جابت فكرة شارت شور العرف جايز لي، ثم قلت هاتي يا هجوس اش عندك، قالت تصبر والجواب شوية، لجا نهار مزاحم النقادة ونخبر عزومك ما هي مثنية، تحيزم بجزل البيوت الشرد، لا تدخر من الجزل لو بلي وفواه، لوامك تسكر مرة تبلم وبتربها الرملية في مدح ربعك والجناب السامي، هذا جمال الصورة الشعرية، لأنهم نسل النبي المرسل المصطفى الهادي لحسن النية أحفاد حيدر، يا قوام الأمة شرابة الدم الحمر فالهية، صناعة الأمجاد فيكم فطرة واقع وماريبه وماريا، أنتم شموخ الأسد يا هيبتها هي هيبة ما جاتكم عارية، يا آل بيت المصطفى يا ذخرة يا فخر ما بعده، ولا في زي وصابكم يا صلب جدي جدي، يا عترته يا خيرة الذرية، من لا عليكم في صلاته صلى يحشر مع أهل الرطنة العبرية، يكفي فخر بجدودكم يا ربعي، سادة شباب الجنة العلية، اختاركم ربي لهذا المنسب، شجرة شرف بغصونها الفرعية، بين الغلو وبين بغض واضح نفوسكم شامت عن الدونية، أشراف والساري رفرف عالي بيارق الأمجاد، شعن ضي رس الهواشم بالشجاعة تقدح، كم من صميد عقوم راح ضحية سقم العدا بمخضب لها نادي، ولك زر ديني فن حورة أنيها في خربكم، وأنتم عصابة راسي العزوة اللي بالوفاء مسمية، أنتم قبور القوم يا مضهدها والنار حية بالرجال الحية، يوم الحجاز بكم وفيكم يفخر، أنتم ركونوا عن صدوف السية، تشهد لكم يا متعبين الضم رصائل بمجادكم مغذية، صائل وسومها مهيوبة هيبة عزاوي من جخينة الكية، أنتية في حجازنا ملك لها قوم الكسب عن دربها مهدية، أهل الحصون النايفات الشمخ بعزومكم دون الحما مبنية، ويوم انغدر سلطانها العثماني وحزب الترقي للفتن جمعية، زدهم منش السلطان في ديوان أو صار المسمى دولة دستورية، وحجب الأذان اللي صداه يزلزل وفرض اللغة بين العرب تركيا، قمت وشقت وستار الذلة ما ترتضون سياسة القمعية، أسلاحكم إيمانكم بالخالق وسطواتكم يهل الرمك جهرية بدهم الخشب ومشوك العصمة اللي تحت البيارق والعدا مصلية، غزواتكم ما هي بنهب وطمعه وانظاركم ترقى عن الوضعية، لو والله هلا الديننا الإسلامي والراية التوحيد والجاهية، هذا الفخر لا جيت أشهد مشهد يشهد شب الهاوي مع الجنبية، حنا سلايل هاشم وتعرفنا قحص المهار ومكة المحمية، سجيتها وأنا بها متوقع أنا الزلل والجابة الوهمية، ولاني بها محقوق من يسمعها كل القبائل بالفخر معنية، واختامها اللهم صلوا سلم على شفيع الأمها أزكى تحيها، قولها وأنا حفيدة فايز ودى الخبر يا سامع المنقية وسلامتك.
1: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك، ونعم بالهاشميين والأشراف حكامنا وقادتنا، الله يحفظكم ويحفظهم جميعا، يعني هذا فخر ما بعده فخر.
0: الله يسلم،
1: الله يعزك. كثير من الشعراء يكتبون عن الحب، لكن القليل منهم يقدر أنه يجعل القارئ يشعر بالحب أو يشعر بما كتب، شو السر في هذا الشيء؟
0: بالنسبة لي إحساس الشاعر في لحظة بناء القصيدة عامل مهم أستاذة سهى في إيصال الشعور، كذلك اختيار وانتقاء المفردات المعبرة عن المشاعر والأحاسيس، عامل مهم يخلي المتلقي يدرك روح القصيدة ويفهمها، لأن كل قصيدة فيها روح على فكرة من وجهة نظري. على سبيل المثال زي البشر، تحصلي بعض البشر روحه حلوة وقريب من القلب، والبعض على النقيض تماما مثله مثل القصائد، تحصلي بعض القصائد قريبة من الناس والبعض لا تستسيغه الذائقة الشعرية.
1: نعم أي. بالضبط. أنا يمكن قلت شغلة أنه في بعض القصائد مليئة بالإحساس والحب تعقيبا على هالكلام اللي أو السؤال اللي سألته، ولكن ما يشعر به الشخص من وجهة نظرك، ليه بعض القصايد يشعر بها الشخص أكثر لما تكون مغناة؟ هل إنه إحساس الشاعر يظهر بالأغنية أكثر؟
0: إحساس الشاعر إحساس الفنان من وجهة نظري. إحساس الفنان يكون يكون في لحظة أدائه للأغنية ولا الأناشيد أو الشيلة في وقتنا الحالي هي اللي طاغية على المجتمع شوية. فالإحساس من الجهتين، من وجهة نظري إنه يوصل شعور القصيدة والشاعر.
1: نعم. طيب شو راح تسمعنا قبل نهاية اللقاء؟
0: مدام جبت طال الحب بدنا نسميكم غزل.
1: يلا يستاهلون مستمعينا ومشاهدينا.
0: قلت لا نسنس هبي بشعاني وقلبي تنكر في معصاني، لولاه ما بين المحاني ما كان سوى ذا السوايا. أنخاه وأقول له تكفى وأقول ما قد فات كفى، لا تبعث اللي مات وقفة. والشوق نضاج الكوايا قام يتذكره وذكرته، ودمعي على جيبي نترته، ما كني اللي قد نهرته. ما هو كذا يبحث خفايا في طاري المحبوب، ولي يودني وغليه كلي أبيه، لكن ما حصل لي والوقت زودها معايا. إذا تهيا وقت أشوفه عية ظروفي مع ظروفه، ما جت على شفي وشفوفه، لا هو بهواه ولا هوايا. ودي وأشوفه كل دقيقة، والبعد أنا ماني بطيقة، والحلم يتحول حقيقة، وأعطيها نوقاتي هدايا. عز الله أن هذه مناتي، شوف العيون الناعساتي منها عيوني ساهراتي، لوالف النوم البرايا. إذا همس يا حلو صوته، صوته مثل معزوف نوته، وشفاه توته فوق توته، تفرق عن شفاها الصبايا. الصبايا انقض بي انقه وزوله، من هالعرق لا ساحة نوله، كنبود عود وسط توله، من عطره عيوني غفايا. فيها من وصوف العبية في عتعة سيله نحية، تلعب وفيها نرجسية وتنوش قلبي من ورايا. أنا القتيل الميت الحي، وامشي وكني فاقد شيء، ودريت قلبي ما هو فيه مشلوع من بين الحنايا. سرابها اللي قد سلبني، فقدت قلبي وما فقدني، مسروق وادر انه سرقني ولا خذا مني وصايا. هذه نهاية قلب عاشق إذا تبع لماحة بارق عن صاحبه دايم يفارق ويضيع معسود النوايا. سلامتكم.
1: الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك. يعني بدنا نشكرك على هاللقاء الجميل.
0: الله يطول عمرك.
1: الله يعزك، ونشكرك على انه كنت اول ظهور اعلامي على اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه.
0: انا اللي لي الشرف والله. الله يطول عمرك.
1: الله يعزك، ونتمنى انه ما يكون هذا اخر ظهور لك اعلامي على هالابداع الجميل يا استاذنا العزيز. سعدنا جدا بهاللقاء مع الشريف فايز بن مشعل آل زيد على اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه، وهذا الاثير الطيب اللي ما يجمع الا الطيبين. شرواكم.
0: الله يطول عمرك، شرواك الطيب. وفي الختام احب ان وجه شكري وتقديري لإذاعتكم الرسمية من خلال برنامجكم الجميل وبرنامجكم الرائع بوحة الريف والبادية، والشكر موصول أيضا لكل طاقم البرنامج، وشكري الخاص لك أستاذتنا وإعلاميتنا القديرة سارة جبور، ولعل ما قدمناه نال على رضا واستحسان جمهور الشعر والسادة المستمعين من كل أرجاء الوطن العربي.
1: جميل ومجمل يا أستاذ فايز، ما قصرت.
0: الله يطول.
1: الله يعزك، شكرا لك. شكرا. يا هلا
0: يا أحلى. يا أحلى.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. في هذا المساء الجميل اللي نجمع فيه مبدعين الشعر، حيث للكلمة نبض وللقصيدة روح، يسعدنا أنه نفتح نوافذنا على شاعر أردني مبدع يحمل في حرفه عبق الأردن وعبق البداوة، وفي قصيدته جمال الإحساس وصدق التعبير، الشاعر المبدع علي سحيمان الهقيش. لما نتحدث عن الهقيش وأم الرصاص، حنا نتوجه إلى قبلة الشعر، وقبلة الشعر يعني الأكثر شعراء موجودين في منطقة أم الرصاص. أرحب بك أستاذنا المبدع علي سحيمان، ويلا حيك على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. الله يمسيك بالنور والسرور، سعيدين جدا بقامة شعرية وأدبية مثل علي سحيمان أن تكون موجودة على إذاعتنا الكريمة.
1: وأنا أسعد، وبداية أنا أشكركم على الاستضافة، كما أشكرك أنت يا أختي سهر، وأشكر الكادر القائم على البرنامج وكل المتابعين، ويا مرحبا.
0: الله يعزك. سؤال خلينا نقول على الطاير لمبدع مثل علي سحيمان الهقيش، تشوف أنه الشاعر الحقيقي تكتشفه قصائده ولا تكتشفه مواقف الحياة من وجهة نظرك يا أستاذ علي؟
1: والله الشعر الحقيقي من وجهة نظري أنك تكتشفه قصائده، إبداعاته
0: هي اللي تعبر عن الشاعر،
1: هي اللي تعبر عن شخصيته وتعبر عنه.
0: نعم، مريت بمرحلة بالحياة سبقتك الشعر على شيء أنت ما كنت قادر تعبر عنه؟
1: سبقني الشعر صحيح.
0: وكان في نعم تفضل.
1: في أشياء يمكن الكلام ما يعبر عنها، لكن كانت قصيدة عبرت عن الأشياء اللي داخلك.
0: نعم، حسيت أن قصيدتك عبرت أكثر عن اللي بداخلك من غير ما تتكلم.
1: الشعور أبلغ من التعبير لصحة الكلام.
0: نعم بالضبط. أنا تحدثت عن أم الرصاص، ولا يهنون جميع محافظات المملكة الأردنية، عندنا شعار ما شاء الله جميلين من الشمال للجنوب للوسط، ولكن أنا خصيت أم الرصاص وقلت عنا قبلة الشعر على كثرة الشعراء الموجودين في منطقة أم الرصاص. يمكن أتحدث اليوم عن منطقة بادية يا أبو نايف، ومنطقة البادية أنت عارف يعني دائما تحافظ وتلتزم بالعادات والتقاليد. تشوف اليوم أنه لما تكتب عن البادية تستحضر المكان، تستحضر جغرافية المكان، تستحضر الذاكرة، هوية كاملة، الحياة اللي كانت موجودة، تحس أنك دائما لما أنك تكتب ما تقدر إلا يكون المكان حاضر في قصايدك.
1: الله يختار القصيدة هي اللي تكتب الشاعر. بالنسبة لاستحضار البادية، أنا بالبادية يعني ما في داعي إني أستحضر، هي موجودة باستمرار يعني.
0: نعم.
1: وأنا عايش بها.
0: نعم، وبيئتكم جميلة ما شاء الله عليها، يعني تنشط ذاكرة الشاعر وفي محفزات للكتابة.
1: ما في شك مفردات البادية واسعة وجميلة.
0: بالضبط.
1: الشاعر اللي يكون يتمتع بنوع من الذكاء يجد فيها أشياء خاصة للشعر.
0: دائما أنا أقول إنه ابن البادية معجميته عالية. يعني معجميته وسيعة يا أبو نايف، دائما موجود عنده معجمية عالية، يقدر يحط الكلمة بموقعه ومكانه الصحيح من غير أي تكلف. إذا توافقنا الرأي.
1: طيب.
0: وش تسمع المستمعين والمشاهدين اللي كثير ما شاء الله تفاعلوا مع وجودك معنا الليلة، ولك محبين ترى كثيرين ما شاء الله عليك، يعني شخصية بارزة ومهمة.
1: والله من حسن حظي هذا أني ظهرت معكم الليلة.
0: الله يعزك.
1: ما رح يمك بس ودي يمك، قلبي يحن لشوقتك ويامك، بعض البشر لو يلتحي مع عمك، يروح عده من خياله وهامك، وبعض البشر يسري بحبه دمك يشهد غلاه وبصمتك ببهامك. الله الله يا ليل التعب لا لمك، من فوق شوك وحافيات أقدامك، يا قلب جرحك من عذاب سمك، هي مكسور الخطر بعظامك، تعاف ناشك بين خال وعمك، وتلقى صديق صورته قدامك، صديقك اللي بديرته من همك، تنصاه لا ضاق الورق بقلامك، ولو رحت يمك كنت ودي يمك بخير مسجد ينتك ويامك.
0: الله عليك الله عليك، صح الله لسانك وعت لشانك يا ابو نايف، مبدع كالعادة ما شاء الله عليك، وحضورك طاغي. أبو نايف علي سحيمان القيش من الشعراء المعروفين بالمملكة الأردنية الهاشمية وخارج المملكة الأردنية الهاشمية، لك موقعك ولك مكانتك البارزة في إحدى يعني السنوات، كان في رابطة شعراء الشعر النبطي، وكنت أحد أنت المؤسسين أو المشاركين في هذه الرابطة، وكانت جميلة جدا، وأنت يمكن أول من بادر بوجود هذه الرابطة. أنا أتوقع اليوم لو كانت هذه الرابطة موجودة راح تنافس على أكبر البرامج اللي موجودة بالوطن العربي. ليه الرابطة هذه الآن ما عادت موجودة؟
1: والله هي كانت نواة لشيء كبير، لكن عدم وجوده انه اول شيء عدم اهتمام من ناحيه والله وزاره الثقافه ما قصرت، يعني كانت تدعم ولكن شيء بسيط، ما كانت اهتمام من الجهات الرسميه، واي عمل ما يكون فيه دعم يكون فيه رافد ما يستمر، فحاول يعني بجهود شخصيه استمرينا لغايه ال 2000 من 96 لل 2000، وبالنهايه وقفنا ما صار ما أحد مد يده لنا يعني، وكان فيها والله كانوا مميزين الشباب اللي كانوا موجودين مميزين، وحتى إذاعة التلفزيون والإذاعة الأردنية ما قصروا يعني رحمة رحم بالي يشكر كان مذيع أردني كان واقف معنا والله.
0: لكن يعني احنا اعلامنا دائما ابو نايف يعني والله مو دفاعا عن الاعلام الاردني دائما يتوجه للدعم،
1: والله
0: يعني دائما يتوجه للدعم، يمكن مرات يكون في بعض التقصير ولكن دائما يتوجه للدعم. الان الان لو الرابطه هذه موجوده ولا زالت موجوده تشوف وين الان وصلت؟
1: والله لو كانت موجوده كانت يعني والله الكتاب الأردنيين الظاهي بعض المؤسسات العربية الظاهي، لكن للأسف يعني بالنهاية أنا بقيت أنا الحالي ومعي كم واحد.
0: نعم، وأنا قلت يعني قلت إنه لو لا زالت موجودة كانت تضاهي بعض البرامج الكبيرة بالوطن العربي.
1: الله صحيح، وكذت يعني صدى واسع بالأردن بداية تأسيسها، وكان لحظة

0: طاغي جدا، لكن سبحان الله يعني بالنهايه الناس هي تمل، لانه والهدف الاساسي يعني من شو اسمه انه الدعم كان قليل جدا، والناس ظروفه صعبه يعني ما كانوا حتى اللي ينسحب او يبتعد، يعني اللي يجي من المفرق او يجي من الجنوب او يجي من كذا ويجيب جهود شخصيه اول مره وثاني مره بالنهايه ما يقدر يستمر يعني.
1: بالضبط.
0: وهذا اللي كان السبب يعني السبب المادي كان سبب رئيسي في الموضوع.
1: هو يمكن انه ما كان الشاعر قبل مدعوم، ما كان في يعني اخذ حقه بالطريقه الجيده.
0: ما كان مدعوم.
1: نعم.
0: الاردني بالذات. يعني اسوة الدول العربيه الاردني ولا ما مدعوم؟ جهود شخصيه يعني.
1: بالضبط. يعني أنا قاعد أشوف والله للأمانة سواء الرعيل الأول والمبدعين واللي الآن وحتى يعني الجيل الجديد كله جهود شخصية يتعبون على حالهم. أنا قاعد أشوف جيل يحب الشعر، وش رأيك بالجيل الحديث يا أبو نايف؟
0: جميل جدا. يعني أقول الساحة الأردنية زاخرة، الشعراء المحترمين والشعراء المميزين، والحمد لله يعني صار في حركة أكثر من قبل.
1: بالضبط.
0: صار في حركة أكثر من قبل، وصار في يعني شعراء وطلعوا شعراء مميزين، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق دائما.
1: نعم. وش تسمعنا الليلة؟
0: والله أنا جاهز اللي ودك إياه.
1: اللي ودك إياه يعني أنت معزب والمكان مكانك.
0: الله يسلمك من لطفك هذا وقت.
1: الله يعزك.
0: يلا واكتب. قلت أنا مكتب عزيز. قال واكتب. قلت أنا أكتب هزيل، كل جزلة بالقصيدة أسخالها، شاعر النجر هذا الليلة الطويلة تخير بالبيوت إجزالها، ما أخذت الشعر من عابر سبيل، حد علمي قبل محدن قالها، عارف النفسي ولا ودي كفيل، واستوالف بينها بمثالها، من حل التفاح لحدود النخيل، للشموخ اللي سكن بجبالها، داري الأردن بزبنت الدخيل، دار عبد الله ربيع إنشالها، من حل التفاح لحدود النخيل، للشموخ اللي سكن بجبالها، داري الأردن مزبنت الدخيل، دار عبد الله ربيع جالها، هاشميا بل فخر فعله جزيل، سيرته كل البشر تقرا لها، الأصيل ابن الأصيل ابن الأصيل، أمن لداره وشد إحبالها، دار ما تقبل عن العليا بديل، عزة عيال العرب وعيالها. دار ما تقبل عن العليا بديل، عزة عيال العرب وعيالها، فعساها بالمطر دايم تسيل، كل غيمة يستهل خيالها، لين تصلح روك تنبالها بديل، ويتعلى بس ما من زالها. قال واكتب. قلت أنا مكتب هزيل، كل جزلة بالقصيد أسخالها.
1: الله عليك، صح الله لسانك واعتلى شانك يا أبو نايف، مبدع كعادتك. بما أنه كنا حنا نتحدث عن رابطة الشعر، نرجع شوية لشيحان وجريدة شيحان. كنت أنت وبعض الشرع المبدعين مثل العبيد الساعي وسامي الباسلي وحضرتك كنت الله يحييهم ومسيهم بالخير جميعا، مبدعين اللي دائما نباهي بهم بالداخل والخارج، كنتوا تكتبون في هذه الجريدة وكانت هي عبارة عن متنفس لكم، يمكن كان في لك زاوية كنت أنت دائما تكتبها، وكان في لك حضور جماهيري والناس تتابع وتستنى صدوره، تشوف إن كانت معطية حق للشعراء مثل السوشيال ميديا اليوم؟
0: والله هناك هذيك الأيام ما كان فيه لا سوشيال ميديا ولا كان فيه ما كان فيه الجريدة الشيحان، كانت المتنفس الوحيد للشعراء. والله إني أذكر كان تصدر يوم الخميس. إني أروح قبل أشرب الشاي، أصحى من النوم، أركب السيارة وأروح لاستراحة الضبعة شرقيا يمكن مثل 8 كيلو، وأشتري الجريدة وأرجع للدار وأفتح صفحة الباقي، وبعدين أقعد أشرب الشاي وأدخل، من كثر ما كان فيه له شغف وحب عندنا، فكانت المنفس الوحيد لنا. والله يسأل الله على عبيد الساعية، ما قصر يعني، أخذ يد الشعراء كلهم الموجودين.
1: بالضبط.
0: وصراحة لهنكها لغاية اليوم نكهة خاصة.
1: لا زالوا الشعراء الكبار حتى يوم استضفتهم معنا على البرنامج يستذكرون شيحان.
0: صحيح.
1: يعني للأمانة كانت متنفس لكم كشعراء، وكانت وصلة إبداعية يستمتع بها المتلقي.
0: صحيح والله. وكان عندنا شاعر تراث الريف والبادية للأمانة، يعني أخذ جولة اللي كان يبث على شاشة التلفزيون الأردني
1: صحيح
0: على بنت إسلام الباشي ما قصروا.
1: نعم.
0: وبعدين جريت للعج يعني كانت على قد الموجودين يعني أيامه.
1: نعم.
0: والشعر الموجودين لكن نعم. أنا أقول أنه الشعر الأردني انظلم ما عاد هذا الظلم جانبين.
1: هو الظلم أنا أقول لك أبو نايف الظلم لأنه ما كان في تسليط الضوء الإعلامي على الشاعر الأردني بالشكل اللي اليوم إحنا قاعدين نشوفه. قبل يمكن ما كان في مواقع تواصل اجتماعي، كان الوصول صعب إنه يعرفون إنه في شاعر مبدع بالمكان الفلاني والتوجه له وإعطائه حقه. اليوم أبو نايف وأنت قاعد ببيتك ماسك جهازك تقدر تصل للعالم ويعرفونك الناس. في كثير ناس تفاجأوا إنه في عندنا شعراء يعني مبدعين بهذا الشكل.
0: هذا من الاهتمام من الجهات الرسمية بنا. ونحن في وسط الوطن العربي ومحيطين بالوطن العربي وفي اهتمام عالي كان بالوطن العربي من الثمانينات يعني.
1: بالضبط. نعم. حتى والله أسماءكم كانت تنطرح يعني في بعض الشعراء اللي أنا أخذتهم من الوطن العربي والخليج، أسماءكم كشعراء كانت تنطرح ودائما يعني كانوا يوجهون لكم تحية. هذا دليل على أنه كان في تواصل، ومثل ما قلت أنت جهود شخصية.
0: جهود شخصية والله.
1: نعم.
0: والله كان يعني ما كان عندنا حتى أي وسيلة إعلامية للظهور إلا اللي ذكرناها قبل شوية.
1: نعم بالضبط. اليوم قاعدين نشوف حراك ثقافي كبير، كل يوم قاعدين نسمع عن مهرجان، كل يوم نسمع عن أمسية، وهذا يعني صراحة يعني وزارة الثقافة مشكورة عليه. بالدعم اللي قاعدة تدعمه يعني والصور اللي قاعدة تصل إلى الخارج عن شعرائنا ومبدعينا ومثقفينا وتراثنا اللي كمان قاعد يصل. الله يعزك أبو نايف، بما أنه حنا قاعدين نتحدث عن التواصل الاجتماعي، ليه ظهورك قليل على مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: والله أنا بالنسبة للتواصل الاجتماعي لا يعني موجود أقرأ واستمع لكن إذا دعيت ألبي الدعوة بس ما أقدر أقول لحد يدعيني.
1: نعم. بالرغم أنك ما شاء الله عليك يعني والله أنك محبوب يا أبو نايف وما شاء الله عليك يعني شعيريتك قوية ولك حضورك اللافت.
0: كل ما بعد الواحد شوية يقول بلكي يعني اتفرج واقرا واسمع.
1: يمكن يا ابو نايف انت قاعد تتغلى على جمهورك.
0: لا والله بالعكس والله انت بغني والله كان ودي باستمرار والله اتواجد، لكن بالنسبه للمهرجانات انا اذا دعيت على مهرجان او على او على تلبي والله يعني انا ما اقدر احكي تليفون مع احد يقول له
1: بالضبط. وهذه كلمة حقة تنقال. أنا قاعد أشوف أنه شعراءنا المبدعين المميزين اللي لهم شهرة عالية عمرنا ما دعينا شاعر إلا وقال تم ولبيه. يمكن
0: مش هو ما يقدر يطلب مثلا طلب
1: ما يقدر. حنا هذا دورنا، حنا كإعلاميين حنا دورنا نبحث عنكم وتكونون أنت موجودين معنا. وبالعكس يا أبو نايف يعني أنا أعتبر أنه هذا بيتكم الصغير، هذا الإذاعة إذاعتكم وبيتكم الصغير. أنتم اللي ترشحوا لنا الأسماء، أنتم اللي تستضيفون معنا، أنتم يعني اليوم كان في معي شاعر أنا أخذته بالبداية يعني لأنه يعني شخصية ومعروفة وضيف، وخليتك الثاني لأنه أعتبرك معزب.
0: الله يسلمك والله انا
1: سمعتكم
0: انا
1: الشعر فايز الشريك. نعم. فانتم يعني هذه اذاعتكم وهذا اثيركم. بالعكس يعني حتى اذا في عندكم اراء اطرحوها على صفحاتنا، احنا يعني بالعكس يعني يمكن انتم خبرتكم اكثر وهذا مجالكم وحنا نتعلم منكم.
0: والله ما عليكم زود انتم ما شاء الله عليكم
1: يعني. الله يعزك. طيب اليوم تشوف الشعراء يا ابو نايف أستاذ علي سحيمان القيش كثير بالساحة الشعرية الأردنية، تشوف اليوم إنهم يكتبون علشان يرضون الجمهور ولا علشان يرضون نفسهم؟ أنا ودي رأي الأستاذ المبدع علي القيش.
0: والله إذا كان شاعر مشارك بأي شيء مثلا مو مسابقة مثلا، هو يكتب مشان يرضي الجمهور.

0: نعم
1: أما إذا كان لا يقتل نفسه، يقتل نفسه إذا ما كان بباله يعني إنه يشارك، وبباله يروح المسابقة أو يروح كذا، لا في حال هذه هو يقتل نفسه.
0: توجهك أستاذ علي وين؟ مع الشاعر اللي يكتب نفسه ولا يكتب الجمهور؟
1: والله الإنسان لو تخلص من هاجس وش يقولون الناس

0: شعرية، بيتين ثلاثة. الشاعر يعني مثلا في بعض الشعراء خلينا نقول ما يقدر يكمل قصيدة، يكتب بيتين وينشرهن وياخذن صدى كبير. انت وش رايك بهن؟
1: والله في هذه تجربة موجودة حتى عندنا احنا كشعراء.
0: شوف ان خدمة الشعر اختزلت. انا ما تحك ما احكي عن الشعراء الكبار، الشعراء الكبار لهم قصائد طويلة وكبيرة وما الى ذلك، لكن اللي يكتب بيتين ثلاثة ويقول عن نفسه شاعر، وش رايك به؟
1: بس يعني بيتين ثلاثة وما في عنده اي حتى القصيدة اذا قلت عن 10 ابيات هي مقطوعة يعني ما هي قصيدة.
0: بالضبط.
1: اذا جاء 10 ابيات تعتبر قصيدة. في ابيات بيتين ثلاثة تكون ومضة شعرية. مو شرط ان القصيدة تكون طويلة، القصيدة تكتمل اذا اكتمل المضمون تبع.
0: بالضبط. طيب.
1: يعني انا ممكن تكتب قصيدة 20 بيت. انا اشوف انه القصايد الطوال كثير يعني بعد كمان
0: متعبة ومرهقة.
1: جدا يعني خلص القصيدة لها أبيات معينة
0: بالضبط
1: تعطيك جودة القصيدة. هي جودة
0: بالضبط.
1: طيب الطولة.
0: أبو نايف عليه سحيمان الهجيش بالقصايد، وين يوقف عنده حدود المحافظة على الموروث الشعري؟
1: والله أنا أقول إنه الشاعر لازم يكون ينتقي المفردات بحيث إنه لا يخدش مسامع المستمعين، وحدود الموروث يعني ضمن المتعارف عليه. يعني أنت ما في مفردات نشازي ممكن تكون تنفر حتى الناس منك.
0: بالضبط.
1: يعني القصيدة اللي أنت تقدر تسمعها أنت وهلك، يعني يوم تجي على التلفزيون ترفع الصوت وتسمعها كامل، هذه القصيدة اللي ممكن تنسمعها وممكن تنذاع. لكن في قصائد ممكن يعني فيها علامات استفهام.
0: كلمة جميلة من علي سحيمان الهجيش للجيل الشباب اللي مقبل على الشهرة والانتشار شعريا، شو تقول لهم؟
1: اكتب اللي ببالك.
0: وانت صاحب الخبرة الطويلة والجميلة، وش تقول لهم؟
1: اكتب احساسك وابتعد عن اي تصنع للشعر، وابتعد عن اي مفردة تكون يعني ما يستصيغها المتلقي.
0: اكتب نفسك لا تكتب للآخرين. جميل.
1: خلص من هاجس انه وش بده يقول عني فلان وش بده يقول عني.
0: بالضبط. نعم.
1: هلا تقول عني بتبدا بالحاله هذه تبدا.
0: بالضبط. ايش راح تسمعنا قبل النهايه يا ابو نايف؟ بالرغم انه شعرك جميل ولا يمل منه.
1: الله يسلم. طرفولي القصيده هناك والباجي بسيطه. وتركوني بين تفكيري وهو جاسي ثواني. العبيط اللي قضى عمره ونفسه عبيطة، لا يفكر بالبحور ولا يفكر بالمواني. يا خيال الشعر وينك غادر العقل ومحيطه، ودني لبعد مكان أشوفه لبعد مكاني.
0: الله.
1: يا خيال الشعر وينك غادر العقل ومحيطه، ودني لبعد مكان أشوفه لبعد مكاني. لذة إحساس المشاعر تجرح القلب وتخيطه، لين تطفي كل جمرة في محطات التماني. وين رحتي ما بدينا والخبر حسب الخريطة. خلي وزان البيوت تنادي وزان المعاني، انكتبنا شيء عادي صار الواقع خليطة. ورقينا للسحايب قالوا أحلام وتماني. ما حلا مشيك بروض جاه من بدري خطيطة، مختلف عشبه ولونه غاصة بدي دحاني.
0: يالله عليك.
1: ما حلا مشيك بروض جاه من بدري خطيطة، مختلف عشبه ولونه غاصة بدي دحاني. رايقة والجو تبت البكرة الدنيا شريطة، لا توخرها يسار ولا تقدمها يماني. كان ما تاثر رسالة كل بوماها غبيطة، تركوها لندور من وراء حجب محاني. وكل من يحتاط علم جاهله علم يحيطه. إن سكت فكري دوابي بين هيل وزعفراني. والبسيطة كل شاري ما وصل شفه بسيطة، وان حسيت الليل كله ما تعده بالثواني.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعته لشانك. الشاعر المبدع الجميل الأردني الشاعر علي سحيمان الهجيش من قبلة الشعر أم الرصاص، أوجه لك كل التحية وأشكرك على هاللقاء الجميل.
1: وأنا شاكر جدا جدا على الاستضافة.
0: يا حياك الله يا هلا.

0: يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يا هلا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة. رحب اليوم في حلقتنا رحاب الشعر والكلمة الطيبة والجميلة، نلتقي بأصحاب الإبداع ونصغي إلى أصوات تحمل في أبياتها عبق الأصالة وروح الموروث. يسعدنا فالحلقة أنه نرحب بشاعر سعودي مبدع صاحب حضور شعري مميز، يعني نقول له يا مرحبا بالشاعر اللي له قدر ومقام وبالكلمة الجزلة لحضرت تزين المقام، يا الشاعر المبدع زعال العيادة القزاع الشمري، حياك الله ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: أهلا بمن عزف المقام وشعوره وتكاتف الإبداع بالإشراف، بوح البوادي يرقى العز منزلة في أردن المجد في آفاقها راقي، بوح الحضارات والأمجاد مهبطه نبل المقام مقام النبل ينساقي، ليل شعور هاضت به قصتنا كالعشق همسا يستوحيه مشتاقي، حرف يهيم معانقا ولسانه يفوق عقل الصمت في أوراقي، حرفي بعيني لا أجيد بوصفه أنهال فخرا أكتسي أخلاقي، اسمي وحرفي وشعور تهافتت أبياته بنزاهة الأعراق. السلام عليكم ومساكم الله بالشعر.
0: مساك الله بالنور والسرور، وشكرا على هالأبيات الجميلة وعلى هالترحيب الجميل الراقي كرقي زعال العيادة الشمري، حياك الله.
1: جميل، الله حي نبات يا غالية، وحي الأردن بشعبه وبشعراءه وبأهله، أهل الشهامة معروفين الأردن.
0: الله يعزك.
1: فما اكتفيت. يقول هلا هلا يا مرحبا بالبداوات، أهل المقام المستحي واستحيبة الأردن، أهل المرحبة والمسرات، شعور ناس من شعوري قريبة، فيكم مقام المرجلة والمقامات تحت سمو

0: المملكة تعتدي به الملك عبد الله عليه التحيات، الذيب يصدع بالبوادي قليبه، سيف مسله باللزز والعداوات، عزه لشعبه بالصدور الرحيبه، الكف مجده بالمواقف علامات، وتلوذ الاردن بالحنا وتهقيبه، لا يا سهر جيت بقصيده وابيات، والجبور عندي بالمفاخر عريبه، حنا الطنايا متعبين البهاوات، لا قلت شمر جايب لي مصيبة، ولا اعتبر نفسي مجرد عبارات، أرقابها لأهل القلوب الحبيبة، سلام للأردن سلام وتحيات، والحمد لله والشعور استطيبة.
1: الله عليك، صح الله لسانك، ونعم بك ونعم بشمر.
0: ما عليك زود يا غالي،
1: الله يعزك جيب. الله يعزك أستاذ زعال.
0: سمي.
1: أنا مو أقول لك بدايتك ولا نهايتك، البدوي دايماً شاعر على الفطرة، حتى لو ما كان شاعر، يمكن مرات والله وهو قاعد يتحدث ويتكلم يطلع معه بيت شعري من غير ما هو أصلا شاعر. سبحان الله، كلامنا موزون وما شاء الله عليه. وش الموقف اللي صار معك تذكر وتقول من هان أنا عرفت أني أنا شاعر؟
0: أخت سهر ولا يهون الحضور ومتابعيني يتابعوني وكل من يسمع، ان شاء الله اني لا ازعل احد ولا تزعلوني، اسمي معلش.
1: الله لا يجيب الزعل.
0: الله يرحمه.
1: احنا اليوم على هالاثير الطيب، ودنا يعني نغير مزاج المستمعين ولا نخليهم اليوم ينبسطون، ما في زعل يا استاذ زعل.
0: من عيوني وحاضرين. اخت سهر، انا خلقت ببيئه قرويه مهيمن عليها النقد والتحرص على التقيد بقيم وعادات وتقاليد، وتطعمت بالبداوه طبعا.
1: صحيح.
0: يقولون البدو المجالس مدارس
1: بالضبط،
0: بالمجلس تلقى السوالف عن العادات الطيبة ومكارم الأخلاق والمروءة والفزعة والشجاعة. فمن هذا المنبر تربينا، وعلى هذه التربية صقلنا موهبتنا ومرجلتنا وطبقناه على ما تعلمناه وعلى الشعر.
1: صحيح.
0: أصبح خليط، يعني لو تخلطين دهن عود مع عطر فواح يصبح عذوبة.
1: صحيح.
0: وطعمنا الشعر قبل الحديث عن البداوة، فمن هنا انطلقنا. أحيانا أنعزم على فنجان قهوة، واللي عازمك على قهوة وفنجان مغليك.
1: صحيح.
0: فمنتظر حضورك يكون بالسوالف الطريفة العذبة، حتى منطقك يكون باليعقل، لست متصنع ولست متقيد. فقلت شوف الحياة بعين عاقل وتعطيك مكان بعيوني مراجل تجلك، ولا تصنع عز قيمة مرابيك ترفع مقامك ويتعاظم جبلك. لا يطعن لسانك ظهرك بحكاويك، ولا اقتبت شخصا لا يجيك ويذلك، خلك جبل في عمله هقى فيك، مثل المهند لاعتزابك يسلك، ولا تتنازل عن مراسم مباديك، خلك تماجع لسما منزل لك، لا تكفش بأسرارك، لا تكشف أسرارك تبين مساويك، تصير عملة حينة في سجلك، ما كل من حبك ودك يوافيك، ولكن ظل لا توازيت ظلك، والبدو قالوا تبعلي بتيك، بصعب مواقف الصعيبات خلك، ولا تقلل شامنه بخاويك، لا غبت يبقى في غيابك يجلك. عيون عاقل شوف عينك وتعطيك دنياك شيئا واحفظها في سجلك، ثمين معدن ما تقدرها قويك، وحتيك منه يسمعك ما يملك.
1: الله صح الله لسانك وعتلى شانك. بما ان احنا قاعدين نتحدث عن البداوة والمصطلحات البدوية، وحنا عارفين انه الشعر النبطي يحمل دائما ذاكرة المكان والقبيلة والمجتمع، لكن اليوم حنا قاعدين نواكب عصر جديد من التطور، شلون نحافظ على أصالة القصيدة وبنفس الوقت نواكب التطور يا أستاذ زعل؟
0: حاضري. الحين لما تجلس المجلس تسولف سوالف سالفة حلوة وعذبة، طبق سوالفك اللي بالمجلس وتسولفك العادة بقصيدك. لا تصنع، لا تجيب لك مفردة جديدة يقول هذه وشي، يعني تبي تجيب لك قصيدة مثلا بدوية وتدخل معها مثلا كلمة جاتو مثلا أو شيء من الحداثة اللي احنا فيه. في ناس يقول هذه وشي، يبون يدخلون معجم يقول يا أخي

0: هذا ايش يقول؟ بعض الناس قصيدتهم بسوالفه وكلامه اللي هو تربى عليه.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني لا تصنع.
1: نعم. يطلبونك مستمعينك وجمهورك قصيدة، قصيدة البكمة.
0: اللهم صل على
1: قاعدين الآن نحييهم يعني نعم جميعاً. نعم. اللي قاعدين يتابعونا ويطلبونها بشدة ودنس معها قصيدة.
0: حاضرين أنت وحاضرين يعني.
1: الله يعزك.
0: هذه بنت عمرها 8 سنوات اختار.
1: تمام.
0: لا تتكلم ولا تسمع. بنت عمرها 8 سنوات من ذوي الهمم. تابعت لها مقطع بالإنستغرام، أمه مشغلت لها شيلة. والبنت قاعد ترقص. طيب شلون تسمع ولا تتكلم؟ السماعات البلوتوث حطتها على الفرشة. يعني خادمة السماعات خدم على الفرشة وتسمع عن طريق مواطي رجولة. تسمع نبض الشيلة. فاستغرب لها مقطع ثاني اسمها الجوري، هي الجوري الشمري، البنت عمرها 8 سنوات ومزيونة ملكة جمال ما شاء الله عليها.
1: ما شاء الله عليها.
0: لها مقطع ثاني شهايد تقدير وامتيازات وما شاء الله متفوقة البنت بالدراسة. أنا استغربت، البنت لا تسمع ولا تتكلم. كتبت قصيدة بلسان البنت هذه. قلت يا رب تعلم بي وأنا بنت صماء، يا رب جلت قدرتك والإشاءة، اخترتني ما بين أجناس حواء، ما هو اعتراض ولا شعر استياء، أعطيتني عدل ونباهة وإيحاء، إيحاء علمنا الخطأ وش جزاء، وردة أنا جوري أنا فيني أشياء، وأنا كسبت من البراءة براءة
1: براءة،
0: أخذت نطقي وأعرف رموز الأجزاء، وأعطيتني عدلا مسيس بناءه، ودي أنادي يبا واسمع صداع هلا بنتي وانكسر بي نداءه، وقول يمه والندى بين الارجاء، وبصمت ادعي خالقي في سماءه، الف وباء وتاء باللطف والساء، حفظت كل حرف انكتب فيه جاءه، ابسمع بس مره بذكرى الاسماء، يا من كسى الدنيا بسماه وصفاءه، يا رب ترحم حالتي وانت معطاء، ومن هو تحبه بامتحان ابتلاءه، هذا الدعاء يا رب انت بعد الداء، وعليك يا رب الاوادم دواءه وسلامة الروح.
1: الله عليك، صح الله لسانك. يعني قصيدة انا ما اقدر اتكلم عنها، لكن اقدر اقول انه من خلال هالقصيدة الشاعر تقود العاطفة قبل الفكرة.
0: هو
1: هي العاطفة هي نعم. اللي تولد الفكرة عندك.
0: نعم، ويولد الإبداع من رحم المعاناة.
1: بالضبط.
0: في شايب لما يسولف في مجلس ما ودك يسكت، سوالف حلوة وطريفة.
1: صحيح.
0: في حبكة سوالف بعض الله بعض واحد الله خالقه على الفطرة. ولا يلوث سوالفه، يعني يبي يسوي روحه يعرف، لا هو خلقته الله سبحانه وتعالى
1: فيها شعر. قبول.
0: نعم،
1: حتى كلامه وسوالفه. نعم بالضبط.
0: نعم صدقتي والله.
1: طيب.
0: فنسأل الله القبول، ونسأل الله أن الشعر يكتب لنا ما يكتب علينا.
1: بالضبط، إن شاء الله يا رب. يقال أن الشاعر الحقيقي ما يكتب الشعر بس، هو يعيش الشعر، شو رأيك؟
0: زين، إذا بما أنك شاعر تميزت عن غيرك، صاحب حرف، صاحب كامي، لازم تطبق الكلام اللي تقوله بحياتك. يعني يقولون في شاعر من الشعراء توفى يمكن يتكلم عن له أعظم قصيدة عن الكرم بعصرنا هذا، يمكن عصر الثمانينات، لكن ما حد يدل بيته.
1: صحيح.
0: ما هي حلوة كذا تطبق شعرك على حياتك الفطرية. يعني تبي تكتب عن الكرم لازم تكون لايذ بشيء اسمه كرم ومكارم.
1: صحيح صحيح.
0: فما يصير إنك تكتب عن شيء أنت ما تطبقه بحياتك.
1: بالضبط.
0: كيف الشاعر يختلف عن غيره.
1: نعم. طيب، وش راح تسمعنا الليلة؟ أتوقع في لك قصيدة حلوة جميلة اسمها كأنه ليه، أو صح؟
0: ليه قلبي ما تحس.
1: بالضبط، نقدر نسمعها؟
0: سهر الليلة هذه من أعظم قصائدي اللي أعتبرها قصيدة مفعمة بقناة الأردن والقائمة.
1: الله يعزك، الله يعزك،
0: وعلى القناة اللي تشرفني والله أني أكون.
1: الله يعزك، الله يعزك،
0: خفيف عليكم.
1: الله يعزك، بالعكس والله أنك ضيف خفيف لطيف ومقدر قدرا وشعرا. الله يعزك.
0: فيها القصيدة هذه يمكن تالف قصيدة قلتها في حياتي.

0: عن شعورية، هو أصعب مواجهة بالحياة مواجهة النفس.
1: صحيح.
0: لازم تواجه بنفسك كل شيء. أنا واجهت نفسي، خذيت القصيدة وهربت. هذا اللي كسبته من القصيدة، يعني مواجهة النفس.
1: صحيح.
0: فعرضت قلبي قدامي، قلت ليه قلبي ما تعرف.
1: هذه أنت توجه لنفسك يا أستاذ زعاف.
0: لا بنفسي، ما أقصد بأي
1: والله معاتبة النفس ترى صعبة.
0: الحمد لله، هل يقول كسبت قصيدة وهربت من المكان؟
1: إيه، خلينا نسمع.
0: ليه قلبي ما تحس؟ دام عقصك بهدفها وانطباعاتك وفا وانغمر في كصفة، ليه قلبي ما تحس؟ تملك أحلام الغرير والعم بدربك يسير، وانت بعيوني كبير، ليه قلبي ما تحس؟ وابتساماتي اختفت، وكل أحاسيسي غفت، وشمعتي بعدك طفت، ليه قلبي ما تحس؟ وروحي قالت لي تبيك وهي حزينة تحتريك وانتظرها وهي تبيك، ليه قلبي ما تحس؟ كل هذا ومكتفيت، رحت عني واختفيت أنا بفرادك، بكيت ليه قلبي ما تحس؟ ارجع النبض بقدك منيته يلمس يدك وحالف انه يسعدك، ليه قلبي ما تحس؟ آه لو قربك دنا في حياتي والمنى، نومك بحضني هنا، ليه قلبي ما تحس؟ تكفى يا قلبي دخيلك، جيتك وكلي أجيلك، لو تبي أصبح خليلك، ليه قلبي ما تحس؟ العوازل غيروك، لا يا قلبي ما شروك، من يديني هم خذوك، ليه قلبي ما تحس؟ واكتشفت انك تغلى، ومن تغلى هو تخلى، وكل ما فيني تجلى، ليه قلبي ما تحس؟ شوف صبري زاد حده، إيه زاد وصار ضده، ولو جبل لا ما يهده، ليه قلبي ما تحس؟ بس خلاص اسمع شقول، لو تبي الرايم خذول، بدري ترجع لي تطول، أدري إنك ما تحس، وأدري إنك ما تحس، وأدري إنك ما تحس. وسلامة الله.
1: الله عليك أستاذ زعال أبو يزيد، جلد الذات صعب، شلون قدرت تجلد ذاتك؟
0: لا تسأليني لا أعلم.
1: جت الحالة
0: جلد الذات، جلد الذات إذا إذا إذا أبدعت بجلد الذات تنجب.
1: مرات يحس الشاعر إنه مقصر مع نفسه،
0: نوعا ما مع نفسه يمكن يهين بعض شاعر يحاول إنه يغيب عن الوعي مع ولادة القصيدة. اختار لما تكتب القصيدة الأجواء جميع زعال لازم يكون متجمع بدون أي مثلا فكرة تكون على هالورد.
1: نعم.
0: لازم متجمع من كل جهاتك لجل يمكن
1: حاضر فكريا وجسديا وذهنيا.
0: وفي سؤال يمكن طرحتي على أحد أخواني اللي قبل شوي، لا تكتب للناس. أنا ما أكتب للناس، أكتب الشعر يكتبني مرات.
1: تصدق أستاذ زعال أبو يزيد، أنا مرات أسأل الشعراء السؤال هذا، البعض منهم يقول إحنا نكتب للجمهور، لأنه أنا كشاعر لو دي أكتب لنفسي ما رح يرضي الجمهور. أنت شو رأيك بالمقولة هذه بما أنك أنت طرحته؟
0: أنا إذا حطيت عيني بعين الجمهور ما أكتب، ما رح أبدع علشان يقولون حلوة. أنا أكتب لذاتي، أكتب للمشاعر اللي داخلي. بعض قصيدة تعني حالتك، إذا ما في لي أبيات بيتين يقول حلم الفرح في داخل يناح واجتاح، حتى دموع الدام عني يهله، أما يريحني علشان برتاح ولا تنازلها بزعال كله.
1: الله.
0: أنا ماني مجبور على أني أنظر للجمهور. الجمهور يمكن في جمهور حاليا يسمعون الصواقط الشعر. حنا اجتمعنا بجمهور، وين المتلقي الذائقة النادر؟ نبحث عنه.
1: نعم. وفي البعض يقول لك أنه الجمهور تعبان، مال من القضايا المجتمعيه، وده مثلا قصايد مفرحه، قصايد يعني تلامس المشاعر. انت ايش رايك؟
0: يمكن يبي يضحك،
1: ممكن
0: يبي يطلع من جو الحزن اللي ارجع واقول يا اخي اللي فيني مكفيني. انا بعد يعني انا اكتب لنفس عن ذاتي، فيها الشاعر نجمه جزاع قالت لي اوجه له من هالمنبر سلام. يقول يا صاحبي لا تشتكي لي من الوقت، لو في ديني شيء سمعت روحي، بيت ما أبو تكلف، يعني ما لي خلق العالم يا أخي، خلوني بحالي يعني
1: خلوني بحالي وفكوا عني.
0: نعم يا صاحبي لا تشتكي لي من الوقت،
1: بالضبط.
0: لو في ديني شيء سمعت روحي. يمكن نسرد من المواقف اللي البنت الصماء عشت الشعور وكتبته.
1: لا إرادي، مشاعرك أستاذ زعال يعني قادتك أنك أنت قاعد تكتب، وأنا هذا اللي أقوله، أقوله الشاعر الحقيقي عاطفته هي اللي تقوده للفكرة.
0: نعم، هي يخلق الإنسان على الفطرة، فطرتك هي اللي
1: بالضبط
0: على الشيء اللي تقوله، حتى لو تسولف سوالف. فلازم الشاعر، أرجع وأقول الشاعر لازم يكون محترم وفي ورجل يعني تتميز عن غيره، صح ولا؟ بما أنه شاعر والجنب مو شاعر، طيب أنت شاعر وما عندك مكارم الأخلاق، مي حلوة بحدك.
1: بالضبط بالضبط،
0: إن كانت بذيء مي حلوة بحدك، تحسب عليك.
1: طيب
0: فنسأل الله.
1: لو ما شاء الله عليك أستاذ زعال، يعني قمة في الرقي والأخلاق، لو رجع بك الزمن ورا، وش تقول لنفسك كزعال العيادة الشمالي؟
0: لو يرجع بي الزمن الوراء، يعني ما ما ما ما استصبت السؤال. يعني
1: وش توجه لنفسك، وش توجه لنفسك نصيحة؟
0: على قولي طبطب على متني. أطبطب على متني، يقول كفو عليك والوعد قدام.
1: جميل، يعني ما توبخ نفسك على مثلا مرات كنت مقصر بها، أو مرات أخفقت بها، أو أنه مرت عليك ظروف ما كنت قادر أنك تكتب، بالعكس تعطي نفسك دافع.
0: لازم تعطي نفسك دافع علشان التقدم. الرجل يطيح على رجلينه وما يطيح على رأسه.
1: جميل.
0: الانكسار الإنسان لازم يجبر نفسه ويرقى.
1: طيب وش راح تسمعنا الليلة احنا والمشاهدين؟
0: حاضرين. يقول مسكين ما ربي خلقني مسيكين، خامست كل رجل حشيمة ذراعه، قلبي صميدع مكسروها الضعيفين، والمرجلة هي راس مال الشجاعة، قوة بنا لكن سقى عرقها اللين، وفيني ثقة تكملت بالقناعة، وكلامنا متحيز من بالموازين، وبعض الحتي ما نحرص الاستماعة، حشمة وشيمة محشمين وحشيمين، وكل ما حشمت اسمي حشمت الجماعة. ماني ولد منه مقدر على شيء، أنا ولد منه عظيمة طباعة، رحمة الله عليه أبوي.
1: الله يرحمه.
0: أبوي أعطاني رموز القوانين، وحرص على مواجبي باتباعه، يا رب أحسن خاتمتنا مصليه، أمور واجد ما قوينا استطاعه، الله رفع مقدارنا بعزة الدين، والله أمرنا بطاعته واتباعه، علم الأدب باب أنتم دخلتوه يا حبايبي، باب الأدب، علم الأدب باب دخلوه المحبين، ومن الزمرد صايغين الصناعة، أنا الأدب يسكن عيوني من سنين، وشعري من إحساسي شعرت انتزاعه، الحر لا منه وعد يعتبر دين، وصدق الرجل ضمن المكاسب متاعه، وقل الحتي تمر الكتاب الدواوين، والثرثره تقليد البدر وصياعه، وأنا ملكت من الزمن حزمة سنين، درس ملكته في حياتي مناعه. سلام تروح.
1: صح الله لسانك. وش تقول للجيل الجديد في حفظ الموروث؟
0: والله متفائل بالجيل الجديد، في تطلع لنا جيل، أجيال قادمة، ترى الجيل القادم يعني أبناءنا.
1: صحيح.
0: فبعضهم يقول يا الله يستر من الجيل الجاي. ليه الله يستر؟ أنت وش قدمت، وش أنجبت من جيل؟ أنت محسوب عليك الجيل،
1: أنت اللي تصنع الجيل الجديد.
0: نعم أنا كشخص جيلي هذا اللي جاي، ولدي
1: بالضبط،
0: ولد أخوي. فالجيل الجديد أنا أشوف فيه إبداع مبدع بالحرف السامي، خص عادة جت اللهم صل على سيدنا محمد، المفردة الحديثة، حنا عشنا الحداثة، ولكن قليل من الحقبة القديمة عشنا. ما بقول لك، أول يقولون مخضرم عاش الجاهلية وعاش الإسلام، حنا شوي رجعنا للبداوة وجينا للحضارة، أخذنا نص من هنا ونص من هنا. والجيل القادم متفائل بخير
1: إن شاء الله خير، بهمتكم وبهمة موروثنا الجميل. وش تسمعنا في نهاية اللقاء يا أستاذ زعال؟
0: في النهاية يقول الشعر قلت قيمته في سوقه،

0: وقال الحلاها الخامته مفتوقه قام يتحكم بالحكي حي الله وصار يتدنى مستوى طاروقه وانا كتبته رغم انفه وصافه من حبكتي وفكاري الما فوقه ما جبت شيء وجايبينه قبلي المشتبه لها يمكن ومسروقه تطبخ براسي مثل طبخ الدله بريه وسوق لي منه وسوقه من يد رجل جالس بدلاله ولا دق رجله دقته مسبوقه كنه يقلط يا اهل الضيفانه ارحب ترحيب المطر ببروقه والفكره عشبه ما تكون حباره والطير فكري لانطلق مسبوقه طير ولبن رثيع وراعيه افحى جوافي دليلات دبوقه مسبق وعابر ومطرحه متغربل ويوم مطرحه بحبره مخنوقه وللسوق عجل راح بول سومه بقيمة ماري سوقه المعشوقة يا شوق شعري جبتها لعيونه شوقي وشاقل شوفتيله شوقه رجل خبير خطوطه وديانه من دنيته شاف الهوال وعوقه دلت فكر ركدتها متقهوي سقته بكر أو جعلها مدفوقة يستاهله خطوة الخوي ونعومك لا قلت تكفى وقف النعروبة
1: الله
0: سلامة روحكم العزبة
1: الله يعزك. شكرا جزيلا على هاللقاء الجميل والروح الطيبة والروح المرحة يا أستاذ زعال. يعني عزيز. للأمانة سعدنا جدا بهاللقاء الجميل.
0: أتمنى أن يكون أكون من حمال المسكي والحامل المسكي.
1: ما شاء الله عليك أثر جميل وطيب.
0: الله يعزيز.
1: وإن شاء الله في لقاءات أخرى في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ونتشرف فيك. شكرا جزيلا للشاعر المبدع السعودي زعال العيادة الشمعي. شكرا يا هلا بك. مستمعين الكرام اليوم كان معنا مبدعين من كل مكان وشكرا لشعرائنا الجميلين اللي للأمانة أسعدونا وأسعدوا جمهورنا العزيز وهالتفاعل الجميل وبكم وبهمتكم يصل موروثنا إلى أقصى حدود الكرة الأرضية. ودي أشكر القائمين على هذا العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج ربيع الصراعي كل الشكر والاحترام والتقدير لك. من السوشيال ميديا رحي الخالدي سفيان المحاميد كل التحية لك من المراقبة الرئيسية. وكنت معكم أنا سهر الجبور. تصبحون على ألف خير ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشر ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل ليقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه الرئيس اللبناني في باريس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في باريس على هامش الجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة المقرر عقدها اليوم الخميس لبحث سبل دعم الجيش اللبناني. وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين واستمرار دعمهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي لبنان. بدوره أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للبنان وشعبه، مثمنا جهود المملكة المستمرة ووقوفها إلى جانب لبنان. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد غادر أرض الوطن متوجها إلى فرنسا في مستهل جولة عمل تشمل أيضا جمهورية تشيك والولايات المتحدة. ففي باريس يترأس جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة حول سبل دعم الجيش اللبناني. كما يعقد جلالته مباحثات مع الزعيمين الفرنسي واللبناني. وفي براغ يلتقي جلالته رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل ورئيس الوزراء أندري بابيش. ويختتم جلالة الملك جولته التي ترافقه خلالها جلالة الملك رانيا العبدالله في مدينة نيويورك، حيث يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. كما يعقد جلالة الملك على هامش الاجتماعات لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين. وأدى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك. ترأس نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. ودعا سموه إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، موعزا بالتعامل مع سلاسل التوريد كأولوية وطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي للمواد والسلع الأساسية. وتحدث سمو ولي العهد عن تركيز جلالة الملك عبد الله الثاني على فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم، موجها سموه الحكومة إلى متابعة هذه الجهود والبناء عليها وإعداد خطط تنفيذية مدروسة ومرتبطة بأطر زمنية، إذ أكد ضرورة وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات وتحسين المستوى المعيشي لهم. وقال سمو ولي العهد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية جميعا. بداية، كانت وفاة الشباب من خدمة العلم وإصابة آخرين حادثة مؤلمة جدا وصعبة علينا وعلى أسرتنا الأردنية، فخالص العزاء لأهلنا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين. بلدنا والحمد لله ثابت كما عهدناه بقوة مؤسساته وتلاحم أبناء شعبه في ظل هذا التصعيد اللي له كلفة اقتصادية مباشرة علينا واللي بفرض عليكم أيضا تسريع وتيرة العمل حتى نتجاوز المرحلة بأقل الكلف ونحقق المنعة الاقتصادية. وطبعا كل الشكر والثقة بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية اللي قايمين بدورهم على أكمل وجه، الله يعطيهم العافية. اليوم أمامنا مساعي سيدنا اللي بتفتح آفاق سياسية واقتصادية مع قادة العالم وبتستوجب منكم ترجمتها إلى نتائج يلمسها المواطن ضمن خطط مدروسة ومربوطة بإطار زمني، وهذا بينطبق على المشاريع الكبرى اللي راح نشوفها بالأشهر القادمة إن شاء الله. وبخصوص القطاع السياحي فهو محرك اقتصادي مهم لكل المحافظات، وبكل صراحة في عنا تعثر ببعض الجوانب، واليوم احنا بحاجة نشتغل على إدارة المواقع السياحية بشكل أفضل وتجويد تجربة السائح وتنويع الأسواق حتى يكون عنا استمرارية في السياحة الوافدة. وبالمقابل في عنا تقدم لازم نستمر فيه مثل مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مهم نكمل بالتجارب الناجحة. مثلا من بداية السنة زاد عنا أكثر من 1,000,000 مستخدم على تطبيق سند، وبالفترة الأخيرة أكثر من 300,000 مواطن بتجهوا للحل الرقمي يوميا بدل ما يرجعوا بشكل شخصي. وفي الخدمات الصحية بدأنا باستخدام الطبابة عن بعد لمرضى العناية الحثيثة وغسيل الكلى، وتم تسريع إصدار تقارير الأشعة. فبدنا نستمر في هذه المشاريع اللي راح تصب في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم، ونبني عليها في الأشهر القادمة في المشاريع الجديدة. وهون تيجي أهمية البيانات كثروة وطنية في عصر سريع ومتغير. لهيك بدي أكد عليكم ضرورة العمل على تحسين إدارتها لنتمكن من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليلها واستخلاص المؤشرات. وبكل وضوح بغير ذلك ما راح نتمكن من دعم اتخاذ القرارات الدقيقة وفي الوقت المناسب لتخدم مؤسساتنا ومواطنينا. وفي الختام بالنسبة لموضوع سلاسل التوريد، أنا بشوف أولوية وطنية، فضروري اتخاذ الإجراءات السليمة لضمان فعاليته. فبالنسبة لي أهم شيء دائما التخفيف على المواطنين وتحسين حياتهم، ومن نفس الوقت نقوي بلدنا. فهذا لازم يكون هدفكم وهدفنا جميعا.
0: بدوره أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن تقدير الحكومة لمتابعة سمو ولي العهد للمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في قطاعات عديدة، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ مختلف المشاريع الوطنية الأساسية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بجميع محاورها. وقدم وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين إيجازا حول سير العمل في مشروع سكة حديد العقبة وتكامله مع ميناء معان العقبة البري التنموي ومشاريع تطوير النقل والشحن. كما قدم وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إيجازين حول واقع سلاسل الإمداد والتوريد في موانئ العقبة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء إن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وأضاف أن الحكومة تتطلع إلى المحافظة على هذا المسار التصاعدي وتعزيزه خلال الفترة المقبلة، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية وقطاعية إيجابية تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي. التفاصيل مع الزميلة لبنى الفقهاء.
2: مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء أكد أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال الفترة الماضية تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية. وأشار القضاء إلى ارتفاع الصادرات الكلية بأكثر من 14% خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد نموها بنحو 11.5% خلال عام 2025. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% في حين سجلت إعادة التصدير ارتفاعا لافتا بلغ 44%، بما يعزز موقع الأردن كمركز تجاري ولوجستي يخدم أسواق المنطقة. وأوضح أن أكثر من 12 قطاعا صناعيا سجل زيادة في صادراته، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق والمنتجات الأردنية وفتح وجهات تصديرية جديدة مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بعدد من الأسواق العالمية. وفي هذا السياق تعمل الحكومة على توقيع اتفاقيتي تجارة تفضيلية مع رواندا وأوزبكستان إلى جانب مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسي بهدف تعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة. وفي الجانب اللوجستي شهد ميناء العقبة تحسنا في الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع مناولة الحاويات بأكثر من 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الاستثمار تستعد الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى من خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار تشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. ومن أبرز هذه المشاريع الناقل الوطني للمياه وخط أنابيب الغاز من حقل الريشة الذي تستهدف الحكومة من خلاله رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى نحو 80% بحلول عام 2028، إضافة إلى مشروع مدينة المطار.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا يمثل استهانة بمكانة وقدسية مكة المكرمة ومساسا بمشاعر المسلمين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ونتابع نشرة الأخبار سيدتي وسادتي من الضفة الغربية المحتلة، حيث يستمر التصعيد الميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي عبر الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وخاصة من قبل المستوطنين. إلى ذلك أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في المشروع الاستيطاني إيوان غير القانوني غير مقبول، مشددا على دعمه لحل الدولتين. التفاصيل مع الزميل رامي العواودة.
3: تصعيد جديد وممنهج تشهده الضفة الغربية المحتلة عبر انتهاك الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في عدة مناطق في القرى والمدن وسط صمت دولي مطبق وعجز عن كبح جماح آلة الاحتلال العسكرية. وفي أبرز التطورات الميدانية اقتحم مستعمرون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبذريعة تأمين احتفالات الأعياد اليهودية أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الخميس، كما عرقلت العملية التعليمية في مدرستين في المدينة. وضمن سلسلة الاعتقالات اليومية اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال في طول كرم والطمون والخليل وبيت لحم ومخيم جنين، كما أغلقت المنشآت وعددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس مصحوبة بعدد من المدرعات وانتشرت في عدة أحياء ومناطق بالمدينة بالتزامن مع مداهمات واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت والغاز، فيما سجلت في مناطق عدة اعتداءات على المواطنين. وفي ظل أعمال التجريف والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، شرع الاحتلال بهدم تجمع رعوي يقطنه أكثر من 20 فلسطينيا منذ ما يزيد على 20 عاما غرب دير بلوط، ما يهدد مصادر أرزاق العائلات القاطنة فيه وسط مخاوف من تهجيرها بالكامل وإفراغ المنطقة من سكانها. وفي تصعيد آخر، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية إنزال جوي لعدد من جنودها بالتزامن مع اقتحام واسع لمدينة يطا جنوب الخليل، هذا وأحرق مستعمرون مسكنا وغرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في قرية جنوب الخليل في الضفة الغربية. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي أن استمرار الاستيطان بالضفة الغربية أمر غير مقبول في رد على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في مشروع إيوان الاستيطاني، واعتبره غير قانوني مشددا على دعمه لحل الدولتين.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 20 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب أكثر من 14 شخصا، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين جراء انهيار مبنى سكني متصدع يؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة. وقال الدفاع المدني في القطاع إن بناية سكنية مكونة من 6 طوابق انهارت على ساكنين، وعلى خيام للنازحين كانت مقامة بجوارها، مشيرة إلى أنها تعمل منذ فجر أمس للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. كما استشهد صياد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة وعثر على جثمانه. وإلى آخر تطورات النزاع الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. في المقابل، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران ترفض أي حوار في الوضع الحالي مع واشنطن من أجل وضع حد للحرب. مزيد من التفاصيل مع الزميلة ألف البطوش.
4: مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، وبعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على التعامل مع إيران، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الصراع قد ينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأشار فانس إلى أن الحرب مرت بمرحلتين، انتهت الأولى باستهداف البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية التقليدية، إلى جانب إضعاف قدرات طهران خارج حدودها، فيما تركز المرحلة الثانية على منع إيران من إعادة بناء تلك القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار العالمي. وأضاف فانس أن إيران ستواصل فقدان قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تنخرط حالياً في عمليات هجومية، وأن ما يحدث يتمثل في إطلاق الإيرانيين النار من حين إلى آخر على سفن تجارية، مشيراً إلى أن هذه الهجمات لا تنجح في العادة. في المقابل أكدت السلطات الإيرانية أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل استيفاء شروطها، في مقدمتها العودة إلى مذكرة التفاهم ورفع العقوبات والحصار البحري والتهديدات. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني إن بكين تحث كلا من إيران والولايات المتحدة على التحلي بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والانخراط في مشاورات جوهرية

0: بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما وأبدى وزير الخارجية الصيني استعداد الصين للدفاع عما وصفه بالمصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط.
1: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث ترأس وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة والأمناء العامين للوزارات المعنية ومندوبي الجهات ذات العلاقة المسميين بموجب القانون. وركز الاجتماع على متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل. وجرى خلال الاجتماع الوقوف على أبرز الاستعدادات والخطط التي تم وضعها لهذه الغايات، مع تقييم مدى فعاليتها في الاستجابة للتوقعات الجوية والظروف التي قد تؤثر في حركة المواطنين والخدمات. وأكد الفراية أن الالتزام بخطط الجاهزية يعكس قدرة الأجهزة المختصة على التعامل المبكر مع المخاطر وتقليل آثارها على المواطنين وممتلكاتهم. ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه الرئيس اللبناني في باريس وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية. الحكومة تعلن عن حزمة مشاريع كبرى بعشرة مليارات دولار مع القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة. الأردن يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحية الزميل ربيع السرايرة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كيا، LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: وش بدك بصاع العدس؟
1: هدي أبذر بكرة وأحرث أرضه.
0: والوي مو قمح؟
1: فات وقت زراعة القمح، نزرع بداله عدس وحمص.
2: يا عامر، يا عرب، يا جيران الرضا،
1: فوت فوت يا عرب، فوت فوت فوت. قهوي روحك.
3: ما جيت للقهوة، مدام صار عندك عود حراث للبغل أدي تحرث لي الحكورة تحتها.
0: ويش بدك تزرع فيها؟
3: مكثة، بطيخ، شمام، فقوس.
0: أعطينا من بذره نزرع بحصتنا.
3: حلت البركة.

0: يا مصلح، مين قال لك الحكي؟
1: يه أنا شفتهم، شفتهم بعيني هذه وهم يبنوا الجسر المهدوم، والبابور يجيب ليهم حديد السكة.
0: آخ آخ آخ، الله يهقوتي باكر يلمونا للصخرة من جديد ونحطب ليهم.
1: آه والله يا نايف، ما صلحوا الخط إلا عشان الحطب. تصبح على خير.
0: آخ آخ الخير، من وين يجي الخير؟ من وين؟
2: وشوفي يا نايف،
0: هذه بلاويهم ما تخلص.
2: إيه علمني وشوفي.
0: وإيش بدي أعلمك؟ وإيش؟
2: إيه؟
0: اسمعي يا حمدة.
2: ها؟
0: اسمعي، إحنا بكرة أو بعد بكرة رحيل على وادي عربة.
2: ها؟
0: نقضي الشتوية هناك لحين ما تيجي الدولة الشريف كنس الترك من الشوبة كلها.
3: أشعلوا مصباح هناك.
4: أعطي إشارة هبوط، أعطي إشارة هبوط.
5: ابتعدوا عن المدرج، ابتعدوا عن المدرج.
3: أهلا أهلا أهلا.
6: إنه يا سلام مارشال.
3: تفضل على السيارة سيدي.

0: كاتب المحكمة الشرعية بينوب عن القاضي يا أبو عبد السلام.
1: يصير هالحكي يا زكي أفندي؟
0: إيه، صار له 4 سنين بالمحكمة، بيكون اتعلم كل شيء من القضايا اللي كتبها.
1: لعاد نجربه أسبوعين زمان لحين ما نلقى قاضي. من إيش هذا؟
0: إيه، طيارة طيارة.
1: من وين تجي الطيارة؟
0: إيه، طيارتين. انزل تحت على السجن، انزلوا كلكم على السجن، احتموني.

0: تعملوا لك
1: يا ولاد تعالوا هون لك قرب انت وياه خليكم جنب الحيط.
2: ايه شو ها شو ها الطيارات؟
1: هي المانيه. انا شفتها بغزه. هاي طياره المانيه.
2: إيه اسمع، اذا المانيه بكونوا التراك ارسلوها.
1: الله يشفي. خليك جنب الحيط، خليك انت وياه جنب الحيط.
2: اسمعوا لا تتحركوا الا لما نحكي لكم.
3: ابعدوا ابعدوا ابعدوا كله على وسط الشارع، كله ابعد، كل جوا كل جوا.
4: اجري راحت.
5: شيلوا على المطحنة. دوروا على المجبر وجبروه.
1: لك عسكري هات مي معكم جاي.
6: زكي بيك، الطيارات للحين ما صابت السراي.
7: شكلها عم تضرب عشوائي مشان التخويف، بس الخوف لما تخلص الضربة وتبعد.
6: شو قصدك؟
7: يعني اللي تعلمناه بالعسكرية انه كل ضربة طيران وراها هجمة أرضية.
6: يا ساتر
8: يا ساتر يا ساتر، وش وراك يا عامر؟
9: الضرب صار على الطفيلي ولحقني منه خبطة.
10: طيح على البغل وفوت جاي بسرعة بسرعة.
9: الطيارات راحت، ضربت ضربتها وابعدت يم الشرق.
10: وين عود الحراث يا عامر؟
9: عود الحراث تكسر، ما سلم منها المشوار إلا البغل.
5: الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا عامر.
9: الله يسلمك.
10: قولوا طيب، حدا مات من الطيارات؟ فاولي بالخير يا سعدة، فاولي بالخير.
9: الضرب صار كله على وسط البلد، خاف الله إنه القنابل هدت تدور على رؤوس أهلها.

0: خذوا ذخيرة للبنادق واطلعوا على الاستحكامات بظهر القلعة.
1: يا زكي بيك.
0: نعم يا شيخ.
1: الطيارات راحت بعد ما جنابيلها هدمت الدوق. ترى الناس بحاجة لمساعدة وإسعاف.
0: اللي عندي كم نفر ولازم يكون سلاحهم معهم.
2: هسق البغ المي تعب من الركاب، مشوار واحد من المارس لها
3: حاضر. غزوة يا عامر نزل عندكو.
2: ها يا ساتر، وين ضيعتي يا خلعوف؟
3: لحق الغنم من الصبح وما رجع، ايده مجبوره ومعلقه برقبته، ويلحق الغنم. يا ولد اختي يا عامر اركب البغل ودور عليه.

0: عبد السلام يا لافي. لافي
1: علمني بيه راعي البستان يا شيخ.
0: نادلي اياه اسرع.
1: على امرك.
2: هذا ماتت. هذا ما في منه فايدة. مات
0: كركور. شو صار بمحلك؟ ها؟
2: ما صار شي الشيخ. معاني كويس.
0: اسمع، هات لي كل البنادق اللي عندك مع ذهابهم من الرصاص.
2: وين جيب؟
0: عندنا عالدار.
2: حاضر شيخ، حاضر.
0: هذا طلعوه وامسحوا تراب عن وجهه وخليه يتنفس. خذوه.
3: حاضر يا شيخ، حاضر يا شيخ.
1: شيلوه.
3: يلا بسم الله. حاضرين.

0: عليك قطار من عنيزة.
1: جمال باشا.
0: أفندم مارشال.
1: حرك آليات في مكدمة. هنا التوانة، أبور، مصلى والهرير.
0: حاضر مارشال. قبل أن يتحركوا نريد هجمة من طيران تفتح طريق.
1: طيران الآن مشغول، مشغول بضرب شوبك وادي موسى. نحن نريد حركة إلى طفيلة. هيا.
2: يا خبراني، وش اللي سويه يا حمدة؟
3: أنت شيل الدجاجات على البحيم.
2: فكتش من الدجاجات الحين، تعالي طول البيت معي، تعالي.
1: نايف، هيا نايف. رحلتوا؟
2: هذا مصلح. تعال تعال، إيدك معي نرفع البيت على البعير، تعال.
3: وشو صار براس الحديد يا مصلح؟
1: الببور وصل من عنيزة مثل أول، وقاعدين يلموا بحطابين السخرة.
4: سخامي سخم عيشتكم.
2: مصلح، شيل شيل من عندك، شيل شيل، عاوني، هات الحبل من عندك. عندك
1: يا الله.
4: يلا
2: يا الله.
1: الطيارة
2: رجعت من وادي موسى.

0: وشو اللي وداك على الغنم يا غبران وبعدها الطيارات تحوم بالسماء؟
1: هو احنا لينا رزقة غير الغنم يا عوفة؟
0: انت وقعت على يدك؟
1: رميت حالي عن ضرب الطيارة، بس ما تخاف ايدي ما فيها شيء. خايف علي يا عوفة؟
0: لا عاد اخاف عمين يا منازل اذا ما خفت عليك. سلامتك يا بعد قلبي.
1: انا ودي كمان تخافي على مالنا.

0: برسالة الشيخ ذياب العوران يقول إن الطيارات هدت دور كثيرة في الطفيلة.
1: إحنا جهزنا الرشاشات لكن ما مرت فوقنا ولا طيارة.
2: وش وراك يا جعفر؟
3: الأتراك وصلوا للتواني وعابور، وإذا استمروا بحركتهم يباتون الليلة بالحرير.
0: يا سيدي مهدوا لحركتهم بضربة الطيران.
2: نستحكم بالرشادية الحين ما يجينا الأمداد من القويرة.
3: اللي انهزموا من الإتواني يقولون إنه أغلب الجنود الترك شقر.
2: معهم أرمان ونمساويين؟
1: نعم سيدي.
2: جهز رشاشين حماية إلى الحركة يا صبحي، وشيلوا الباقي على الدواب.
4: طولت العمر إليك يا والدي، دفننا أكثر من 30 شهيد في مقبرة البقيع وللحين يدفنوا.
5: الله يرحمه، الله يرحمهم ويويهم الجنة إن شاء الله.
4: آمين.
5: شد أقول، جبت البنادق من عند كركور؟
6: تقاسموهن بدكانته مع ذخيرتهن.
7: شيخ دياب، احنا لازم نغير مكاننا. إذا رجعت الطيارات أول ما تضرب تضرب القلعة.
5: زين يا زكا فندي، لا عاد خليهم يسبقونا على درب الحسن.
4: ابشر يا ابوي، امشي يا لافي.
6: الحمد لله على سلامتك يا استاذ عصام.
8: الله يسلمك يا اخي، الله يسلمك.
5: استاذ عصام، قالوا لي طلابك سلموا.
8: صحيح شيخنا، بس المدرسه كلها انهدمت، ما بقي منا الا السور اللي حماني انا وطلابي.
9: كنتم مع حد الدقيق.
5: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حدة الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح

0: يسعد مساكم مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نبدأ بتحية الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وأيضا نحيي الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. كما تعودنا أن نكون في اللقاء المفتوح مع القانون وبكل ما يتعلق في القانون، واليوم ممكن في كثير من القضايا ممكن الشاهد يغيب فيها، وممكن يكون فيها تضارب بالروايات، لكن مرات أسئلة بدها إجابات. اليوم يأتي دور الطب الشرعي، هالعلم اللي فعلاً بكون في نقطة التقاء ما بين الطب وبين القانون، يبحث في الإصابات، في الوفيات، في السموم، في الأدلة الطبية، لحتى فعلا نكون أمام إجابات حاسمة، كشف حقيقة وإسنادها بدليل طبي. اليوم الطب الشرعي ما بيحكي لنا بس إنه سبب الوفاة، لا، مثل ما يعني بعض الناس بيعتقد. اليوم إحنا مع الطب الشرعي لحتى ممكن نطرق مجالات واسعة، فحص الإصابات، الاعتداءات، حوادث السير، السموم، إثبات هوية، البصمة الوراثية، والعديد من المجالات اللي ممكن يغطيها، وخاصة ممكن لو بنحكي عن جثامين مجهولة الهوية ممكن التعرف عليها من خلال الطب الشرعي. أين يقف الطبيب الشرعي من المنظومة القانونية؟ ما حدود الصلاحيات؟ ما القيمة القانونية لهذا التقرير؟ وهل تقرير الطب الشرعي هو ممكن يكون دليل حاسم أمام القضاء؟ لحتى نفتح موضوع وملف الطب الشرعي من زوايا قانونية وإنسانية ومهنية أكيد بيسعدنا وبيشرفنا مستمعينا أن نرحب بالدكتور محمود زريقات، مستشار الطب الشرعي والسموم. شرفتنا اليوم دكتور من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا إليك وأهلا وسهلا فيك، وأنا بتشرف بهاي الدعوة، وشكرا لكم لهذه الدعوة اللطيفة على الإذاعة العميدة في بين الإذاعات الأردنية وأثير الأردن. صراحة أنا بحب أتابعها منذ صغري،
0: الحمد لله.
1: فأنا بشكركم على هذه الدعوة اللطيفة وعلى هذا الموضوع المهم
0: فعلا
1: بالنسبة لي أنا، يعني ننشر معلومة عن الطب الشرعي وماذا عن الطب الشرعي وبماذا نتعامل.
0: نعم، اليوم صدقا رح نحكي عن عالم الطب الشرعي، هو عالم أكيد يعمل بصمت، لكنه يعني يعطينا ممكن صوت الحقيقة. اليوم شو المقصود بالطب الشرعي؟ الفرق بينه وبين الطب السريري أو الطب البشري، وأبرز المجالات اللي بدخل فيها الطب الشرعي قانونيا.
1: نعم، شكرا. يعني هذه الصراحة بجوز كلمة الطب الشرعي الناس تتوجه إشي لا له علاقة في الشرع،
0: نعم،
1: لكن هو المقصود فيها الطب العدلي، يسمى في مناطق أخرى أو في دول ثانية يسمى الطب العدلي، نظرا للعلاقة ما بين ما نتعلمه أو ماذا نطبقه من الطب في القانون، وليس له علاقة في الشرع تماما. في القانون نعم، فالطب الشرعي هو أحد فروع الطب المعروفة التطبيقية التي تطبق المعرفة العلمية والأدلة العلمية الطبية في خدمة القانون. هذا هو تعريفه بمختصر، كل ما هو طب يخدم القانون، وكل ما هو قانون يخدم الطب يمر من خلال بوابة الطب الشرعي أو الطب العدلي.
0: نعم،
1: بما معنى.
0: نعم،
1: ويعني تطور الطب الشرعي في الأردن منذ الثمانينيات القرن الماضي حتى أصبح يعني أساس في القضايا التي تتطلب الخبرة الطبية من خلال الطب الشرعي. واليوم إذا بنشوف يعني القضاء يطلب أدلة ويطلب الاستعانة بمعرفة الطب لتوضيح ولبيان الأمور التي لها علاقة في الطب للقضاء، حتى يتم النظر في الأدلة من وجهة نظر علمية,
0: وطبية
1: وتطبق.
0: نعم.
1: المجالات زي ما تفضلتي, يعني احنا ندخل في جميع علوم, علم الإصابات مثلا, علم الاعتداءات الجسدية, الاعتداءات الجنسية بمختلفة, الاتجار بالبشر هي جريمة جديدة يعني في مجتمعاتنا. كل هذه الحالات تمر من خلال الطب الشرعي. بالنسبة للحالات, يعني السؤال كان ما الفرق بيننا وما بين الطب السريري بشكل عام. الطب الشرعي من خلال تعريفه يخدم العدالة, بينما الطب السريري المعروف عندنا في جميع المجالات والاختصاصات الأخرى يخدم مصلحة المريض ومعالجته وتشخيص مرضه. أما الطب الشرعي فهو يقوم على البحث عن أدلة, البحث عن تفسير علمي طبي للمعلومة الطبية في خدمة العدالة. هذا هو الفرق ما بيننا وما بين العلوم الثانية. وبالعكس احنا لا ننظر بس بالجثامين.
0: انا هو
1: زي ما هي الفكره.
0: بس
1: يشوفوا طبيب شرعي بيقول لك هذا تاع الجثث. لا, ليست هنا هي فكره خاطئه. نتعامل مع قسم سريري مختص في الطب الشرعي زي ما تفضلتي, مختص في النظر في الاعتداءات الجسديه الجنسيه, العنف الاسري بشكل عام, اي اصابه على جسم الانسان, الاعتداءات بشكل عام, المشاجرات, اصابات, الحوادث, السير, حوادث السقوط, حوادث اللي فيها اي شيء فيه شبهه يعرض على الطب الشرعي. منازعه قانونيه فيها طرفين, فيها اعتداء على جسد انسان يعرض على الطب, الشرعي.
0: يعني اليوم احنا ممكن الصورة النمطية انه الطب الشرعي بس في حالة الوفاة او حتى الى الكشف على الجثامين فقط. لا, اليوم نحكي عن اصابات
1: 100%.
0: وعن يعني هناك فحص سريري ايضا للاصابات والاعتداءات زي ما تفضلت بانواعها واختلافها.
1: بالتأكيد, يعني هو حساس جدا. يعني اعطي امثلة على ذلك. يعني هو يمر من خلال الطبيب الشرعي في تحليل الادلة اللي يقدمها للقضاء. وشعر ما بين مذنب, شروع في القتل,
0: حسب التقرير,
1: حسب التقرير الذي يقدمه الطبيب. وبالمناسبة هو غير ملزم, لكن تفنيد الأمور واستنارة القاضي من خلال الأدلة التي يطلبها من الطبيب الشرعي ممكن أنها تودي واحد وراء القضبان يقعد له 10 سنين 14 سنة اليوم. صحيح. مثلا الاعتداءات اللي الشروع في القتل, أو ممكن نروحه إذا كان في هناك خطأ في التحليل أو خطأ في تقييم الحالة سريريا من قبل الأطباء الشرعيين.
0: اليوم دكتور لو بدنا نحكي عن إنه الطبيب الشرعي كيف ممكن يحدد سبب الوفاة, طبيعتها, زمن حدوثها, لو بدنا ندخل بتفاصيل عملكم.
1: نعم, هو الوفيات بشكل عام. وخليني أحدد أنه الذي يعرض على الطب الشرعي هو جزء من مش كل الوفيات. هناك وفيات طبيعية تحدث في المستشفيات على سرير الشفاء, هذا لا يعرض على الطبيب الشرعي لأنه متابعة, ملف طبي, طبيب موجود,
0: سيرة مرضية.
1: سيرة مرضية, إلا إذا كان هناك شكوى من الأهالي أو من أقارب المريض
0: أو في شبهة ممكن
1: نستبعدها, يعني تقصير.
0: تقصير,
1: وهنا يدخل دور الطبيب الشرعي. تقصير أو إهمال أو يعني خطأ طبي مثلا, هنا يلجأ الأهالي إلى الطب الشرعي لتشريح وبيان سبب الوفاة. هناك الحالات انت زي ما تفضلت بالسؤال, كيف بنحدد منها ساعة الوفاة, طبيعة الإصابة, الشبهة الجنائية, هاي كلها تتم من خلال تقييم سلس و بتفاصيل مهمة وبدقة عالية حتى لا ندخل في أي شيء يمكن أن يخفي. يعني أنا بعطي مثال, ممكن وجود محل أظفر في الوجه على جثة تودينا لكش جريمة.
0: دليل.
1: وهاي من الأدلة اللي احنا دائما أي وجود أي علامة عنفية في المناطق اللي بنعرف فيها انه مثلا عندي مريض عاجز, عندي انسان عمره يعني مسن وممكن الاهالي او ممكن حدا بده يتخلص منه للورثة او كذا. فهناك نجد, وهذا من خلال خبرتنا, لقينا انه في عنا في بعض الحالات تصل للخنق اليدوي, خنق بواسطة اشياء اخرى, السم، الخنق بواسطة اليد. طبعا هناك زي ما هو معروف في علوم الطب عن نجد أدلة من خلال ما ترك المعتدي أو على الجثة وما تركت الجثة على المعتدي. لذلك بجزء بتعرفوا أنه من العينات المخضة قص الأظافر للمعتدى عليه وقص الأظافر للمشتبه فيه حتى نجد. وبجوز ما تستغرب إذا بنقول لك إن نجد إنه خلايا الدي إن إيه دائما بنلاقيها تحت الأظافر من خلال خمش صغيرة أو خدش صغير من خلال محاولته للدفاع عن نفسه تجدها من الجاني. فتحديد ساعة الوفاة طبعا تعود الطبيب الشرعي من خلال تقييم للحالة، وهناك علامات
0: وتغيرات جسدية
1: تغيرات مبكرة تغيرات متأخرة تساعد على تحديد ساعة الوفاة وآلية الوفاة. من خلال التشريح اللي بنسويه في المشرحة هي تكمل الكشف الظاهري وشرح للأدلة أو للاشتباه الذي نشتبه فيه والتفسير طبعا بوجود الملف الجنائي من خلال زملائنا في البحث الجنائي في طريقهم على أساس تطابق الأدلة مع ما نجده على الجثة.
0: على الجثة نفسها. اليوم لو تعطينا برضو من خبرتك دكتور الفرق ما بين الوفاة الطبيعية الجنائية، في وفاة انتحارية، في إشي عرضي بيكون ممكن يعني بالطريق الخطأ أو عن طريق حادث، من الناحية الطبيعية يعني كيف بيتم التمييز ما بين هاي الحالات؟
1: 100% يعني إحنا الجنائية أكيد إنه في إشي بيثير الشبهة الجنائية وجود إصابة. هسا وجود إصابة في أمكنه صعب إنه تكون يعني انتحارية، مثلا واحد تعرض للطعن في منطقة القلب أو في منطقة العنق أو في ظهره أو في كذا، نستبعد إنه يكون هنا عملية انتحارية. يعني اللي بده ينتحر دائما بدور على منطقة ما تأذيه أو بحاول قبل الانتحار محاولات متعددة، وبنسميها احنا الجروح الترددية. بحاول مرة مرتين ثلاث أربعة ومن ثم بجزم. فبنلاقيها دائما بتفرق ما بين الانتحاري مع الجنائي. الجنائي طبعا هو ممكن عدد الإصابات، نوع الإصابة، عمق الجرح اللي بيكون موجود، مؤشرات تطابق الجرح مع الأداة، وجود الأداة مثلا عيار ناري. العيار الناري اتجاهه منين جاي. يعني أنا من الناس اللي أذكر في عنا حالة كشفنا الجريمة إنه الضحية عسراوي، والمسدس بإيده اليمين.
0: هو كشفت إنه كذب يعني ما كان
1: مدخل العيار الناري في الناحية اليمنى من الرأس.

0: وبشكل مائل. فلما يجينا على الأهل وجابوا الصور قالوا الزلمة عمره ما استخدم إيده اليمين.
1: يا الله.
0: فهاي كشفت جريمة. اثنين عدا عن الأدلة. نعم على الأدلة الثانية طبعا ليست الانتحار كانت.
1: نعم.
0: وفي هناك بعض الأدلة نجدها على يد المنتحر. مثلا العيار الناري بترك رذاذ من البارود على إيده. لم نجد على هاي الحالة أذكر. فلما جبنا المشتبه طلع مشتبه ابنه الكبير.
1: يا الله.
0: وعمره 84 سنة.
1: على قضية يمكن ميراث.
0: نعم ميراث. طريقة ترك السلاح بإيده اليمين وهو عسراوي راحت عن باله فاكتشفت الجريمة.
1: يا الله.
0: ولو تطابقت ممكن سهل جدا لأنه بأول دقائق ترى الإنسان اللي بيكون ماسك على شغله قبل وفاته خصوصا على السلاح يبقى كما هو
1: بعد الوفاة. نعم.
0: نعم من تصلب العضلات تبقى كما هي في قبضة اليد.
1: نعم.
0: في حالة الانتحار تبقى كما هي فهو نقله من يد ليد أخرى أو وضعه في اليد الثاني لقينا أنه اليد بتظل فاتحة وهي من الأدلة اللي بنقدمها. نعم. إحنا للمحققين.
1: نعم يعني اليوم من خلال حديثك دكتور يعني تقرير الطب الشرعي فعلا ممكن يساعد المحقق زي ما تفضلت أو حتى المدعي العام والقاضي إنهم فعلا يكشفوا ملابسات القضية يعني زي ما تفضلت بالبداية كانت كانتحار لكن. نعم. بعد التحقيق والكشف بيّنت. نعم. أنه جريمة قتل.
0: نعم. يعني نقدم هو التفسير مهم جدا التفسير العلمي في هذه القضايا مهم جدا.
1: نعم. نعم.
0: احنا نقدم التفسير العلمي المدخل مسار المدخل احنا في التشريح بنبين عندنا المسار العيار الناري.
1: نعم.
0: وغير معقول المناطق اللي غير معقول بالنسبة احنا كطبيا نذكرها والمحقق من جهة اخرى كمان بشوف الأدلة اللي بلاقيها عندنا مع ما وجده من التحقيق ثم توضع أمام.
1: نعم.
0: القضاء
1: يعني التقرير وحده لا يكفي هناك ربط مع الأدلة أصلا يعني بقيت الأدلة الجنائية اللي تم مثلا العثور عليها.
0: نعم. نعم. هو ليس تقريرنا أو الدليل الذي يقدمه الطبيب الشرعي ليس الإدلاء بحكم وانما تقديم دليل. نعم. او تفسير علمي للحادثه.
1: نعم. يستعين فيها مع الادله الثانيه.
0: نعم. ليستعين فيه القاضي طبعا بتظل عند القاضي قناعته وجدانيته بالحاله ويستعين بالادله ويربطها مع بعضها هاي طريقه تعود. نعم. للقاضي ولكن غير ملزمه بالنهايه اذا ما كان عنده قناعه 100% يستعين بأدلة.
1: نعم.
0: أخرى.
1: نعم. اليوم دكتور لو نيجي على موضوع الإصابات والاعتداءات لأنه مرات. نعم. بكون الإنسان حي موجود أو مثلا. نعم. ممكن إصابات واعتداءات تؤدي إلى الموت اليوم كيف أيضا الطب الشرعي بيحدد مثلا الإصابة حتى بتحددوا الأداة.
0: نعم.
1: اللي أصلا اتسببت فيها هذه الإصابة وبرضو كيف بيميز التقرير ما بين إذا كانت الإصابة عرضية أو حتى ناتجة عن اعتداءات
0: 100% يعني أنا بدي أذكر يعني هنا الفحص الدقيق من قبل الطبيب الشرعي والآلية اللي تحدث الأداة المستخدمة.
1: نعم.
0: مهمة جدا أنا بعطي أمثلة يعني في بعض السجناء.
1: نعم.
0: انعرضوا علينا لما بتطلعي قد ما هو عنده فن بكون متعلم من غيره.
1: نعم.
0: بيستخدموا مثلا العملة العشر النص.
1: نعم.
0: دينار.
1: نعم النقود المعدنية.
0: معدنية.
1: نعم.
0: بحط واحد يجر وياه على ظهره تبدو للطبيب الشرعي مشان انه يعني انه
1: تعرض للتعذيب ممكن
0: انه تعذيب او انضرب في كرباج او كذا شيء هي تشبه تماما بس لما بنطلع عليه بنقول له هاي بيدك اليمين او بيدك الشمال عملتيت وليست اعتداء من طرف اخر طبعا بيكون له هدف اخر
1: اكيد. نعم.
0: انه يشتكي على الحارس من الامن او من واحد
1: اسباب كيدية.
0: نعم الكيدية فبيستخدموها كثير هنا وظيفة الطبيب الشرعي الخبرة لها دور الأداة المستخدمة لها دور متطابقها يعني كثير من الشغلات احنا بنشوف انه بيأذي نفسه وبيتهم غيره او بيكون في مشاجرة بيكون هو اصلا حالة مرضية قابل للوفاة في اي لحظة فتأثير المادة النور أدرينالين أو إفراز النور أدرينالين.
1: نعم.
0: في جسم الإنسان في حالة الانفعال ممكن أنها تسارع في وفاته لكن لما بنشرحنا بنلاقي عنده مثلا القلب بنلاقي عنده احتشاء حديد.
1: نعم.
0: ربط الحالة أو العلاقة السببية هي مطلوبة من الطب الشرعي.
1: نعم، بالسيرة المرضية ممكن
0: نعم، وهناك كثير من الحالات اللي بنطلب فيها على المحاكم الجزائية لتحديد نسبة مساهمة
1: ممكن الاعتداء بالوفاة.
0: لا ممكن بس اعتداء لفظي.
1: نعم نعم،
0: اعتداء بس الزلمة انفعال أو اللي بصير. نعم. كم ساهم في إحداث الوفاة بالنسبة للحالة المرضية، هاي تعود على الطبيب الشرعي، ومن ثم اللجان الطب الشرعي التي تحدد بالضبط كم ساهم في أو سارع في إحداث الوفاة. مساهمة طبعا نستبعد لما بنلاقي حالة مرضية مثلا تضخم في عضلة القلب، هذا لا تحدث في يوم وليلة.
1: صحيح.
0: تضخم عضلة القلب.
1: نعم. نعم.
0: مزمن،
1: أمراض طويلة.
0: مزمنة.
1: نعم.
0: طويلة. التضيقات الشرايين، تصلب الشرايين.
1: نعم.
0: ليس ابن الليلة أو
1: نعم.
0: هات في فترة زمنية طويلة، ومن ثم هاي إلا من خلال التشريح والفحص الدقيق، التقييم الدقيق من خلال الفحص الظاهري.
1: نعم.
0: على الإصابات، ومن ثم الكشف على الجثة.
1: نعم.
0: وبدي هنا أنوه لشغلي، أنه دائما بقول لك والله لقينا عنده كدمة.
1: نعم.
0: هنا نحسب نحن الضرب المبرح اللي بنحكي عنه، أنه إذا ما غطى 30% كدمة من جسم الإنسان فما فوق لا يمكن أن يسبب الوفاة.
1: 30% أكثر من
0: 30%. فبيجيك واحد يقول لك أنا عندي كدمة على كتفي سببت وفاته. لا، احنا هون بدخل أسباب أخرى يجب على الطبيب الشرعي أو لجنة الطب الشرعي
1: تأخذ بعين الاعتبار. نعم نعم. يعني دكتور اليوم حديثك صدقا يعني رجعتني لقصص كثير سمعناها، إنه فعلا بمشاجرة بموت مثلا أحد الأشخاص.
0: نعم.
1: زي ما تفضلت. نعم. إنه لا بكون بسبب المشاجرة أو مثلا بسبب أحد الأشخاص. لا، اليوم فعلا أنتوا بتدخلوا بالتفاصيل
0: 100%
1: لحتى فعلا يعني تعطوا القرار اللي السليم، وإنه فعلا مثلا ممكن الوفاة بسبب مثلا الحالة المرضية اللي بيعاني منها أو السيرة المرضية اللي بيعاني منها المتوفى. اليوم انت تفضلت بالحديث انه مرات في تغيير بصير برواية المصاب، انه يعني انه هو بيحكي اشي زي ما تفضلت، وبتكون اصلا الاصابة شيء مختلف او الدلائل على جسده بكون شيء مختلف. وبقضايا الضرب والايذاء اليوم كيف بتقدروا مثلا مدة التعطيل، مدة العجز، واهمية هاي المدة قانونيا؟
0: 100%. هلا كل اصابة
1: نعم
0: بجسم الانسان على الطبيب الشرعي تحديد مدة التعطيل اولا. هلا التعطيل اللي بنحكي احنا من وجهه نظر الطب الشرعي هو المده اللازمه للعلاج للشفاء لتماثله بالشفاء، ويعني التعليل ادق او تعريف ادق للمصطلح هي الفتره اللازمه لمساعده المصاب للقيام باعماله الاعتياديه اليوميه.
1: نعم.
0: يعني الزلمه بده ناس يشربه، بده ناس يحممه، بده ناس
1: ينقله من مكان لاخر
0: ينقله. هذه هي مده التعطيل اللي بنحكي عنها من وجهه نظر الطب الشرعي.
1: نعم.
0: العجز ان لم يكن هناك اصابات تؤدي الى العجز. نعم. تؤدي او تعطي علامه او يعني مؤشر على وجود علامة مستديمة أو إعاقة مستديمة.
1: نعم.
0: حركية أو ذهنية أو ما شابه ذلك لا يمكن أنه نحكي بها. مثلا الكسور.
1: نعم.
0: كسور اللي بتتطلب أقل إشي بدها 4 أسابيع إذا كان كسر شعري مثلا.
1: نعم.
0: تيلتم.
1: نعم.
0: إذا كان كسر في العظام الطويلة بتطلب عنا من 2 إلى 4 شهور.
1: نعم.
0: إذا كان في عنق الفخذ الإنسان بيعتمد على عمره، بيعتمد على مناعته.
1: نعم.
0: بيعتمد على بنيته
1: الجسدية،
0: بيعتمد على ما يكون عنده أمراض أخرى. هي تأخذ بعين الاعتبار من خلال تقييم الطبيب الشرعي.
1: نعم نعم.
0: ويحدد على ضوء ذلك.
1: على ضوء ذلك.
0: بالنسبة للوفيات يعني أنا عندي مصطلح وبدرسه في المعهد القضائي. الجثة بالنسبة للطبيب الشرعي هي الصندوق الأسود.
1: صندوق أسود. نعم.
0: تحتوي على أدلة غامضة. هنا يجب على الطبيب الشرعي البحث بدقة عن هذه الأدلة.
1: نعم.
0: وتقديمها وتحليلها علميا حتى تكون يعني دليل لزملائنا.
1: نعم.
0: في البحث الجنائي، ومن ثم القاضي يستنير فيها.
1: نعم.
0: وإلا إذا اختفى هذا الصندوق الأسود بما من دلائل يعني عدم تشريح الجثة، هي أكبر عائق.
1: نعم.
0: احنا في عندنا بعض القضايا بنضطر ننبش القبر، لأنه الأهل اشتكوا فيما بعد أو ظهرت عندنا دليل أنه كانت جريمة أو اختفت
1: بعد
0: جريمة
1: الدفن. نعم.
0: وهنا يعني بنعاني من مشكلة أنه بتبلش الأمور يعني في بعض الأدلة تختفي.
1: تختفي نعم.
0: يعني العلامات البيولوجية تتغير، الكدمات تتغير مع يعني الزمن.
1: ما يكون في جسد أصلا.
0: نعم الجسد إذا كل ما تأخرنا كل ما اختفت العلامات اللي إحنا بندور عليه. فالجثة فعلا يعني هي صندوق أسود.
1: نعم.
0: والصندوق مليء بالدلائل، ويجب أخذ الاحتياطات من لحظة الكشف، وخصوصا إذا فيها أمر نيابة عامة.
1: نعم.
0: بعرض الجثة على الطب الشرعي. هنا بده يكون ماخذين كل الاحتياطات بحيث أنه إذا اندفن ما نحتاج أنه نقول والله نسينا ما ناخذ.
1: نعم.
0: أي دليل أو أي مؤشر آخر. من يعني دعيني أني أحكي وشو اللي بنخذه إحنا من كأدلة.
1: نعم.
0: احتياطا بنخذ سوائل الجسم بالكامل.
1: نعم.
0: بنخذ من الدم، بنخذ من محتوى معده، بنخذ.
1: نعم.
0: من المرارة، بنخذ من المثانة.
1: نعم.
0: ونطلب كل الفحوصات حتى لم تطلب مننا.
1: نعم.
0: نطلب فحوصات
1: التحري
0: عن السموم بجميع أنواعها.
1: نعم.
0: عن الكحول، عن المواد السامة، عن المواد المخدرة، عن الأدوية المهلوسة، عن الأدوية المنومة. هاي كلها تدخل ضمن الصندوق الأسود.
1: نعم. اليوم دكتور يعني من خلال حديثك إذا كانت مثلا للأسف يعني بعض الاعتداءات، يعني لو بدنا ندخل بتفاصيل بعض الاعتداءات، يعني مثلا إذا كان في قضية فيها اعتداء جنسي، اليوم أهمية سرعة إجراء الفحص الطبي الشرعي على مثل هاي القضايا، لأنه بتكون لها يعني لها خصوصية، ويعني من خلال يعني حتى لو كان في غياب العلامات الجسدية، يعني إنه ما في اعتداء وكان مثلا الضحية مثلا تقول انه في اعتداء، اذا كان مثلا في هناك ما في اعتداء والضحية مثلا في هناك بكون تغيير مثلا ببعض الاحاديث، او كانت مثلا بعض الشكاوى بتكون كيدية، بتم تمييزها من خلال هذه الفحوصات.
0: نعم. هلا السرعة في فحص الضحية.
1: نعم.
0: هي اهم عامل او اهم شيء يجب عمله من خلال الطب الشرعي.
1: نعم.
0: لذلك احنا بنعطي اهتمام خاصة في الاعتداءات الجنسية على ضرورة عرضها على الطب الشرعي بالسرعة.
1: نعم.
0: الممكنة. ليش؟ لأنه احنا بنأخذ عينات.
1: نعم.
0: بنأخذ عينات بيولوجية وهي قابلة للتغير بين الساعة والأخرى.
1: نعم.
0: إذا أخذنا بعد يوم يختلف عن إذا أخذنا.
1: نعم.
0: في بعد
1: نفس اللحظة.
0: الاعتداء.
1: نعم.
0: ممكن ما نلاقي أي مؤشر. عدم وجود أي علامات جسدية لا يعني نفي الاعتداء.
1: نعم.
0: الاعتداء يتم ممكن بالخدعة، بالتراضي، بالبداية.
1: نعم.
0: ومن ثم.
1: نعم.
0: بدون اعتداءات جسدية هذا لا ينفي، لكن بتغير الروايات الأدلة العلمية هي الفاصل.
1: هي الفاصل. نعم.
0: يعني إذا إحنا توصلنا في من خلال فحوصاتنا المخبرية وفحوصاتنا.
1: نعم.
0: الميكروسكوبية والفحص السوائل الجسم توصلنا بالنتيجة علمية.
1: نعم.
0: فلا محل يعني للروايات شيء ثاني.
1: نعم.
0: بتهمناش بقدر ما نضع أمام صاحب الرواية إنه الصحيح 1 2 3، فالأفضل إنك.
1: نعم.
0: ترجع للرواية الصحيحة.
1: نعم.
0: هاي واحدة من المؤشرات. اللي التأخر في فحص الضحية مساوئه كثيرة، ممكن يخفي عنا، ممكن.
1: نعم.
0: ينفي الجريمة
1: فعلا
0: بالكامل. لذلك وجدت لدينا يعني عيادات حماية الأسرة موجودة في كل محافظة.
1: نعم.
0: في عمان موجودة، في داخل احنا حطيناها يعني في مكان آمن وين المختبرات الجنائية عند.
1: نعم.
0: الشرطة النسائية.
1: نعم.
0: لأنها بتطلب منا بس ليس فقط فحص الضحية.
1: نعم.
0: هناك بروتوكول خاص لفحص الضحايا.
1: نعم.
0: هذا البروتوكول بتطلب منا الخصوصية التامة، كيفية التعامل مع الضحية مو ناقص
1: صدر
0: ضحية.
1: نعم.
0: كمان من طرفنا احنا
1: فعلا.
0: من خلال حكينا والتعامل معه هناك بروتوكول خاص، هناك بروتوكول دقيق، وفحص دقيق ومن ثم خصوصية وسرية تامة.
1: نعم، هون يعني سؤالي إنه كيف بتوازنوا من خلال الجمع ما بين الأدلة وتحافظوا على كرامة وخصوصية الضحية؟
0: نعم، البروتوكول عندنا بروتوكول في الأردن هون.
1: نعم.
0: وضعنا بروتوكول ومتبع طبعا، ويتم تدريب جميع من يتعامل مع الضحايا.
1: نعم.
0: سواء طبيب شرعي أو طبيب مسعف أو طبيب معالج، كيف يتعامل مع الضحايا. هذا الضحايا هو وفقا لبروتوكول كيف بيصير من الألف للياء.
1: نعم.
0: ومن ثم حتى الحفاظ على سريته والحفاظ على يعني حياته بالنهاية.
1: فعلا فعلا.
0: وهناك في توصيات احنا بنكتبها دائما في تقريرنا بعد دراسة
1: الحالة كاملة،
0: الحالة.
1: نعم.
0: مع زملائنا في الدراسة الاجتماعية اللي بيعملوها مدى خطورة على حياته أو لا.
1: نعم نعم.
0: يعني في بعضهم مو بس إنها ضحية، يعني
1: يخاف على نفسه بتصير.
0: لا يكفي إنه نقول والله خلص خلصنا فحص روح على الدار.
1: نعم.
0: ممكن تروح حتى على الدار تجيب لها الجريمة،
1: يكون في خطر على حياتها.
0: نعم
1: نعم.
0: صار عندنا.
1: نعم.
0: أنا كشفت بذكر بالزمان على حالة ونبهنا.
1: نعم. إنه لا ترجع على البيت.
0: لا ترجع. وبعد 6 شهور والله انعرضت لقيت على طاولة التشريع.
1: يا الله. تم قتلها.
0: تم قتلها بالرغم أنه حكينا أنه لا تسلم تحت أي ظرف.
1: نعم يا الله. اليوم لو نحكي على مواضيع السموم والمخدرات والكحول، لأنه برضو بكون لها كثير تأثير لما يكون مثلا الجاني مثلا يعني مدمن مخدرات أو حتى مثلا تحت تأثير الكحول، بكون في لها أصلا يعني تكييف آخر لأي جريمة أو حتى أي اعتداء. كيف الطب الشرعي بيكتشف هاي حالات التسمم أو حتى تعاطي مخدرات أو كحول؟ برضو وجود مادة مخدرة بالجسم يعني بتكون انه يعني ممكن تكون سبب وفاة اذا كان مثلا انه امامك جثة ممكن.
0: أحسنتي.
1: نعم.
0: هلا بخصوص السموم وبخصوص المخدرات بشكل عام، لانها
1: نعم.
0: شائعة.
1: نعم.
0: الايام ومخدرات من النوع الخطير.
1: نعم. اللي
0: توجد في للاسف يعني
1: مواد يعني كيماوية ايضا. نعم.
0: يعني من انا دعيني اني احكي انه يعني تجاوزنا مصطلح احنا ترانزيت، يعني بمر من لا في في في صار يباع.
1: نعم للأسف.
0: للأسف موجود في الأسواق ومن نوع الخطير جدا.
1: نعم.
0: وفي أنواع، المشكلة إنه الجاني لا يعني لا يدرك خطورة الجناية اللي بيسويها.
1: نعم.
0: بكون تحت تأثيرها.
1: نعم بكون يعني غير
0: واعي. الكحول ترى جزء أخف إشي بالنسبة للسموم الأخرى.
1: نعم.
0: اللي بيشرب الكحول هو غبي لفترة زمنية بسيطة.
1: فعلا.
0: لكن المشكلة
1: بعض المخدرات فتن. نعم بتأدي إلى هلوسة.
0: بالضبط. نعم. هلا تعاملنا إحنا يعني في بروتوكول ما بيننا وما بين المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: يتم فحص العينات، طبعا يأخذ العينات بدقة. تؤخذ بحيث أنه لا تختلط مع أشياء أخرى، تؤخذ من الشخص نفسه.
1: نعم.
0: تحت إشرافنا، وترسل تتسلسل زمني وترسل إلى المختبر الجنائي الذي بدوره يقوم بفحصها.
1: نعم.
0: لأنه المختبر الجنائي جزء من المختبرات المتطورة في الشرق.
1: نعم.
0: الأوسط. مختبراتنا عندهم يعني إمكانية مذهلة في فحص العينات ودقتها، دقة الفحص.
1: نعم.
0: والكفاءات الموجودة، احنا بنحكي عن اذا بالتسعين كان مختبر مميز فما
1: نعم.
0: بالك اليوم
1: بالالفينات.
0: اليوم فعلا. نعم. وحقيقة يعني اشي يفتخر فيه انه المختبر الجنائي دقيق جدا، وجميع فحوصاتنا احنا لسوائل الجسم.
1: نعم.
0: سواء من الجثة او من الاحياء اللي بتتطلب دقة يتم إرسالها إلى المختبرات الجنائية. بالتعاون معهم طبعا.
1: نعم.
0: وبالطلب مننا أنه من الفحص وبتجينا النتيجة أو ترسل للجهة القضائية.
1: نعم.
0: لتكملة الملف.
1: أهمية هاي العينات المخبرية في القضايا الجنائية قديش مهمة؟ وبرضو كيف عندكم مثلا بيتم التعاون مع هاي الأدلة لحتى أنه يضل سليم، يعني لحد ما يتم استخدامه.
0: 100%. نعم. هلأ احنا اللي بحكيه يعني أولا الزمن، الظروف.
1: نعم.
0: ظروف التخزين، ظروف التسلسل، لأنه كل تسلسل عليه توقيع بالسجل. اثنين، من المكان حتى إحنا لا تلوث العينة من خلال الجثة.
1: نعم.
0: كن دقيقين، ما إحنا مثلاً بس تحت الجثة بيكون في دم داخل الأحشاء من
1: نعم.
0: من تشريحنا، بنفضل إنه نخذ العينة الدم مثلاً قبل التشريح.
1: بالبداية. نعم.
0: بنخوضها مشان ما تختلط مع أشياء أخرى.
1: نعم.
0: الشغلة الثانية اللي تفضلت فيها إنه وجود

0: يعني مادة مخدرة في جسم الإنسان ليس بالضرورة أن يكون سبب للوفاة.
1: نعم.
0: يعني مع ما نجده في الجثة
1: نعم.
0: من خلال التشريح وما نصل إليه من خلال الدراسة العلمية الكاملة، بجوز تكون المادة موجودة ولكن سبب الوفاة
1: شيء آخر،
0: المباشر آخر.
1: نعم.
0: أو يكون الزلمة المستهلك أو المصاب المستهلك لمادة مخدرة، لكن
1: نعم.
0: ليست هي سبب الوفاة.
1: نعم.
0: اللي بنتوصل إليه مش بالضرورة.
1: نعم.
0: وممكن إنها تكون هي سبب الوفاة.
1: نعم.
0: أوفر دوز، يعني مثل ما بنحكي إحنا، أو دوز عالي بكون ماخذه كثير، إحنا بنروح على المسرح
1: بجرعة زائدة. نعم. نعم. للأسف.
0: العينات هي من بالنسبة لنا، ونتائج العينات جزء لا يتجزأ من تقرير الطبيب الشرعي،
1: مهم جدا،
0: وبدونها يعني يعتبر منقوص التقرير.
1: نعم.
0: ونسأل في المحاكم، وممكن انه يعني تنفض قضية بسبب إهمال بسيط لا سمح الله.
1: نعم. نعم.
0: من خلال الطب الشرعي، هل قمت بأخذ عينات؟ نعم. نسأل،
1: نعم،
0: قمت بأخذ العينات، هل أرسلتها بالوقت كذا؟ وبيكون عنده سلسلة الوقت متى وصلت.
1: نعم.
0: وفي ناس يعني في بعض الأساتذة المحامين أذكياء في،
1: نعم،
0: طرح الأسئلة، وممكن أنه تلاقي فجوة تنفض القضية.
1: نعم. ما بين ممكن الفترة الزمنية. نعم. بإرسال
0: الفترة الزمنية أو عدم أخذ عينة.
1: نعم. نعم.
0: ما أخذ عينة، الطبيب أهمل أو نسي.
1: نعم.
0: أو لا سمح الله أتلفت العينة.
1: أتلفت،
0: وهي بتصير يعني من الأخطاء الشائعة. لذلك إحنا دائما نأخذ عينة وبنأخذ احتياط
1: مباشرة. نعم.
0: نأخذ عينتين، عينة ترسل إلى المختبر الجنائي.
1: نعم.
0: وعينة تبقى عندنا لفترة زمنية حتى عودة
1: التقرير.
0: النتائج.
1: جميل.
0: لما تعود النتائج نتلف العينة،
1: خلاص بكون يعني إنه نتيجة العينة تم أخذها بعين الاعتبار.
0: أخذت أو لا سمح الله بجوز إنه الموظف اللي أخذها راح زته.
1: صح.
0: فبتجينا صار اليوم من المختبر الجنائي انه تسلمنا العينه بتاريخ كذا كذا،
1: اشعار،
0: وعباره عن عينه دم واحد، عينه من سائل الجسم مثلا من المراره اخذنا.
1: نعم.
0: حسب التقرير اللي
1: بكل التفاصيل.
0: نعم صحيح.
1: نعم. لو بدنا نيجي اليوم على موضوع البصم الوراثي واثبات الهويه، لانه في كثير ممكن بعض الجثث اللي ممكن تعرض عليكم بتكون مثلا محروقه بالكامل او حتى مجهوله الهويه، اليوم كيف بتستخدموا الحمض النووي دي ان ايه في القضايا بالطب الشرعي، ودور هاي البصمه الوراثيه في تحديد هويه يعني الجثامين مجهولة الهوية؟
0: نعم. إحنا لغاية ظهور هذا الفحص.
1: نعم.
0: المهم كانت عندنا أخذ عينة الدم وفحص سمرة الدم للجثة.
1: نعم.
0: لكن بتعرفي أنه في العالم في 4 زمرات دم، وهاي يعني دليل.
1: نعم.
0: ضعيف جدا.
1: نعم.
0: لكن البصمة الوراثية هو دليل قاطع ينفي أو يثبت الجريمة.
1: نعم.
0: ما يعني لا يشك فيه.
1: نعم.
0: لا يتكرر. فطبعا احنا بالنسبة لنا في حالات المنازعات على الأبوة مثلا، واحد بنكر أبوة
1: بنأخذ
0: منه عينة وترسل لفحصها، جثة مجهولة الهوية
1: مش عارفين لمين. نعم.
0: لمين حتى لو ما بين بالوقت ذاته، نأخذ العينة وتفحص بين عنا نتيجة العينة. فيما بعد لو ظهر أي حدا من أقاربه تقارن مع الجثة اللي احنا دفناها.
1: نعم.
0: يعني اليوم في المستشفيات نستخدمها في إذا كان عنا مثلا ادعاء انه تغير الأطفال.
1: بصير. نعم. نعم للأسف.
0: في واحد بيشوف مثلا بروح على طبيب بيقول لك مرته حاملة بذكر، فليش جابت بنت؟
1: نعم.
0: جات أنا وأنا مدير مستشفى.
1: نعم.
0: وظلت عندنا فترتها صارت أكبر من الحاضنة.
1: يا الله.
0: وبالتالي طلعت بالفحص الدي أن طلعت بنته. يا أخي تعال، منين خلق لك ذكر؟ قال لا، الطبيبة قالت إنه ذكر. الدي أن هنا فاصل.
1: نعم.
0: ويثبت أو ينفي. نعم. بشكل قاطع العلاقة.
1: نعم. اليوم العينات والأدلة البيولوجية بتضل وين محفوظة؟ أمام القضاء، أو يعني بتضل يعني تحفظ العينات بتضل يعني بفترة زمنية لحتى تكون ممكن يعني مقبولة أمام القضاء كدليل إنه حتى يتم عرضها أمام القضاء؟
0: هلأ المختبر الجنائي عنده.
1: نعم.
0: بنك لهذه الأمور. وتحفظ لفترة معينة طبعا.
1: نعم.
0: بس يتم فحصها والتأكد منها، تحفظ نتائج الفحص

0: مقرونه طبعا بكل
1: نعم.
0: شيء
1: يعني
0: بالطعام.
1: مثلا في ممكن هوية مثلا جثامين بعد ما يتم دفنها بتبين؟
0: طبعا لهذا السبب احنا للمجهول الهويه نحتفظ بنتيجته.
1: نعم.
0: لما بيجوا مثلا في فتره معينه بعد بصير هاي مثل بيجونا من الأجانب اللي بيجونا اللاجئين مثلا
1: نعم
0: بكونوا
1: نعم
0: شئلوا أقارب هون.
1: نعم.
0: فلما بيجي واحد يقول والله أنا في ابن إن اختفى من 10 سنين
1: بتقارنوا بالطابق
0: يتم
1: ممكن.
0: مقارنته مع الدي إن إيه مع أقاربه ويثبت أو ينفي
1: نعم.
0: ذلك. بذكر حالة الطفل اللي لقيناه في كيس
1: نعم
0: في مقبرة متذكرنا دون بعد
1: نعم
0: 10 سنين من اختفاء الطفل.
1: يا الله.
0: المقارنة
1: نعم.
0: أخذنا العينة ولما فحصناها طلعت الطفل. في عندنا حالات زي ما تفضلتي حالات الحرق أو التفحم.
1: نعم.
0: هاي يعني تعتبر مجهولة بالنسبة لنا.
1: نعم.
0: حتى بوجود أي أدلة ثانية لو يقولون أنه مثلا أنه انحرق البيت وفي فلان.
1: نعم.
0: إحنا كطب شرعي ما بنعتمد على هذا الكلام.
1: نعم.
0: نعتمد أنه إحنا استدعينا إلى جثة مجهولة الهوية.
1: نعم.
0: أو متفحمة أدمية.
1: نعم.
0: ومن ثم تثبت أو عدم إثبات ذلك. أذكر أن أحد زملائنا طلع على مسرح.
1: نعم.
0: لجثة متفحمة كان من المفترض أنها تكون طالبة.
1: نعم.
0: وتم التعرف عليها من خلال المسرح. أهلها بيقولوا يا عمي هاي الذبلة بإيدها.
1: نعم.
0: الطب الشرعي والمدعى العام قالوا لهم لا يا عم احنا بدون فحص الدي ان اي
1: نعم ما راح نعتمد. نعم.
0: تم فحص العينه. يعني بتتفاجئ لما بتفحص العينه بتعرف ان الام الى 50% والاب
1: نعم.
0: 50%
1: نعم.
0: تقريبا. لما يطلع 0% معناته لا هي لا
1: مش بنتهم
0: مش بنتهم
1: كل شخصيه.
0: فهو بصير علامه استفهام.
1: نعم.
0: التحقيقات جرت يا عمي منين كذا الولادة ثبت انه يا عمي بنته. حتى بعد كم من سنة يمكن 5 سنوات من خلال مداهمة.
1: نعم.
0: لبعض الملاهي الليلية تبين انه المفترض انها تكون ميتة موجودة.
1: يا الله.
0: واستدرجت كانت متخطبة استدرجت هاي البنت اللي كانت.
1: نعم.
0: تحكي مع خطيبها.
1: نعم.
0: الى ذلك المحل خنقتها وحرقتها ولبست الذبلة.
1: يا الله.
0: فالدي ان اي مهم جدا بالنسبه لنا.
1: نعم. كشف كثير من القضايا. نعم.
0: ودليل قاطع. نعم.
1: نعم.
0: بينما لو كان من نعتمد على الدم احدى الزمرات الاربعه وممكن تتطابق مع الم وممكن تتطابق مع اي واحد ثاني.
1: صح. نعم.
0: فذلك هو دليل قاطع ويتم الاعتماد عليه 100% اليوم.
1: نعم. اليوم لما نحكي عن التقرير الطبي الشرعي أمام القضاء اليوم عن القيمة القانونية لهذا التقرير أمام المحكمة والقاضي اليوم ملزم إنه يعني إنه شو ما يكون في التقرير الطبي الشرعي ملزم إنه يعني يأخذه بعين الاعتبار إذا كان له أثر بمسار القضية.
0: لا مش طبعا ملزم. لا غير ملزم.
1: نعم.
0: لأنه إحنا وظيفتنا نقدم أدلة علمية.
1: نعم.
0: مع وجود أدلة أخرى ليس ممكن القضية.
1: نعم.
0: لا تعتمد بس على
1: أدلة
0: الطب الشرعي.
1: نعم.
0: مع البحث الجنائي.
1: نعم.
0: مع الدراسة مع التحقيق.
1: نعم.
0: يعني ليست ملزمة.
1: نعم.
0: ولكن يستنير فيها.
1: نعم.
0: القاضي وممكن أن القاضي لا يعتمد على شغلات كثير يعني فينا.
1: نعم.
0: فهناك يعني خطأ دارج بين الأطباء الشرعيين.
1: نعم.
0: أنه أنا تقريري
1: ملزم ممكن
0: حكم.
1: نعم.
0: ولهذا ليس صحيح.
1: نعم.
0: يعني أنا بقدم اللي علي كوثيقة.
1: نعم.
0: وبأدلة مدعومة بأدلة علمية.
1: نعم.
0: واضحة وتفسير علمي.
1: نعم.
0: ويبقى القرار للمحكمة أو للقاضي طبعا بقناعته ومقارنته مع وجود أدلة أخرى.
1: نعم. وربط هذا التقرير مع الأدلة الجنائية الأخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم. وتوافقه معها
0: وبالتالي هو غير ملزم.
1: نعم. بيقدر مثلا أنه القاضي أو المحكمة إنها يعني تطلب إنها إعادة فحص مثلا أو إعادة تشكيل لجنة طب شرعي أخرى وإعادة فحص أخرى.
0: بالتأكيد.
1: نعم.
0: بالتأكيد. يعني المعروف عندنا مثلا ومعروف علميا ومعروف بين وسط العالم يعني.
1: نعم.
0: أنه الرأي الفني من واحد كويس.
1: نعم.
0: الرأي الفني من 3 أقوى،
1: أحسن وأقوى.
0: الرأي الفني من خمسة
1: نعم.
0: أقوى جدا
1: نعم.
0: فلذلك القاضي يعني يمكنه أن يستعين بخبراء
1: نعم.
0: غير محدود
1: نعم.
0: ولذلك للتوصل إلى النتيجة
1: نعم. نعم.
0: للتوصل إلى النتيجة هو الهدف أنه توصل للعدالة
1: فعلا.
0: وإحنا جزء من اللي بيقدم دليل وليس ملزم بالنهاية، غير ملزم للقاضي
1: فعلا.

0: ممكن قوة شخصية حتى. يعني أنا اليوم بس شفتك دكتور قلت الله يعين يعني الشوفات اللي بتشوفوها والقضايا والقصة اللي بتسمعوها. فحابين نحكي لو أنه يعني شو الصفات اللي لازم يمتاز فيها الطبيب الشرعي؟
1: هو يعني مش إنه صفات يكون يعني غير إنسان، هو إنسان بالنهاية،
0: أكيد إنسان. نعم،
1: الحيادية مطلوبة،
0: نعم، ما يكون عاطفي أبدا،
1: العاطفية ملغية في الطب الشرعي.
0: نعم،
1: يعني مش كل إشي بدي أسمعه أنا، يعني ممكن أخذ صح. بالظرف،
0: نعم،
1: أسمع من أذن وأطلع من أذن ثاني،
0: نعم،
1: لكن أنا مطلوب مني وهذا هو الصح، ومحلفين بالنهاية دليل،
0: الدليل القاطع،
1: وخاصة إذا تضارب مع الروايات زي ما تفضلتي.
0: نعم،
1: الطبيب الشرعي لازم يجب أن يكون قوي الشخصية، محايد،
0: نعم،
1: وكفو علميا،
0: نعم، أهم شيء،
1: يعني بده يكون ممارس، ويعني بحكي ممارس من ناحية مثلا
0: كتشريح،
1: كأخصائي، بده يكون زي فتح مقبرة،
0: نعم،
1: بده يكون مر عليه أقل إشي 2000 حالة تشريح،
0: نعم،
1: تصير أخصائي، وكلنا مارين بهاي المرحلة، وكل واحد بتعلم من اللي أكبر منه.
0: نعم،
1: اللي علمونا إحنا كانوا مستشارين، وإحنا نتعلم لبنة فوق لبنة حتى صرنا أخصائيين. وبجوز ما حدا بيعرف طبيعة عملنا داخل المشرع، إحنا عادة بتكون اللجنة مكونة من كبير وأصغر وأصغر،
0: نعم،
1: والهدف منها أنه الصغير يتعلم من الأكبر منه.
0: نعم،
1: فالمقيم دائم ملازم إلنا،
0: نعم،
1: وبمر مراحل سنوية التقييم العلمي له كل سنة، كيف بمر وبترفع على السنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة، ومن ثم يتقدم للمجلس الطبي حتى يحصل على البورد،
0: نعم،
1: أو شهادة الاختصاص، بيكون متمكن. عندنا يمكن 2/3 عملنا عملي، احنا كطب شرعي،
0: عملي، نعم،
1: فالطبيب الشرعي بيكون بين زملاء الأكبر منهم، بتعلم منهم صياغة التقرير الطبي سواء مع الأحياء،
0: نعم،
1: أو مع كيف يسوي تقرير بناء على طلب النائب العام في تشريح جثة.
0: نعم،
1: فمن خلال الممارسات ومن خلال التدريب المستمر يصل الطبيب لمرحلة أنه يكون متمكن، ومع ذلك احنا والله بنموت ونقول لسه ما خلصنا علم.
0: نعم، نعم،
1: ظل الإنسان يتعلم كل يوم في أشياء جديدة.
0: نعم، اليوم لو بدي أحكي دكتور إنه الطب الشرعي، لو يعني برضو كمان رسالة للناس، اليوم الطب الشرعي مش هدفه لا يدين شخص ولا يبرئ شخص، على قد ما إنه هو يبحث عن الحقيقة الطبية أو الدليل القاطع لحتى إنه سواء هذه الجريمة تكون حقيقية،
1: نعم،
0: أو حتى أنه يعني الشخص المدان هو المدان أو هناك في شخص آخر أو في هناك سبب آخر للوفاة.
1: 100%. نعم، الطبيب الشرعي يعني هو ليس طرف،
0: نعم،
1: في،
0: نعم،
1: أي قضية،
0: نعم، نعم،
1: وهنا الحيادية مطلوبة والعاطفية ملغية، لهذا السبب بده يكون هو ليس طرف، يعني هو أصلا بنية الطبيب الشرعي مبنية على أنه أنت لست طرف،
0: نعم، تحيادي،
1: أنا بتقدم
0: أبحاث ودراسات
1: بحثك تحت اليمين وبكل صدق وأمانة، تقدم بحيث أنه هذا الدليل تعتبر نفسك بعيد كامل الحيادية، لست طرفا في أي واحد من القضية.
0: نعم، اليوم لو في معلومة يعني بدك تقدمها أو يعني يعرفها المواطن بشكل عام عن الطب الشرعي، وفي كثير ناس ما بيعرفوها،
1: بدي أحكي للناس يعني للي ما بيعرفوا عن طبيعتنا أنه،
0: نعم،
1: التقرير أو تقرير الطبيب الشرعي ليس حكم،
0: نعم،
1: وليس النهاية، زي ما حكينا قبل شوي أنه يمكن أن طلب خبراء على هذا التقرير،
0: نعم،
1: أعلى من اللي كتب التقرير. 2، ليعلموا أنه ليس جزء وليس مؤثر،
0: نعم،
1: يعني ممكن يكون وثيقة زي أي وثيقة ثانية تقدم في قضية القضية المنظورة، يمكن اعتماده،
0: نعم،
1: ويمكن عدم اعتماده، هذا يعود للمحكمة، ولهن وبالنهاية هو دليل علمي،
0: نعم،
1: وليس ملزم،
0: وليس ملزم،
1: فلا لا الناس يحطوا عنا عداوة مثلا، هذا الطبيب الشرعي ظلمني، لا لا، هو ليس قاضي،
0: نعم،
1: وليس محكمة،
0: نعم،
1: وليس
0: أمام
1: طرف،
0: أمامه أدلة وجسم،
1: وليس طرف،
0: نعم، نعم،
1: ليس طرف، بالعكس اليوم بجوز من خلال معرفتك بشكل عام اليوم في القضاء، كل طبيب شرعي لما بده يقدم خبرة بكون يحلف على كل خبرة أمام القاضي أو أمام الهيئة

0: وفي نص مادتين اللي هو 384 ألف وباء، اللي هو بتطلب منه الحيادية وعدم وجود أي ما أي شيء يؤثر على حياديته. هاي أمام القضاء فعلا. فما بالك بدونه، يعني إحنا على كل قضية خبر بنحلف يمين.
1: تحلف يمين. فعلا.
0: الحيادية مطلوبة. وعدم التحيز لأي طرف. والعاطفية ملغية تماما من قاموس الطبيب الشرعي.
1: اليوم دكتور في مثلا انه بيقدروا الاهل مثلا يرفضوا موضوع التشريح، او مثلا من ناحية اخرى بيقدر مثلا اهل لو ما في شبهة بس عندهم هم شكوك انهم يطلبوا التشريح وبيتم الاخذ فيه، يعني على الجهتين انه انا لازم يكون في تشريح مثلا في شبهة معينة والاهل بيرفضوا، بناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار ولا لا جنائيا لا لازم يتم تشريحه؟ واذا مثلا انه ما في اي شيء مثلا الوفاه طبيعيه وكل الادله بتبين طبيعيه بس الاهل طلبوا الاطمئنان اكثر يتم تشريح جثه، في هون الحالتين كيف بتكون المواقف؟
0: نعم. اولا الطب الشرعي علاقته هي مع النيابه العامه.
1: نعم
0: لا يمكن اني اقوم بتشريح جثه دون
1: طلب اهل مثلا
0: دون طلب او امر من المدعي العام.
1: نعم
0: يتم تحويل الجثه بناء على امر مدعي عام معين او جهه قضائيه.
1: نعم
0: إذا طلبوا الأهل للتوضيح وجود شكوى كمان من خلال النيابة العامة.
1: نعم.
0: بده تكون هناك وثيقة عند النيابة العامة ويأخذ فيها قرار إنه يقول تحال هذه الجثة لتشريحها بناء على طلب الأهل اللي ما فيها إشي.
1: ما فيها إشي.
0: لتحديد سبب الوفاة في الأمراض الوراثية مثلا.
1: نعم.
0: كمان يتم من خلال طلب المحكمة.
1: نعم.
0: إنه الأهل طالبين لأنه في مرض وراثي مثلا في العيلة.
1: نعم.
0: حابين يطمنوا ويشوفوا شو سبب الوفاة تحال من خلال المدعي.
1: نعم. وإذا رفضوا الأهل وكان لازم إنها تحال
0: لا يوجد رفض لطلب النائب العام.
1: نعم مباشرة.
0: يعني النائب العام صلاحيته مطلقة.
1: نعم
0: إذا خاصة هي بتأكد الشبهة بالعكس لما
1: لما أنت يعني ترفض
0: لما ترفض وتدور وكذا ما هي بتأكد الشبهة. وأنا عمري ما شفت قرار لمدة العام تراجع عن قرار.
1: نعم ما في
0: بالعكس هو بيحملنا مسؤولية بيكلفنا أنه الكشف على الجثة وتشريحها وتحديد سبب الوفاة.
1: سبب الوفاة. اليوم من خلال الطب الشرعي لما تتعارض كل الروايات بنقدر انه نخلي انه الطب الشرعي بيخلي الجسد يعني اعتبار الجسد شاهد على الحقيقة او يكون هو داخله الدليل اللي ممكن يعني يعطينا الحكم القاطع.
0: ليس الحكم القاطع انما هو دليل وبنسميه
1: او يعني الدليل الثابت اللي بيعطينا انه مثلا دليل على اذا في شبهه.
0: نعم دليل صامت اللي موجود حتى مع وجود الروايات وعدم وجودها فالادله موجوده.
1: نعم
0: هنا يكون دور الطبيب الشرعي في يعني في تحليل الموجودات.
1: نعم.
0: في تحليل الاصابات في تحليل ما وجده في جسمه ومقارنته بالأمور الأخرى علميا.
1: نعم.
0: ويقدمها هذا. نعم. مطلوب منه طبعا.
1: نعم.
0: ولكن الأدلة موجودة وزي ما تفضلتي هناك أدلة على الجسد الحي.
1: نعم.
0: وهناك أدلة موجودة في الصندوق الأسود وهي الجثة.
1: الجثة. نعم.
0: وبها نستعين دائما
1: وتكون متطابقة مع الأدلة الجنائية اللي تم الحصول.
0: نعم.
1: عليها.
0: نعم تطابق. نعم. وتكمل أبعضها.
1: نعم. نعم.
0: كثير عندنا في القضايا احنا تعاون ما بيننا وبين المختبر الجنائي والجهة التحقيقية.
1: نعم.
0: متواصل جدا ويعني هناك كان مقترح وأعتقد.
1: نعم.
0: كان من رئيس النيابات الحالي أنه كان في مقترح أنه الطب الشرعي يجب أن يكون مستقل.
1: نعم.
0: كدائرة زي دائرة المدعي العام.
1: نعم.
0: ولا تتبع لأحد.
1: نعم.
0: واليوم زي ما تفضلتي بيجوز في عنا قضايا تنظر من خلال الطب الشرعي وهي قانون المسؤولية الطبية.
1: نعم.
0: الأخطاء الطبية
1: والإهمال. نعم.
0: تمر من خلال الطب الشرعي وأنا بقول بكل فخر أنا عضو في اللجنة الفنية العليا التي تنظر في قضايا المسؤولية الطبية. ووجود الطبيب الشرعي في أي لجنة تقوم بدراسة ملفات المسؤولية الطبية أو الأخطاء الطبية هو ضرورة.
1: نعم.
0: وتوصل الحقائق يعني اليوم فعلا. وجود اللجان الفنية تخفف وتقلل من الأخطاء الطبية أو الإهمال الطبي أو التقصير بما معنى.
1: نعم.
0: كلها أدلة يعني أو كلها معاني الخطأ أو التقصير أو قلة الاحتراز وخطأ طبي
1: بالنهاية. نعم نعم. اليوم يعني من خلال حديثك الطيب دكتور وتشريفك لنا اليوم يعني ممكن فهمنا إنه الطب الشرعي مش بس فحوصات وتقارير طبية، لا بنحكي عن ممكن أداة مهمة اليوم لحتى نوصل للحقيقة عن طريق الجسد، وأيضا ممكن حتى إقامة العدل من خلال التقارير لما يكون في هناك أدلة داخل الجسد ويتم الأخذ يعني أخذها بعين الاعتبار.
0: 100%.
1: نعم أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، شرفتنا اليوم، أعطيتنا من وقتك. لو في كلمة أخيرة حاب تحكي لنا إياها اليوم دكتور.
0: لا تخافوش مننا احنا كطب شرعي، احنا بنخوف بس من شكلنا بس، انما احنا بالنهايه يعني الطبيب الشرعي هو
1: انسان
0: انسان هو
1: نعم.
0: طبيب
1: نعم
0: قبل
1: ومسؤوليه كبيره لما
0: وبالعكس هو محطوطه في عنقه مسؤوليه
1: نعم.
0: كبيره
1: نعم.
0: ومطلوب منه للامانه تنفيذ هذه المسؤوليه بحذافيرها، فاحنا نعتز ولكن عددنا قليل على فكرة.
1: نعم.
0: وبنشجع بعض الزملاء أنه يدخلوا في هذا التخصص لأنه في عندنا نقص تقريبا
1: نعم.
0: في الطب الشرعي لا منقدرش نغطي كل المملكة،
1: يعني بدها قلب قوي
0: أكيد طبعا.
1: نعم.
0: لا بس بجوز تتفاجأ عندنا زميلاتنا صاروا عدد مش قليل.
1: نعم نعم
0: في عندنا
1: نعم.
0: خمسة ست
1: نعم.
0: خمسة أو ستة ينزلهم ما شاء الله
1: نعم.
0: ماشيات معنا على الجريمة بروح وكل شيء
1: نعم. نعم يعني يعطيهم العافية. وأنا بدي أشكرك على هذا الطرح، الشكر الجزيل لضيفنا الدكتور محمود الزريقات استشاري الطب الشرعي والسموم على هذه ممكن الإضاءات المهمة، فهمنا شو يعني الطب الشرعي بتفاصيلها صدقا. واليوم الطب الشرعي يلتقي مع القانون بمساحة دقيقة وحساسة، اليوم مش الهدف ان احنا نوجه اتهامات ولا اصدار احكام على قد ما انه نقدم حقيقه طبيه بكل مهنيه وحياد زي ما
0: أكيد.
1: تفضل دكتور
0: أكيد.
1: شكرا على طرحك، شرفتنا اليوم.
0: العفو، شكرا لك وشكرا للدعوه
1: يعني شكرا لك. بتمنى اليوم نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسه الاذاعيه وزميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة إلى أوزبكستان، إحسان بنت سعيد خلوصي، الجزء الثاني.

0: من دمشق إلى سمرقند مروراً بموسكو وطشقند وبخارى، أسبوعان حافلان بالمتعة والاستكشافات قضتهما الكاتبة إحسان بنت سعيد خلوصي في ربوع أوزباكستان.
1: أسبوعان رسمت فيهما تفاصيل رحلتها بأسلوب شاعري يحتفي بمواطن الجمال، وحكت حكايات مليئة بالتاريخ والحقيقة.
0: وفي كل مدينة نطالع لمحة تاريخية ونطوف بين معالمها الأثرية ونتأمل روعة مناظرها الطبيعية. واليوم والرحالة الأديبة في بخارى يطيب لنا أن ننقل ما ذكره بعض المؤرخين عن هذه المدينة وكما تناقلته الروايات. يحكى أن ملك الترك هاجم المدينة بجيش كبير وحل فيها، ثم عاد إليها بعض من هجرها من أهلها، ومنهم بخار خدا، وكان غنيا.
1: وقد أصبح اسمه لقبا خاصا بملوك بخارى، ويعني أمير بخارى أو صاحب بخارى. وتقول الكاتبة إحسان نقلا عن دليلة الرحلة البخارية:
2: من بين الذين تعاقبوا على ملك بخارى بيدون بخار خدا الذي مات وترك طفلا رضيعا اسمه تغشاوة قبل الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر، فجلست أمه خاتون على العرش وحكمت 15 سنة باسمه. كانت خاتون ذات شخصية فذة، وكان من عادتها أن تخرج كل يوم من حصن بخارى راكبة على ظهر جوادها تجلس في الساحة الرئيسية بالمدينة محاطة بالأشراف والحشم، تنظر في أمور المملكة أمرا ونهيا، مثوبة وعقابا.

0: بقي الصراع مستمرا بين خاتون والفاتحين العرب لمنطقة بخارى إلى أن تصالحت معهم على دفع إتاوة، ثم هزم جيشها أمامهم.
1: في أسواق بخارى كان لإحسان جولة خاصة، حيث لاحظت أنها ذات طابع شرقي وعامرة بالبضائع، وقد وصفت ما شاهدته بقولها:
2: كثير من الأسواق يختص ببيع صنف من الأصناف، ففي سوق الأقمشة شاهدنا أنواعا كثيرة، لكن الحريرية هي الغالية، ألوانها زاهية أو داكنة، وكلها ذات مظهر بهي ساحر. وهناك سوق خاص لبيع الوسائد المطرزة والقنانس المزينة، وتلفت الأنظار جبة بخارى، وهي شهيرة في الملابس موشاة بخيوط ذهبية وفضية. دخلنا سوقا آخر مشهورا بصناعة الأواني الفخارية والفضية والنحاسية المزخرفة بالنقوش العربية، وتغلب عليها الأشكال الهندسية، وكل هذه المصنوعات نقلت قديما وتنقل حاضرا إلى أقصى البلدان. وحدائق بخارى كثيرة وجميلة، ملأ بالزهور والورود، يستمتع بها كل من يزورها.
1: وعن المطبخ الأوزبكي وخصوصا طعام أهل بخارى، تقول الأديبة إنه طعام لذيذ، وأكثره انتشارا ما صنع من الأرز والشواء والحساء، وتضيف:
2: تتنوع أطباق الأرز بحسب طريقة طبخه مع لحم الضأن أو الدجاج أو طيور السماني، بالإضافة إلى السفرجل والزبيب، وأشهر طبق هو الأرز البخاري.

0: تعد بخارى من مراكز الصناعة في أوزبكستان، ولذلك كان لابد لإحسان ورفاق رحلتها من زيارة بعضها، حيث إنهم سمعوا شهادات علماء ومؤرخين تقول إن بخارى كانت أكثر من 20 قرناً مكاناً للأحداث التاريخية المهمة،
1: وقد وجدت فيها صناعات كثيرة، منها الصناعات الغازية والطاقة الكهربائية واستخراج الذهب. ثم أصبحت بخارى مركزاً اقتصادياً بعد مدينة سمرقند في منطقة وادي زرافشان، وقد حدثتنا عن المصانع فقالت:
2: زرنا الكثير من المصانع كمعامل الغزل والنسيج، ومنها صناعات نسيجية محلات بالخيوط الحريرية والذهبية، والعمل النسائي في هذه المصانع سبب من أسباب تقدمها وتنوعها. استقبلنا أصحاب المصانع والعمال بحفاوة وتكريم ولطف، وكانوا منهمكين في أعمالهم مثابرين عليها باندفاع وصمت، مما أدخل السرور إلى قلوبنا. وكان إعجابنا شديدا بما شاهدناه وسمعناه، لا سيما الأصوات الإيقاعية لضربات مطارق الصناع داخل مشغل صناعة الزخرفة المعدنية، وهو شبيه بالمتحف لكثرة ما فيه من المزهريات المزخرفة بالنقوش الإسلامية والصواني والأباريق، بالإضافة إلى القدور الكبيرة المعدة لطبخ الأرز البخاري المشهور التي تكفي لإطعام عشرات الناس. زرنا مقر صناعة الأستراخان التي تشتهر بها مدينة بخارى، والأستراخان جلد صغار الخراف والمعزة، حيث يغسل وينظف بمواد خاصة وتجفف بالآلات على أرض مسطحة قبل نقلها إلى بيوت الأزياء المحلية والعالمية.

0: أما المدينة القديمة حسب ما رأتها إحسان خلوصي فملأ بالمدارس الأثرية التي تمتاز بها مدينة بخارى القديمة ذات الطابع الديني، وأكثرها مبني على شكل مساجد. وعن هذه المدارس تقول:
1: أهم هذه المدارس مدرسة مير عرب، وهي تحمل اسم بانيها عام 1535 للميلاد، ومير عرب هو لقبه، أما اسمه فهو الشيخ عبد الله اليمني. وهي مدرسة كبيرة متميزة جميلة مزخرفة بالأشكال الهندسية المتنوعة، فيها أكثر من 100 حجرة، وفي إحدى زوايا المدرسة شيدت قبة كبيرة فوق مرقد مير عرب باللون الأزرق السائد في منشآت المنطقة، وعليها آيات قرآنية بالخط الكوفي. من المدارس التي زرناها أيضا مدرسة أولغ بيك، وهو حفيد تيمور لانك، بناها عام 1417 للميلاد، وسميت باسمه، وهي فريدة من نوع بنائها، إذ تحيط بها المآذن المقببة حول قبة المدرسة والموشاة باللون الأزرق.

0: في اليوم الأخير للأديبة في مدينة بخارى كان لابد من جولة على مساجدها، وكانت الزيارة الصباحية الأولى لمسجد كالان والذي يقع قبالة مدرسة مير عرب. وقد نقلت إحسان خلوصي عن الدليلة السياحية قولها:
1: شيد هذا المسجد مكان المسجد الذي بناه قتيبة بن مسلم الباهلي في بخارى في القرن الثامن الميلادي، كما شيدت مئذنته في عام 1127 للميلاد، وهي طويلة وبارتفاع 46 مترا، وتشاهد لعلوها من أنحاء المدينة جميعها. زينت من أسفلها حتى أعلاها برسوم الطوب الأزرق المزوق بشكل مرصوف، وتنتهي في أعلاها بمقرنصات وأشكال هندسية من الطوب الأصفر ذي الطراز السلجوقي. وقد لاحظت أن مسجد كالان ومئذنته ومدرسة مير عرب تؤلف مجموعة موحدة رائعة في وسط بخارى القديمة. بعد مغادرتنا لمسجد كالان وصلنا إلى مسجد نمازكاه، وهو مبني في القرن الثاني عشر. مساحته كبيرة فسيحة مغروسة بالأشجار في ضاحية المدينة، شأنه شأن جميع مساجد هذا الطراز المخصص لأداء فريضة الصلاة في عيدي الفطر والأضحى. وفي القرن الثاني عشر لم يكن غير حائط، وهو الحائط الغربي في المسجد الحالي مع المحراب، وهذا الحائط مزخرف بطوب صغير يضرب لونه إلى الحمرة والصفرة، وقد زخرف برسوم هندسية وكتابات هي من سمات ذلك العهد.

0: تتابع الكاتبة خلوصي وهي في بخارى زيارة المنشآت الأخرى وبعض الأضرحة حتى وصل بها المكان إلى ضريح العالم الشهير محمد بن إسماعيل البخاري من أهالي بخارى، وقد قالت:
1: كان سرورنا عظيما للوقوف على ذكراه الخالدة في نفس كل مسلم، فقد كان من أوائل الجامعين للأحاديث النبوية الشريفة ومؤلفاته الجامع الصحيح، وما يزال حتى الآن من أشهر الكتب وأهمها وأصحها عند المسلمين.
2: تنتهي زيارة الأديبة لمعالم مدينة بخارى الجميلة العريقة وقد شعرت بإعجاب شديد، فتساءلت:
1: هل هو في هذه الآثار المعمارية الرائعة أم إن السر كامن في النباتات التي لم يبق منها إلا الأطلال؟ أم هو في المساجد والمنشآت التذكارية؟ أما الجواب فهو في هذا الجمال الخالد الذي نفثه مبدعوها المجهولون في فنونهم المعمارية. إن الآثار المعمارية العظيمة في بخارى كما في المدن القديمة الأخرى لأوزبكستان تتغنى بمجد أصحاب الفنون المختلفة وصناع المهارة.

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون.

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحديقة.

كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم